fin.

فسلم، فالذي أبلى يعافي، وثق بالله.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها ثراء دبسي.
0: قام رسول الله على باب الكعبة وقد اجتمع له الناس في المسجد فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا، ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا رسول الله قول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟
2: خيرا
3: أخو كريم.
1: فقال رسول الله: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

قبيلة خزاعة التي كانت قد دخلت في عقد رسول الله عدت على رجل من هذيل وهو مشرك، فقام رسول الله في الناس خطيبا عندما بلغه الخبر فقال: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام من حرام إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرا، لم تحلل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد يكون بعدي، ولم تحلل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلها، ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمن قال لكم إن رسول الله قاتل فيها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحللها لكم. يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل، فلقد كثر القتل إن نفع، لقد قتلتم قتيلا لأدينه، فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين، إن شاءوا فدم قاتله وإن شاءوا فعقله.

قيل من الشعر يوم الفتح ما قاله حسان بن ثابت من أبيات قال فيها: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأعنة مصغيات على أكتافها الأسل الظماء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعين الله فيه من يشاء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، شهدت به فقوموا صدقوه، فقلتم: لا نقوم ولا نشاء. وقال الله: قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء.

يا بني جثيمة، إن رسول الله قد بعثني إليكم لأدعوكم إلى الإسلام، فإن الله قد فتح على رسوله مكة والناس فيها قد أسلموا، فدعوا السلاح وهلموا إلى السلام والإسلام.

0: إنه خالد بن الوليد. والله ما بعد وضع السلاح إلا الإيثار، وما بعد الإيثار إلا ضرب الأعناق. والله لا أضع سلاحي أبدا.
1: ويحك يا جهدم، أتريد سفك دماءنا؟ إن الناس قد أسلموا ووضعوا السلاح كما بلغنا، ووضعت الحرب وأمن الناس، فألقي سلاحك ولا تورد نفسك وتوردنا معك موارد التهلكة. هيا يا قوم ادخلوا في دين محمد وقولوا صبأنا.
0: يا قوم أطيعوني. يا قوم
1: بل أطعنا أنت، وإلا فإن جزيمة كلها ستخذلك وتدعك وحدك تلقى مصيرك.
2: حسنا، ها أنا ذا أضع السلاح، ولكنكم ستندمون.
3: خذوهم

0: فوهم بهذه الحبال.
1: ولما نفعل يا ابن الوليد؟ لقد وضع القوم السلاح، فلما نأخذهم أسرى؟
0: ليس هذا شأنك يا سالم. ألم تسمع رسول الله عندما قال إني أمير هذه السرية؟
1: بلى.
0: ألا تقول بأن لي عليك وعلى أصحابك حق الطاعة؟ ألم تسمع القوم يقولون صبأنا؟
1: بلى، ولكن ما أدراك بما يعنون ويقصدون. نحن طوع أمرك يا خالد، ولكن
0: فلتنفذوا ما أمرتكم به، فإني أدرى بما أصدق.
1: الطاعة لله ولرسوله، أمرك يا خالد.

0: فقد فعلنا ما أمرت يا خالد، لقد أوثقنا القوم.
1: أحسنتم افعلتم. والآن جاء دور السيف.
0: ماذا تصنع يا خالد بن الوليد؟
1: سأقطف رؤوسهم واحدا إثر الآخر.
0: كف يدك عنهم يا خالد، فقد أرسلك رسول الله داعيا وليس مقاتلا.
2: بل إنه أطلق يدي أفعل ما أشاء، والقوم قالوا صبعنا، أي أنهم خرجوا عن دين الله.
0: كذبت والله يا خالد، فهم لم يدخلوا فيه بعد. ها قد انفلت واحد منهم، وأرجو الله أن يخبر رسول الله بما صنعت.
1: وسأصنع أكثر فأكثر. وسترى يا سالم أن رسول الله سيكون عني راضيا.

0: لما انتهى الخبر إلى رسول الله رفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. ثم سأل رسول الله الرجل الذي انفلت فأتى رسول الله وأخبره فقال: هل أنكر عليه أحد؟
1: نعم يا رسول الله، قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة فزجره خالد بن الوليد، فأنكر عليه رجل آخر طويل فراجعه واشتدت بينهم المراجعة.
2: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أما الأول فابني عبد الله، وأما الآخر فسالم مولى أبي حذيفة. فدعا رسول الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: يا علي، أخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك.
0: فخرج علي كرم الله وجهه حتى أتى بني جذيمة ومعه مال قد بعث به رسول الله، فودى لهم الدماء وما أصيب لهم من الأموال، ثم أعطاهم ما تبقى معه من المال، ثم عاد إلى رسول الله فأخبره. فقال رسول الله: أصبت وأحسنت. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد، وكررها ثلاثا.
2: وعندما عاد خالد بن الوليد إلى رسول الله وكان قد بلغه ما جرى بين خالد وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة، قال صلى الله عليه وسلم لخالد: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحة

ورغم ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب خالدا في الله، يحب فيه شجاعته وبأسه وإقدامه في سبيل الله، فقد أرسله عام الفتح أيضا إلى نخلة

0: الإقامة.
1: وقد كانت له في تلك الإقامة عدة أحكام، منها الولد للفراش وللعاهر الحجر، كما حكم على امرأة من قريش بقطع يدها لأنها سرقت. وقد كان كلمه في العفو عنها أسامة بن زيد، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أتكلمني في حد من حدود الله؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله.
0: ولما كان من العشي قام رسول الله في الناس خطيبا، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
1: ثم أمر رسول الله بتلك المرأة فقطعت يدها، فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.

0: فتح مكة نصرا من الله مبينا، أعز به الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وهدى به كثيرا ممن غلب الشرك على قلوبهم وعقولهم، فعرفوا من بعد الطريق إلى الله تبارك وتعالى.
1: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته، فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة من رصاص، جعل النبي يشير بقضيب في يده إلى تلك الأصنام ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه، حتى ما بقي منها صنم إلا وقع.
0: وكان واحد من أهل مكة يدعى فضالة بن عمير الليثي، يحدث نفسه بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف حول البيت، فدنا منه رسول الله وقال: أفضالة؟
2: نعم فضالة يا رسول الله.
1: قال رسول الله: ماذا كنت تحدث به نفسك؟
2: لا شيء، كنت أذكر الله عز وجل.
0: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: استغفر الله. ثم وضع يده على صدر فضالة، فقال الرجل يحدث عن نفسه:
2: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدري فسكن قلبي، ووالله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه.
1: وتقدم عمير بن وهب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
3: يا رسول الله، إن صفوان بن أمية سيد قومه، وقد خرج من مكة هاربا منك ليقذف نفسه في البحر، فأمنه صلى الله عليك وسلم.
0: قال رسول الله: هو آمن.
3: فأعطني يا رسول الله آية يعرف بها أمانك.
1: فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامته التي دخل بها مكة،

0: من الطارق؟
1: عمير بن وهب يا أختاه. السلام عليك يا فاخته.
2: وعليك السلام ورحمة الله يا ابن وهب.
1: أخبريني يرحمك الله، متى خرج صفوان إلى البحر؟
2: بالأمس، وقد بذلت جهدي كي أحمله.

0: على مبايعة رسول الله كما بايع الناس، ولكنه أبى خشية أن يأمر الرسول بقتله.
1: ويح صفوان، كيف يظن برسول الله ظن السوء وهو نبي الرحمة؟ اسمعي، قد أخذت لصفوان الأمانة من رسول الله.
0: أو قد فعل رسول الله يا عمير؟
1: ألم أخبرك أنه رسول الرحمة؟ إنني منطلق الساعة إلى جدة، فلعلي ألقى صفوان وأعيده إلى مكة فأدخله على رسول الله.
0: تفعل خيرا والله، فإن صفوان لشقوته يظن أن ركوب البحر سينجيه.
1: لا عليك يا ابنة الوليد، لا عليك، سأعيده إن شاء الله.

0: ارفعوا الأشرعة يا رجال.
1: انتظروا انتظروا صفوان. يا صفوان ابن أمية انزل انزل فداك أبي وأمي فإني أريدك لأمر شلل.
2: اغرب عني يا عمير فما عرفتك إلا خادما خائنا تدعاه.
1: يغفر الله لك يا صفوان، قل ما تشاء ولكن انزل فإني أتيتك بخبر ما عرفته من قبل.
2: وماذا؟
1: كيف أخبرك به وأنت على ظهر هذا المركب؟ هل لا نزلت أكلمك؟ فإن كان خيرا كما أرى أخذت به، وإن كان غير ذلك تركتك تنصرف لشأنك.

0: أي صفوان، فداك أبي وأمي. إنه والله لنبي يأتيه خبر السماء، وإنه لرسول الله إلى الناس يهديهم سواء السبيل، وهو أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس، وإنه ورب السماء والأرض خير الناس.
1: أنت تقول هذا لأنك صبأت عن دين آبائك ودخلت في دينه.
0: بل إنه لكذلك يا ابن أمية، وإلا فكيف انتصر على قريش ومن والاها؟ إن الله ناصره يا صفوان لأنه نبي ورسول، ثم إنه ابن عمك، عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك.
1: أما سمعت أنه أهدر دماء نفر من الرجال؟ فإني أخافه على نفسي يا عمير.
0: قد فعل رسول الله يا صفوان، ولكنه أهدر دم رجال أربعة هم عبد الله بن سعد، وهو مرتد عن الإسلام، وكان يكتب لرسول الله الوحي، ورغم هذا فقد أدخله عثمان بن عفان على رسول الله فتاب بين يديه فأمنه، وعبد الله بن خطل وهو مرتد عن دين الإسلام مؤذن لرسول الله، والحويرث بن نقيذ الذي آذى رسول الله قبل الهجرة كما آذى ابنتي رسول الله عندما كانتا مهاجرتين إلى المدينة.
1: وأنا ألم أتعاهد معك على أن تقتله؟ فخرجت إليه في المدينة فحدثك بما دار بيننا.
0: أرأيت؟ ها أنت ذا تقر بأن خبر السماء قد أتاه بما اتفقنا عليه. إنه الوحي يا صفوان، ينزل به جبريل الأمين على قلب رسول الله. والآن وقد استأمنته عليك وأتيتك بعمامته التي دخل فيها مكة، أفلا ترجع معي؟
1: وهل أبقيت لي من خيار يا ابن وهب؟
0: بأبي أنت وأمي يا صفوان، بأبي أنت وأمي يا صفوان، إن الرائد لا يكذب أهله، وإني والله قد وجدت لنفسي من الخير ما أرجو أن يكون لك مثله. هلم بنا، هلم بنا إلى مكة.

0: ودخل عمير بن وهب على رسول الله ومعه صفوان بن أمية الذي قال لرسول الله:
1: إن هذا يزعم أنك قد أمنتني.
2: قال رسول الله: صدق،
1: فاجعلني فيه بالخيار شهرين.
0: فقال رسول الله: أنت بالخيار.

0: فيه 4 أشهر.
1: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أكرمك وأحلمك وأوصلك. أرأيت يا صفوان؟

0: أحمد الله الذي أعادك إلينا يا صفوان.
1: جزيت عني خيرا يا ابنة الوليد.
0: هل لقيت رسول الله؟
1: أتيته صحبة عمير بن وهب.
0: وكيف وجدته بأبي أنت؟
1: كما حدثني عنه عمير يا فاختة، أكرم الناس وأحلمهم.
0: وكذلك قال عنه كل من لقيه فبايعه.
1: وهل فعلت يا فاختة؟
0: إي والله يا صفوان، خرجت إليه في نساء من مكة فوجدناه جالسا على الصفا وعنده عمر بن الخطاب فبايعناه.
1: على أي شيء بايعتنه يا امرأة؟
0: على الإسلام والشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد أخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله، وأن لا يشرك بالله شيئا، ولا يسرق ولا يزن ولا يقتل أولاده، ولا يأتوا ببهتان يفترونه.
1: وإنها لمكارم الأخلاق ورب البيت يا فاختة.
0: أليس على ذلك بايعته أنت؟
1: إنني لم أفعل بعد، ولقد سألت الخيار شهرين فقال أربعة.
0: فدته نفسي ما أحلمه، حري بك أن تؤمن به وتدخل في هذا الدين، وأنت أنت في مكة حلما ورجاحة عقل يا صفوان.
1: أفعل يا فاختة.

0: لم تكد تمضي أيام على فتح مكة حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هوازن يجمعون لقتاله، فبعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم ويسمع ويعلم ما قد أجمعوا عليه. فانطلق عبد الله حتى كان في هوازن فوجدهم وقد اجتمع ثقيف كلها ومعها نصر وجشم وسعد بن بكر وناس من بني هلال. وقد وجد في بني جشم دريد بن الصمة وهو شيخ كبير، وقد اجتمع الناس إلى مالك بن عوف النصري.
1: يا قوم، يا معشر ثقيف وجشم وبكر وهلال، قد سمعتم بما صنعه محمد في مكة، وإن والله لئن ضعفت قريش عن رد محمد لأحق ببيت العتيق من قريش ومن والانا، ولن نمكن محمدا من أن يملك مكة والبيت العتيق فيمنع الناس من دخوله إلا إذا دخلوا في دينه، فاتبعوني نخرج محمدا من مكة.

0: ألا أخبرني يا ابن عوف بأي واد أنتم؟
1: في أوطاس يا دري.
0: إيه نعم مجال الخيل، لا حزن مرتفع من الأرض ولا ضرس كثير الحجارة، ولا هو سهل دهس كثير التراب.

0: ولكن ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء.
1: قد سقت الناس يا ابن الصمة، ومعهم أموالهم ونساؤهم وأبناؤهم.
0: ولم ذاك يا مالك؟
2: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان دياب.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. سيدة المدن، هوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم.
0: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة.

0: دعا القرآن الكريم الإنسان إلى الجهاد رفعا لكلمة الحق،
1: وأمره ببذل المال والروح افتداء للكرامة والعزة،
0: وعدم قبول الضيم والهوان،
1: وأمره بالإعداد والاستعداد لاسترداد حقوقه المغتصبة والزود عن حياضه،
0: لأن القوة تجعل صاحبها في موطن الهيبة والاقتدار،
1: فلا يسهل على غيره الاعتداء عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم.

0: ما بك يا سعيد؟
1: لا أعتقد أنه من الضروري الآن وفي هذه المرحلة تجهيز جيش لفتح الشام.
0: إني أسمع منك اليوم عجبا.
1: ولم؟
0: أو هروبا من الجهاد؟
1: لا يا عامر.
0: إذن ماذا؟
1: أرى أنه لابد لنا من بناء دولتنا أولا، ثم من بعد ذلك نفكر.
0: إني أخالفك الرأي.
1: ولم؟
0: ألسنا على حق فيما نقاتل من أجله؟
1: بلى.
0: أليس في الشام أهلنا يسامون العذاب والاضطهاد؟
1: أجل.
0: إذن كيف نتركهم دون نصرتهم يا رجل؟
1: لن نتركهم، ولكن يجب التريث حتى نستعد أكثر. فأنت تعرف أن جيش الروم كثير العدد، كبير العدة.
0: إن الإنسان الحر الكريم الذي يرى الظلم لا يمهل ولا يسترخي، فلا يطيب له نوم ولا يهنأ له عيش إلا برفع الظلم عن أخيه.
1: لم أقل غير هذا، ولكن
0: ماذا؟
1: لم تعلن علينا دولة الروم حربا بعد، وإنما هي تسالمنا.
0: وكيف يجتمع السلام والظلم يا رجل؟ السلام من غير عدل كامل مهانة وكذب.
1: هذا صحيح.
0: إذن لماذا تقف من تجهيز

0: الجيش موقف المشكك.
1: معاذ الله أن أشكك في جهاد ينصر الحق ويعيده إلى أهله، ولكن أخشى الهزيمة.
0: في الهزيمة نتعلم كيف لا نستسلم لليأس، وفي النصر نتعلم كيف لا يستخف بنا الفرح. غاية جهادنا إعادة الحق إلى نصابه.
1: معك الحق فيما ذهبت إليه يا عامر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت.

0: الجهاد عبادة،
1: جهاد ضد الظلم والعدوان،
0: جهاد لاستعادة الحق وطرد المحتل،
1: جهاد ضد الذل والهوان واستعمار الآخرين،
0: جهاد يعيد الأمن والاستقرار والسلام العادل الكريم،
1: جهاد يدفع الضيم ويصون الكرامة ويغسل العار.
0: وقد ضرب القرآن الكريم الأمثلة تلو الأمثلة
1: على أمم سابقة استجابت لدعوة الحق واستشعرت العزة وتمردت على المذلة،
0: فكان جزاؤها كريما وثوابها عظيما،
1: وخاضت المعارك من أجل عقيدتها ومبدئها وتحرير نفسها من كل ظلم،
0: فلم تهن أو تضعف أو تستسلم.

0: إن الجهاد في سبيل الحق والعدل والخير
1: خلق من أخلاق القرآن الكريم،
0: يميز بين الإنسان القوي الذي يعمر الأرض خيرا
1: وبين الإنسان الضعيف المتخاذل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم.

0: حذر القرآن الكريم الإنسان من التخاذل والخضوع للظلم،
1: وحذر من الضعف والاستسلام للباغي،
0: ورب كلمة من خائف منخوب القلب تشيع الفوضى والاضطراب.
1: فدعاة الهزيمة في كل مجتمع هم ألد أعداء مجتمعهم.
0: وقد سوى القرآن العقاب بين الظالم الباغي والمظلوم الخانع المستسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم.
1: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

الخامسة تماما، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أعزائنا المستمعين، بثنا وبرامجنا مستمرة معكم على مدار الساعة. نعود ونلتقي معكم بعد قليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إرسالنا من إذاعة دمشق لهذا اليوم الثلاثاء السابع من صفر 1448 هجرية الموافق 21 من تموز 2026 ميلادية. خير ما نستهل به برامجنا آيات عطرة من سورة طه، يتلوها على مسامعكم القارئ الشيخ سيد نقشبندي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

0: صدق الله العظيم. تلا على حضراتكم القارئ الشيخ سيد نقشبندي ما تيسر له من سورة طه. أما الآن نبقى مع الحديث الديني للدكتور أحمد الإبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات لإذاعة دمشق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا الحديث الديني نتكلم فيه عن قصة آدم أبي البشر عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قد اقتضت الحكمة الشاملة وعلم الله عز وجل ورحمته السابغة خلق آدم أبي البشر. قال سبحانه لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة لأعمار هذه الأرض. قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال جل وعلا: إني أعلم ما لا تعلمون. فالله علمه محيط بكل شيء، لا يحيطون بعلمه. الله أدرى، الله بحكمته جل وعلا خلق هذا الإنسان، ثم بدأ خلقه من تراب، وهذا التراب خلط بالماء. كلكم لآدم وآدم من تراب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فصار طينا وحمأ مسنونا. هذه المراحل في الخلق، أي تبدل، صار أسود اللون الحمأ

المسنون، ثم نفخ فيه الروح فصار كائنا ناطقا عاقلا، فعلمه الله جل وعلا الأسماء كلها. ثم قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالت الملائكة بكل تعظيم لله عز وجل: سبحانك. هذا تنزيه للخالق، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم: أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم، هذا الإنسان عنده قابلية للتعلم، أقرت الملائكة بفضله بمكانته لهذا المخلوق. قال الله عز وجل: اسجدوا لآدم. هذا الاحترام والتوقير وليس العبادة. فسجدت الملائكة تقديم التحية والتكريم والتقدير لهذا المخلوق إلا إبليس. وهنا بدأ داء الحسد والكبر. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كما في سورة الأعراف. الشيطان يريد أن يفاضل بين نفسه وبين آدم، يريد أن يرجع إلى أصله، يقول أن أصل خلقته كانت من النار وآدم كانت خلقته من الطين، النار أفضل من الطين، يعني قياس فاسد. قال: أنا خير منه. هكذا طريقة إبليس. قال الله عز وجل: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ في سورة صاد. هذا المخلوق أنا خلقته بيدي، نفخت فيه من روحي، جعلته ناطقا عاقلا، فعلام هذا الطيش، هذا الاستكبار؟ كان هذا الإباء وهذا العصيان لما خلق الله سبحانه وتعالى بيده، وكان مخالفة لأمر الخالق، مما أدى إلى طرده مذموما مدحورا. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. علامة التكبر. أيها المستكبرون، كلكم لآدم. البداية معروفة، الأصل من الطين، من التراب، هذا هو الأصل، تراب واحد الناس تدوس عليه، تراب الأرض، طين الأرض. علامة الاستكبار. هذا الاستكبار جعل الشيطان يطرد من رحمة الله ومن الجنة. فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. هكذا قال الله عز وجل في سورة الأعراف. الجزاء من جنس العمل، كان مستكبرا فأخرج صاغرا ذليلا، لم يخضع لأمر الله، أراد أن يقدم الأعذار. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، حتى يتفرغ لنشر العداوات، التحاسد، التباغض، المشكلات بين بني البشر. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، كما في سورة الحجر. فهو أعلن معصيته وأعلن عداوته لآدم وذريته. فالعجب، كل العجب لمن يطيع عدو أبيه آدم وعدو البشر، ويكون جنديا من جنوده، ويكون مطيعا لأوامر الشيطان ولوساوس النفس التي يلقيها الشيطان على أصحاب النفوس الضعيفة. قال الشيطان إبليس: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يريد أن يحرفهم عن الجادة. ثم

لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. في سورة الأعراف. يعني الشيطان يحاول إغواء وضلال بني آدم من ذات اليمين، ذات الشمال، من الأعلى، من كل مكان وبكل طريق، يريد أن يحيد البشر عن الصواب، عن الحق. لذلك قال الله عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. في سورة سبأ إبليس له نظرة في هؤلاء، في هذه الذرية، وقال الله عز وجل: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هكذا كان طريق إبليس للانحراف ببني آدم عن الحق، عن الإيمان، عن الصواب، عن الصلاح. فالله عز وجل وعده ومن يتبعه بالعقاب، قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هو ضعيف السلطان، لكن هؤلاء عندهم قابلية لاتباع الشيطان. نسأل الله العظيم أن ينفعنا بهذا وأن يجعلنا مما يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فيني أنقذتنا من ظلمة الحرمان في عصر وريد.

0: الإعداد بدرية عبد العليم.
1: صباح الخير. تأملنا اليوم سيكون في موضوع أغلب أفراد المجتمع مصاب به، وهو من أخطر الأمراض التي تصيب العقول والمجتمعات، مرض السطحية. أن يرى الإنسان الأشياء من ظاهرها فقط دون أن يتعب نفسه في الفهم الحقيقي أو التفكير العملي. يرى بعض المفكرين أن مشكلة كثير من الناس ليست في قلة المعلومات، بل في طريقة التفكير. قد يسمع الإنسان فكرة عظيمة لكنه يتعامل معها باستخفاف فتفقد معناها الحقيقي. السطحية تجعل الإنسان ينشغل بالقشور وينسى الأصل. قد يختلف الناس على أمور صغيرة جدا، بينما القضايا الكبيرة التي تبني الإنسان والأمة تترك جانبا. وكان السلف يحذر من أن يتحول التدين نفسه إلى شكل سطحي إذا فقد روحه. فالدين ليس كلمات تقال ولا مظاهر ترى، بل فهم ووعي وخلق وتأثير في الحياة. الإنسان السطحي يتسرع في الحكم ويحب الكلام السريع ولا يصبر على الفكرة حتى تنضج في عقله. أما الإنسان العميق فيتأمل، يسأل، يبحث عن المعنى وراء الأشياء ويتحقق من المصادر. نهضة أي مجتمع تبدأ من تحرير العقول من السطحية، عندما يتعلم الإنسان أن يفكر بصدق وأن يبحث عن الحكمة، لأن الأفكار كل ما بعدها نتيجة لها، لذلك يجب أن تكون حقيقية كما يريدها الحق. في الحياة المعاصرة منتشر التشتت بكثرة، ومسؤوليتنا أن نحمي أنفسنا من هذا التشتت، وأن نكون واعين لما يدور حولنا، وعلى ماذا نركز في أوقات الفراغ، وما يشغل بالنا بشكل دائم، وماذا نتابع على وسائل التواصل الاجتماعي، والأهم توجيه الأطفال ومراقبة ألعابهم الإلكترونية إن كانت عنيفة أو مخيفة، لأن آثارها تعمل اضطرابات نفسية وممكن أن تصل إلى حد الأمراض النفسية الخطيرة. لذلك لا بد من الانتباه لتفاصيل الحياة اليومية، فنخرج منها السطحية ليسهل علينا التعامل معها. بعض

المؤشرات السطحية، الحكم السريع على إنسان دون معرفة قصته، نقاش يتحول إلى جدال فارغ، انشغال كبير بالمظاهر مع إهمال الجوهر. ولنتذكر، الحياة أكبر من أن تفهم بنظرة عابرة، وكل فكرة عظيمة تحتاج قلبا حاضرا وعقلا متأملا. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كنتم مع تأملات، تقديم الأستاذ الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج محمد غزاوي.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان صوت يناديني، من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

كل فجر في تلك اللحظة الهاربة بين النوم واليقظة أسمعه كلمة واحدة فقط: تعال. لا أعرف من يقولها ولا من أين تأتي. أحاول أن أقنع نفسي أنها بقايا حلم أو وهم يصنعه الإرهاق، لكنها تعود فجرا بعد فجر بالإلحاح ذاته وبالغموض ذاته. سارة تراقبني منذ أسابيع، تراني أصحو مذعورا، أحدق في الضباب خلف الزجاج وكأني أبحث عن شيء ضائع. تسألني بما تحلم؟ فأجيبها بصمت يطول أكثر مما ينبغي. ورنيم ابنتي الصغيرة صارت تتجنب الممر في تلك الساعة، تختبئ خلف باب غرفتها حتى أمر، وكأن وجهي في الفجر يحمل ملامح رجل لا تعرفه. أما في العمل فزميلي يبتسم تلك الابتسامة الباهتة التي يبتسمها من لا يجد ما يقوله، ويسألني أحياناً: أتسمع صوتاً يا صديقي؟ تبدو شارداً كل صباح. فأضحك ضحكة مجاملة لا تشبهني. حتى جارتي العجوز صارت تتمتم كلما مررت: ربك يحفظك، وكأنها تحرسني من شيء لا تراه. كان النداء يجرني إلى الخلف، إلى زمن ظننت أني أغلقت بابه منذ سنوات طويلة. كنت قبل 10 سنين أحمل حقيبة قديمة فيها طباشير وكراسة قصص، أعبر الحارة كل فجر قبل عملي الرسمي نحو باحة مدرسة صغيرة، حيث ينتظرني أطفال الحي ليسمعوا حكاية قبل أن يتوزعوا إلى مدارسهم. كنت أناديهم بأسمائهم، وكانوا ينادونني بلقب

0: صنعوه لي وحدي. ثم جاء يوم رفضوا فيه طلبي لافتتاح مكتبة صغيرة هناك، فأغلقت الحقيبة وأغلقت معها باباً ظننت أنه لن يفتح ثانية. في ذلك الفجر، بدل أن أتجاهل الصوت كعادتي، نهضت وتبعته. سرت في الضباب الذي يلف شوارع دمشق في تلك الساعة حتى وجدتني أمام باحة المدرسة القديمة، تلك التي ظننت أن الزمن قد محاها من الخريطة. وهناك رأيتهم، ليسوا أشباحاً بل أطفالاً حقيقيين يتجمعون في الباحة المهجورة كما كان يفعل أطفال الحي قبل 10 سنين، ينتظرون شيئاً لا يعرفون اسمه بالضبط. سألت أحدهم بصوت متهدج، ماذا تفعلون هنا كل فجر؟ فأجابني بعفوية الأطفال، أمي تقول إن هنا كان معلم يروي حكايات لا تنتهي، ننتظر أن يعود. ثم أضاف وهو ينظر إلي بعينين لا تعرفان أنهما تتحدثان إلى ذلك المعلم بالذات، نسميه دائما النداء. لم يكن صوتا يأتي من خارجي، إذن كان صدى نسيته في داخلي، يتردد كل فجر بين أطفال ورثوا الانتظار عن أطفال أكبر منهم، حتى وصل إلي أخيراً بعد 10 سنين من الصمت. جلست بينهم وفتحت حقيبة لم أكن أحملها، لكني رويت كما لو أن الحكاية لم تتوقف يوماً، ولم أنتبه إلى الوقت إلا حين رأيت ظل سارة عند بوابة الباحة وقد جاءت تبحث عني، فوقفت تراقب من بعيد وعيناها تفهمان أخيراً ما لم تستطع الكلمات أن تشرحه. وفي الفجر التالي كانت رنيم تمسك يدي وهي تعبر الممر معي، لا تختبئ بل تسأل، هل سأسمع النداء أنا أيضاً يوماً؟ لا أملك جواباً، لكني أعرف الآن أن النداء الذي طاردني لم يكن يسحبني نحو شيء انتهى، بل كان يدفعني نحو شيء لم يبدأ بعد. الفجر لا يخبرنا بما ينتظرنا، لكنه لا يكف عن الطرق على الأبواب المغلقة بابا بعد باب حتى يجد من يفتح. واليوم حين يسألني أحدهم عن ذلك الصوت الغامض الذي طاردني فجرا بعد فجر، أبتسم ولا أشرح كثيرا، أكتفي بأن أقول لم أعد أنتظر النداء، صرت أنا من ينادي.
1: خاطرة.
0: خاطرة من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.
2: نجمة الصباح من إذاعة دمشق.
3: هنا دمشق.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة الجمهورية العربية

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي الفلاح، يعتقد البعض أن استخدام المبيدات الزراعية ضرورة حتمية بعد ارتفاع معدل الإصابة بالأفات، مما زاد باستهلاك المبيدات وأصبحت تقريباً الوسيلة الوحيدة بالمكافحة.

أخي المزارع، لماذا تعود زيادة الإصابة بالأفات؟ تعود إلى البحث عن أصناف ذات مردود زراعي مرتفع بغض النظر عن قدرتها على مقاومة الآفات، زيادة استساغتها، زيادة استغلال الأرض بالتكثيف الزراعي لوحدة المساحة، مما أدى إلى توفر بيئة ملائمة لنمو وتكاثر الآفات.

أدت طريقة التكاثر الخضري في معظم الأشجار المثمرة إلى توحيد التركيب الوراثي للنبات، ونتج عن ذلك تماثل جميع الأشجار في درجة حساسيتها للآفة. أما التكاثر البذري فيعطي نباتات ذات تراكيب وراثية مختلفة، وبالتالي تختلف عن بعضها في درجة إصابتها بالآفة.

أخي الفلاح، للمبيدات دور غير مباشر في زيادة معدل الإصابة بالآفات، فهي تساهم في اختلال التوازن البيئي وقتل الأعداء الحيوية للآفات، وبالتالي استبعاد المكافحة الطبيعية. وجود المبيدات في الطبيعة وخاصة مبيدات الأعشاب يؤدي إلى تلوث البيئة، مما ينعكس سلبا على قدرة النبات في تحمله للإصابة بالآفة بسبب ضعف نموه.

أيضا أخي المزارع، أدى الاستخدام العشوائي والمتكرر للمبيدات إلى ظهور سلالات من الآفات تقاوم تأثير عدد من المبيدات الحشرية.

للمبيدات دور كبير في زيادة كلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعارها، كما أنها تساهم في التأثير على صحة الإنسان وعلى حيوانات المزرعة.

أخي المزارع، يوجد نوع من الحشرات يعرف باسم الحشرات القشرية. هي عبارة عن حشرات طفيلية غالبا وتتغذى على النباتات في الأراضي الزراعية، وقد تتغذى على الفطريات، منها ما هو مفيد وله قيمة اقتصادية، ومنها ما هو ضار ويؤذي النباتات، ويتحدد ذلك حسب نوع كل حشرة ودورة حياتها.

أخي المزارع، الحشرة القرمزية التي تصيب نبات الصبار هي من الحشرات الضارة والخطيرة. كيف نقوم بمكافحة هذه الآفة؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية آلاء إبراهيم مراسلتنا في محافظة درعا.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المستمعين. موضوعنا اليوم رح يكون على الحشرة القرمزية. هاي الحشرة بتصيب نبات الصبار وتتميز بلون أحمر داكن نظرا لإفرازها سائل الكارمن، وهذا السائل اللي معروف هو مادة بتستعمل كملون طبيعي بالصناعات الغذائية والتجميلية. ورح نحكي اليوم عن وصف عن هاي الحشرة، أعراض الإصابة ومكافحتها. ومعنا اليوم مهندسة نورشان حمدان من مديرية الزراعة محافظة درعا. أهلا وسهلا فيك نور، أول شيء تحكي لنا عن وصف الحشرة وكيف بنشوفها نحن بالحقل.
1: يعطيكم ألف عافية، معكم المهندسة نورشان حمدان، أهلا وسهلا بحضرتك. الحشرة القرمزية حشرة قشرية رخوة على شكل بيضوي، ذكورها مجنحة، بعد تزاوجها مع الإناث تضع البيض اللي بيتحول بسرعة لخوريات دقيقة، طبعا بتفرز لنا مادة شمعية بيضاء على أجسامها بيحميها من فقدان الماء ومن الشمس المفرطة.
0: نعم، طيب بالنسبة للأعراض اللي بتظهر على النبات تحكي لنا عنها وشو هي الخسائر اللي بتسببها؟
1: بالنسبة للأعراض بتظهر على النبات الحشرات القرمزية على شكل كومات بيضاء تشبه القطن. تتحرك الحشرة إلى حافة لوح الصبار حيث تفرز خيط شمعي وتقوم الرياح بحملها إلى نبات جديد. يؤدي تطاير الذكور المجنحة إلى إزعاج الناس، لكنها لا تشكل أي خطر على الإنسان. تمتص الحشرة العصارة في ألواح الصبار وتتغذى عليها، مما يضعف النبات ويؤدي إلى اصفرار الألواح وتلفها.
0: طيب الفاكهة المصابة ممكن تشكل خطر؟ يعني فيها ضرر؟
1: لا أبدا، ما في أي ضرر على صحة الإنسان.
0: وبالنسبة للمكافحة نحكي شو هي الطرق المستخدمة؟
1: طبعا بالنسبة للمكافحة أهم شيء عند حدوث الإصابة يجب ألا نقوم بنقل الألواح للزراعة في مناطق سليمة، وعدم نقل الفاكهة أيضا في المناطق المصابة إلى السليمة. إذا كانت الإصابة خفيفة نلجأ لتنظيف الألواح المصابة أو استخدام المبيدات المتخصصة بالحشرات القشرية والزيوت الصيفية، طبعا مع مراعاة فترات الأمان قبل جمع الثمار وتسويقها.
0: نعم.
1: إذا كانت الإصابة شديدة نلجأ لقلع النبات في الحقل وطمره ضمن الحقل لمنع الانتقال إلى الحقول المجاورة.
0: نعم، يعني طبعا حشرة ضارة وتسبب أضرار اقتصادية كبيرة. نتمنى الموسم الجيد للأخوة المزارعين. بنهاية لقائنا نشكرك المهندسة نور اليوم معنا، ونشكر الأخوة على حسن الاستماع.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند دين.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: السابعة والربع صباحا، ساعتنا في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الموجزة من

حيث أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني حرص سوريا على تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الكويت وفتح آفاق أوسع للتعاون بما يواكب تطلعات البلدين الشقيقين. وجدد الشيباني في تدوينة عبر منصة إكس تضامن سوريا الكامل مع دولة الكويت وسائر الدول العربية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية المتكررة، مؤكدا أن الكويت تمثل شريكا أساسيا لسوريا وفاعلا مهما في المنطقة. أشاد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون بالتحولات التي شهدتها سوريا عقب تحررها من النظام البائد. وقال ويلسون في تغريدة على منصة إكس إن سقوط النظام البائد أعقبه انسحاب إيران وتدمير تنظيم داعش وعودة 3 ملايين سوري إلى منازلهم في واحدة من أكبر عمليات العودة في القرن 21. وأضاف ويلسون أنه كان قد أكد عام 2019 أنه لا يوجد حل للصراع في سوريا طالما بقي النظام البائد في السلطة. أعلن وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي انطلاق مرحلة اقتصادية جديدة في سوريا تقوم على شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدا أن المعرض يجسد توجه الدولة نحو اقتصاد منتج وتنافسي وأن سوريا تمثل اليوم أرضا واعدة للاستثمار، موجها دعوة إلى رجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة في بناء شراكات تحقق المنفعة المتبادلة. كما أوضح أن الأيام 3 الأولى من المعرض ستخصص لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية مع إطلاق منتدى دمشق الاقتصادي العالمي ليكون منصة للحوار وتعزيز الثقة بالاقتصاد السوري واستعراض الفرص الاستثمارية ودعم الصناعة والتجارة والصادرات. من جانبه أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة أن الدورة الجديدة تمثل خطوة إضافية في استعادة سوريا مكانتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن النجاح الذي حققته الدورة السابقة شكل قاعدة لتقديم نسخة أكثر تنظيما وتأثيرا. كما أوضح أن مدينة المعارض باتت جاهزة بعد تنفيذ أعمال تأهيل واسعة، لافتا إلى أن المعرض سيشهد فعاليات نوعية وفرصا لعقد الشراكات وتوقيع الاتفاقيات بما يعزز مكانته كمنصة للاستثمار والتعاون الاقتصادي. أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء بنية رقمية تحتية متطورة في سوريا بما يفتح آفاقا جديدة أمام المؤسسين السوريين ويعزز نمو الخدمات الرقمية في السوق. وأوضح هيكل خلال فعالية خان سليمان باشا في دمشق القديمة أن سوريا غابت عن مسار التطورات العالمية لنحو 15 عاما، وهي فترة شهدت تسارعا كبيرا في الاستثمار الجريء ورأس المال المغامر. وأشار إلى أن المرحلة الجديدة ستقوم على شراكة تجمع السوريين في الخارج والمستثمرين والدولة من خلال تشريعات وتسهيلات تهدف إلى دعم تأسيس الشركات وتحفيز بيئة الاستثمار الرقمي. أعلن مدير الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث منير المصطفى أن افتتاح مراكز جديدة للدفاع المدني يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للحوادث ولا سيما في الأرياف والمناطق النائية. وأوضح المصطفى أن المراكز الجديدة جاءت لتغطية مناطق لم تكن مشمولة بخدمات الدفاع المدني خلال فترة النظام البائد، مشيرا إلى أن التركيز السابق كان يقتصر على مراكز المدن والمحافظات دون الأرياف، ما أدى إلى ضعف عدد المراكز نتيجة إهمال استمر لعقود في بعض المناطق. وأضاف المصطفى أن الوزارة نفذت خطة خاصة لحماية الموسم الزراعي تضمنت نشر نقاط متقدمة للدفاع المدني خلال موسم الحصاد للحد من مخاطر الحرائق والاستجابة السريعة للحوادث. وأكد المصطفى أن فرق الدفاع المدني تعمل وفق خطة تهدف إلى الوصول إلى أي نقطة خلال زمن استجابة لا يتجاوز 7 دقائق من لحظة تلقي البلاغ. وفي خبرنا الأخير، أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق إلقاء القبض على المدعو محمد حسن قط على خلفية ظهوره في مقطع مصور متداول تضمن إنكارا للمجازر الكيماوية

وتبرئة للنظام البائد من المسؤولية عنها. وأوضحت قوى الأمن أن الموقوف أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. في نهاية هذه النشرة كان معكم في الإعداد منظومة الأخبار. وفي تقديم مؤيد زريق. وفي الإخراج رضا بلطة وماهر بركات. دمتم برعاية الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حبر سوري، البرنامج الذي يصحبكم في جولة يومية بين أبرز ما تناولته الصحف والمواقع العربية حول الشأن السوري.

نبدأ جولتنا اليوم من ملف يحمل أبعادا استراتيجية تتجاوز الداخل السوري، ويتمثل في عودة الحديث عن موقع سوريا على خارطة الطاقة الإقليمية. فقد أفاد موقع الجزيرة نت بأن الحكومة السورية وقعت الأسبوع الماضي مذكرتي تفاهم مع العراق وائتلاف من الشركات الدولية لإعادة تأهيل وتشغيل خط نقل النفط الخام كركوك بانياس، في خطوة تعد من أكبر مشاريع البنية التحتية المطروحة حاليا في قطاع الطاقة. ووفقا للموقع، فإن أعمال التأهيل تستهدف رفع القدرة التشغيلية للخط إلى نحو 2 مليون برميل من النفط الخام يوميا، بما يعيد تفعيل أحد أهم ممرات نقل الطاقة في المنطقة، ويعزز موقع سوريا بوصفها ممرا استراتيجيا لعبور النفط نحو البحر الأبيض المتوسط. ونقل موقع الجزيرة نت عن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي تأكيده أن المشروع يتجاوز كونه خطا لنقل النفط، ليشكل بداية مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة وتطوير البنية التحتية المشتركة. ويأتي ذلك بالتزامن مع مؤشرات متزايدة على اهتمام غربي بإعادة الانفتاح الاقتصادي على سوريا، وسط حديث عن اهتمام شركات طاقة عالمية بمشاريع مستقبلية في البلاد.

وفي سياق إعادة تنشيط الاقتصاد السوري، سلط موقع الجزيرة نت الضوء على توجه حكومي لإحياء قطاع الصناعات النسيجية، بعدما أعلن وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن الحكومة تتطلع إلى تحويل سوريا إلى مركز إقليمي لصناعة النسيج خلال سنوات العشر المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص. وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح معرض ناستكس 2026 الذي شهد مشاركة أكثر من 300 شركة تمثل نحو 20 دولة، حيث دعا الوزير إلى إعداد رؤية متكاملة لتطوير القطاع والاستفادة من الخبرات السورية المتراكمة في هذه الصناعة. ويعد قطاع النسيج من أبرز القطاعات الإنتاجية في سوريا، إذ كان قبل عام 2011 يسهم بما يقارب 45% من الصادرات الصناعية غير النفطية، ويوفر فرص عمل لنحو 30% من العاملين في الصناعة التحويلية. كما كشف الشعار عن مشروع لإنشاء ما أسماه طريق القطن من خلال شراكات مع دول منتجة للقطن مثل أوزباكستان وكازاخستان وأذربيجان، بهدف تأمين المواد الأولية وتعزيز الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة وفتح آفاق جديدة لإعادة التصدير.

أما على صعيد الاستثمار الصناعي، فذكرت صحيفة الحرية السورية أن غرفة صناعة دمشق وريفها عقدت لقاء موسعا مع صناعي ومستثمري منطقة يبرود بحضور مسؤولين من وزارة الاقتصاد والصناعة، لبحث سبل إعادة تنشيط الحركة الصناعية في منطقة القلمون ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين. وخلال الاجتماع أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان التزام الوزارة بإزالة العقبات الإدارية والخدمية، مشيرا إلى أن منطقة القلمون تمتلك موقعا استراتيجيا يربط بين المدينتين الصناعيتين في عدرا وحسياء، ما يجعلها مؤهلة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات. كما أعلن معاون وزير الاقتصاد لشؤون الصناعة محمد ياسين حورية قرب صدور تعليمات جديدة تلغي القيود السابقة على منح تراخيص المنشآت خارج المدن الصناعية، إلى جانب اعتماد تعرفة جمركية جديدة لعام 2026 تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني من خلال تخفيض الرسوم على المواد الأولية ورفعها على المنتجات المستوردة المنافسة. وفي السياق ذاته دعا رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي إلى التوسع في إنشاء

ناطقة صناعية جديدة حول مدينة يبرود وتسريع التحول الرقمي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تبسيط المعاملات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

بقدرتها على الانتقال من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ بما ينعكس على واقع الاقتصاد السوري وحياة المواطنين. إلى هنا أيها السادة نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم حبر سوري. لكم كل التحيات من فريق العمل في إذاعة دمشق، هديل أحمد بالإعداد، كوثر صالح بالتقديم، ويحيى قصيعة بالإخراج، وإلى اللقاء.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. المصاري بتروح والضحك بيضل.
1: ايه راضي، شو رأيك بفنجانين قهوة مع دق طاولة زهر؟ كتير كتير جاي على بالي خسرك اليوم.
0: كتير كتير واثق من حالك. ما في مشكلة يا سيدي، منشرب قهوة ومنلعب طاولة، لكن ليش نحن جايين على القهوة؟ مو لحتى نتسلى وننسى همومنا اليومية.
1: يا كامل، لك يا كامل، واحد قهوة وسط وواحد سادة، وهات الطاولة معك.
0: صابر شبك، شو قصتك اليوم؟ معقولة تطلب قهوة سادة بلا سكر؟ اي والله مالك بالعادة.
1: طبعا اليوم بدي اكسر العادات. اول شيء السكر بيزيد التكلفة، بعدين بلا لي اياها لهي السعرات الزايدة، وهذا غير وجع الاسنان مستقبلا، وخد بقى زيارات ما بتخلص لعند دكتور الاسنان.
0: يعني مشان توفر هالقرشين بتبطل تشرب الشيء اللي بتحبه؟ يعني

0: اسمع يا راضي، الغني الحقيقي مو يلي بيصرف، هو اللي بيعرف وين بيحط مصرياته.
1: لك ما اختلفنا، بس انت مالك عم بتحطها، انت عم تخبيها تحت المخدة. ها
0: يا صاحبي، المصاري ما عم تجي بالسهولة، ولازم خبيها وكمان وفر بالمصروف.
1: لك اكيد اكيد يا اخي، بس اذا ضيعت احلى لحظات حياتك بدون ما تتهنى فيها، يعني عدم مؤاخذة شو بكل لزمة المصاري؟ هات لشو، اقنعني.
0: بيني وبينك يا راضي، انا كتير متضايق، يعني مرة عزموني رفقاتي على مزرعة مشاركة، يعني
1: ايه
0: علينا نحن الكل، بس انا ما رحت معهم حتى ما اصرف شي، بس والله حسيت بقهر لما رجعوا، الكل كانوا مبسوطين بالمشوار وفرحانين.
1: يعني ضيعت على حالك البسط والضحك مع رفقاتك وهذا بس مشان تخبي مصرياتك وتحافظ عليهم.
0: بالضبط، يعني الله وكيلك، وهن عم يحكوا لي قديش انبسطوا، حسيت حالي مثل اللي عم يتفرج على فيلم بياخد عقل بس من دون صوت.
1: البخل يا صابر احيانا بيجي من الخوف، بيجي من خوف من المستقبل او خوف من القلة والعازة.
0: مزبوط، بس الخوف هذا يا راضي ما بيخلينا نعيش حياة ناقصة وبدون اي متعة بالمصاري.
1: المهم نعرف كيف نوازن بين التوفير والصرف، ونعيش اللحظة مع عائلتنا وأصحابنا مثل ما منحب.
0: اسمع هاي،
1: تفضل.
0: مرة رحت لعند البقال يلي جنب البيت وشفت علبة حلاوة، طلع عيوني عليها وبلشت اتلمض مثل القط الجوعان، لك شخب ريقي، بس وقت لحالي يلا بلاها بلا ما أصرف، وطلعت من المحل وأنا عم فكر فيها وكأني عم أمشي على جمر. الله وكيلك،
1: والله البخل والحرص خلاك تعذب حالك أكتر من المصاري هاي اللي كنت رح تصرفها على علبة الحلاوة. حلوة
0: إيه والله، يمكن البخل هو العدو الحقيقي للمصاري.
1: المصاري يا صاحبي بتروح وبتجي، بس الاستمتاع باللحظات الحلوة هي اللي بتضل. الواحد شو أخذ معه؟ لك الإنسان لازم يعيش اللحظة، مو بس يوفر بالمصاري.
0: معك حق، لازم اتعلم اصرف على حالي وعلى الناس اللي بحبهم، مو بس صمد ووفر.
1: يا صاحبي الله يرضى عليك، لا تخاف من الصرف ولا تخسر الحياة مع عيلتك واصحابك كرمال كم ليرة.
0: فعلا يا رفيقي، المصاري بتروح واللحظات الحلوة ما بتتعوض.
1: وبعدين مثل ما بيقلك المتى،
0: هات لشوف،
1: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. يوميات من بلدنا.
2: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.
3: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون يشيد بالتحولات التي شهدتها سوريا عقب تحررها من النظام البائد، مؤكدا أن عودة 3 ملايين سوري إلى منازلهم تعد واحدة من أكبر عمليات العودة في القرن 21. رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواكي تلقى اتصالي تهنئة من رئيس مجلس الشورى العماني خالد المعولي ورئيس مجلس النواب الأردني مازن القاضي بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس. وزارة الاتصالات توقع اتفاقية استثمار لبناء التطبيق الفائق لاباي بقيمة 10 ملايين دولار ليكون أول استثمار خارجي جريء. حاكم مصر في سوريا المركزي صفوت رسلان يؤكد افتتاح صفحة جديدة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبهوية جديدة تعكس مرحلة متجددة من العمل المؤسسي. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على المدعوم محمد حسن قط على خلفية ظهوره في مقطع مصور متداول يتضمن إنكارا للمدعوم.

0: مجازر الكيماوية وتبرئة للنظام البائد من تلك الجرائم. وفي خبرنا الأخير، مقتل شاب متأثرا بإصابته جراء انفجار قنبلة يدوية كانت بحوزته عن طريق الخطأ في حي السرب وسط مدينة منبج بريف حلب. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي

0: وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي،
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، بسم الله نبدأ مشوارا صباحيا جديدا. صباحكم سوري
1: ويصبحكم بالخير يا وجوه الخير.

0: صباح الخير للأشخاص اللي عم يسمعونا بالبيوت، نهاركم سعيد.
1: صباح الخير للأشخاص يلي عم يسمعونا بسياراتهم، على مهلكن.
0: وأكيد صباح الخير للأشخاص اللي عم يسوقوا بالطرقات بالباصات بالسرابيس، حاطين سماعات واختاروا محطتنا رفيقة لهالرحلة.
1: لعمال بلادي ولكل الطالعين إلى دروب العمل، صباح الخير.

0: صباح الخير لكم مستمعينا، تقبلوا تحياتنا فريق الإعداد والتقديم لها النهار بكل الحب، شادي حداد
1: ومجد حيدر.
0: أكيد مرافقينكم برحلة صباحية، إن شاء الله هيك

أكيد صباحكم الخير ونحن عليك مشتاقين يا سناء الحمود بفريق الإخراج. رح ترافقنا سناء الحمود، يعطيك ألف عافية.

0: مرحبا جادي.
1: مرحبا يا صباح الخير. تعرفي على سيرة يعني العمال وكل من يتجه إلى عمله الآن، يعني وهناك يعني أعظم درس يعني في القيادة، وهو ما يعمل به الإوز، حكمة عجيبة طبعا من رب العالمين من الطبيعة عن القيادة والعمل الجماعي كيف ترتفع الكفاءة بنسبة 71%. الطبيعة بتخبرنا أن الدعم المتبادل هو الفطرة، الإوزة وحدها لا تحلق بعيدا، لكن داخل سربها تتشكل وسادة هوائية ترفع الجميع. دائما يعني هناك من يدعمنا بأي مجال بالحياة عندما نريد أن نحلق الإوز، وبيعرف حاله أنه لا يمكن له الطيران بمفرده. الفكرة دائما بالعمل الجماعي، القيادة الحكيمة عندما تكون يعني تقدر أن تتعايش بشكل جماعي، لا يمكن لأحد الاستغناء عن آخر، يعني بشكل وسادة هوائية حتى يرتفع هذا الفريق إلى أكمل وجه.
0: جميل، فهذا صباح الخير لكل من يدعم في هذا الصباح. ومرحبا ومروا حبا، دائما منقول المرحبا أن نمر حبا، نترك حبا، نعيش حبا، فمرحبا وألف مرحبا.

صباحكم خير ليوم الثلاثة والواحد والعشرين من تموز 2026. صباحكم الخير يا وجوه الخير.

يا رب تكونوا براحة البال وتكونوا بالحال عال العال دائما. منقول اعقلها وتوكل، ما تخلي شيء خوفك أو يرددك. هلأ الخوف هو قوة صراحة، ما تخليها تدخل هالقوة على قلبك وتعيش جواتك. دع الحب يتغلغل ويغلغل داخلك، سر بقوة الحب، لأنه قوة الخوف ما رح تخليك تنجز شيء. فأنجز حبا بي وليس خوفا من. لنتمسك شادي بهي الفعل عن جد ومفرزاته على النفس والروح. دائما منقول وخاصة بهي الأجواء اللي عم نعيشها، يمكن بدنا هيك كتير نخلي

الحب والهداوة والروقان خليني أقول بأجواء الحر اللي عم نعيشها، فطاقة الحب خليها هيك نكتسبها ونقدمها أفعالا ونحن في دروب الحياة. أكيد رح تردلنا كتير من السعادة لما منعيشها مع الناس وفي كل مكان.

0: على سيرة الحب، يعني هو الأمر الأسمى بحياة الإنسان، يتمثل دائما في الكلمة بالبداية ومن ثم السلوك.
1: أكيد
0: مطلوب منا كلياتنا، ولو يعني نحن نؤمن بهذا الكلام، ولكن أن نتمثل أيضا بالفعل والسلوك تجاه الآخرين عندما نحب بعضنا بعض. بالفعل تصبح الحياة أجمل.
1: أكيد
0: للي ما جرب يجرب.
1: يلا عم خبرونا، عم نسألكم شو

0: والله مخصوص اليوم أنا جاية أسألكم وأتفقدكم مع موجة هالحر اللي عم نعيشها، وكتير إشياء ممكن يفسدها هالحر، مو بس المزاج الرايق صراحة، في كتير إشياء ممكن يأثر عليها درجات الحرارة المرتفعة، ما هيك شهدي؟
1: تماما، موجات الحر يعني معروف أنه لا تهدد فقط الصحة،
0: نعم،
1: بل قد تقلل فعالية بعض الأدوية التي تعتمد عليها يوميا. يحذر الخبراء من أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤثر على حقن انقاص الوزن أو حقن انقاص الوزن،
0: نعم،
1: والأنسولين وبخاخات الربو، إضافة إلى بعض الكريمات الطبية وأجهزة حقن أو حقن الأدرينالين الحساسة للحرارة. الخطر لا يقتصر على تلف الدواء، بل قد يصل إلى مضاعفات صحية غير متوقعة. لذلك ينصح بحفظ الأدوية في أماكن باردة وجافة كما تأتي دائما بالتعليمات، وعدم تركها داخل السيارات أو تحت أشعة الشمس المباشرة، مع متابعة أي تغيير في شكلها أو رائحتها.

سلام تقلوبكم، صباح الخير لكم ولكل مين بلش هيك يبعث لنا رسائل. شكرا لك روشان، عم تبعث لي رساله حلوه كثير. صباح الخير، عم تقول مجد والله الطقس بخلينا ناجل كل شيء، ما نعمل شيء ونكون هيك بالبيت قاعدين، لانه عن جد درجات الحراره كثير عاليه. نتمنى هيك تاخذوا بهي التحذيرات اللي عم نقدمها مستمعينا. هلا في قصص ما بنقدر ناجلها، لازم نطلع ونروح على اشغالنا، ضروري جدا. شكرا يا روشان، صباح الخير. وشو حلو اللون الأزرق يلي لابستي، أزرق أو نيلي ما بعرف شو اللون اللي لابسته روشان. صباح نيلي، قررت سناء نيلي، يلا خلاص.

على فكرة شادي الألوان كمان إلها دور بتخفيف حدة الحر. ما تنسوا الألوان الفاتحة بتعكس كتير كبير أو جزء كبير من أشعة الشمس، وبالتالي هلا هيك اليوم أنا وشادي لابسين

0: أبيض وسماوي وسناء شو أبيض؟ بيج، كمان من ألوان الصيف. أوكي ضروري جدا هيدي الألوان نلبسها لأنه مناسبة، لأنه الألوان الداكنة قال بتمتص المزيد من الحرارة وبتزيد شعورنا بالدفء. كمان في نصيحة من أطباء الجلد غير نصيحة الأدوية اللي قدمها شادي، في أنه تكون في مسافة بين القماش والجلد، يعني الألبسة الفضفاضة المريحة يلي بتعزز الشعور بالبرودة نتيجة أنه بتعمل تيارات هواء. وطالبوا أنه تروحوا على الأقمشة القطنية والكتان، هي أنسجة صيفية صديقة للبيئة وبتمنحك شعور بالبرودة. ففتحوا الألوان مستمعينا لننعم بصيف.
1: على سيرة أيضا الألوان، يعني تصبيحها من بداية كانت بدي أقولها، هي رسالة بألوان الورد لشادي ولمجد ولسناء ولكل الكادر، وحاب طبعا يعني قال لو بالإمكان أغنية طال السهر وليالي العيد لطوني حنة وسلوى قطرين.
0: وشكرا. كنا عم نسمع طوني حنة. شكرا سيد محمد.
1: يسعد صباحك يا محمد.

0: كتير رسائل عم توصل شادي، يمكن بلشوا مستمعينا من ساعات بكير.
1: نعم والله.
0: يلا منقول كم رسالة لبين ما نجهز بالأرصاد.
1: الصديق الدائم وانيس بسام يعقوبيان من حلب، عبول صباح الفل والياسمين لفريق العمل. كوني هادئ مثل مدينة حلب، لا أجد سوى الراحة والحبور والسرور مع بداية النهار، وشاهد في طريقي كل ما هو جميل في الكأس المليان. يمكن رسالة سابقة هي كأنه مر علي فماني متأكد.
0: لا الإرسال سمعني ونص صباحا،
1: يمكن كأنه بس مكررة في بكل أحوال. وأترك النصف الفارغ فيما لو وجد كي يمتلئ حتى ما بعرف يعني يمتلئ شو الكلمة بالمحبة والوئام، ليكون أمامي كوكتيل لذيذ الطعم. بكل أحوال يسعد لي صباحك يا سيد بسام، ولصباح الأخوة جميعا في محافظة حلب الغالية.

0: طويلة.
1: شادي، رغم كل النصائح اللي عم نقدمها لموضوع الشوب ودق، وهلا نحن بي يعني موجة حر تتربص بينا بهي الأيام، وهلا رح نعرف أكثر من النشرة الجوية، لكن أصريت روح لشهر تموز وأسأله. قلت له ولو يا شهر تموز، يعني ليش هالقد شوبتنا كتير؟ يعني ما أنت رايح. بتعرف شو كان جوابه شادي؟ قال لي بتحب العنب والتين؟ قلت له ايه والله كتير كتير، اصلا مو مصبرني على الشوب وفصل الصيف غير العنب والتين. قال لي طيب هذا الشوب كله كرمال انه يستوي العنب والتين وينشف اللوز. فسكتت وسامحته شوي كرمال مواسم الصيف تنضج وعلى رأسها العنب والتين، وهيك نتمتع بفوائدها كلياتنا.
2: ريته صحة.

0: لحتى نتعرف نحن وإياكم مستمعينا الحبايب، منروح لمديرية الأرصاد الجوية في اتصال هاتفي مع السيد المتنبي الجوي محمد حيدر. يسعد لي صباحك.
1: يسعد صباحكم يا رب.
2: صباح الخيرات.
1: الله يسعد صباحك.
0: كانت النية أنه أساس للثلاثة يكون هذا الحر، والأربعاء نرجع بانخفاض، ولكن اليوم تجينا رسائل مفاجئة على يعني على الموبايلات أنه في موجة حتى مستمرة يمكن لبعد الأربعاء.
2: ماذا جرى يا سيد محمد حيدر؟
1: حاليا مستمرة لنهاية الأسبوع.

0: في انخفاض بداية الأسبوع القادم إن شاء الله يكون انخفاض واضح ملموس إن شاء الله، لكن ترجع كمان بعد هالانخفاض اللي راح يكون ببداية الأسبوع القادم ترجع في ارتفاعات درجات حرارة. هلا بالنسبة ل بالنسبة لليوم راح يكون في عنا ارتفاع بسيط لدرجات حرارة بعض المناطق، راح تكون بشكل عام في انه عنا اعلى معدلاتها بدرجتين لاربع درجات مئوية في اعلى المناطق، اجواء صيفية حارة لشديدة الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية واجواء صحوي.
1: نعم
0: اجواء صحوي بشكل عام. في عنا ببعض المناطق الساحلية اجواء غامزية مع ظهور بعض السفن المتفرقة، يعني اجواء سليمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة البادية بعض المناطق الشمالية.
1: نعم.
2: طيب مرق معنا مصطلح الإجهاد الحراري، ماذا يعني الإجهاد الحراري سيد محمد؟
0: لا بجوز الإجهاد الحراري هاي الإحساس بدرجات الحرارة بيكون زايد بيكون عالي مثلاً، فبتعرض جزء الجسم لبعض النوع من الجهد أو
2: تمام. ولكن هو يحذر أيضاً من موضوع الحرائق لا سمح الله بالنسبة للموضوع المادي بالغابات بالبساتين.
0: طبعا اكيد تحذيراتنا بشكل يومي من نعرضها، لا في عندك بالوضع الحالي بعدم تعرض لاشعة الشمس المباشرة خلال وقت الزروي طبعا تقريبا في نقول من الساعة 11 حتى الساعة 17 او الساعة 5 بعد الظهر، اشعة النار في المناطق الزراعية والحراجية والغابات هي تحذير بشكل عام. ترك المواد المضغوطة هي كمان خطيرة جدا في
1: السيارات
0: بالسيارات بالأماكن المغلقة وتكون معرضة لإشعة الشمس بشكل مباشر. في عنا نشاط شوي على سرعة الريح بحدود 55 إلى 60 كيلومتر بالساعة في بعض المناطق الوسطى بعض المناطق الجنوبية والشمالية الغربية والشرقية، وفي عنا أجواء سليمية مغبرة في بعض المناطق الداخلية بتتركز المناطق الشرقية جزيرة بادية بعض المناطق الشمالية.
1: درجات الحرارة اليوم شو عم تسجل؟
0: بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصورة المتوقعة لليوم على منطقة دمشق العظمى 38 والصورة 20، المرتفعات الجبلية 33 18، المنطقة الجنوبية 36 20، المنطقة الوسطى 38 21، المنطقة الساحلية 33 25، المنطقة الشمالية 40 25، منطقة الشرقية 44 30، منطقة الجزيرة 43 29، وخيرا منطقة البادية 41 25.
2: طيب الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك المتنبي الجوي محمد حير، كنت معنا في هذا الاتصال. يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك.
2: سلاماتنا لزملائك ايضا.
0: صباحك.
3: زهر يا صيف وغني غني مواعيد
1: شبلين لو نخبو مورد واخد مجده.

0: لكان ضروري جدا نتوقع أشعة الشمس وأضرارها. عم نعمل جهدنا نقدم نصائح مستمعينا لحتى هيك تكونوا بمأمل من أشعة الشمس بهالموجة الحارة. في نقطة مهمة أيضا، استخدام النظارات الشمسية ضروري جدا جدا.
1: طبعا بخصوص النظارات الشمسية،
0: بس
1: لا تشيل النظارة
2: تنشوف عيونك، وشيلها النظارة تنشوف عيونك.
0: لا أبدا أبدا سناء، ما بهي الأجواء الحارة وفصل الصيف عموما ما لازم تشيلي ولا تشيل أنت النظارة الشمسية، لأنه ارتداء النظارات الشمسية مناسبة الأفضل دفاع لمنع الأشعة فوق البنفسجية من التسبب بالأضرار القصير والطويل المدى بالعين. هذا الشيء وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، يلي أكدت أنه التعرض المتراكم للأشعة فوق البنفسجية يمكن أنه يزيد من خطر اعتام عدسة العين، وهو السبب الرئيسي للعمى في جميع أنحاء العالم.

0: كرمال هيك مجد، يعني لحتى تبقى عيوننا سليمة وحلوة وما لا سمح الله يضر أي شيء وتحديدا الأشعة المباشرة من الشمس،
1: نعم.
0: ينصح دائما يعني عند الشراء لأي نظارة

0: حرارة شمسية أن تمتلك مواصفات معينة،
1: وهي
0: الحد الأدنى من يعني عدم مرور الأشعة فوق البنفسجية من خلال هذه العدسات. هناك عدسات تمنع مرور الأشعة فوق البنفسجية إلى العين، وهذا كتير أمر هام عند شراء. هلأ للأسف أحيانا ممكن تروح العالم للأشياء للرخيصة نوعا ما، هلأ بتخفف من حدة الشمس ولكن لا تقي من لا سمح الله مرور الأشعة فوق البنفسجية التي تؤدي إلى مشاكل كثيرة بالعين. فديروا بالكم عند الشراء ويعني اتبعوا المواصفات التي تحددها دائما يعني أي شركة مصنعة للنظارات الشمسية.
1: مهم جدا هذا الكلام، ما تشتروا نظارتكم من أماكن غير مخصصة، انتبهوا لنسبة الحماية من الأشعة مثل ما قال شادي، لازم تكون بين 99% لل 100%، هذا لازم يكون مكتوب عليها. كمان العدسات تكون كبيرة إطاراتها لحماية العين يعني حول العين وليس العين فقط. ختموا النصائح بالقول، ما بعرف إذا سناء عند الشيء بدأ تقوله.
2: يوم ما اشوفك ما اريد عيوني
0: ما اريد نظاراتي
1: لكان ختموا النصائح بأنه عدم ارتداء نظارة شمسية قال أقل خطر من أنك ترتدي نظارة شمسية سيئة وعدسات غير مطابقة للمواصفات.
0: هلا ليكي حتى على سيرة النظارات، حتى النظارات الطبية تتمتع بمواصفات إلها علاقة بمنع مرور الأشعة فوق البنفسجية من خلال تحديدا لمن يعمل طوالا على أجهزة الكمبيوتر أو الموبايلات.
1: صحيح.
0: فهذا الأمر ديروا بالكم منه واستشيروا الاختصاصيين. حق

لكان سلامة عيونكم من كل شر أكيد، وهي التصبيحات اللي عم توصلنا أكيد على العين والرأس، وهي تعزز السلامة النفسية عنا أكيد. كل من يرسل لنا الحب والكلام الجميل نرسل لكم أضعافا من المودة.

0: صدى الخبرية اللي سمعناها، سوري ينافس على رئاسة الفيفا، فهل نشهد فعلا مستمعينا للمرة الأولى رئيسا سوريا يقود كرة القدم العالمية؟ الكابتن أحمد بيطار يدخل سباق رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في انتخابات عام 2027 بالمغرب ليواجه الرئيس الحالي جياني إنفانتينو.
1: طبعا يطرح من خلال ترشحه رؤية تقوم على الشفافية ومكافحة الفساد ومنح جميع الاتحادات الوطنية فرص متساوية. بيطار ابن مدينة حلب، يعمل محاضرا معتمدا للمدربين في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم. طرح مشروعا لتطوير الكرة السورية بقيمة 300 مليون دولار، خطوة غير مسبوقة من مدرب سوري نحو أعلى منصب في كرة القدم العالمية. فهل تتوقف عند إعلان الترشح أن تتحول إلى منافسة حقيقية؟
0: يا رب تتحول لمنافسة حقيقية ونسمع الخبرية تتأكد بأنه رئاسة الفيفا لسوريا.

0: خلينا شادي نتمنى للفريق اللي طلع من تماما من 5 دقائق الساعة 9 صباحا بمدينة بانياس وخصوصا في قلعة المرقب، هناك فعالية إشراقة المرقب الجميلة. شكرا لكل مين طلع ليترك أثر جميل على المستوى الشخصي أو حتى على المستوى العام. إذن تفاصيل حملة انطلقت للتو في هذه اللحظات، إشراقة قلعة المرقب، هذا المعلم الأثري الذي يعني يتمتع بقيمة تاريخية ومعمارية كبيرة جدا في مدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس. ومعنا صار الضيف
1: مباشرة نروح الاتصال مع السيد عبد الحي المحمد مدير أثر طرطوس. يسعد لي صباحك.
2: هلا هلا أستاذنا الكريم، يسعد صباحك.
0: صباح الخيرات سيد عبد الحي، ماذا تعني قلعة المرقب بداية لأهل المنطقة؟
2: طبعا هناك علاقة تاريخية ومتلازمة بين أهل المرقب وبين القلعة.
0: نعم.
2: حيث أن القلعة هي نواة المجتمع الحقيقي لأهل المرقب، خاصة وأن السكن استمر في القلعة وداخل أسوارها حتى خمسينيات القرن الماضي، ومن الارتباط الوثيق بين المجتمع المحلي وقلعة المرقب، حيث أن القرية القريبة والمجاورة للقلعة أخذت نفس الاسم قرية المرقب. إضافة وأن سميت بالمرقب لأنها في المرتفع في على مرتفع بركاني طبعا، وعرف سكانها بالمرقبيون، دليل على الارتباط التاريخي الوثيق بين القلعة وبين السكان المحليين.
0: جميل جدا.
1: الفكرة العامة لهذه الحملة، مدى أهمية هذه الحملة؟
2: طبعا طبعا أطلقنا نحن دائرة آثار طرطوس والتعاون مع المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية حملة إشراقة المرقب، والمقصد الأساسي لهذه الحملة هو إزالة العوائق أمام السياح في القلعة. تهدف الحملة بشكل عام إلى إزالة الأعشاب الضارة والشوكيات والمتسلقات الموجودة ضمن القلعة، إضافة إلى إظهار الفتحات الخطرة الموجودة في الأرضية. كما تهدف الحملة إلى تنظيف عام وشامل للقلعة، بداية من استراد حمص من استراد اللاذقية طرطوس حتى بداية القلعة.
1: طيب سيد عبد الحي، يعني موضوع أكيد يمكن مثل من خلال مشاركة المجتمعات المحلية، الأهالي، العمل التطوعي، يعني سيتم تنظيف مثل ما ذكرت هذه، إن كان بالطرقات، إن كان الشجيرات، إن كان الأعشاب الضارة سيتم إزالتها، بس ولكن موضوع دائما هناك يعني ما نطمح إليه هي الاستمرارية في عملية النظافة، فكيف سيتم هذا الموضوع؟ هل هناك يعني مسؤولين عن هذه الأعمال بشكل دائم؟
2: طبعا طبعا، ليس الهدف من هذه الحملة هو هدف مؤقت، بل إنما نسعى إلى الاستمرار والديمومة في النظافة للموقع الأثري وكل المواقع الأثري. والمجتمع المحلي هو القاعدة الأساسية والركيزة الأساسية في المساهمة بالحفاظ على هذه الاستدامة. إضافة إلى ذلك سوف تكون هناك متابعة من قبل

0: دائرة أثار طرطوس، المديرية العامة، الجهات المعنية برش الأعشاب الموجودة بالمبيدات المناسبة والتي لا تؤذي الحجر والأثر. إضافة إلى ذلك هناك أعمال تم الاتفاق مع مديرية الزراعة والمؤسسات الحكومية على أن تكون هناك أعمال دورية لمتابعة إزالة الأعشاب.
1: جميل جدا. لا أدري أن كنت بموقع يعني الحملة سيد عبد الحي، لو تنقل لنا صورة سمعية يعني هل هناك إشراك مجتمع محلي، من هم المشاركين في هذه الحملة، هل أيضا هناك حملات أخرى تستهدف أماكن أثرية وتراثية في المنطقة؟
0: طبعا أنا قريب من موقع العمل لاستكمال أعداد العاملين والفرق القادمة. الحملة بشكل عام سوف تبدأ من الأوتوستراد، خاصة أن هناك آليات سوف تبدأ بإزالة الانهيارات القريبة من على الطريق، والفرق طبعا هي فرق من مؤسسات حكومية ومن المجتمع المحلي.
1: وقاعدتنا المشهد الصباحي
0: وقاعدتنا الأساسية هي المجتمع المحلي الذي يساهم بشكل كبير، خاصة أن هناك أشخاص أتوا بشكل إفرادي بعد علمهم وسماعهم بهذه الحملة للمشاركة معنا بالعمل. إضافة إلى ذلك قام وجهاء المناطق والقرى القريبة من القلعة بإرسال جزازات الأعشاب، والعمال وأبناء القرى كلهم الآن يشاركون بالعمل والمساهمة في الحفاظ على هذا الإرث الحضاري العريق.
2: إن شاء الله، يعني هذه الفعاليات هي ضمن الاهتمام والحفاظ على التراث المادي الموجود بين إيدينا، طبيعة سوريا الخلابة والآثار المتواجدة فيها، يعني لا شك بحاجة لاهتمامنا بشكل جماعي وليس مسؤولية يعني أي فرد من أفراد المجتمع. فدائما هناك دعوة للجميع، المحافظة على تراثنا، المحافظة على نظافتنا، المحافظة على كل ما يتعلق بمجال السياحة. يسعد لي صباحك وشكرا جزيلا سيد عبد الحي المحمد مدير آثار طرطوس، كنت معنا على الهواء. يسعد صباحك.
1: شكرا جزيلا، إلى اللقاء.

شكرا لهذه الأيادي السورية التي نعتز بها، هذه الجهود الحالية سواء الحكومية أو حتى المجتمع المحلي لفعلا إعادة هذه القلعة لتكون وجهة سياحية ثقافية واعدة وتكون قادرة على إعادة استقطاب الزوار وتعريفهم بتاريخ المنطقة وإرثه الحضاري. الآن مستمعينا نكمل فقراتنا لليوم وإلى لقطة اليوم. لقطة اليوم شادي، استوقفني مشهد مع هذه الأجواء الحارة حقيقة. شخص مجمع عدد من الأوعية عباها مي ووزعها على امتداد الشارع اللي هو ساكن فيه. شو كان الهدف؟ يعني كل ما مرأت بتلاقي في عبوة مي، حتى بالحديقة اللي هي بآخر الشارع تبعه حاطت كذا علبة مي بالأرض. فهي الأوعية يلي جمع عليها عدد من العصافير، الحمام، حتى القطط الموجودة بالشوارع، وارع منظر جدا فيه رأفة ورفق بالحيوان حقيقة. شكرا لهذا الشخص، شكرا لهذه اللفتة الجميلة والإحساس بالمخلوقات. أكيد يعني يلي بتعطش وخاصة بأيام الحر يلي عم نعيشها، فما تنسوا فعلا حتى الحيوانات الماشية، الدواجن كلها بتتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة، فلازم نوفر لهم أماكن فيها ظل وكمان كافية من الماء. وحتى النبات الموجود عندنا، أنواع الورود والأشجار بحاجة للاهتمام عموما بهي الأجواء خصوصا مستمعينا. فدعوة لنتعامل برفق مع هذه الكائنات فهي أرواح.

0: مستمعينا، يعني نحن مكبلين معكم، وقبل موجز الأخبار سنذكر بموضوعنا لهذا اليوم. ما هو الخبر الذي سمعته خلال هذه الأيام الماضية وفرح قلبك من جوا؟
1: يعني من تركناكم الثلاثة لليوم الثلاثة، أكثر خبر فرحكم وترك قلبكم بحالة فرح خبرونا بعد 9:30، رح نكون مع بعض بهذا السؤال
0: ناطرينكم.

0: عاصمة الياسمين والذكريات. موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون يشيد بالتحولات التي شهدتها سوريا عقب تحررها من النظام البائد، مؤكدا أن عودة 3 ملايين وخمسمائة ألف سوري إلى منازلهم تعد واحدة من أكبر عمليات العودة في القرن 21. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات تبحث مع مندوب سوريا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير القادري سبل تعزيز التعاون مع مؤسسات المنظمة، ولا سيما في مجالي العمل وتمكين المرأة. وزارة الاتصالات توضح أن تطبيق الفائق لبي تطبيق يوفر خدمات النقل والتوصيل وعددا من الخدمات الأخرى عبر منصة واحدة، حيث يهدف هذا التوجه لجذب شركات وصناديق الاستثمار. حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان يؤكد افتتاح صفحة جديدة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهوية جديدة تعكس مرحلة متجددة من العمل المؤسسي. مدير الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث منير المصطفى يقول إن الوزارة تعمل بهدف الوصول إلى أي نقطة خلال زمن استجابة لا يتجاوز 7 دقائق من لحظة تلقي البلاغ. وفي خبرنا الأخير، القيادة المركزية الأمريكية تعلن أنها ساعدت منذ مطلع الشهر 5 من العام الجاري في تأمين عبور نحو

900 سفينة تجارية ونقل 450 مليون برميل نفط. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية.

0: ومن جديد يصبحكم بالخير يا وجوه الخير.
1: تحية صباحية لكل مين انضم لنا وصار معنا على السماع متابعنا، صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم.

0: مستمعينا الكرام، طبعا لنقل الفعاليات والكثير من النشاطات التي تقام على أرض مدينة المعارض أو بالعاصمة السورية دمشق عموما أكيد. وهيك بنكون بلشنا بخبر حلو طبعا نحن أنا وشادي بالأسبوع من أسبوع لهلا. أكيد هذه المعارض التي تقام وأيضا الدعوات وأيضا الزوار التي تأتي إلى سوريا الحبيبة فعلا بتكبر القلب وأيضا تعيد سوريا إلى موقعها بعد العزلة التي كانت تعيشها. طبعا معرض ناستكس الدولي لصناعة النسيج، هذا المعرض الذي يعني افتتح أول أمس بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع طبعا، وهو منصة إقليمية رائدة تجمع أبرز الجهات الفاعلة في قطاع النسيج. فكنا حاضرين كإذاعة دمشق شادي وزميلتنا عبير فارس حضرت الفعاليات وأيضا توافيكم برسائل. دعونا نستمع لعبير فارس. صباح الخير عبير.
1: بحضور كريم وبرعاية السيد الرئيس أحمد الشرع انطلقت فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026 بمشاركة واسعة من الشركات والصناعيين من سوريا وعدد من دول العالم.
2: مرحبا،
3: أهلا وسهلا، حياكم الله. أنا تيسير الأحمد المحيميد الرئيس التنفيذي لمجموعة النساج، حياكم الله في جناحنا.
2: تحكي لنا اليوم عن مشاركتكم بالمعرض، الهدف من المشاركة، كيف عم تشوفوا اليوم الأقبال بمعرض الأنسجة؟
3: والله أنا شهادتي مجروحة بما أنه نحن الشركة المنظمة للمعرض وعدنا عدة شركات مشاركة هون، فنتمنى أنه يكون المعرض يطلع بأحسن مستوى ممكن، خصوصا تشريفنا بتواجد فخامة الرئيس بالافتتاح. أنا شايف الأمور أكثر من ممتازة ونتمنى التوفيق إن شاء الله.
2: أستاذ سيسير، يعني اليوم ما المميز بمعرض ناستكس؟
3: المميز أنا أعتقد التكامل. الآن أنت ممكن تدخلي هولات الصناعة وبتشوفي أنه الآلات شغالة وتنتج منتج قادر أنه أنت تشتري مباشر من هذا المنتج، فهذه سابقة لم تحدث فعليا يعني.
2: كل التوفيق أستاذ تيسير، شكرا،
3: حياك الله، أهلا وسهلا.
2: عم نتابع مع المشاركات المميزة بمعرض ناستكس. مرحبا،
4: أهلا وسهلا، أهلا فيكي.
2: نتعرف بحضرتك وتحكي لنا اليوم عن طبيعة المشاركة.
4: أنا محمد العلدوني، مدير عام لشركة بيدمون للفرشات والبياضات. طبعا نحن المشاركة بمعرض ناستكس هي كتير مهمة.

0: بالنسبة لنا تجمع بين كنحنا مصنعين وبتقربنا من مصنعين هون الأنسجة والقماش، هذا كله شيء بيفيدنا بيجمعنا كلنا بمكان واحد.
1: كل التوفيق. شكرا.
0: أهلا وسهلا فيك، شرفتونا.
1: نتعرف بحضرتك.
2: أهلا وسهلا، خلوق النايف، شركة فاميلي سوفت. نحن ننتج الفرش النوابض، فرش الاسفنج، المخدات بأنواعها. نحن كنا بتركيا سابقا، انتقلنا لسوريا ولقينا انه البضاعة بالمناطق اللي دخلناها جديد يعني لازم بدها تطوير، مع العلم انه كانت الآلات فترات طويلة ما هي محدثة، اليد العاملة كانت فيها شوية اشكالات بالنسبة للخبرة. الحمد لله دركنا هاي الأمور كلياتها، وإن شاء الله كل يوم في عنا تحديث جديد. وناستكس جمع الصناعيين، جمع التجار بملتقى جيد جدا، والحمد لله كل يوم أحسن بسوريا.
1: أكيد بنتمنى لك التوفيق والتميز يا بمعرض ناستكس. شكرا.
2: شكرا لكم، أهلا وسهلا.
1: أيضا رح ننتقل لجناح آخر بمعرض ناستكس، نتعرف بحضرتك.
3: محمد الحموي، مدير مبيعات شركة جابيانو.
1: تحكي لنا اليوم عن طبيعة المشاركة، المنتجات يعني المعروضة اليوم ضمن جناحك.
3: نحن مختصين بخامة اسمها بامبو، أول مين نزلها في مصر وسوريا.
1: أهمية المعرض بالنسبة لمشاركتكم اليوم بين شركات محلية ودولية؟
3: طبعا نحن من الشركات المنافسة، فبيهمنا مشاركة المعرض كتير، لأنه هي بتعمل لي awareness وبتخلي كل التجار والمستثمرين والشركات يلي بدها تفتح وكالات أنه نتعرف عليها بهيك لقاء مهم.
1: كل التوفيق. شكرا.
3: العفو، أهلا وسهلا فيك.
1: أيضا نعم نتابع بمعرض ناستكس، نتعرف بحضرتك.
4: أهلا وسهلا فيكم، أنس منافيخي، مدير التنفيذي للبس الموحدة بشركة 400.
1: اليوم يعني ما انعكاس المعرض على مشاركتكم؟
4: المعرض للأمانة ضم كتير مشاركين بالقطاعات النسيجية بسوريا، والصدى تبعه لحنا متأملين بهالأيام القليلة اللي حنشارك فيها يكله طابع كتير مهم. شفنا زوار من الأردن، شفنا زوار من دول تانية كتير كانوا ممنونين ومبسوطين من المشاركة لحنا بهذا المعرض.
1: كل التوفيق والتميز. شكرا.
4: شكرا لك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا.
5: أهلا وسهلا. يا مرحبا.
1: نتعرف بحضرتك.
5: وائل رنكوسي من مجموعة رنكوسي.
1: تحكي لنا اليوم سيد وائل عن سبب المشاركة.
5: هدف المشاركة الحقيقة كان الإعلان وتسويق على فكرة المعرض، أنه عودة إحياء الصناعة النسيجية بسوريا. سوريا من الدول المتميزة كانت بالصناعة النسيجية، وإن شاء الله ستبقى دائما. خلال حكم النظام البائد أثر كتير على هالصناعة وأدى إلى تدهورها، كتير صناعات تهرب وخبرات تهرب من البلد. فكانت فكرة المعرض أنه لا، نحن بدنا نرجع، نحن كسوريين هي الصنعة صنعتنا، صنعة آبائنا وأجدادنا، بدنا نحافظ عليها. والهدف أنه لا، نرجع بلدنا أولى فينا، نتواجد فيها ونقدم اللي خبرة أجدادنا يلي أخذناها والخبرة يلي اكتسبناها بغربتنا، نرجع نرد نطبقها ببلدنا الحبيب سوريا.
1: كل التوفيق. شكرا أستاذ وائل.
5: شكرا كثير.
1: لطالما شكل قطاع النسيج أحد أعمدة الصناعة السورية وحمل اسم صنع في سوريا إلى الأسواق العربية والعالمية. ما نشهده اليوم بمعرض ناستكس يؤكد أن سوريا تمتلك مقومات صناعية كبيرة، وأن قطاع النسيج سيبقى أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
6: شكرا طبعا للزميلة عبير فارس على هذا التقرير المتواجدة دائما على أرض مدينة المعارض.
7: نعم. صباح. شكرا يا عبير، وصباح الخير لكم، وإن شاء الله هيك دائما سوريا عامرة بالمعارض والملتقيات والأفراح يا رب.

0: مرحبا وألف مرحبا، صباح الخير مستمعينا، صباح الكلام الحلو، صباح الخبريات الحلوة، إن شاء الله يا رب دائما ترافقكم والبشريات السارة.
1: آمين.
0: يقال

0: ليش؟ حتى سناء لو تصنعنا السعادة والفرح بنجذب هذا الشيء، بنجذب هاي الطاقة الإيجابية وهي السعادة، نجذب الفرح لعقلنا لحتى يوصلوا لقلبنا ونعيش بهيدي الحالة. فخبرونا مستمعينا، لما تركناكم ثلاثة الماضي لهلا، شو الخبرية الحلوة، شو الخبر الحلو يلي سمعته خلال هالأسبوع؟
1: للأمانة مثل ما قلتي، يعني هو يعني على ما أعتقد أنا مو بس يعني موضوع أنه والله يقتل البكتيريا، يعني كثيرين منا نؤمن بطريقة أنه الراحة النفسية لدى الإنسان والشعور بالفرح كثيرا ما يساهم بالصحة النفسية بشكل عام، ليس فقط على مستوى البكتيريا وإنما على مستوى الجسد ككل.
0: أكيد يعني هو مثال، يعني نحن حكينا تماماً. ممكن هذا الشيء بيخلينا بحالة فرح، فشوف قديش القلب الفرح شو بيعمل يعني بالإنسان، قديش نحن حريصين نروح هيك ندور على هيدي الخبريات، نسمعها نعيشها عن جد، مو بس نسمعها نعيشها، نعيش تأثيراتها الحلوة على أجسادنا وعلى عقلنا وقلوبنا. فلهيك حبينا نفرد هذا الموضوع اليوم، نطمن على حالتكم النفسية، على قلوبكم، على عقولكم كمان. خبرونا كيف بيأثر، كيف أثر خبر حلو سمعتوه أيضا على جسمكم.
1: دائما يعني موضوع، حتى يعني عندما نكرر هذا الخبر يعني نعيد التكرار بموضوع الفرح. صحيح. يعني بالفعل أنه ممكن أنا فرحت مثلا من يومين بخبر، بس لأرجع أتذكر هذا الخبر برجع بفرح مرة تانية،
0: بعيش الحالة.
1: فخلونا نتذكر نحن سوية مع بعض ما هو الخبر الذي سمعته خلال هذه الأيام الماضية
0: وأسرك.
1: أنا؟

نتلقى اتصالاتكم على 225-3463-225-3427-228-3473 و211-9723.

0: دائما رسائلكم واتصالاتكم هي بتكون بالفعل فرح وسعادة للكادر المتواجد في صباحكم سوري ولكل يعني من يستمع إلينا إن شاء الله. طبعا نكون خفيفي الظل عليكم دائما. صباح الخير يا أحلى إذاعة حلا قاسم، تحية لعمتها، شكرا يا حلا. أيضا تصبيحة من الشيف محمد بشار غزال أبو علاء، يسعد لي صباحك. محمد خلف أبو يامن السلامية، يسعد لي صباحك. أقول ليست كل الأرواح تستحق عبور حدودك، فلا تفتح أبوابك إلا لمن يشبه جمال روحك. يسعد صباحك يا محمد. منروح للاتصال. ألو
1: ألو، صباح الخير أستاذ
2: سعدي. يسعد
0: صباحك.
1: أحلى خبر بهالأسبوع.
2: بس عرفنا على حالك عامل معروف.
1: أنا أبو أيمن.
2: أهلا سيد أبو أيمن. أنا أبو أيمن. معنا
1: عم احكي معكم من ضاحيه الشام.
2: اهلا وسهلا فيك.
0: اهلا وسهلا.
1: تسلم. احلى خبر سمعته انه سيتم صرف رواتب المتقاعدين.
2: حلو.
1: الذين يستحقون صرف الرواتب.
0: حلو.
1: قريبا
2: ان شاء الله يا رب كل الخبريات الحلوه توصل لمسامعك سيد ابو ايمن، وفرحتنا معك كمان لفرحك. شكرا جزيلا لك، نهارك سعيد.
1: على عيني.
0: شكرا. صباحك يا ابو ايمن.
2: اخبار الجيبه حلوه.

0: معكم عبد من ريف حما، تحياتي وحطوا لنا هذه الأغاني الحلوة. يسعد صباحك يا عبد، شكرا جزيلا.
1: شكرا، مروق معنا يعني.
0: من سمير عبد الرحمن أيضا من الغوطة الشرقية، قريتي الفيسة
1: القيسة.
0: أهلا وسهلا فيكم يا سناء محمود، يا مجد حيدر، يا أخشادي، منورين الدنيا، صباحكم فل. وياسمين على كل الأصدقاء، يسعد صباحك يا سمير. صباحكم من حمص أيضا، ما عرفت مين صاحب
1: والله
0: الرقم.
1: ميت وردة، أهلا
0: كرومي.
1: وسهلا.
0: دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، صباحكم سعادة لا تنتهي أيها الأحبة، صباح الخير لسوريا، وطن الحضارة وعنوان الصمود وأرض المحبة التي تسكن القلوب. سوريا ليست مجرد وطن، بل قصة حضارة ونبض أصالة ومهد ترك بصمته في تاريخ الإنسانية. يسعد صباحك يا دكتور نوري من الجزائر. منروح للاتصال. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
2: يسعد لي صباحكم بنور نبي.
0: حياك الله، يسعد لي الصباح.
1: عليك السلام والإكرام، أهلين.
2: كيفك ست مجد؟
1: الحمد لله بخير. أبو موفق كيفك، شو الأخبار؟
2: والله الحمد لله، مشتاق لكم. إيه والله، منورين.
0: ربي يسعدك.
2: منورين ما شاء الله.
1: تسلم، الله يبارك.
0: تسلم يا طيب.
2: وتحية المدام إنساني كمان، تحية إذاعة دمشق كل شيء والله.
0: وهي بتسلم عليك أيضا.
1: إيه أبو موفق، خبرنا.
0: شو الخبر؟
2: هاي الخبرية أنا عم أستمع، ما بحب أحكي على طول خفيفة، خلي غيري ياخذني.
1: يلا تفضل.
2: عم تقول الخبرية بنتي الله يوم الجمعة جانا خبر بألمانيا، هي جاية عنا آخر شهر إن شاء الله، هي الفرحة.
1: يا سلام. إن شاء الله بتوصل بالسلامة يا رب.
2: أنتوا الهدية وإن الأحبة.
1: المهم توصل بخير وسلامة. عن جد خبرية حلوة فرحتنا.
0: إن شاء الله هيك لم شمل السوريين المغتربين عن بعض.
1: عن جد.
2: من 2015 ما اجيت على سوريا.
1: وصلنا سلامنا اكيد، ان شاء الله بتجي بخير وسلامه، وان شاء الله كل المغتربين عن جد يجوا يقضوا اوقات حلوه ببلدنا الحبيب سوريا.
2: ان شاء الله بيرجعوا، مو بيقضوا اوقات حلوه، بيرجعوا على بلدهم المبني البلد
0: ان شاء الله. يا رب،
1: ايد بايد ان شاء الله. شكرا،
0: صباحك يا موفق. شكرا،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

0: طبعا نعتذر من الجميع، يعني نسينا نقول ارقام الهواتف 225-346 و225-347، وايضا اتصالاتكم ورسائلكم النصيه على رقم الواتس 0987-10950. ايضا عبول معاذ خياط من امريكا، بعتذر عن الانقطاع بس كنت بسفره عمل بايطاليا. يسعد لي صباحك يا معاذ، وشكرا لا يعني دائما يعني حرصك على التواصل معنا. صباح الحب والسعادة من أم طارق، تحياتي لأجمل إذاعة وأحلى كادر. يسعد صباحك يا أم طارق، تحياتي لشادي ومجد وسناء، نحن دائما على صوت إذاعة دمشق الحبيبة. صباحك ورد. شكرا. ما عرفت مين صاحب رقم مصطفى على ما أعتقد، بس ما عرفنا أي مصطفى. أيضا من صاحب الرقم اللي آخره 605، والله العظيم أحلى صباح، هو صباحكم سوري. يسعد صباحكم كل حدا بيعشق سوري، أحلى أوقات ويكون معكم على السمع. ما عرفنا مين صاحب الرقم اللي أخره 605. طيب. دائما اذكروا لنا أسماءكم بنهاية الرسالة،
1: حب نعيط لكم باسمكم فاكتبوا الاسم بآخر الرسالة. بس خلوني أقرأ، وصلني على الخاص رسالة من ألما يلي عم بتقول هلأ الخبرية اللي سمعتها حلوة وبشعة. رح بلش بالبشع. عم بتقول أنه صار في حريق بضيعة بأرض هيك صغيرة، هيدا البشع. الحلو أنه بلحظات تم السيطرة على هذا الحريق، والحمد لله يعني أنقذوا أرواح الأشجار وما إلى هنالك في هذه الأرض من مزروعات. فعلا ألمى الخبرية حلوة كتير. وشوفي الأحلى، البارح كنت عم بقرأ خبر من مدير التصريح لمدير الدفاع المدني بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السيد منير المصطفى، يلي قال أنه افتتحوا مراكز جديدة للدفاع المدني يلي عم تعزز سرعة الاستجابة بالأرياف والمناطق النائية، وهذا الشيء كتير مهم. وهي المراكز اللي تم افتتاحها جاءت لتغطية المناطق التي كانت غير مغطاة في عهد النظام البائد، الذي كان يلتزم بتغطية مراكز مدن ومحافظات فقط دون الأرياف. فعملوا على يعني زيادة عدد المراكز سابقا طبعا نتيجة الإهمال اللي كان لعشرات السنين ببعض المناطق. هلأ في خطة خاصة لحماية الموسم الزراعي ونشر نقاط متقدمة للدفاع المدني خلال المواسم الصيفية. فشكرا للحاضرين في هذه الأوقات.

0: الطاقات العصيبة فعلا للسيطرة على هذا الحريق أو هذه المشاكل عموما. هذا اللي صار مع قلبه. ما في شيء، كله بخير الحمد لله.
1: يلا خبرونا برسائلكم وباتصالاتكم. معنا هاتف. ألو، يا صباح الخير.
2: كيفكم؟
1: أهلا وسهلا.
2: إن شاء الله تمام.
1: حياك الله يا سليمة.
2: هلا. أول خبرية حلوة كثير إنه رديت علي إلي أسبوع من يوم ما حكينا مع هذا الثاني.
0: يلا من حسن حظنا. أهلا وسهلا فيكي. خبريتك الحلوة شو؟
2: إنه زمان بحكي مع ماما كثير وما بيكون عندها تغطية. زمان الأسبوع هذا الحمد لله حكيت معه. وانت اللي بعتك الله لقلنا هدية، وانت يا ماما حلوة وغالية
0: شحلو.
2: ومن قلبك الكبير سبعنا حنية، وبدعاك يا ماما نحقق الأحلام. أمي يا خير الكلام.
0: ما شاء الله، الله يخلي لك ياها يا رب، وتبقوا دائما مع بعض بخير وسلامة. تسمعي صوتها وهي بصحة وعافية. شكرا سليمة.
2: سلامي للكل.
0: إلى اللقاء.
1: سلامات.

0: مصطفى سنكي من النشابية، يسعد لي صباحك دائما أخبار الحلوة من خلال رسائله المصورة لوردات الجميلات. يسعد لي صباحك يا سيد مصطفى. فراس باركة من اسطنبول، يسعد صباحكم، تحياتي لك شادي ومجد والمخرجة سناء على هالأغاني الحلوة. يسعد لي صباحك يا فراس، معكم في كل الأوقات، حلو باستماع هذا الصباح الصيفي. صباح الورد،
1: صباح صيفي حلو. ما مين الاسم بالله؟
0: منى حرح من حلب، يسعد لي صباحك. انا عم برجع احيانا لرسائل قديمه حتى اعرف الاسم، فدائما حاولوا ذكرونا بالاسم. منكمل رسائل ولا منروح لاتصال؟ اتصال. الو،
2: يسعد صباحك استاذ شادي.
0: اهلا وسهلا سيد ابو علي، كيفك؟
1: اهلا وسهلا،
2: كيف صحتكم؟
1: الحمد لله بخير. الحمد لله بخير، مشكور. الله يسلمك ان شاء الله.
0: طول عمرك
2: على طول، ان شاء الله على طول بتضلوا منورين.
1: تسلم، الله يبارك فيك.
0: تسلم يا طيب،
2: اهلا وسهلا.
0: هات لشوف.
2: فما بالنسبه لخبر المفرح، فهو اعاده مجلس الشعب الى وجهه الحقيقي، عرفت شلون؟ والخبر نتأمل في، عرفتي، تنقية وتصفية مياه بردة يلي صار لها 50 سنة ملوثة.
1: يا رب،
2: عرفتي شلون؟
1: يا رب.
2: إيه، بدنا شو اسمه المجاري والشالة الوسخة تمنع عن نهر بردة. نهر بردة هو سوريا بحالها.
1: صحيح، رمز
2: يعني كلمة صحيح. بردة يعني سوريا. صحيح. نعم، سيدين.
0: تمام.
1: شكرا جزيلا لك وهي الاخبار اللي
2: نتمنى من المخرجه العظيمه اذا في اخر غنيه لفايزه احمد السوريه، عرفتي، في اي وقت عدني هواك تكونوا فضلتوا على راسي.
1: شكرا لك، صباح
0: نشوف
1: الخير
0: بكل الاحوال. يسعد صباحك يا ابو علي، شكرا.
1: فعلا ان شاء الله خلينا نتمنى لاعضاء مجلس الشعب الجدد فعلا يكونوا خير من يمثل المواطن السوري تحت قبه البرلمان. كل التوفيق ان شاء الله لمجلس الشعب السوري الجديد. وايضا خليني اقول بالنسبه لموضوع تنقيه مياه نهر بردة، عن جد اليوم محافظه دمشق تضع الخطط وان شاء الله التنفيذ قريب جدا. كل التوفيق لكل هذه الايادي السوريه التي تعمل لنهضه سوريا وإعادة أعمالها إن شاء الله.

0: عبد الحكيم من ألمانيا بقول عم بشوف الأربع فصول باليوم. أنا بعشق الصيف لأجل الفواكه، التين، العنب، البطيخ. بس. أبو يمان الرفاعي يسعد لي صباحك، شكرا جزيلا لرسائلكم اللطيفة اللي عم تجينا من بلاد الاغتراب. صباح الخيرات مع طريق جميل صاحب الرقم لآخره 414. ميساء عم تصبح الجميع، شادي ومجد وسناء وفريق العمل.
1: بتبارك فوز إسبانيا
0: بكأس العالم، وعقبال الوحدة يحرز بطولة الدوري بكرة السلة بعد تأهله للنهائي. وشكرا، يسعد صباحك يا ميساء. الله يعين، الله يعطيكم العافية. فكر الله يعطي حبا وعتبا وليس تذمرا. الصوت ضعيف والبث أحيانا متقطع، بقي الإذاعات بثها جيد والصوت واضح ومرتفع بدون ذكر أسماء. والسلام عليكم يا أسادة. محمد جمال يسعد صباحك. في اتصال؟

0: يلا بنروح لاتصال. الو
1: الو
0: يا صباح النور.
1: يعطيك العافيه.
0: يعافي قلبك.
1: كيفك استاذ شادي؟
0: حياك الله، يسعد لي صباحك.
1: كيفك انت مجد؟
2: الحمد لله بخير. ميت اهلا وسهلا. مين معنا؟
1: الله يسلمك. انا خالد من اخوه المصفوفين بحلب.
2: اهلين يا خالد.
0: يلا فيك يا سيد خالد.
1: حبيبي استاذ شادي الله يخليك.
2: سمعنا خبريه حلوه من عندك.
1: والله يا انت مجد، بس انا في شغله.
0: تفضل.
1: يعني معلش هل بس انا اضوي، نحن احلى خبر شفناه يوم السبت، كنا متمنى يعني ما بعرف نعم متمنى، بس التمني غير الحقيقه بصراحه يعني.
2: تفضل.
1: كان في فعاليه حلوه للاخوه المعاقين، هم بيناتهم الاخوه المكفوفين كانوا في مشاركه، والحمد لله رب العالمين يعني انه بلشت الانديه، وتحيه لنادي الرواد. يعني هذا النادي عندنا في حلب شغله كبيره، واخيرا يعني بلش ياخذ المعاقين على عاتقه هذا النادي مشكور، على راسهم الانسه مروه.
2: نعم.
1: اللي ساعدت كثير بهذا الموضوع واشتغلت على هذا الموضوع، وعدتهم للاخوه المكفوفين انه ان شاء الله انتم ضمن هذا النادي
2: ان شاء الله،
1: وهذا يمكن احلى خبر يعني. انا ما بعرف هذا
2: حلو كثير، وشكرا لهم لانهم فرحوكم بهيدي الفعاليات
1: يعني
2: والمبادرات.
1: صديقي كمان محمد امبارح، محمد دعرمش مدرب منتخب حلب لكره هدف، ايضا نحن قلت له انا انت لازم تكون باللجنه لحتى تكون تعرف تمثل صح، تشتغل صح لصالح الناس اللي ما حدا عم يشوفهم.
2: شو صار؟
1: الزلمه استجاب لهالاستجابه، والرجل الحمد لله رب العالمين. انا يعني امبارح صحيح انا ما كنت معهم الا انه كان موجود ضمن هاي
2: اللجنه. طيب من بارك
1: له، ان شاء الله يكون خير يعني.
2: شكرا يا رب. هيك تتراكم الاخبار
0: الحلوه بكل الاحوال دائماً. يعني اي خبر من خلالك سنريد معرفته بخصوص الاخوه المكفوفين سيد خالد.
1: بشكل عام استاذ شادي نحن ما متحيز والله صدقا، مو لانه المكفوفين نحن.
2: نعم.
1: ما متحيز يعني المعاقين كلهم على عيننا وراسنا، وما متحيز لفئه بدون فئه، لكن نحن الفئه الاضعف.
2: الله يقويكم يا رب.
0: على سلامتكم. على سلامتكم.
2: شكرا لك.
0: ربي يسعد صباحك يا خالد.
1: حبيبي يا استاذ.
0: سلام عليكم.

0: رأفت أبو منذر من ألمانيا، السلام عليكم، صباح الخير للإذاعة الغالية على قلوبنا، أحلى صباح لأحلى طاقم الصباحي، تحية لسوريا الغالية، كل المستمعين أيضا. يسعد صباحك يا سيد رأفت. المنيح ما فهمت شو، حسبي الله ونعم الوكيل. أي رسالة، يا ريت تستعجلوا بإصلاح موقع الويب، لا يوجد تحديث للأسف. عبولنا يعني هذه الرسالة من صاحب الرقم لأخرى 255. يسعد صباحك بكل أحوال. صباح الخير أست مجد،
1: صباح النور،
0: أعطاك الله أجمل صوت بالعالم، شكرا. صوتك عسل. والأستاذ شادي والله صوتك أيضا، يسعد صباحك بكل أحوال. أبو عماد من حلب، تحياتي الحارة لكم،
1: بحلب.
0: تمنحون الحب والسعادة، إن شاء الله دائما نكون عند حسن الخاطر للجميع. يسعد لي صباحكم حبايب القلب مرة تانية. بالحقيقة أنا أكثر شيء فرحني بهذا الأسبوع أنه المنتخب الإسباني حمل كأس العالم. ألف مبروك لكل مشجعي إسبانيا. أتمنى أن تقرأوا رسالتي، قريناها يا علي من طرطوس. يسعد لي صباحك. في اتصال. ألو.

0: اتصال جديد. صباح الخير.
1: الو.
2: الله يسعد لي صباحكم.
1: صباح يا صباح النور يا ابو طلال.
2: شلونكم؟
0: الحمد لله. تمام.
2: شلون اميرتنا؟
0: تسلم. الله يبارك فيك. كيفك انت؟ شو الاخبار اليوم؟
2: الله الحمد لله تمام. مبسوط بسماع صوتكم والله.
0: تسلم. الله يبارك فيكم. نحن كمان مبسوطين بخبرياتكم الحلوه. ان شاء الله دائما هيك بتسمعونا اخبار حلوه.
1: شو الخبر عندك يا ابو طلال؟
2: والله بتمنى الشعب السوري يكون كله.
1: لا مو ما بدنا الامنيات، بدنا شو صار معك بهالاسبوع. خبر مفرح.
0: شو خبريه فرحتك؟
1: كلنا بنتمنى.
2: بيني وبينك ما في شيء فرح.
1: لا.
0: لا ما وصلك ولا خبر فرحك.
1: هلا ليك للامانه بالنسبه للسائقين يعني انحلت امر المحطات الوقود والبنزين متوفره. صحيح غلي شوي.
2: نحن يعني انا شيء بيفرحني انه يعملوا لنا موائد
1: للتكاسي.

0: المكريات إلا مواقف، الباصات كثيرة إلا مواقف، إلا نحن داخل مدينة دمشق ما لنا مواقف نوقف مثلا مثل قدام سوق الحمدية تحت التسقيف، فينا رقابة هنيك نحن ما دخلنا نوقف بمشكونا، بتمنى أن يعملونا مواقف، وبطلب من رئيس الفرع المرور المحترم إنه يسمع صوتي ويعملونا مواقف إنه لحتى نكون نحن.
1: يلا هي فكرة بكل الأحوال. طيب. إن شاء الله تكون قابلة للتطبيق. يسعد صباحك يا
2: شكرا أبو طلال. نهارك سعيد.
1: سلامات. صباح الخير. أكثر خبر فرحني إني رجعت أسمع إذاعة دمشق. من فترة كان البث مقطوع على النت، ما بعرف شو سبب الانقطاع، المهم رجعنا نسمع الإذاعة. كل الحب لكل سوريا وشعبها من أبو محمود الحمو. يسعد لي صباحك يا أبو محمود. صباحكم تفاؤل يا كافين الشعب السوري أنتو. يسعد أيامكم شادي، شادي ومجد والمخرجة. أحلى خبر سمعته الأسبوع إنه حطوني رئيس قسم بإمكان
2: بالمكان
1: اللي بيشتغل فيه.
2: ألف مبروك معاوية من مرسين عم يسمعنا. ألف مبروك إن شاء الله هيك منه للأعلى يا رب بالتوفيق. هاي مسؤولية على فكرة.
1: أكيد. أكثر خبر فرحني بهذا الأسبوع تأهل نادي الوحدة بكرة السلة النهائي مقابل الوثبة أو الأهلي من بعد سلسلة
2: الفاينل أو شيء
1: فاينل فور، ما بعرف شو كاتبة إنجليزي بكل أحوال.

0: يا رب كل الاخبار توصلكم حلوه. نروح للاتصال الاخير يمكن نقدر ناخذه اليوم بمشوارنا الصباحي. مرحبا.
1: الو،
2: السلام عليكم.
1: يا هلا يا يحيى. وعليكم السلام.
2: شادي حداد والان سمجد حيدر.
1: تسلم يا طيب.
2: نعم يا استاذ، انت بتشرفوا مدينه حلب يا استاذ.
1: الله يسعدك. هات لنشوف شو الخبر اللي سمعته بهالاسبوع. مفرح
2: استاذ. الخبريه انه واحد رجع لبيته اول شغله.
0: هلو.
2: والخبريه الثانيه لنادي الاتحاد الحلبي.
0: يا سلام.
2: ونحن استاذ العرباويه بقانا بالدوري، فرحنا.
0: يلا يا رب تتراكم هيك الافراح والخبريات الحلوه لتعيشوا بهي الحاله السعيده. من نبره صوتك هيك فرحان ان شاء الله. دوم يا رب يا سيد يحيى.
2: الله يخليكم يا
0: عزيزي. الى اللقاء. شكرا.
1: السلام عليكم.
0: صباح الخيرات.

0: تصبيحة أيضا من الدكتور علي من دمر، أو علي دمر، يسعد لي صباحك يا دكتور. الخبر الحلو هو أحلى مشهد شاهدته شرطي المرور، هي قديمة هي رسالة ولا ما عرفت؟ أما الخبر رسالتين لنفس اليوم. أحلى مشهد شاهدته شرطي المرور عم بيعطي أنينة مي باردة للسائقين. شو هي؟ أكبر فهي أكبر وإجلال لهذا الإنسان. صباح الخير ماجدة من حلب. أما الخبر الحلو فهو زيارة أولادي المغتربين ليتضللوا بشمس سوريا الحنونة. ماجدة من حلب يسعد لي صباحك.
1: إن شاء الله بيجوا بخير وسلامة يا ماجدة.
0: الخالق أم أنس، الخالق أم أنس، تفضلي رياض زب.
1: كمل يلا معك.
0: لكل إنسان بمعنى الكلمة ويجبر خاطر الناس أقول له الله يجبر خاطرك ويحميك وينصرك. تحياتي لسناء الرائعة. أنا أم أنس. قدوم ابني من ألمانيا لزيارة سوريا بعد 20 سنة.
1: حلو.
0: اتصل بعد وصوله لسوريا وكان أجمل خبر.
1: يا سلام.
0: الله يفرح قلبك دائما يا خالد.

0: صباح الخير، معكم محمود من ريف دير الزور الشرقي. ان شاء الله سوريا دوام ايامها كلها فرح، نشوف الافراح دوما في سوريا عامره ان شاء الله. يسعد صباحك يا محمود من دير الزور، صباحكم سكر من طرطوس، يسعد صباحكم. يا ريت اغنيه، ما بعدهم عم يطلبوا اغاني، بكل احوال عم تعطونا بكل احوال. صباح الخير اذا على دمشق صوتها معكم، ما عرفت شو كمل الرساله. صباح الخير شادي ومجد مع حفظ الالقاب. ابو محمد من عرطوز، يسعد لي صباحك يا ابو محمد. احلى خبر سمعته من احد المسؤولين، خلال سنتين ثلاثه بده يصير البيت في سوريا الحبيبه 7000 دولار. مع تحياتي عبده جبلي من عنتاب. يعني معقول؟
1: ان شاء
0: الله نحن نامل خيرا بهذا الامر. صباح الخير، يلا يمكن اخر رساله رح نقراها او اخر رسالتين. صباح الخير، معكم حمزة عليوي من حلب عم اسمع.

معكم المحلي مفروشات عربية وستائر تركية. أحلى خبر في أول مرة اسمع راديو بلدي سوريا الحبيبة بالعربي، كنت عم بسمع تركي، وقول إمتى رح أرجع وأسمع بسوريا. وشكرا لكم، يسعد صباحك يا حمزة، وإن شاء الله دائما تكون معنا على السمع. صباح الخير، أحلى إذاعة. آخر رسالة، يلي ربينها على صوت ربينا على صوتها معكم أغيد. شكرا لأنه عم بأصواتكم عم تعطونا طاقة إيجابية وتفاؤل حياة. فينا نتصل اتصال واتس أو نبعث فويس، طبعا اتصال الفويس بعده لهلأ في إشكالية بخصوص موضوع الرسائل الصوتية. قال يا ريت أغنية سحر عيونه للفنان رامي جمال. يسعد لي صباحك بكل أحوال.

0: احلى شيء اللي دائما بفكر بالاكل. صباح الخير على احلى خبر اليوم انه رح نطبخ محاشي بهالشوب يا زلمه. كل شيء يبرد عن قلبكم ان شاء الله. دائما قلوبكم يعني تتمتع بالدفء، ولكن يعني هالبرود اللي ان شاء الله هيك تشمل سوريا يعني بالمحبة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. شكرا لكم مستمعينا لخبرياتكم الحلوة، دائما نحمد الله ونشكره دائما على أنه نحن بصحة وعافية، على أنه نحن عم نقوم نطلع من بيوتنا ونروح لأشغالنا. هي خبريات حلوة، اللي قال ما عنده ولا خبر حلو فتش بحبش هون أكيد في خبريات حلوة أنك تنعم بهذه الصحة والعافية. فإن شاء الله يا رب دائما هيك على مسامعكم توصل الخبريات الحلوة، وأيضا تعيشوا بحالة الفرح مع هيدي الخبريات، يلي ناطر غائب، يلي عم يحضر شيء بالبيت، يلي عنده شغل جديد، فهي الخبريات كلها بتسعدنا لأنها بتسعدكم أكيد. والله هيك يعمر الفرح والخبريات الحلوة بقلوبكم وبيوتكم
0: يا رب.

0: صباح الخير مستمعينا الكرام، وصلنا إلى الفقرة الصحية مع الزميلة علا أحمد. صباح الخير يا علا.
1: يسعد صباحك، كيفك مجد؟
0: الحمد لله، وكيفك أنت اليوم؟
1: الحمد لله تمام.
0: كيفك مع الشوبات؟
1: كثير شوب.
0: ما هيك؟
1: تمام. طبعا يسعد صباحك، يسعد صباح سناء وكل حدا عم بيتابعنا.
0: ما بعرف، يمكن بأجواء الشوب أول ما يخطر لنا إنه نعمل شيء هيك، شيء مشوار ونروح على أماكن فيها برودات، يا
1: مسبح، جنينة، مزرعة،
0: هيك الناس بتخطط يعني لهيدا المشوار
1: ويقضوا وقت كثير حلو مع الأشخاص اللي بيحبوهم. بس بالمقابل يعني مع هدول الأشياء الحلوة اللي بيتمتعوا فيها
0: بدنا نغير الجو لحتى تبوردوا. صح، لازم يكون التخطيط صح والانتباه صح،
1: لأنه بيكون في مشكلات صحية ممكن تواجهنا مثل ضربات الشمس، التسمم الغذائي، وحوادث الغرق، وكمان الإصابات البسيطة اللي ممكن تتحول لمشكلة كبيرة إذا ما حسنا نتعامل معها. لهيك حتكون زاويتنا اليوم عن رحلة صحية متكاملة رح نرافق فيها العائلة من وقت تحضيرها لأغراضها لحتى عودتها للمنزل. طبعا مع أهم النصائح.
0: حلو.
1: هلأ قبل ما نطلع من البيت،
0: ما بعرف إذا سناء عندها شيء تقوله قبل ما نبلش. نحن رايحين رحلة سناء،
1: تروحي معنا؟

0: يلا لنشوف لوين رايحين مشاويركم، لكن قبل ان شاء الله هيك وجهتكم دائما بخير وسلامه، لكن اسمعوا نصائح من علا احمد لتقضوا اوقات حلوه صحيحه وصحيه
1: ان شاء الله. طبعا مجد، قبل ما نفكر مثلا احنا وين بدنا نروح او بالاكل اللي بدنا ناخده معنا بحياتنا، حدا فكر انه نجهز شيء اسمه الحقيبه الصحيه؟ طبعا مثل ما قلت الناس بياخذوا العاب الاطفال، الاكل، الشرب، بس بينسوا انه شغلات كثير مهمه اللي مثل هي حقيبة الإسعافات الأولية، معقم اليدين، الواقي الشمسي، الطوائي والنظارات الشمسية. كمان أحيانا لازم كتير مهتم أنه الأدوية للأمراض المزمنة للأشخاص اللي عندهم سكري، ضغط، أنه يكون دائما أدويتهم موجودة معهم، ودائما ناخد مي بكمية كافية، لأنه إحنا ما لازم ننتظر لحتى نحن نحس أنه نحن عطشانين لنشرب المي، لأنه الشعور بالعطش ممكن أنه الجسم بلش يفقد جزء من سوائله بالفعل، وخاصة عند الأطفال والكبار. كمان نتأكد من أنه نحفظ الطعام بحافظات مبردة، لأنه دائما شفتي هلأ بدرجات هالحرارة، فأي ارتفاع بيزيد من سرعة تكاثر البكتيريا، وكمان يعني وخاصة باللحوم ومنتجات الألبان. هلأ طيب جهزنا اللي شو بدنا نأخذ معنا، هلأ مكان الرحلة، أول ما منوصل مندور وين بدنا نقعد وكذا، فكتير كتير نهتم أنه نقعد بمكان فيه ظل يعني قدر المستطاع، ونحافظ يعني الأطفال شفتي ما نقدر نسيطر عليهم دائما أنه يروحوا يلعبوا، فنحن نقول لهم يلعبوا بالمكان اللي فيه في نخليهم يحطوا الطوائي تمام، ويحطوا الواقي الشمسي. دائما مثل ما قلنا بننصح بعدم الجلوس تحت اشعه الشمس لفترات طويله، لانه التعرض المباشر لها ممكن يؤدي لاجهاد حراري او ضربه شمس. كمان مهم انه نحن نرجع نحط الواقي الشمسي كل ساعتين تقريبا، وكمان بعد السباحه. الملابس دائما الافضل انه تكون قطنيه خفيفه وفاتحه اللون، لانه هي بتساعد الجسم على انه يتخلص من الحراره. هلا انتقلنا من حرارة هالجو انه دائما الوجهة المفضلة هي المسبح. طبعا المسبح هو المتعب، خلينا نقول بتبلش بالانتباه، لانه المسبح ما هو مكان كتير حلو بس بيحتاج لمسؤولية كبيرة، لانه اكتر عبارة بنسمعها للأسف وقت بيصير في حادثة غرق بنقول انه غبت عنه دقيقة واحدة، ما هي هي الدقيقة هي اللي بتفرق.
0: هلا لا سوالي، لما بنقول مسبح يفترض في منقذين، لما بنقول مزرعة يمكن الاهلية رايحين مع بعض، وهون يمكن ما يكون في حدا تمام يعرف موضوع
1: تمام، بس موضوع بشكل الأنفاس. عام لو في منقذين هو ما حيكون داير باله على الكل، عرفتي؟ فنحن دائما نضل نحن الدايرين بالنا على اطفالنا، لانه ممكن مثل ما قلت لك هي اجزاء من الثانيه بتفرق مع الطفل، يعني خاصه نحن عم نحكي على الاطفال.
0: صحيح.
1: مثل ما قلنا انا نحن ما بيصير نترك الطفل وخاصه لوحده انه جنب المي، حتى لو هن بيعرفوا يسبحوا، وما نخليهم يركضوا حوالين المسبح كثير، هي مهمه لانه كثير في ناس بتصحط وقت بتركض وممكن توقع بالمي ويختل توازنها. دائما كمان ما ننط من اماكن مجهوله العمق، يعني انا ما بعرف عمق المسبح ما نزلت له لسه ونطيت، فكتير ناس بتشك وبتكون المكان ما انه غميق كثير فبيتعرض لاذيات. دائما انه ما نعتمد على الفواشات او الدولاب انه لحتى ينقذوا، لانه احيانا هنا بيسببوا بالغرق اكثر وما بيقدر بقى الشخص يطلع. دائما كمان هي من الشغلات المهمه انه نحن نستحم قبل السباحه وبعد السباحه، مشان كمان المواد الموجوده بالمسبح نحن نقدر ما تعلق بجسمنا تمام. ودائما يعني وقت يكون الشخص مريض او اي مشكله عنده امراض جلديه انه ما ينزل على المسبح عشان ما يعدي الاشخاص اللي حواليه. وكمان كثير مهم انه نحن نحاول ما نعلم اطفالنا ما يبلعوا مي، يعني في كتير أطفال ما بيقدروا يحافظوا على حالهم فبيبلعوا مي، نحن نتجنب هذا الشيء قدر المستطاع، لأن المي اللي بتكون موجودة بالمسابح يعني أغلبها فيها جراثيم أو فيها ممكن المواد التعقيم تمام بتسبب لنا اضطرابات هضمية أو تهيج. طبعا هلأ خلينا نقول إذا رحنا كنا برحلة وشفنا حدا غرق شو بنعمل؟

0: طبعا بلحظات الطوارئ الهدوء والسرعه هو التصرف اللي بيصنع فرق. فاول خطوه هي انه نحن نطلب المساعده فورا ونتصل بالاسعاف، وخاصه اذا كان الشخص ما عم يستجيب او اذا كان بحاله خطيره. اما اذا كان المصاب لساعته بالمي فنحن ما فورا نتشجع وننزل ننقذه ونحن ما بنعرف نسبح. يعني اذا ما كان الشخص مختص ومتمكن بهذا الموضوع ما يجرب، لانه ممكن نكون بواحد نصير باثنين مثل ما بيقولوا. تمام. وكمان نحن نحاول انه اذا ما بنعرف نسبح او اي شيء نمدل له عصا او اي حبل او اي وسيله لحتى يقدر يوصل لحافه المسبح. طبعا بعد ما نطلع الشخص المصاب بنتاكد اول شيء انه هو بمكان امن، نتحقق من استجابته وتنفسه، واذا كان عم يتنفس بنحطه على جنبه مثل وضعيه الافاقه، وبنحافظ على انه ندفي جسمه وبنراقب حالته لحتى توصل الاسعاف. اما اذا كان ما عم يتنفس او ما في عليه اي علامات الحياه، فهون انه مثل ما قلت الاتصال بالاسعاف فورا وبدء بالانعاش القلبي الرئوي، طبعا اذا كان في شخص مدرب على هذا الشيء. ودائما والاستمرار لحتى يوصل فرق الاسعاف او ليعود التنفس. وكثير مهم مجد نحن نعرف وقت الشخص بيتعرض للغرق وبيكون بحاله طبيعيه ما كثير نطمن، لانه هو ممكن يكون بيحتاج لتقييم طبي، لانه خاصه اذا طلع كميه كثير كبيره من المي او اذا استمر تحت المي لفتره طويله، فنحن ما لازم نستهين بهذا الموضوع. دائما الوقاية هي الأساس، وإذا رأبنا الأطفال باستمرار وما تركناهم لحالهم جنب المي هي الخطوة الأهم لحتى نتجنب هاي الحوادث.
1: مهم جدا،
0: كتير مهمة هي النقطة. طبعا هلأ خلصنا صباحة وقت الأكل. وقت بيجي الأكل فبنسمع كتير بحالات التسمم الغذائي. طبعا بالصيف بترتفع حالات التسمم، وخاصة بسبب سوء حفظ الطعام. لحنا شو بننصح ومنا مرة عن هذا الموضوع، بس نرجع بنحكي بسرعة انه ما نترك الطعام لساعات تحت الشمس. إعادة الأطعمة الموردة دائما للحافظة بعد ما نخلص منها، نغسل الإيدين قبل ما ناكل، كمان نغسل الفواكه والخضار كتير منيح، ما نتناول الطعام إذا تغيرت ريحته أو لونه. وإذا شعر حدا من أفراد العائلة يعني نفسه عم تلعي او بقي او اسهال او مغص شديد بعد تناول طعام، فالافضل انه احنا نعوض السوائل ونراجع الطبيب اذا كانت الاعراض شديده واستمرت. هلا ومثل ما قلنا يعني ممكن مو بس انه الطعام وحده بيعمل مشكله، لا في كثير شغله لازم ننتبه لها. عندك خلال الرحله ممكن نتعرض للسعات للحشرات، لجروح بسيطه، حروق بسبب الفحم او الشوايه، وانزلاقات او سقوط يعني بيصير بيوقعوا الاشخاص ممكن. فوجود حقيبه اسعافات اوليه تساعد على التعامل صحيح. مع هاي الإصابات البسيطة بسرعة. طبعا إذا كانت الإصابة عميقة أو صاحبة نزف شديد أو فقدان للوعي، فهون لا لازم نطلب الإسعاف مباشرة. هلأ شو لازم تحتوي حقيبة الإسعافات الأولية؟ طبعا شاش معقم أحجام مختلفة، لاصقات طبية للجروح الصغيرة، رباط مرن لتثبيت الالتواءات البسيطة، معقم للجروح يعني أي معقم بيصي فيه الصيدلاني أو الطبيب، قفازات طبية للاستعمال مرة واحدة، مقص صغير وملقط لإزالة الأشواك أو أي شيء ممكن يعلق بالرجل. يعني شفتي أنت أحيانا كتير ممكن إزازة أشواك أي شيء، فنحن نقدر نطلعه بشيء معقم. كمان يكون عندنا ميزان للحرارة عشان إذا حسينا في حدا صار عنده، ومسكن وخافض للحرارة طبعا مناسب لكل الأعمار الموجودة. يعني العيلة مثلا تحتوي كبار وصغار، يكون في للأشخاص جميعون طبعا وبحسب الجرعات الموصلة إلى. كمان كتير مهم نحتوي بقلب هي حقيبة الإسعافات هو محلول تعويض السوائل الفموي، خاصة إذا كانوا أطفال أو كبار بالسن. كتير مهم كريم للحروق البسيطة أو الجروح السطحية طبعا حسب إرشادات الطبيب أو الصيدلي، وطارد للحشرات، وكريم لتخفيف الحكة الناتجة عن لسعتها، وواقي شمسي مناسب لنوع البشرة. ومثل ما قلنا إذا كان في عنا حدا من الأشخاص عنده مرض مزمن أنه ما ننسى لأدويته ونحضره معه، يعني نجيبه معنا. وخاصة مثل أحيانا بينسوا مثلا الشخص اللي عنده ربو بيقول لك انه ممكن ما يتعرض، بس ما بنعرف شو ممكن يصير شيء محفز يصير عنده نوبات ربو.
1: تمام يعني
0: 100% مثل بخاخ ربو، دواء تحسس الانسولين، ادويه القلب والضغط. ودائما يعني نتاكد انه هي محطوطه بمكان ما تعرض له شمس مشان ما يخرب. طبعا يعني كثير مهم هدول الاشياء لقد ما كانت بسيطه، بس هي بتحمينا. وممكن اذا تعرضنا لموقف بدل ما يتعكر معنا هي الرحله نقدر نحن نتجنب هذا الموضوع.
1: لهيك خذوا احتياطاتكم مستمعينا وخلوا بهالحقيبه الاسعافات الاوليه والسلوكيه وايضا الغذائيه والصحيه الصحيحه لحتى ترجعوا هيك بخير وسلامه ومبسوطين، وتخبروا بعض خبريات حلوه وذكريات

0: حلوة عن هذا المشوار الجميل. شكرا يا علا.
1: شكرا لك.
0: يعطيك ألف عافية. صحة والسلامة لكم أينما كنتم مستمعين الكرام. خلصنا مشوارنا الصباحي لليوم. يعطيكم العافية جميعا. ما تنسوا التحذيرات والاحتياطات اللي خبرتكم عنها الزميلة علا أحمد بالزاوية الصحية. يعطيك ألف عافية. كنا معكم أيضا شادي حداد، مجد حيدر من فريق الأعداد، وأيضا مشكورة جدا الزميلة المخرجة سناء الحمود.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: العاشرة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، أهلا بكم. عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون يشيد بالتحولات التي شهدتها سوريا عقب تحررها من النظام البائد، مؤكدا أن عودة 3,500,000 سوري إلى منازلهم تعد واحدة من أكبر عمليات العودة في القرن 21. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات تبحث مع مندوب سوريا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير القادري تعزيز آليات التعاون مع المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجالي العمل وتمكين المرأة. وزير الزراعة باسل سويدان يؤكد أهمية تحديث القوانين لإدخال المستلزمات الزراعية الحديثة إلى البلاد. وزارة الاتصالات توضح أن تطبيق الفائق لبي تطبيق يوفر خدمات النقل والتوصيل وعدداً من الخدمات الأخرى عبر منصة واحدة، حيث يهدف هذا التوجه لجذب الشركات وصناديق الاستثمار. حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان يؤكد افتتاح صفحة جديدة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بهوية جديدة تعكس مرحلة متجددة من العمل المؤسسي. وفي خبرنا الأخير، مدير الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث منير المصطفى يؤكد أن الوزارة تعمل بهدف الوصول إلى أي نقطة خلال زمن استجابة لا يتجاوز 7 دقائق من لحظة تلقي البلاغ. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: نتفاعل معكم عبر الأثير، نتلقى قضاياكم وشكاواكم الخدمية لنطرحها على أصحاب القرار بشكل مباشر في برنامج المفتاح. يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 10:20 صباحاً على إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم. في معكم في برنامج المفتاح، البرنامج الخدمي التفاعلي الذي يتلقى قضاياكم وشكاواكم ليوصلها إلى أصحاب القرار. أهلا بكم. معكم في التقديم عبد الكريم البوشي، وفي الإخراج سناء الحمود. حنبلش تلقي اتصالات، كون معنا أول اتصال.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: أنا محمد من لطيفة.
1: أبو محمد من لطيفة، تفضل.
2: حكينا مشان الشوارع لطيفة.
1: نعم.
2: الحلقة اسمي مدينة قرية شغول أو معادي، وأعطونا بالمتابعة.
1: نعم.
2: أتمنى نشوف الوضع الشوارع شو مع موعدين عند كميات زبط، يعني هالحفر والجوار الموجودة بالشوارع بس تتغطى شوي، يعني هنا شوارع سيئة جدا جدا للخدمة.
1: أبو محمد عم تحكينا من القطيفة؟ نعم. القطيفة ريف دمشق. نعم.
2: يعني كثير وضع الشوارع عندنا، يعني في بعض الشوارع سيارة دوبة تنقذ منها.
1: نعم.
2: رئيس مجلس مدينة متابع بس كان ما متأخر.
1: طب أبو محمد، مين راجعتوا من عنكم بالقطيفة؟
2: نحن أصلاً خلاص. يعني ما عنا جهة.
1: أبو محمد بس الصوت كان في تقطيش بالصوت، إذا بترجع بتعد لي.
2: هلا أبو رئيس مجلس المدينة هو المعتمد الأول والأخير بهاي القصة، يعني هو.
1: نعم.
2: يعني ما بتحسن تقول لحدا غير هو اللي بيعرف كل شيء.
1: رئيس مجلس بلدية القطيفة حاليا

0: عمار الشيخة.
1: أستاذ عمار الشيخة. نعم. تمام. ما سبق وراجعتوا أبو محمد؟
0: تحكينا مرة. تمام. خي بس يجي الزفت، الكميات زفت عم تيجي، ما عم تيجي يعني موجودين بكمية تيجي مشان تعبيد الحفريات ولا لا ما.
1: تمام. طيب رح نحاول نتواصل مع الأستاذ عمار الشيخة رئيس مجلس بلدية القطيفة.
0: إذا بدك الأرض أعطيك الأرض رقم الأرض تبعهم.
1: حاليا عم يتم التواصل مع الأستاذ عمار. طب أبو محمد، هي الشوارع تم جرد الزفت ولا ما زال؟
0: ما صار شيء. لا لا،
1: يعني هي على وضعها القديم.
0: على وضعها القديم.
1: طيب تحكي لي شوي بس إذا بدنا نوصف الحالة بشكل أكثر يعني تفصيلا. في عنا موضوع حفر بالزفت ولا الزفت جارد ولا يعني اذا من نوضح اكثر المشكله.
0: حفريات موجود، يعني في حفريات كبيره كثير وفي حفريات ماشي حالة، بس وضع الحفريات كبيره
1: يعني تمت حفريات نتيجه صيانات
0: كميات ما صيانات. اذا عملوا صيانه من الصيف الماضي
1: الشوارع
0: اللي
1: برا القطيفة. صار معنا الأستاذ عمار الشيخ رئيس بلدية القطيفة. صباح الخير أستاذ عمار.
2: صباح النور، أنا أستاذ كريم.
1: أهلين فيك. كيف حالك أستاذ؟
2: والله بخير الحمد لله.
1: الله يسعد صباحك.
2: الله يعطيكم العافية.
1: معنا أبو محمد، الله يعافي قلبك. معنا أبو محمد من عندكم بالقطيفة. نعم. عم يخبرنا على مشكلة الشوارع. مشكلة الشوارع، موضوع الحفر، موضوع الزفت المتهالك. فنحن بالنسبة لهي القضية أو بالنسبة لهي الشكوى، عم يقول إن هي الشكوى يعني شوي قديمة، عم يحاولوا يتم متابعتها. فشو آخر المستجدات فيما يتعلق بهي المشكلة؟
2: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافي قلبك.
2: حقيقة هي مشكلة كبيرة هون موجودة عنا بالقطيفة وبكل المناطق.
1: صحيح.
2: والأمور نسبية، يعني إنه في شوارع أمورها جيدة وفي شوارع بحاجة لترميم.
1: نعم.
2: نحن من فترة حوالي 10 أيام كان هناك أحد المتبرعين المجتمع المدني. سودنا بتمية 10 عام دار مقاعش. قمنا بتنفيذ بعض المطبات وترميم بعض الحفر، ولكن الأمر بحاجة لكميات مضاعفة. وحقيقة نحن باجتماعاتنا بالمحافظة وبإدارة المنطقة طالبنا بكميات مضاعفة، يعني حوالي 80 متر مكعب نكون قادرين أنه نغطي أغلب الحفر الموجودة بالقطيف.
1: نعم.
2: إن شاء الله تعالى بيقدروا يسودونا بأي كمية 20-30، وكمان المجتمع المدني بتوقع ما رح يأثر كالعادة، رح يساعدنا.
1: يعني نعم.
2: حاليا في دراسة لكل الشوارع المتضررة، كثير في دراسات لها، وبتعرف هلا يعني ما فيكن، يعني عندنا بالقطيفة حوالي 10 طرقات هذول دراساتهم جاهزة، ولكن غالبا بيتم الموافقة على واحد او اثنين، لانه جغرافيا ريف دمشق كبيرة ودوب من الكميات الموجودة او المتعاقد عليها تغطيهم. فالأمور تباعا إن شاء الله تعالى، عم نعمل كل جهدنا. طيب. يعني ترميم الحفرة بالطريق بيغني عن طبقة جديدة، بكون حل مؤقت ومقبول إلى أن يحين يعني دوره إن شاء الله هذا الطريق. والدور نحن ما منقرر، يعني في خدمات فنية بالمحافظة.
1: تمام.
2: وعندهم هم أولوياتهم.
1: تمام. طيب يعني بالتأكيد هو يعني هذا الموضوع ما له موضوع صغير، موضوع يعني كبير، وخاصة اليوم عم نحكي بلقطيفة حسب ما وضحت لي أستاذ عمار. يعني في عنا ضمن الخطة الموضوعة في 10 شوارع المفروض يتم تسفيتهم.
2: هدول طيب. هدول العشر طرقات هن ضرر كامل، يعني باقي الطرقات مقبولة وبحاجة لترميم.
1: نعم.
2: فقط
1: طبعا نحن بندعو بالتأكيد يعني المجتمع المدني لا يكون عون ويكون مساهم أيضا، بالإضافة للجهود من يعني محافظة ريف دمشق.
2: طيب
1: حاليا أستاذ عمار، يعني حاليا ضمن الأولويات شو حيكون ال

0: الشيء القادم أو الشيء التالي؟ يعني
1: وفق الطريق شارع زرار بن أسوار هذا تمت الموافقة عليه طبقة من الاستيت من خطة المحافظة من مواجهة المستقلة. نحن عم تجي تنفيذ أي شارع عم نحاول نستفيد من بعض الكميات المرافقة لأنه لترميم بعض الحفر. طبعا نرجع نقول أنه ما فينا أنا أتمنى أن نقدر نغطي كل شوارعنا، ولكن الميزانية المحلية للبلديات بكل ريف دمشق غير قادرة أنه تنفذ شوارعها باعتبار أنه المادة مكلفة جدا. اليوم المتر المكعب حوالي 80 دولار 85 دولار هذا بدون مدادة بدون مداحل بدون أجور أخرى، فالتكلفة كبيرة، والشركة إذا جبنا متعهد رح تكون أيضا تكلفة مضاعفة. يعني الطرقات عم تكلف مئات الملايين، وعلى مستوى ريف دمشق هذا الحكي مكلف مكلف ومكلف جدا.
0: صحيح
1: لذلك يعني في أولويات بكل مدينة. هاي عن المحافظة فيها تشرح أكثر مني أنا عن الموضوع، ولكن فيما يتعلق فينا نحن عندنا موافقة لطريق واحد، وفي طريق ثاني احتمال ممكن. يعني
0: الطريق الثاني شو هو؟
1: الطريق الثاني شارع الوحدة،
0: تمام،
1: ممتد من جامع الهدى إلى شارع جيهود، وفي شوارع أخرى، لكن هدول الاثنين برأس الأولويات. هلا في شارع الوحدة نفذنا الترميمات نحن بالكمية المتبرع فيها من فترة، وإن شاء الله بركي نحصل على كمية إضافية قريبا.
0: طيب.
1: حيث أنه إذا تأخرت وهي رح تتأخر غالبا ما فيش الظروف، يعني إذا تأخرت تنفيذ الطريق فينا ننفذ هاي الجوار.
0: طيب وفق
1: من خلال الكميات المتبرعة فيها.
0: وفق حاليا الأولوية وفق ما تم الموافقة عليه بشارع ضرار بن الأزوار،
1: ضرار بن الأزوار، نعم،
0: هاد أيمتى متوقع أنه يبدأ الصيانة فيه؟
1: كان المفروض من الشهر الخامس، لكن في شوية تأخيرات نتيجة التعاقدات والمجابر وإلى آخره. أظن يعني مفروض بالشهر الثامن على أبعد حد يكون منفذ هذا الطريق.
0: تمام. أبو محمد تفضل.
2: السلام عليكم أستاذ عمار.
1: وعليكم السلام، أنا الشيخ أبو محمد.
2: حياتي لجهودك الجبارة أستاذ.
1: الله يعطيك العافية، بارك الله فيك، طول عمرك.
2: بدي شرح عن موضوع الشوارع اللي عم تعملوا لها زينة للأرصفة والآمل.
1: نعم.
2: شرح عن الشوارع اللي عم تقوموا فيها المداخل تبع لطيفة.
1: نعم. إيه.
2: وشو عم تشتغلوا فيها أستاذ بعد عمرك؟
1: إيه. المداخل لطيفة عم نشتغل فيها تبعا من عملية إنارة، والإنارة تعتمد على المجتمع المحلي أجهزة طاقة شمسية، بالإضافة إلى موضوع دهان الأرصفة، تقليم الأشجار المجرد، زراعة الأشجار في الأماكن غير موجودة. يعني الحمد لله تحسن الوضع بالمداخل، طبعا بحاجة إلى جهد أكبر إن شاء الله كمان خلال الفترة القادمة. اهتمامنا بالمداخل شيء طبيعي يعني للسائرين والضيوف والمارين بالمنطقة، يعني يكون في منظر مقبول وجيد ودل على وجه حضاري إن شاء الله بمعية المجتمع المدني والشباب الطيب الموجود عندنا. يعني الأمور هي كله مكلفة الأيامات، ولكن يعني شوي شوي ممكن احنا ناخذ نتائج حلوة إن شاء الله تعالى.
0: طيب أبو محمد في شيء بدك تضيفه؟
2: أستاذ عبد الكريم، أنا يعني من عفاش عبد أسرع أستاذ عمار لأنه ما عم يأثر، بس الشيء من برا عم يتأخر علينا نحن. بس
1: والله نحن أستاذ عبد الكريم يعني بتمنى عبر إذاعتكم الكريم، يعني وأظن هذا نداء موجه للجميع سواء بالقطيفة أو بغير
0: بالتأكيد
1: غير مناطق ومدن وبلدات،
0: بكل مناطق محافظة ريف دمشق.
1: موضوع النظافة أستاذ عبد الكريم موضوع مهم جدا، يعني إذا كان طريق معبد وجميل ولكن في قمامة استفدنا النتيجة رح تكون سيئة، وطريق ترابي ونظيف يفضل عن هذا. لذلك يعني أنه الالتزام بقواعد النظافة، مواعيد إخراج القمامة، يعني يساعد البلديات شوي حية، يعني خاصة بأيامات الصيف الوضع عم يكون كارثي. إذا بتعطل الآلية لمدة يوم واحد ثاني يوم وكأنه نحن مشغلين من أشهر، يعني هذا الواقع. ولا أنا عم حاكيك وأنا بالشارع، يعني ما فت على المكتبات جولة، حتى هون أنا قاعد بحديقة الشهداء بالأطيف بنهاية حج أحمد عنا، يعني أنا هاي من جمعة يوم عملت المحافظة حملة لنترك أثرا عبر مديرية التنمية المحلية، نظفنا هون ورجعنا وكأنه نحن مشغلين ومن أشهر. يعني أرجو

0: من الناس يساعدونا بموضوع النظافة. قد
1: هي بالتأكيد
0: قد يقول البعض أنه عملوا مخالفات، عم نعمل مخالفات في الحالات اللي بتم ضبطها، ولكن أنا ما فيني أعمل مخالفات ارتباطية كيف ما كان.
1: صحيح، هي بالتأكيد يعني هي

0: محافظة ريف دمشق مع غيرها من الجهات، يكون في تعاون من جهة طبعا. هذا الوعي بأنه هذا وطننا، هذا بلدنا. بالتأكيد
1: بالتأكيد نحن بحاجة تضافر جهود المجتمع معنا.
0: بالتأكيد يعني نحن أيضا بالتأكيد أيضا ندعو يعني المجتمع المدني ليكون أيضا مساهم لحتى نحاول يعني نسرع وتيرة الإصلاحات مثل هاي الإصلاحات لموضوع الطرق. بدي أتشكرك الأستاذ عمار الشيخة رئيس بلدية القطيفة، شكرا لتعاونك معنا. وأكيد نعم، شكرا أبو محمد، كنت معنا من القطيفة. وعليكم السلام. رح ناخد اتصال جديد.
2: ألو.
0: أيوة.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافي قلبك، أهلا وسهلا.
2: أنا أبو طلال من مدينة دمشق.
0: أبو طلال من دمشق، من وين؟ من دمشق؟
2: من ركن الدين.
0: من ركن الدين، أهلا وسهلا أبو طلال.
2: بس في شغلة بدي أقول لك عليها، بس سجل رقم تليفوني بركي فصل خطين شان تحكوا معي.
0: تفضل.
2: 099
0: تمام
2: 169
0: تمام
2: 47 42 47 42
0: تمام. تفضل طيب أبو طلال.
2: أنا مشكلتي معلم، أنا سائق سيارة عمومي.
0: تمام، تاكسي.
2: إيه بدي أحكي باسمي وباسم السائقين. هلا المكريات الدولة عملت لها مواقف، والباصات كثيرة الدولة عملت لها مواقف. نحن كسائقين تاكسي داخل مدينة دمشق ما لنا مواقف. هلا مثل عندك سوق الحمدية بتاخذ طلب مثلا على الحريقة بتطلع فاضي. هون في مكان يعني ممكن نصف سيارات عمومي تحت جسر الرئيس، قدام المولات، قدام المشافي، لازم نكون لنا مواقف، لأن هذا رزقنا، باب رزق لنا. فبتمنى من رئيس الفرع المرور المحترم إنه ينظر لأن لوضعنا نحن، لأن وضعنا كتير كتير تعبان.
0: نعم.
2: أنا أي مشكلتي يعني إنه نحن عندنا مواقف داخل مدينة دمشق.
0: يعني بالتأكيد موضوع المواقف هذا يعني مطلب عام بالنهاية، مو فقط لسائقي يعني التكاسي. في بالتأكيد مشكلة عم تكون خاصة داخل مدينة دمشق، داخل مركز المدينة، بموضوع المواقف، موضوع المصفات. طيب بدنا نتابع هذا الأمر. احنا معنا مثل ما ذكرنا ابو طلال عم يحاكينا على موضوع يعني المواقف داخل يعني مدينة دمشق فيما يتعلق بانه ما في مواقف رسمية مثل مواقف الباصات، مثل مواقف المكاري لحتى يقدر يوقف او يصف. طيب رح نشوف كيف ممكن. هلا ممكن نتابع الأمر مع الأستاذ أنس الأطرش رئيس عمليات مرور دمشق. طيب أبو طلال.
2: تفضل.
0: أبو طلال، طيب أنت حاليا يعني لما هلا هو بالتأكيد أنت ما عم تصف السيارة بأثناء طريقك، ما عم تصفها لتتركها، أنت عم تحكي على التوقف.
2: هي؟ التوقف منوقف شان بيجينا طلب ناخده من ضمن الرحيل، عم نوقف رتل ثاني عم ما يمشونا الشرطة دغري، ما بيقولنا نوقف.
0: يعني هو هو هو بالعموم يعني كتنظيم يعني يفترض أن يكون الـ يعني وقوفكم عند يعني المواقف الرسمية. طيب عم نحاول نحن اليوم أو هلأ نتواصل مع الأستاذ أنس الأطرش لنتابع معه هذا الموضوع. أستاذ أنس رئيس عمليات مرور دمشق، عم نسمع الرنين. تفضل أبو طلال.
2: هلا بالنسبة قبل الموقف الحميدية في سيارات بتصف هون، سيارات خاصة بالمطاري.
0: تمام.
2: تابعة للمحافظة، ممكن يقيمونا يا هون ينزلونا نحن كسائقين عمومي نصف محلهم وبندفع مصاري مثلنا مثل غيرنا يعني.
0: طيب رح نرجع نتواصل مع الأستاذ أنس يعني مرة تانية رح ندق. طيب يعني أبو طلال ما أصدق

0: انت بدك تصفي السياره تتركها وتروح ولا
1: لا لا لا قاعد بقلبه بيجيني طلب باخده بلي رايح حتى لو دافع مصاري ايجار الوقفه يعني هلا عندك تحجز الرئيسي مواقف كثير للتاكسي ممكن وقف وندفع مصاري مثلا على الساعه قديش بيطلع هنا بالساعه بندفع الفرع ممكن وقف دقيقه ممكن وقف نص ساعه بس يجينا طلب ماشين دغري ما حنوقف هن بس احنا بدنا حقنا نحن
0: تمام طيب يعني ما زلنا عم نحاول نتواصل مع الأستاذ أناس
1: الله يخليك إذا ما تم التواصل معه يعني لا تنسانا الموضوع لأن هذا الموضوع يعني كسائقين عمومي نحن نفسيتنا بترتاح لأن بس توقف رتل تاني بتعرف بتجي المخالفات غالية
0: طيب يعني هو في الحقيقة في أكثر من في أكثر من من من من شكوى فيما يتعلق بموضوع المرور رح نحاول نتواصل مع الأستاذ أنس الأطرش فيما بعد أستاذ أنس الأطرش رئيس مرور دمشق في أكثر من يعني شكوى حابين إنه بالتأكيد نطرحها لحتى لنناقشها طيب شكرا لك ابو طلال
1: يخلينا اياك امانه لا تنسانا هالموضوع هذا بمعيتك
0: ان شاء الله ان شاء الله شكرا ابو طلال
1: شكرا كثير لك وللمخرجه الغاليه
0: العفو

0: معنا اتصال جديد.
1: يسعد صباحك استاذ عبد الكريم.
0: وصباحك اهلا وسهلا.
1: انا سامر المدني من زمان كان محاري.
0: اهلا وسهلا. اهلا سيد سامر.
1: حكيتك انا الاحد.
0: تماما اهلا وسهلا.
1: حاسيني مشان موضوع زمالك خدمات زمالك.
0: نعم. المحاري. صحيح. طيب نحن بدنا نتواصل مع الاستاذ سائر
1: رئيس البلديه.
0: نعم. بدنا نتواصل حاليا. رح نحاول نتواصل مع الاستاذ سائر رئيس بلدية زملكا. طيب رح نرجع نستذكر الشكوى أخي سامر. نعم.
1: أستاذ موضوع مخلفات حرب.
0: نعم.
1: وعنا سطم بالصرف الصحي وعنا كمان سطم مياه الشرب.
0: نعم. يعني نحن موضوع مياه الشرب حاولنا يعني تواصلنا مع الأستاذ عمر ويعني وعدنا بأنه حاليا عم يتم متابعة لاستبدال الشبكة الموجودة بالمحاري.
1: يا أستاذ
0: تفضل.
1: نحن عنا مي بالحارة بالحي.
0: أي.
1: في مي بس هاي الحارة الفرعية وقت نزل الردم وأثار الحرب عليها انضرب الصرف الصحي ومي الشرب.
0: تمام. فالشكوى بشكل مباشر نحن عم نحكي موضوع إزالة الردم معالجة قضية الصرف الصحي.
1: أيوة.
0: طيب رح نرجع نحاول نتواصل مع الأستاذ سائر لنشوف متابعة لهي الشكوى. طيب أخي سامر سبق وقلت لي أنتوا
1: قدمنا شكوى.
0: كنتوا عم مقدمين شكوى وقديمة الشكوى.
1: نعم.
0: تقريبا حسب ما بتذكر قلت لي من 3 شهور. ما هي
1: سبعة شهور. نعم. من 19/11/2025.
0: من 17/11 السنة الماضية
1: رقمها 8477 وتحولت لإدارة الغوطة الشرقية ب 30/11.
0: تمام.
1: وما شفنا شيء. وأول امبارح قدمنا شكوى لبلدية زملكا رقمها 1071
0: تاريخ 19/7 بجد سيريا تيل. إن الاتصال للأسف الرقم مغلق. هي تاني مرة نحن عم نحاول يعني نتواصل معه. كمان المرة الماضية أو يوم الأحد الماضي أيضا حاولنا نتواصل مع الأستاذ سائر لكن أيضا كان الرقم يعني خارج.
1: عندنا مشكلة بالكهرباء. نحن هلا الخزان ركبوه مؤسسة كهرباء اليوم تشكرون.
0: نحن نعم
1: حطوا خزان كهرباء بس بدنا يستكملوا إجراءات الكابلات والعواميد بس عشان العالم يعني تصير عنده كهرباء.
0: نعم. طيب
1: يعني بعد إذنك.

0: نحن ما زلنا عم نحاول نتواصل مع الأستاذ سائر. طيب رح نحاول مثل ما حكينا نتواصل مع الأستاذ سائر وبدنا نشوف موضوع الكهرباء.
1: يعني حرام ما قصروا والله يعطيهم العافية. نعم. يعني بعملوا جهودهم وما قصروا والله وحطونا محاولة أول وحدة والثانية وهي الثالثة
2: أو خارج نطاق التغطية.
0: يبدو بجوز الأستاذ سائر باجتماع أو يعني أو مكان أو مكان ما في تغطية لحتى
1: نساعد نحن وياه وحضرتك ونظبط هالموضوع هذا. يعني مي وصرف صحي وكذا ومخلفات حرب. يعني والله شغلة صعبة يعني ما أنا موضوع سهل.
0: صحيح 100%. طيب نحن بدنا نشوف هلا هاي الشكوى ايضا بدنا نحاول يعني نتابعها. ممكن نشوف حدا من كهرباء ريف دمشق.
1: حكينا مع الاستاذ محمد يونس. نحن
0: الاستاذ محمد يونس
1: مدير التشغيل بريف دمشق.
0: تمام مدير التشغيل بريف دمشق.
1: وقدمنا شكوى للسيد المدير العام وشكوتين لمعاون الوزير.
0: امتى تمت هاي الشكوى اخي سامر؟
1: هاي شكوى الكهرباء على رقم 86 وزاره الكهرباء تاريخ 8/6. هن من شيء اسبوع 10 ايام رح حطوا محوله جديده. حرام ما قصروا يعني. بس نحن بدنا نستكمل استاذي اجراءات بعد المحوله انه الكابلات والعواميد شان يصير على عمده كهرباء.
0: نعم
1: يعني الله يعطينا العافية ما قصروا بس بدنا نستكمل هالموضوع هذا.
0: المحوله موجوده لكن ما في توصيل لحد الان.
1: بس عاطين الحاره كلها خط واحد فاز واحد بس ما بيكفي. يعني خط واحد ما بيكفي للحاره كلها.
0: تمام المحوله موجوده لكن بس مدت كابل واحد
1: بس بدنا نستكمل اجراءات الكابلات والعواميد عشان يصير توزيع الكهرباء بالانصاف لكل الاهالي الحي.
0: تمام طيب عم نحاول نحن نتواصل مع الاستاذ محمد. استاذ محمد يونس مدير التشغيل لكهرباء ريف دمشق صار معنا. استاذ محمد يسعد صباحك. معنا شكوى من اخونا سامر بزملكا عم يخبرني. نعم عم يخبرني انه تم وضع مولده او عفوا محوله من جديد لكن ما تم توصيل الكابلات
1: والعواميد.
0: نعم الكابلات والعواميد.
3: تمام نحن استاذي الكريم في استكمال الاعمال. تمام نعم. بس بانتظار استكمال باقي المواد لنقدر نحن نكمل العمل يكون متكامل. بس احنا بانتظار يمكن عنا احنا شويه نقص بموضوع الاعمده. هلا بانتظار ان شاء الله استكمالها لنقدر نحن نكمل استثمار مركز تحويل الموضوع هيك.
0: تمام الأولوية للاثنين سوا موضوع الكابلات وموضوع العواميد. يعني
3: نحن لا بدنا
0: ولا نقول ولا العملية واحدة
3: متكاملة. المواد متكاملة نقدر نحن نشتغل دفعة واحدة. تمام
0: طيب يعني بشكل تقريبي اليوم يعني انحطت المولدة تقريبا من الشهر الماضي. ايمتى متوقع انه يكون في يعني وصل ايمتى بيكون ممكن يكون في يعني تركيب لهي الكابلات استاذ محمد؟
3: والله ما بقدر اعطيك انا يعني موعد محدد لحتى نحن نستكمل بس اعمال التوريد. تمام لان احنا التجهيزات هي بنجيبها بالتعاون كنا مع الاداره العامه لتوزيع الكهرباء. لا
0: نعم
3: تمام فانا شكرا نعم نرتب معهم نتصل معهم لحتى نقدر نستكمل هذه المواد ونستكمل المركز.
0: طيب حاليا وين وصلت هي المتابعه بهذا الامر؟
3: هلا احنا طالبين مواد. تمام بانتظار تويدها من مديريات التمويل. تمام
0: تمام يعني تقدم الطلب لموضوع توريده لكن لحد الان ما وصلت ولا بانتظار موافقه على الكميات؟ يعني هي الموضوع
3: تمام هي موضوع نحن الحاجه هي حاجه مواد كشركه موجوده. تمام وهلا احنا بانتظار بس توريده.
0: تمام يعني بانتظار توريد تمت الموافقه على الكميات وتمت الموافقه على الحاجه لكن بانتظار وصول هي المطلوبات للعمل لا يعني يتم تركيب هي الكابلات. طيب يعني وفق اخر المتابعات استاذ محمد يعني بعرف انا الموضوع يمكن ما قادر تعطيني موعد محدد الموضوع لانه مرتبط باكثر من جهه ربما او باكثر من شخص.

0: لكن يعني بس لحتى نخبر يعني الناس بشكل مباشر، يعني نطمنهم للموضوع انه هو متابع اليوم، يعني فينا نقول بقيان خطوة واحدة، يعني محتمل مثلا بخلال شهرين محتمل تكون او اقل يكون هذا الامر.
1: طيب نحن مجرد ما اجتنا الموعد ان شاء الله نكمل مباشرة اعمال التنفيذ، تمام؟
0: نعم.
1: هلا مثل ما قلت لك انا ما قدرت اعطيك موعد معين.
0: نعم.
1: حتى انا تكمل المواد.
0: طيب. شكرا لك استاذ محمد يونس. طبعا نحن حنتابع هذا الامر، وشكرا بالتاكيد لتعاونك الاستاذ محمد يونس مدير تشغيل الكهرباء بريف دمشق. رح نتابع باذن الله موضوع يعني توصيل هي المحوله بزملكا
1: ان شاء الله تعالى.
0: ان شاء الله.
2: شكرك استاذ.
0: نعم بالتأكيد، شكر لك أستاذ محمد، وشكرا لك على يعني استجابتك وعلى تفاعلك. رح نضل مع أخونا سامر. طيب نحن مثل ما قال أستاذ محمد، يعني
3: إن شاء الله يعطيه العافية، نحن إن شاء الله متوقعين خير يعني إن شاء الله
0: بإذن الله. طبعا طيب شكرا استاذ محمد يونس مره ثانيه مدير تشغيل الكهرباء بريف دمشق، شكرا لك.
3: شكرا استاذ عبد الكريم.

0: طيب أخ سامر، نحن حنتابع بقية الـ يعني الملفات، بدنا نتابعها بالتأكيد مع الأستاذ سائر بوقت لاحق لنشوف موضوع بشكل رئيسي. نحن عنا موضوع الردم اللي هو العائق الرئيسي أمام بقية المشاكل، وعنا أيضا مثل ما حكيت لي موضوع الصرف الصحي، صحيح؟ طيب يبدو ما عاد معنا سيد سامر، رح ناخذ اتصال جديد. بالتأكيد هي الشكوى رح نضل نتابعها، الشكوى قديمة رح نضل نتابعها بإذن الله لحد ما يعني تنحل.
1: نعم،
0: معنا هاتف جديد.
1: ايه
0: تفضل
1: يا أخي عبد الكريم، يعطيك العافية.
0: الله يعافي قلبك.
1: أنا صالح العلي.
0: نعم.
1: من زاهر الأديب ابن الشيار.
0: نعم.
1: أنا خطين هاتف صار من شهر معطلين وأنا عمري 80 سنة.
0: الله يقويك. الله يقويك. بالزاهرة القديمة؟
1: إيه.
0: نعم.
1: هاي أرقامها 631-5799.
0: 631-5799.
1: 5799.
0: طيب.
1: 637.
0: تمام.
1: 6465.
0: 6465. طيب العطل شو
1: العطل
0: هو؟
1: العطل والله صار شهر معطلين وقدمنا شكوى وما حد رد علينا.
0: العطل عم صالح موجود
1: مقطوع الخط.
0: خط البناية ولا
1: خط الهاتف مقطوع ما عم يوصل.
0: طيب الخط هو مقطوع بمنطقتكم بالحارة بالبناية، وين تحديدا؟
1: والله ما عارف شلون مقطوع، والله ما عارف شلون مقطوع، معطلين الخطوط وما نعرف.
0: طيب مين معك ايضا بموضوع هذا العطل؟ ايضا في عندهم مقطوع، يعني جيرانك كمان مقطوع عندهم؟
1: والله خطين تبع البيت.
0: يعني بشكل محدد بس عندك بالبيت ولا بقصد جيرانك ايضا في عندهم العطل؟
1: والله انا ما بعرف جيراني. في منهم شغالين وفي منهم انا عندي معطل.
0: طيب نحن بدنا نتواصل مع فيما يتعلق بالاتصالات. طيب المنطقة هي بالزاهرة القديمة
1: جنب جامع الأشبر.
0: جامع. طيب حيكون معنا

0: معاون مدير الهاتف. طيب رح نحاول نشوف مين حيكون معنا لمتابعة هاي الشكوى. المنطقة مثل ما قلت لي عم هي موجودة
1: شارع الأشمر.
0: شارع الأشمر، نعم،
1: جانب صيدلية الفرقان.
0: نعم، جانب صيدلية الفرقان.
1: الفرقان
0: قديه صار له الـ الـ
1: والله
0: الخطوط؟
1: شهر معطل.
0: صار له الخطوط شهر معطلة. نعم طيب، نحن عم نحاول نتواصل مع أستاذ رياض واكي معاون مدير الهاتف. الأستاذ رياض واكيم لحتى نتابع معه. طيب عم صالح، الخطوط اللي فيها مشكلة هي خط، يعني مشكلة اتصالات بالهاتف ولا أيضا الانترنت مقطوع؟
1: والله الاثنين مقطوعين، بس انقطع الهاتف انقطع الانترنت.
0: يعني في بعض المشاكل اوقات بيكون مشكله اتصال بس. نعم، اذا يعني في قطع بموضوع خط الهاتف.
1: نعم،
0: نحن مثل ما حكينا عم نحاول نتواصل مع الاستاذ رياض.
1: استاذ عبد الكريم اشكرك، الله يعطيك العافيه.
0: شكرا
1: أشكرك
0: عم.
1: اشكرك على اخلاقك هاي الحلوه، والله بهنيك على طول هالبال.
0: الله يسلمك، الله يكرمك يا رب. طيب نحن عم نسمع الرنين لحد الآن لسه ما في رد. طيب منتابع هذا الأمر. شكرا لك عم صالح العلي، عم تحكينا من الزاهرة القديمة. نعم، شكرا. معنا اتصال جديد.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافي قلبك
2: أستاذ. نحن منطقة سيدي مقداد.
0: نعم، بس أول شيء تعرفني عن حالك.
2: أنا محمد حسين الحمصي.
0: محمد الحمصي، أهلا وسهلا سيد محمد.
2: نحن أستاذ هون منطقة عشوائية، يعني ما مو مرخصة
0: المنطقة بسيدي مقداد.
2: سيدي مقداد.
0: سيدي مقداد هي
2: تابعة لببيلة.
0: تابعة لببيلة. نعم
2: أستاذ، هون نهار الخميس اجوا العمال جابوا حديد وبدون يصبوه. اتصلنا بشرطي البلديه، اجى شرطي البلديه وراح، ضلوا عم يكملوا شغل. بعدين جانا اتصلنا فيه رد اجى، ما استفدنا شيء يا استاذ. الجمعه صبوا وهذا البناء اكل صاروخ، يعني ما في مجال انه يتعمر وكذا. اجى صب الجمعه وكل شيء، اجوا السبت حطوا ختم. بعد شو؟ بعد ما صب، وهو كمان هلا على الاسطوح استاذ حاطين، يعني مطرح ما بده يعمل ينفذ المخالفه، يعني تارك ارضتين مفتوحين. يعني اكيد استاذ بتعرف انت مو موضوع طبيعي، مع انه العمار ممنوع.
0: طيب ترجع تعدلي بس هيك بشكل يعني موضح اكثر. المنطقة بسيدي مقداد في بناء مخالف أو في بناء مهدوم حسب ما فهمت منها؟
2: لا مو مهدوم أستاذ، أنا ساكن تحت منه.
0: تمام.
2: إجا بدي عمي اتصلت بشرطي البلدية، إجا شرطي البلدية عمل نظرة وراح. رجعت دقيت له مرة ثانية، قلت له هدول عم يحطوا حديد وكذا، يعني أستاذ هيك موضوع بيقول له فك الخشب ونزل حديد، لأنه أنت أدرى الناس أنه ممنوع العمار.
0: طيب رح نحاول نتواصل مع الأستاذ محمد عنتر، رئيس بلدية سيدي مقداد. طبعا سيدي مقداد تابع على ببيلة.
2: نعم أستاذ. نعم
0: طيب إذا أنتوا تواصلت مع البلدية بس إجا الرد متأخر.
2: جاهل الموضوع يا أستاذ، يعني هيك موضوع قبل ما يصوب يعني لازم يوقفوه.
0: نعم.
2: عرفت شلون أستاذ؟
0: طيب هن آخر شيء سووا إنه إجا حدا من البلدية

0: يعني اطلع على المخالفة؟
1: لا ما اطلع على المخالفة، كتب تحت أنا موجود. كتب تحت مخالفة كذا كذا بتاريخ كذا نهار السبت شي الساعة تقريبا 4، وأنا كنت يعني ابني موجود بالبيت لا دق وباب ولا شي، كتب المخالفة وراحوا. واليوم يعني طلعت على السطح لقيته وتاركين مكان للمخالفة ودين يهدوا مكانين مشان بس يهدوا مطرح المخالفة. وصور صور موجودة أستاذ.
0: تمام. طيب مثل ما حكينا عم نحاول نتواصل مع الأستاذ محمد عنتر رئيس بلدية سيدي مقداد
1: ببيلة.
0: طيب حاليا عم يرن الهاتف، رح نرجع نتواصل مرة تانية، رح نرجع عند مرة تانية.
1: الله يكرمك يا أستاذ.
0: الله يسلمك. ألو.
2: أيوة.
0: تحياتي أستاذ محمد.
2: يا هلا.
0: معك عبد الكريم البوشي من برنامج المفتاح إذاعة دمشق.
2: أهلا وسهلا يا هلا، الله يخليك.
0: الله يسلمك يا رب. أستاذ محمد عفوا، في معنا أخونا محمد الحمصي عم يقلنا في قضية مخالفة بناء بالجوار فوقه، يعني تم التواصل مع البلدية لكن كان في يعني تأخير بالرد للإحاطة بهي المخالفة. الأخ محمد الحمصي معي ما هي؟
1: نعم أستاذ معه.
0: نعم. إذا بترجع توضح لنا باختصار اللي صار.
1: أستاذ نهار الخميس إجا رئيس شرطي البلدية قالوا هون عم يصبوا كذا، خبرته شافون وما عمل شيء، يعني هيك موضوع اقل شيء يعني بفك الخشب وما بيخليهم لا يصبوا ولا شيء. رد رجع مره ثانيه المساء كمان نفس الشيء استاذ، ما يعني ما حرك شيء. بعد ما صبوا كل شيء السبت ختموا تحت بعد ما صبوا، وتاركين فتحتين مشان والتنفيذ للمخالفه على قد يعني قد المخالفه، فتحتين مشان ما يعني هون ينفذ المخالفه، والفلين والحديد كله موجود قدام يعني على سطحي حتى.
0: تمام. طيب المنطقة اللي عم يحكينا منها أخونا محمد هي بسيدي مقداد. البناء فيه مخالفة نتيجة في مشكلة بالعضايد أبو
1: أستاذ. أكل البناء أكل صاروخ
2: يا أستاذ الكريم.
0: تفضل أستاذ محمد.
2: أستاذ الكريم، نحن علمنا بالمخالفة يوم الخميس تقريبا نهاية الدوام.
0: نعم.
2: طبعا أنا ما عندي عمال، ما عندي ورشة تفك الخشب، قالوا أنزار شرطة البلدية، أنزارنا صاحب المخالفة أو الباطنجي نفسه اللي عم يشتغل. ما استجاب للإنزار. ثاني يوم كان في يوم جمعة تاريخي.
0: تمام.
2: اشتغل يوم العطلة وصب المخالفة. نحن نهار السبت بعدتهم، أنا بعت شرطة البلدية ختمنا المخالفة ونظمنا ضبط ختم فيها، وبدي أنا استنى بس أعرف صاحب المخالفة بالذات مشان أنا أكتب في ضبط وحوله على القضاء. ختمنا المخالفة بين ما يعني صلب الباطون بده أسبوع، بعد أسبوع أنا بطل ما صلب الباطون بطلع بهتمام. أنا إحنا إجراءاتنا القانونية أخذينها كاملة أستاذ، وأنا علم بالمخالفة وشرطة البلدية بلغ عنها، وجراءاتنا القانونية كاملة، ونهار الأحد إن شاء الله وتتصلب البيتون نحن ونطلع بهتمام.
0: شكرا لك أستاذ محمد عنتر رئيس بلدية ببيلة. طبعا مثل ما سمعت أخونا محمد يعني الشكوى واصلة وعم يتم متابعتها.
1: قدمت شكوى.
0: إيه عمل لك الشكوى، شكوى واصلة للأستاذ محمد وعم يتم متابعتها.
1: أرشون أستاذ، أنا قبل المرة قدمت شكوى ورحت على البلدية، أجوا مباشرة وقفوا عن العمال بعد الدوام.
0: يعني كان في توضيح. تفضل استاذ محمد.
2: انا وتكون قادر انه لبي الشكوى فورا بلبيها، بس كان انا يوم خميس ثاني يوم جمعه اي المره الماضيه لبينا له الشكوى وما خلينا يشتغل. هلا ما رد علينا الزلمه، هو بيتحمل المسؤوليه. انا نظمت ضبط ختم وبهد له اياها المخالفه، هو بيتحمل المسؤوليه. يعني ما احنا
1: يعني بتنزل مخالفه، هذا المخالفه كامله استاذ.
2: هاي شغلتنا هاي أخي كريم.
0: طيب
2: هاي شغلتنا أخي كريم، الله يرضى عليك. نحن نظمنا ضبط مخالفة ونظمنا ختم، بس بنستناها نحن نتصلب، لأنه أنا ما فيني فك الخشب هلا

0: اخوه العمال، هو عمالي بده فك الخشب وتهدم، ونكون شغلين مصيبه مصيبه يا اخي الكريم.
1: طيب تم توضيح الامر اخونا محمد، شكرا لك استاذ محمد عنتر رئيس بلديه ببيلة، شكرا على التوضيح وشكرا لاخونا محمد الحمصي.
2: على راسي
1: الله يكرمك.

0: ناخذ اخر اتصال بما تبقى معنا من وقت بهي الحلقه. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. اهلا وسهلا.
1: صباحك استاذ عبد.
0: وصباحك
1: استاذي. نحن عندنا مشكله بمنطقه مسرابه.
0: نعم.
1: هو الميكرو.
0: تمام.
1: العدد السكان شبه قليل. فالميكرو وقت بنطلع الصبح مثلا عندنا شي ساعه بالكراج ليعبي الميكرو.
0: تمام.
1: وقت المساء الساعه 8 8 ونص ما في ميكرو. تصفى المنطقه شبه معزوله عن البلد كلها.
0: طيب بس تذكرني بدايه مين معي لحتى.
1: معك عمر متيني. نعم. ابو نضال.
0: اهلا وسهلا اخي ابو نضال.
1: يخلي لي اياك.
0: الله يسلمك.
1: الله
0: طيب
1: يحفظك.
0: في بدايه اذا في نقص بعدد المكاري بالمنطقه بمسرابه؟
1: لا هو مو نقص بعدد المكاري، هو نسبه السكان قليله.
0: طيب رح يكون معنا الاستاذ ياسر محمد الخليل.
1: نعم.
0: من فرع مرور ريف دمشق.
1: نعم.
0: ريف دمشق. نعم. طيب فصل الاتصال، رح نرجع نعاود الاتصال. تفضل اخي ابو نضال، كنت عم تكمل.
1: نحن عدد السكان قليله، في مكاري الحمد لله في. بس صاير عدد الركاب قلال. نحن كل ما هنالك اذا بنقدر نوصل خطين مع بعض، هلا مثل منطقه حرستها مثلا، منطقه خط قوي نوصله مع مديره ومسرابه، بصير خط واحد تتخدم المنطقتين بمكرو واحد.
2: الو.
0: معنا الاستاذ ياسر. الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حياك الله.
0: يسعد صباحك. معك عبد الكريم البوشي من برنامج المفتاح ريف باذاعه دمشق.
2: حياك الله استاذ، اهلا وسهلا.
0: حياك الله استاذ ياسر. معي اخونا عمر متيني من مسرابه، في عنده شكوى بموضوع فيما يتعلق بالمكاري بالمنطقه بمسرابه. اخي عمر انت معي؟
1: معك.
0: نعم. نرجع بشكل مختصر وسريع لو سمحت. نعم. نعيد الشكوى.
1: ايه استاذي، المشكله هي انه عدد سكان مسرابه عدد قلال، مكاري موجوده بس عم نقعد لحنا الصبح لنطلع على مسرابه شي ساعه ليعبي الميكرو، والمساء الساعة 8 8 ونص ما في ميكرو ابدا، تصفى المنطقة معزولة تماما. إذا أنت بدك تطلع برات مسرابة بتلاقي لك شي سيارة عابرة لتاخذك لبرات مسرابة. نحن الفكرة إنه يصير خط مثلا حرستا مسرابة خط واحد مثل دوار الشمالي مثلا، بتخدم المنطقتين بميكرو واحد، هون بتنحل كل مشاكلنا. يعني الميكرو اللي بيطلع على حرستا بيمر على مسرابة ذهاب وإياب. هاي هي من المشكلة.
0: نعم.
1: تنحل كل المشكلة.
0: طيب استاذ ياسر، اذا عندنا عكس ما ربما يكون متداول بغير مناطق، في عندنا ربما عدد مكاري ربما اكثر من الحاجه، فهذا عم يخليهم يتاخروا لحتى يعبي الميكرو لحتى ينزل، والمساء ما عم يكون في عنده ركاب فما عم يتاخروا ربما بعد الثمانية.
2: السلام عليكم استاذ.
0: وعليكم السلام.
2: حياك الله استاذ، المستمعين جميعا.
0: حياك الله استاذ ياسر.
2: نحن في عنا خطه بالنسبه لموضوع الاخ عم يطرح انه خط حرستا مسرابه نعمله خط واحد. للاسف استاذ فيما مضى انه كان خط مكرو حرستا ينطلق باتجاه زملكا عربين مسرابه حرستا مسرابه، صح كلام الاخ المواطن ابو عمر متيني.
0: نعم.
2: كلامه صح. مرقت فترة صار يستخدم الاستراد مكرو حرستا، صار يستخدم مكرو حرستا الاستراد، ولكن نحن عندنا مكاري خط مسرابة. كلام الأخ إذا عم يصير تأخير في انطلاق المكرو من مكان انطلاقه شكوته واردة. نحن معممين شغلة اليوم أنا

0: اذا عندي مترو كبير بدي يوقف يستنى 24 راكب ساعه لينطر للمواطن لحتى ينزل المشكله. نحن معممين على دورياتنا كافي انه المترو الكبير سعره بسعر ال 14 راكب، بس انه حمل 14 راكب بده ينطلق. بالنسبه للمترو ال 14 راكب او 12 راكب يعني ما بظن انه يتجاوز هاي المده اللي عم يحكيها اخونا انه مثلا ساعه، نحن على فرض انه ساعه لازم نمنع هاي الظاهره وراح نوجه دورية الشكاوي للمكان لتعالج الأمر مباشرة إن شاء الله.
1: نعم، هذا فيما يتعلق بالانطلاق، بس في عنا مشكلة، يمكن هي المشكلة الأكبر اللي عم يواجهوها هي أنه بعد الساعة 8 ما عاد عم يلاقوا مكاري.
0: يا أستاذ نحن في عنا أنه مخالفة عدم الوصول لنهاية الخط، ما بيحق للمكرو أنه يجي يختصر من خطه على كيفه. يعني اليوم مثلا أنا نهاية خطي مسرابة، إضافة لخط مسرابة في عنا خط مسرابة النشابية كذا بيعرفوا الأخ المواطن وفهمان علي، هذا خط داخلي ضمن الغوطة. نحن عم نحكي على شكوى أخونا المواطن الخط اللي عم ينطلق فيه باتجاه كراج العباسيين على دمشق. ما بيصير المكرو ما يصل لآخر خطه، ما بيصير المكرو. اليوم أنا صار الساعة 8 دوامي على كيفي، أنت خدمة سيرفيس مواطن اسمك خدمة، بدك توصل لنهاية الخط. يعني شكوته وصلت وان شاء الله راح نعالجها مباشره.
2: ممكن بس تداخل استاذ؟
0: تفضل.
2: استاذي هو عدم وجود الركاب هو اللي عم يخلي المكرو ما يشتغل بعد الساعه 8.
0: اخونا عمر متيني اذا سمحت لنا، نحن من فتره طلبوا منا خط سكه نولا. نعم. بتعرف انت انه خط مثلا من مرج السلطان باتجاه سكه نولا اللي لنهايه منطقته.
2: أيوة.
0: حطينا مكاري، عم يسمعنا اخونا الاستاذ مدير الاذاعه مدير البرنامج.
1: نعم نعم.
0: حطينا سيرفيس لحتى يغطي المنطقه. للاسف المنطقه موجود عليها عدد من السرافيس مثل ما تفضلت اخي عمر، يطلع يرجع فاضي. اليوم مثلا مشان المحروقات يعني ما راح توفي مع الرجل. انت برايك يعني انه عدد الركاب قليل على الخط السبب؟ يعني أخي عمر السؤال لك أنت. نعم. عدد الركاب. نعم. القليل هو السبب يعني قصدك؟
2: أيوة هو هذا هو الصاير.
0: يعني أنت طلبك أنه مثلا يكون عدد أخف من المكاري؟
2: لا مو هيك أستاذي. يعني هلأ مثلا طلع خط الحرستة مسرابة لنقول لنفترض عبى ركاب، في حدا لمسرابة بيوصله، ما في حدا بيدور بيرجع على الكراج.
0: هلأ إذا ما مع هذا هون صار في الشغلة.
1: نعم. هل هو أخونا نعم هو أخونا عمر عم يقترح إنه لو يرجع يندمج يعني خط مسرابة مع خط تاني لحتى يكون في طلب على هذا المكاري.
0: هلا في حال الاندماج أستاذ نحن نتبع قرار لجنة نقل السير الركاب، نرجع لجنة نقل الركاب المشترك.
1: نعم.
0: لجنة نقل الركاب المشترك اللي بتجتمع أسبوعيا برئاسة السيد المحافظ، في أطروحة على هالكلام هذا، كان مواطن يكتبوا لنا معروض ونحن جاهزين نناقش العرض.
1: نعم.
0: ان شاء الله اذا كان حق ما عندنا مشكله على الخالص جاهزين بالخدمه. نحن اساسا فرع خدمي لهالناس.
1: تمام.
0: نحن
1: طيب.
0: فرع خدمي لهالناس.
1: هلا بدايه الاستاذ ياسر، يعني وصلك هذا المطلب؟ المطلوب. نعم. من السيد عمر في شيء مطلوب بشكل واضح يعني من اهالي مسرابه يقدموه؟
0: هلا المطلوب انه مثلا معروض عن طريق رئيس البلديه لمحافظه ريف دمشق انه نخلي خط مسرابه خط حرسته امتداد لمسرابه ليخدم المنطقه، كونه عم بيقول انه بعد الساعه 8 من ركاب قليله عم نضطر يعني لاستخدام سياره عابره، عم نضطر لاستخدام التاكسي، عم بيزيد العبء علينا. نحن ما بنرضى بهالحكي، نحن علينا المعالجه.
1: طيب.
0: حل المشكله دائما.
1: نعم.
0: استاذ نحن جزء من الحل ولكن لسنا جزء من المشكلة. نحن فرع خدمي لخدمة المواطن وجاهزين لتلقي أي شكوى ومعالجتها.
1: طيب الله يعطيكم العافية. بالتأكيد مثل ما حكينا وصلت بداية الشكوى، وصل المطلب للأستاذ ياسر. نحن نتمنى أكيد أخونا عمر إن بدنا نقدم معروض باسم جماعي لحتى نعم للبلدية لحتى يعني يوصل المطلب كمطلب جماعي. بدي اتشكر الاستاذ ياسر محمد الخليل.
0: من بس فكرة اخيرة
1: بعجالة مشان الموجز. تفضل.
0: اليوم مين ادرى الناس؟ ادرى الناس اهل مكة بشعابها. رئيس البلدية بيعرف انه هالخط بحاجة لينتد خط حرسته لهنيك ولا لا؟ في عنده. نعم. لجنة سير مصغرة ضمن المجلس البلدي موجودة

0: ان نحن اقتراحها ونحن جاهزين للمعالج
1: ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك استاذ ياسر محمد الخليل من مرور ريف دمشق، رئيس قسم عمليات مرور ريف دمشق. شكرا لك، ونتشكر اخونا عمر.
2: شكرا لك استاذ.
1: العفو. بالتأكيد شكر موصول لكم مستمعينا ومشاهدينا على أثير وشاشة إذاعة دمشق. كنت معكم بتقديم هاي الحلقة عبد الكريم البوشي، ومن وراء الكنترول الزميلة سناء الحمود. نلتقى فيكم يوم الخميس القادم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. رئيس هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب صفوة رسلان يطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وزير العدل مظهر الويس يؤكد أن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية تتطلب شراكة دولية فاعلة. عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون يشيد بتحولات سوريا عقب تحررها من النظام البائد. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات تبحث مع مندوب سوريا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي تعزيز التعاون مع المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجالي العمل وتمكين المرأة. وزير الزراعة باسل السويدان يؤكد أهمية تحديث القوانين لإدخال المستلزمات الزراعية الحديثة إلى البلاد. وفي خبرنا الأخير، وزارة الاتصالات توقع اتفاقية استثمار لبناء التطبيق الفائق لبي بقيمة 10 ملايين دولار. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أجمل تحية لكم مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى نشرتنا الرياضية. تتجه أنظار عشاق كرة السلة السورية في تمام الساعة 9 من مساء اليوم إلى صالة غزوان أبو زيد في مدينة حمص، التي ستكون مسرحا لمواجهة من العيار الثقيل تجمع أهل حلب مع حمص الفداء في المباراة الرابعة قبل الأخيرة من سلسلة مواجهات المربع الذهبي لدوري المحترفين. وتحمل المباراة أهمية استثنائية لكلا الفريقين، إذ يدخل أهلي حلب اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في حصد الفوز في آخر مواجهتين، واضعا نصب عينيه انتصارا ثالثا يقوده إلى المباراة النهائية ومواصلة رحلة المنافسة على اللقب. في المقابل يخوض حمص الفداء المباراة بشعار لا بديل عن الفوز بعدما تلقى خسارة مؤلمة في اللقاء السابق، ما يجعل هذه المواجهة فرصة أخيرة لإحياء آماله وفرض مباراة خامسة فاصلة تقام في مدينة حلب تعيد خلط الأوراق وتمنحه فرصة جديدة لبلوغ النهائية. وبين رغبة أهل حلب في حسم بطاقة التأهل وإصرار حمص الفداء على التمسك بفرصة البقاء في السباق، يبدو أن الجماهير ستكون على موعد مع واحدة من أقوى مباريات الموسم في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين. يذكر أن حمص الفداء فاز في اللقاء الأول في حلب 88 نقطة مقابل 74، خسر في اللقاءين الثاني والثالث بواقع 86 مقابل 78 و 88 نقطة مقابل 87 نقطة. يختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئات مباريات الدور الأول من بطولة غرب آسيا السادسة تحت 17 سنة التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان اليوم بلقاء المنتخب اللبناني على صدارة المجموعة. المنتخبان تأهلا لنصف النهائي، منتخبنا فاز على السعودية بهدف وحيد وعلى الإمارات بثمانية أهداف دون مقابل. المنتخب اللبناني حقق نفس النتيجة على المنتخب الإماراتي بينما فاز على المنتخب السعودي بهدفين نظيفين. وبذلك يتقدم على منتخبنا بفارق هدف، ما يجعل التعادل كافيا له لتصدر المجموعة بينما يحتاج منتخبنا إلى الفوز ليتصدر. وأهمية تصدر المجموعة أنها تبعدك عن لقاء أهل الدار الأردن المستضيف، بينما سيواجه صاحب المركز الثاني الأردن، وهي بلا شك توازي المنتخبين اللبناني والسوري مستوى فضلا عن دعم الجمهور والأرض. بطولات غرب آسيا الخمس السابقة توزعت ألقابها على منتخبات لبنان وسوريا بواقع لقبين لبنان وسوريا بواقع لقبين لكل منهما، والأردن لقب واحد.

واحد وحاز منتخبنا على لقبي عامي 2023 و2024. منتخبنا حسب ما قدمه من أداء في المباراتين السابقتين كان جيدا، ولاحظنا أن

العاصمة مدريد. وأكد الملك أن ما تحقق تجاوز حدود الرياضة ليصبح مصدر فخر لكل الإسبان، وتوجه الأبطال إلى قصر سارسوليا في ضواحي مدريد، حيث استقبلهم الملك فيليب السادس موجها الشكر لهم على تتويجهم بكأس العالم للمرة الثانية، ومعتبرا أن انتصارهم كان انتصارا لبلد بأكمله. وقال الملك في كلمة مقتضبة ألقاها في حدائق القصر الملكي: عندما يلعب منتخبنا الوطني فإننا جميعا نلعب، وعندما فزتم فعلتم ذلك لإسبانيا كلها.

كما استقبلت الجماهير الإسبانية منتخب بلادها المتوج بطلا لكأس العالم وسط حضور غفير من الشعب الإسباني الذي احتفل بالإنجاز التاريخي لمنتخب لاروخا. وتجولت بعثة المنتخب الإسباني في العاصمة مدريد مستقلة حافلة مكشوفة ومحاطة بآلاف الجماهير الإسبانية التي حيت لاعبي منتخب لاروخا عقب إنجازهم وفوزهم بكأس العالم للمرة الثانية. فتحت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تحقيقا بشأن الأحداث التي شهدتها صفوف منتخب الأرجنتين عقب نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، مع دراسة تقارير الحكام ومقاطع الفيديو الخاصة بالمباراة قبل اتخاذ قرار بشأن فرض أي عقوبات. سيحقق الفيفا في الوقائع التي تورط فيها عدد من أفراد المنتخب الأرجنتيني بعد المباراة النهائية، حيث أفادت شبكة سكاي سبورتس بأن الاتحاد الدولي سيحلل التقارير التحكيمية واللقطات المصورة قبل حسم موقفه من توقيع العقوبات. سيكون من أبرز الوقائع التي ستخضع للمراجعة طرد باريديس بسبب السلوك العنيف بعد صافرة النهاية بعدما دخل في اشتباك مع لاعبي منتخب إسبانيا خلال احتفالات التتويج باللقب. حجزت 6 منتخبات مقاعدها بشكل رسمي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بعدما تقرر تنظيم البطولة في 3 دول من قارتين مختلفتين، إلى جانب إقامة مباريات احتفالية في دول أخرى بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق أول نسخة من المونديال. وضمت قائمة المتأهلين كل من إسبانيا والبرتغال والمغرب والأوروغواي والأرجنتين والباراغواي لتصبح هذه المنتخبات أول من يضمن المشاركة في النسخة التاريخية المقبلة من المونديال. وتستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب منافسات كأس العالم 2030 في نسخة تحمل طابعا خاصا للاحتفال بمرور قرن كامل على إقامة أول بطولة عالمية لكرة القدم عام 1930 في الأوروغواي. ستقام المباريات الافتتاحية في كل من الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي احتفالا بالذكرى المئوية للمونديال، حيث تحتضن هذه الدول بعض مواجهات دور المجموعات تكريما للدور التاريخي الذي لعبته منطقة أمريكا الجنوبية في نشأة البطولة. من المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم 2030 يوم الخميس 13 من حزيران، على أن تقام المباراة الافتتاحية في ملعب سنتيناريو بالعاصمة الأوروغوايانية مونتي فيديو، وهو الملعب الذي استضاف نهائي النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930. الختام من أخبار التنس، حيث حققت نجمة التنس المصرية ميار شريف لقبها الثاني في جولة المحترفات بعد نيلها كأس بطولة ياش الرومانية مستفيدة من انسحاب منافستها الإسبانية باولا بادوسا. ميار تألقت مبكرا لتنال المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل 4، ثم هيمنت على أحداث المجموعة الثانية لتفرض تقدما وصل إلى 4 أشواط دون مقابل قبل أن تعلن

بادوس انسحابها لتعود المصرية إلى منصات التتويج بعد غياب دام لنحو 4 سنوات. بهذا نصل أيها الأحبة إلى نهاية أخبارنا الرياضية. أجمل تحية من المعد مصطفى شمشان ومني قصي حمود، إلى اللقاء.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. نحييكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا العرض السريع لوقائع وبرامج اليوم 21 من تموز 2026. بعد هذا العرض مباشرة تستمعون إلى برنامج أخبار لايت، يليه برنامج ما لا يقال، ثم موجز الأخبار. برنامج خلف الحدود في تمام 12:20 أيضا موجز جديد لأهم وآخر الأخبار في 1:15، وبرنامج حكم العدالة في حلقة جديدة في تمام 1:30. أيضا نشرة الأخبار الرئيسية تستمعون لها في تمام 2:15. برنامج أصداء في تمام 12:45 وموجز الأخبار في 3:15. أما برنامج صافرة عالمية مع الزميل زين خضور في تمام 3:30 وموجز الأخبار في 4:15. أحمد الشامي وحلقة جديدة من المسابقات ألويا إذاعة في 4:30 وموجز الأخبار في 5:15. أما برنامج شعوب وحضارات للزميل عيسى الظاهر في تمام 25:00. شو سياسي مع دعاء قنطار في 5:55 ومسلسل اللقاء الأخير في تمام 6:00. نشرة الأخبار المحلية في 6:15. برنامج نبض السوق في تمام 7:30 وأيضا موجز جديد للأخبار في تمام 8:15. إلى مديرية الأخبار في برنامج بانوراما الصحف في تمام 8:30 مساء. وتأخذنا الزميلة صابرين الورار في رحلة مع أسرار الأرض في تمام 9:00 وأيضا نستمع إلى حلقة جديدة من برنامج هيك حكوا في 9:30. قصة وقصيدة في تمام 10:00 والحصاد الإخباري في 10:15. الإعادة لبرنامج يوميات من بلدنا في 11:10 وفي 11:15 موجز الأخبار. برنامج ريادة نسائية في تمام 12:30 بعد منتصف الليل، والإعادة لبرنامج حكم العدالة في 1:30. أما مسلسل خلف جدار الزمن في تمام 2:45. الحلقة 25 من مسلسل مدينة النور في تمام 4:15 فجرا، وبرنامج القرآن والإنسان في تمام 4:50. ومع هذا البرنامج نختم وإياكم برامج اليوم، لنلتقي إن شاء الله مع برامج جديدة بداية يوم الأربعاء 22 من تموز. نتمنى دائما أن نقدم عبر هواء أثير إذاعة دمشق ما يليق بمستمعينا الأكارم. كل التحية لكم من أسرة المذيعين. كنت معكم من وراء المايك وئام حمدان، وفي الإخراج سناء حمود وسناء أحمد. إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: صباح الخير ومساء الخير من إذاعة دمشق. أخبار لايت وحلقة جديدة. بالإعداد وسام سليمان، وبالتقديم ريبال الدريوسي. وفي الإخراج على الهواء مباشرة سناء أحمد. مستمعينا مستمعي إذاعة دمشق ومشاهدي شاشات ومتابعي منصات على مواقع التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج أخبار لايت، واللي رح ناخدكم فيها بجولة حول العالم من خلال أخبار منوعة ولطيفة جمعناها من مختلف الدول. إن شاء الله تنال إعجابكم. خلونا نبدأ بعد الفاصل. رح نبلش بخبر هيك ببورد على القلب يا سناء. طبعا نحن هون بسوريا وبمنطقة الشرق الأوسط عموما متعودين على ارتفاع درجات الحرارة والشوب اللي بيصير بفصل الصيف، بس هاي السنة ضربت موجة حر غالبية الدول الأوروبية واليابان اللي ما كانوا يعانوا من حرارة الصيف قبل سنوات، وهذا الشيء دفعهم لاستخدام المراوح والمكيفات، وهي الأدوات ما كانوا يستخدموها من قبل لأنهم ببساطة ما كانوا بحاجتها، وبدأت الشركات بطرح منتجاتها من المكيفات والمراوح. لكن من اللافت اختراع ياباني غير مألوف واللي أطلقت عليه ثلاجة البشر، وهو عبارة عن كابينيه تبريد فردية بتشبه البراد بس مخصصة للتبريد شيء واحد فقط هو جسم الإنسان. تتميز هي الثلاجة البشرية بحفظها على حرارة داخلية بتبلغ 15 درجة، وعند الجلوس بيندفع هواء بيبرد لنحو 5 درجات مئوية باتجاه الرأس والرقبة والكتفين والظهر ليحيط الجسم فورا بالهواء البارد والمنعش. هاي الثلاجة البشرية مبرمجة بتطفي كل 20 دقيقة حتى ما تصير البرودة زيادة عن حدها. أما بالنسبة لاستهلاك الكهرباء طبعا هذا بيهم الجميع، فأقل من المكيفات العادية بكتير.

طبعا اليابانيين يعني. طيب ليش اليابانيين اخترعوا هالاختراع؟ مبين عليه حلو ما جربناه يعني، بس لو بكبروه شوي من مشان يوسع لاثنين على القليله مشان ما نمل، او لو اخترعوا شيء نمشي فيه بالشارع يا جماعه يبوردنا ونحن يعني عم نطلع بالشارع. خبرنا الثاني من لندن، لندن اللي تلقب بعاصمة الضباب واللي كانت قبل سنوات، يظل جوها مغيم ومطر معظم أيام السنة. تخيلوا أنه هاي السنة السلطات المحلية فرضت ببعض مقاطعات حظر استخدام خراطيم المي لري الحدائق وغسل السيارات. طبعا يأتي هذا الإجراء بسبب انخفاض مستويات الأنهار والمياه الجوفية والطقس الحار. هاي الخطوة اجت بوقت تشهد فيه مناطق وسط وجنوب انجلترا اطول فترة متصلة دون هطول امطار خلال القرن الحالي، واظهرت بيانات محطات الارصاد الجوية انعدام هطول الامطار تماما لمدة 14 يوم متتالية، مع تسجيل درجات حرارة وصلت

0: تقريبا حاجز 30 درجة. طبعا بالنسبة لنا انقطاع الأمطار 14 يوم أو شهر أو أكثر أمر عادي، خصوصا بفترات الصيف، لأنه أمطارنا نحن موسمية بتجي بالشتاء. بس أكيد يعني بريطانيا يعتبر هذا الشيء فيها حدث استثنائي ومعادي أبدا. بعيدا عن موجات الحر واختراعات اليابان مواجهتها، رح ناخدكن هلأ لأجواء الفرح والأعراس حتى نحكي لكم عن عرس صار بولاية شارناق جنوب شرق تركيا، واللي صار حديث الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ما كشف عن حجم الهدايا، أو هني كشفوا العروسين عن حجم الهدايا اللي تلقوها واللي بلغت 6 مليون ليرة تركية، أي حوالي 150 ألف دولار أمريكي. وأقيمت مأدبة ضخمة استخدم فيها 35 رأس غنم للضيوف اللي وصل عددهم للآلاف، طبعا اجوا من القرى المجاورة وحتى من خارج تركيا. وقال وكيل العريس بأنه الأهم بالنسبة له هو روح التضامن والتلاحم بين الناس، واللي كانت واضحة بهالعرس، وأنه هو شخصيا أهدى العروسين 250 ألف ليرة تركية. يا لطيف. يعني بصراحة يا سناء، يا هيك الأعراس يا بلا. ومنقول للعروسين طبعا ألف مبروك، وإن شاء الله بالرفاه والبنين. كنتوا عزمونا على القليلة، نروح ناكل خواريف. أيضا يعني بنسمع في أخبار غريبة، بنسمع عن أخطاء طبية ممكن تصير بعمل جراحي، بس خطأ عن خطأ بيفرق. لأنه اللي صار مع بنت فرنسية عن جد كان غريب شوي. دخلت غرفة العمليات لتساوي عملية بالكاحل، بس عملها الأطباء عملية خلع أضراس العقل. بحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية، خضعت الفتاة البالغ عمرها 16 سنة للتخدير العام قبل العملية، وبعد ما فاقت بدأت تشعر بألم في منطقة الفم لتكتشف بأنه انشالوا لها أضراس العقل. طبعا والدة الفتاة قالت بأنه إدارة العيادة الخاصة اللي أجرت العملية أبلغتها أنه الخطأ صار بسبب تشابه أسماء المرضى، وقدمت اعتذار لعائلة الفتاة. بس العائلة قررت اللجوء للقضاء وأعلنت رفع دعوى للمطالبة بمحاسبة المسؤولين وتعويض الفتاة. يعني شو دخل الكاحل يا جماعة بالفم؟ يلا منيحة شالتهم أضراس العقل، ارتاحت منهم. كنت بتمنى لو كان معنا وقت أكثر من هيك لحتى نقول أخبار غريبة شوي، لكن وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج أخبار لايت. نتمنى تكون نالت إعجابكم، وإلى اللقاء بحلقة جديدة. تضلوا بخير وباي باي.
1: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: في عالم يمتلئ بالأصوات تبقى هناك أصوات لم تسمع بعد، وفي خضم الحقائق الجاهزة تختفي حقائق أخرى تنتظر من يكتشفها. ما لا يقال. الإعداد ديما صبيح، التقديم ساندي ميهوب، ما لا يقال، الإخراج حمدي شويكي.
1: منظمة العمل الدولية.

في عالم تتصارع فيه المصالح ويختلط فيه الجهد بالطموح، يبقى العمل أكثر من مجرد وسيلة للعيش. إنه يجسد معنى الكرامة والأمل والرابط المشترك بين بني البشر. حماية الحقوق الأساسية للعمال لم تكن مجرد فكرة عابرة، بل ولدت من رحم معاناة إنسانية عميقة. ففي عام 1919، وتحت وطأة تبعات الحرب العالمية الأولى، أدرك العالم أن السلام الدائم لا يبنى إلا على عدالة اجتماعية حقيقية. هكذا تأسست منظمة العمل الدولية كصرخة ضمير جمعت الدول على مبادئ لم تكن مألوفة. ثم مع نهاية الحرب العالمية الثانية وفي عام 1946، تحولت هذه المنظمة العريقة إلى وكالة متخصصة في كنف الأمم المتحدة، لتصبح صوتاً أممياً يتردد في قاعات جنيف، حيث مقرها الرئيسي الذي يشبه قلباً نابضاً للحقوق العمالية. واليوم تنتمي إلى هذه المنظمة 185 دولة، وكأنها أسرة كبرى اختلفت حدودها السياسية، لكنها اتفقت على حماية الإنسان حيثما كان. لكن ما الذي تريده منظمة العمل الدولية حقاً؟ إنها أربعة أهداف استراتيجية أشبه بأركان لا يقوم صرح العمل الإنساني إلا بها. أولاً، ضمان احترام الحقوق الأساسية في العمل، فلا يجوز أن يتحول الجهد إلى استغلال ولا الكد إلى إذلال. ثانياً، المساعدة على توفير مناصب العمل للرجال والنساء على حد سواء، لأن الفرص لا تعرف جنساً والعطاء لا يميز بين يد ويد. ثالثاً، ضمان الحماية الاجتماعية لكل العاملين، عربوناً بأن المجتمع لا يتخلى عن مجتهديه في أوقات المحن. أخيراً، تقوية الحوار بين مختلف الأطراف المهنية، لأن الحلول الدائمة لا تفرض بل تناقش بين الجميع.

ولترجمة هذه الأهداف إلى واقع، لا تكتفي المنظمة بالكلمات، بل تصوغ المعايير الدولية للعمل بعناية في شكل اتفاقيات وتوصيات، معايير تضمن حرية تكوين النقابات وحرية الانتماء والمساواة في الفرص والمعاملة، بل وحتى تنظيم ساعات العمل. إنها بمثابة دستور عالمي للعلاقة بين العمال وأرباب العمل.

وما يميز منظمة العمل الدولية عن غيرها هو هيكلها الثلاثي الفريد: أصحاب العمل، عمال، حكومات. كلهم يجلسون على طاولة واحدة، وكل قرار لا يتخذ إلا إذا كان يعبر عن رؤى الأطراف الثلاثة معاً.

وعلى الرغم من أن هذا الهيكل الثلاثي هو نقطة قوتها العلنية، ولكن ما لا يقال إنه يعد نقطة ضعفها السرية، لأنه حين يختلف طرفان فإن الثالث يصوت لمصلحته وتتحول القاعة إلى حلبة مصالح، والنتيجة تكون قرارات مترددة أو تأجيلات إلى أجل غير مسمى.

0: لذا تبقى منظمة العمل الدولية حارسة على كرامة الكادحين وشاهداً على أن العمل قد يكون متعباً، لكنه تحت مظلة القانون تعطي للإنسان قيمة الحوار. لكنها تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مرآة صادقة ترى بها ما لا تريد رؤيته.
1: ما لا يقال. الإعداد ديما صبيح. التقديم ساندي ميهو. الإخراج حمدي شويكي. وعز الشرق أوله دمشق.
2: الثانية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: أهلا بكم. وزير العدل مظهر لويس يؤكد أن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية تتطلب شراكة دولية فاعلة. رئيس هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب صفوة رسلان يطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يبحث مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان واقع النزوح الداخلي في سوريا وسبل تأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين. محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تبدأ جلستها السادسة من محاكمة عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. أمانة جمارك جديدة يابوس بريف دمشق تضبط 226 قنبلة كانت مخبأة بإحكام داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية. محافظ حلب يطلع على عدد من المشاريع الخدمية في منطقة الأتارب ويلتقي الأهالي للاستماع إلى مطالبهم. وفي خبرنا الأخير، محافظة دمشق تصدر الدفعة الثامنة من بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل في ماروتا سيتي. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.

0: قضايا إقليمية ودولية نناقشها مع مجموعة من الضيوف والمختصين في الشأن السياسي الدولي في برنامج خلف الحدود. تابعونا الثلاثاء الثانية عشرة وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج خلف الحدود. الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد مهران مقداد. وفي التقديم والحوار معكم محمد الدرباس. وفي الإخراج سناء أحمد. أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، وتحية طيبة لكم، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج خلف الحدود معكم محمد الدرباس. إذن تشهد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر مراحلها التاريخية حساسية وخطورة، ومع اتساع رقعة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وانتقال تداعياتها من ساحات الاشتباك التقليدية إلى ممرات ومحاور حيوية تمس الأمن الإقليمي والدولي بأسره. فبين إنهاء القيادة المركزية الأمريكية سنوتكوم جولتها العاشرة من الضربات العنيفة الممنهجة لشل القدرة التشغيلية وعزل محافظة هرمزغان وتقطيع أوصال بندر عباس، وبين الردود الإيرانية الصفرية التي وسعت جغرافيا الصراع بشكل غير مسبوق، نجد أنفسنا أمام معادلة ملتهبة تتجاوز حدود التوقع. في خضم هذا الغليان برز الأردن ودول الخليج كأطراف في عين العاصفة إثر الهجوم الإيراني الذي استهدف محيط العقبة الجنوبية الأردن وقصف شبكات الكهرباء والمياه والطاقة في البحرين والكويت، تزامنا مع مقتل جنود أمريكيين في الأردن وتهديدات بإغلاق باب المندب، مما وضع الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق هرمز أمام تحد وجودي غير بالكامل من أولويات أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية. في موازاة هذا التصعيد العسكري يبرز الملف اللبناني عند تقاطع حساس، حيث انتهت الجولة السادسة من مفاوضات روما بتفاهمات أولية شملت تحديد منطقتين تجريبيتين للانسحاب الإسرائيلي وسط مماطلة من تل أبيب، وفي وقت يترقب فيه الشارع قمة تجمع الرئيس اللبناني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن لبحث مستقبل الترتيبات الأمنية وسلاح حزب الله في ظل التحولات الإقليمية. من العقبة إلى هرمز ومن موانئ بندر عباس إلى طاولة مفاوضات روما، هل تتجه المواجهة الأمريكية الإيرانية نحو إعادة رسم خرائط الشرق الأوسط أم نحو حرب استنزاف ممتدة لا تنتهي؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم من خلف الحدود، وضيفي عبر الهاتف الدكتورة نادين لكحيل الباحثة السياسية اللبنانية. فاصل ونبدأ حوارنا. مرحبا بكم من جديد، وأرحب بضيفتي عبر الهاتف من الدكتورة نادين الكحيل الباحثة السياسية اللبنانية. أهلا ومرحبا بك دكتورة.
2: مرحبا لحضرتك أستاذ محمد وللمستمعين الكرام.
1: حياكم الله. اليوم يعني كما يعلم الجميع دكتورة، يعني أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إنهاء الجولة العاشرة من الضربات، والتي يعني ركزت على تدمير الجسور والسكك الحديدية والمطارات في بندر عباس. كيف يعني تقرأين هذا التحول الاستراتيجي لإدارة ترامب دكتورة، يعني من مرحلة الردع إلى مرحلة العزل اللوجستي، يعني لشل القدرة التشغيلية؟ تفضلي.
2: بداية لم يكن مفاجئ أساسا ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية، لأنه إذا بنراجع تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشهر مارس الماضي، قال إذا لزم الأمر سندمر محطات الكهرباء والمياه لكن لا نرغب في ذلك، وكمان تحدث عن الاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية. وبالتالي جميع هذه الأمور التي تحدث اليوم والانتقال من مرحلة الحرب، إذا بدي أحكي الردع، إلى مرحلة جديدة من الحرب وهي العزل اللوجستي والتي تحدثت عنه يعني القيادة المركزية سنكوم، وقالت أن الضربات اليوم عم تستهدف مراكز القيادة العسكرية ومواقع الدفاع الجوية والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنية للبحارة المدنيين العابرين بمضيق هرمز، خاصة أنه ترامب بده يقلص القدرة التشغيلية لإيران من خلال إبطاء إعادة الانتشار ورفع كلفة أي رد عسكري محتمل. نحن بنعرف بالعسكر بالأدبيات العسكرية نمط استهداف مراكز الثقل اللوجستية هو بيصبح عندما تعطل شبكة النقل والإمداد وإضعاف الفاعلية العسكرية، وبالتالي اختيار بندر عباس وكل الجزء اللي عم نشوفه على طول الساحل الإيراني هي بتحمل دلالات خاصة أنه بندر عباس عنده أهمية كونه مركز بحري وتجاري ولوجستي بيربط الخليج بعمق الأراضي الإيرانية.
1: نعم، يعني اليوم يعني دكتورة، يعني في ظل فرضية الانتهاك المتدرج والممنهج، هل يمتلك النظام الإيراني اليوم القدرة الاقتصادية والعسكرية على الصمود الطويل أمام بنك يعني أهداف أمريكي يعني الذي يتسع يوما بعد يوم؟
2: يعني أول شيء إذا بدي أحكي عن فرضية الإنهاك المتدرج والممنهج، هي الفكرة أساسا بتقوم على عدم السعي لإسقاط النظام الإيراني ضربة واحدة. لو الأمريكان بده يسقط النظام ضربة واحدة كان استمر ولم يأخذ فترة من شهر 4، إذا نحن بنتذكر لما كان عم يحكي عن مدة شهرين ترامب رجع أخذ فترة هدنة معينة، واليوم رجعنا بتصعيد بالبنى التحتية والقصف، وبالتالي هو بيهدف لأضعاف قدرته على إدارة الصراع وإذا بدي أقول شل جميع قدراته وضرب التماسك الداخلي، لأنه الإيراني يعني عنده قدرة على الصمود والنفس الطويل مثل ما بنعرف من خلال تماسك الاقتصاد، تأمين خطوط الإمداد، الالتفاف على العقوبات وإدارة الجبهة الداخلية. لذلك جميع التصريحات اليوم اللي عم تصدر من الحرس الثوري الإيراني من خلال التماسك الداخلي، حتى الرئيس اليوم باسيتشيان الرئيس الإيراني تحدث عن أنه الحرب اليوم هي حرب اقتصادية، الاقتصاد هو ساحة معركة جديدة، وبالتالي الإيراني اليوم عنده مسارين، الحرب الاحتواء الخارجية اللي عم تتواجه من أمريكا، وعنده كمان الداخل مدى سيصمد أمام يعني التحدي الكبير أن الخسائر الاقتصادية الهائلة وتدهور بالعملة. وبالتالي أعتقد أنه هز النظام الإيراني اهتزازه وهجاشته بدأت تظهر للعلن، والانقسامات الداخلية كمان بدأت تظهر للعلن.
1: يعني اليوم ما الفائدة، يعني كما شاهدنا يعني اليوم هجوما عسكريا يعني استهدف محيط العقبة جنوب الأردن، يعني وأيضا قصف على منطقة التنف في سوريا، يعني كيف تقرأين دلالات يعني اختيار الأردن كساحة يعني ضمن هذه يعني المواجهة المتصاعدة؟
2: يعني سبق صحيفة نيويورك تايمز إذا بنرجع مراجع قالت إنه الأردن هي بات بشكل محور رئيسي بالمواجهة العسكرية المتصاعدة. شو السبب؟ السبب الازدياد الأهمية الاستراتيجية للأردن منذ اندلاع الحرب، لأنه وزارة الدفاع الأمريكية أعادت نشر جزء من قواتها من البحرين والإمارات وقطر إلى قواعد داخل المملكة من خلال هيدا الشيء، فقامت بهجمات ضد القاعدة الملك فيصل الجوية، المنشآت العسكرية بشرق الأردن، وبالتالي الهجوم الأخير الأخير ما بيستهدف قاعدة عسكرية بحسب، بل بيسعى لاستهداف شبكة التحالفات الأمريكية، وهذا شيء شفناه قبل لما كانت كمان عم تضرب دول الخليج، واليوم كمان التصعيد ضد الكويت والبحرين. فكل هذه يعني إذا بدي أحطهم بسلة واحدة ما فينا نفصل اللي عم يصير بالأردن باللي عم يصير بالخليج بدول الخليج، ولا حتى التهديد المباشر لسوريا.
1: يعني اليوم إحنا شفنا، عذرا على المقاطعة دكتور، يعني اليوم أنت قلت يعني استهداف تحالفات كما قلت، يعني هل اليوم يعني هل أراد طهران توجيه رسالة أم هي فقط يعني استهداف تحالفات؟ توجيه رسالة ردع مباشرة لواشنطن أم الضغط على حلفائها الإقليميين يعني عبر توسيع هذه الجغرافيا، جغرافية الاشتباك؟
2: أكيد هن الاثنين مع بعض، هي فكرة أنه توجيه رسائل إلى الأمريكان ورفع الكلفة على الدول الأخرى. يعني الدول الأخرى إذا أنا بدي أحكي عم تدفع كلفة المصالح الأمريكية شبكة الشراكة بالمنطقة، كمان استخدام ساحات مثل سوريا والعراق ومحيط الأردن كمان عم يودي الكثير من الرسائل، وعم يجنب إذا بدي أقول المواجهة المباشرة، لأنه لحديث الآن إيران لم تضرب إسرائيل، وهذا أمر ملفت للغاية. يعني إذا نحن عم نشوف عم تضرب الدول العربية ولكنها عم تبعد من ضرب إسرائيل. وهلأ سموتريش قبل قليل قال أنه ليس من مصلحة إسرائيل الدخول الآن في الحرب ضد إيران، تمام؟ وهذا يعني الموضوع بيخدني أنه جميع الأمور التي تصير هي في هذه المنطقة هي لرفع التكلفة على هذه الدول اللي عم تستضيف قواعد أمريكية بأراضيها.
1: يعني ليس فقط الدكتورة القصف يعني طال فقط القواعد الأمريكية، وإنما يعني القصف الإيراني يعني طال شبكات الطاقة والكهرباء والمياه يعني في البحرين والكويت، يعني وما هو يعني كما تعلمين يعني وصفه أمين عام مجلس التعاون الخليجي بجريمة حرب. ما الذي تسعى إليه إيران لتحقيقه يعني من خلال استهداف البنى التحتية الخدمية لدول الجوار يعني بدلا من ضرب إسرائيل مباشرة؟
2: هي فكرة استهداف البنى التحتية الحيوية العربية هو انتقال، بغض النظر انه هو اكيد فعل مدان وهجومي وعدواني ضد الدول العربية اللي بتسعى لوساطات لوقف هذه الحرب، ولكن للأسف الإيراني هو لديه اساسا يعني اهداف مسبقة واجندة اهداف مسبقة ضد هذه الدول، وسبق انه زرع جميع يعني ميليشياته في المنطقة من من من لبنان الى اليمن الى سوريا الى كل المناطق، كان في عنا اذرع في المنطقة. وبالتالي الانتقال هذه من منطق ضرب الأهداف العسكرية إلى محاولة التأثير على البيئة الاستراتيجية المحيطة، شبكات الكهرباء نحن مثل ما بتعرف الكهرباء والماء والطاقة هي منا بس خدمات بدنية، كمان ترتبط باستقرار الدول والاقتصاد وحتى ثقة الأسواق وقدرة الحكومة على إدارة الأزمات، وبالتالي هي عم تجرب تحشر هذه الدول في الزاوية لحتى تأثر على الداخل تبع هذه الدول، وبالتالي على الحلفاء والشركاء الإقليميين لأمريكا وإسرائيل ليتحملوا جزء من كلفة الصراع. يعني عم تستخدم الجغرافيا الإقليمية كأداة ضغط على صانعي القرار.
1: نعم، يعني اليوم أو يعني إن صح التعبير كما قلت يعني الحشر بالزاوية، يعني ما حدود قدرة يعني دول المنطقة ويعني دول المحيط الإقليمي يعني على احتواء تداعيات هذا التوسع دون الانخراط المباشر في هذا الصراع؟
2: يعني بطبيعة الحال أكيد في سقف لهيدا الموضوع، يعني قدرة دول المنطقة على الاحتواء تعتمد بداية أنها تحقق توازن بين الردع والدبلوماسية. يعني لغاية الآن شفنا جميع الدول هي عم تدافع عن نفسها، عم تتصدى للصواريخ والهجوم الإيراني، ولكنها ما انخرطت عسكريا بشكل مباشر، لأنه هيدا الشيء رح يفتح باب أمام حرب كتير واسعة. بالوقت نفسه ما فينا نتجاهل التهديدات اللي عم تطال أمن الداخل. يعني السعودية مثلا اليوم ويعني وحتى مبارح كمان قالت، والتحالف اللي بتقوده السعودية، أنه لح نحمي سفننا التجارية بمضيق أو باب المندب ورد على كل تهديدات بقوة وحزم، وبنفس الوقت طالبت بتنفيذ قرارات مجلس الأمن 27-22 بشأن اليمن و22-16. وبالتالي يعني جميع الدول تسعى إلى الحل الدبلوماسي قبل الذهاب إلى حل عسكري قد يودي بالمنطقة إلى يعني كرة نار مشتعلة ما بنعرف أي متى بتخلص.
1: نعم، يعني اليوم في ظل هذا التصعيد وعلى ضوئه برأيك كيف

0: تبدو يعني دكتور آفاق العلاقات بين إيران ودول الخليج والأردن خلال المرحلة المقبلة؟
1: يعني أكيد بطبيعة الحال يعني العلاقات بين إيران ودول الخليج يعني اهتزت وصار في مرحلة إذا بدنا نقول اختبار.

0: سوريا يعني القطيع مع الجانب الإيراني هو أمر بغاية الصعوبة. لذلك المشكلة الأساسية في إيران هو في النظام القائم وفي العقلية الموجودة في إيران، وليس في إيران بشكل عام إذا عم بحكي أنا كشعب وك يعني اقتصاد وإلى آخره، لأنه بطبيعة المطاف في عنا تواصل جغرافي، وأي تهديد أو زعزعة لأمن إيران سوف يؤدي بالمنطقة إلى مشاكل كتير كبيرة. الأمريكي يعرف هذا الشيء والدول الخليجية تعلم هذا الشيء، لذلك عم يحاولوا إذا بنقول احتواء هذا التصعيد والتشديد على الأمن والاحتواء العسكري وال يعني إذا بدنا نقول الدفاع المشترك العربي.
1: يعني اليوم نحن برأيك أمام مرحلة قطيعة أعمق دكتورة، أم يعني أم تفاهمات جديدة يعني تفرضها ضرورات الأمن الإقليمي؟
0: يعني أنا من الأرجح أو من المتوقع أنه نحن يعني الآن في مرحلة مثل شد وجذب إذا بدنا نقول أوكي، بين التصعيد والاحتواء، وهذه المرحلة في غاية الصعوبة، لأنه كلا الموضوعين يعني إذا أنا بدي روح على موضوع التصعيد نحن عم نروح على منطقة مشتعلة، وكلنا بنعرف أيمتى بتبلش الحرب ولكن ما بنعرف متى داعيتها وأيمتى بتخلص هذه الحرب. فالقطيعة النهائية ليست من مصلحة أساسا أحد، وهناك مصالح أكيد مشتركة لدى الجميع، وبالتالي أعتقد انه السيناريو المقبل اللي حيكون في تحالفات جديده وترتيبات امنيه جديده بتقوم على اداره الخلافات ومنع تجاوز الخطوط الحمراء مع تشكيل نظام صديق في ايران للمنطقه. يعني انا سبق ذكرت من اكثر من سنه بمقال انه هناك نظام صديق في ايران سوف يتشكل، يكون ركيزه من ركائز هندسه الشرق الاوسط الجديد الذي نحن قادمين عليه.
1: يعني اليوم دكتورة نادين، يعني ارتفع عدد قتلى الجنود الأمريكيين نتيجة المواجهة مع إيران، كيف يمكن يعني أن يؤثر ذلك على حسابات إدارة ترامب؟
0: رح بلش من تصريح أستاذ محمد ترامب الأخير اللي قال في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة، وبالتالي العملية اللي قامت فيها الأمريكاني مؤخرا قال فيها ترامب أنه هو كتكريم للجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال يومين الماضيين يعني. تمام؟ فإذا وقال أنه هول دفعوا الثمن لإيران لا تمتلك السلاح النووي، وعلى الرغم أنه من سقوط عدد من القتلى الأمريكيين، وبطبيعة الحال في أي حرب رح يكون في عنا قتلى من جهة من الطرفين، يعني هذه الحرب يعني بطبيعة الحال يعني في خسائر بشرية ومادية وتكلفة سياسية داخلية إلى آخره، ولكن أكيد إدارة الرئيس دونالد ترامب عم تحاول قد ما فيها تقيم يعني إذا بدنا نقول الوضع الداخلي، وكمان ترفع الضغط على إيران بالماكسيموم إذا بدنا نقول للذهاب نحو صفقة معينة أكيد ترضي الطرف الأمريكي وتمنع امتلاك إيران للسلاح النووي.
1: يعني اليوم دكتورة إن صح التعبير، يعني هل يعني يدفع ذلك واشنطن نحو تصعيد أكبر يعني أو نحو البحث عن مخارج سياسية للأزمة؟
0: يعني المفارقة أنه مثل ما قلنا الخسائر البشرية معقول تدفع بالاتجاهين، يعني بالمدى القصير قد تؤدي لتصعيد عسكري، وعم نشوف من امبارح لليوم أكيد التصعيد العسكري الكبير، بالمقابل كمان إيران عم ترجع ترد على دول الخليج كمان بهيدا الشيء، وبالتالي أعتقد أنه مسار التصعيد اليوم هو يتجه إلى مرحلة تدمير الجسور ومحطات توليد الطاقة والتدفئة والمنشآت النفطية، ولكن كمان في إشارة صغيرة هي فكرة الإنزال البري اللي ترامب تحدث عنه سابقا وقال كما فعلت في فنزويلا سأفعل في جزيرة قار. وبالتالي الإنزال الاستهداف، هذا الاستهداف من الممكن يعني واحتمال كبير يكون باتجاه هدفين أساسيين ونحكى عنهم كتير اللي هني أنفاق جبل الفأس حيث يوجد البرنامج النووي، خاصة أنه صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولوا أنه طهران نقلت أجهزة الطرد المركزي إلى موقع يعرف بجبل الفأس. فوجود أجهزة بهذه المنشأة اللي هي شديدة التحصين، وإذا نحن بنعرف قديش شديدة التحصين نحن عم نحكي عن عمق يتجاوز 80 إلى 90 متر تحت الأرض، وبالتالي إذا أمريكا جربت بإرسال قواتها الجوية خيار إلقاء قنابل خارقة للجبال، نحن بنعرف أنه القنابل الخارقة للجبال هي 60 متر تقريبا تقدر تضرب، فهي بحاجة لحتى تخترق هذه التحصينات وهذا الجبل إلى ضرب عدة مرات في نفس المكان لحتى

0: تقدر تصيب الهدف مظبوط. وبالتالي أكيد الهدف الأساسي اليوم لدى الأمريكاني صار هو جبل الفأس وجزيرتي خار وقطر.
1: يعني اليوم
0: وبالتالي أعتقد
1: ما مدى واقعية يعني اليوم ما مدى واقعية هذا السيناريو عسكريا ويعني سياسيا؟ يعني استخدام يعني في ظل يعني هذا الحديث الساخن في طهران والدوائر العسكرية حول يعني لجوء واشنطن لاستخدام يعني ضربات قنابل نووية تكتيكية.
0: يعني من الناحية العسكرية أكيد أمريكا بتمتلك قدرات متطورة جدا، يعني في عندها قدرات.
1: ما مدى واقعية هذا؟
0: نعم، اللجوء إلى سلاح نووي تكتيكي هو خيار أكيد استثنائي ومنه الخيار الأول، لأنه يعني أمريكا هي في عندها مثل ما قلنا أنه أسلحة متطورة لاختراق هذه التحصينات، أوكي؟ لحتى تلجأ لها أكيد بدها تاخذ بالعدة عوامل، الاعتبارات السياسية الدولية باستخدام سلاح نووي، لأنه من زمان الـ 45 يمكن اللي استخدمته مرة، الآثار الإقليمية، التفجير هيدا قد إيه رح يؤدي لتسريب إشعاعي وآثار بيئية وإنسانية، خاصة انه يعني نحن بنشوف التصريحات الخارجيه الامريكيه مؤخرا بعدم سفر يعني او حتى المرور من الشرق الاوسط لرعاياها، هذا اللي قلتها هلا مؤخرا، وبالتالي اكيد في
1: عذرا عن المقاطعه دكتوره، سنعود بعد قليل فقد حان موعد اذان الظهر.

القائمة. آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، كما أرحب وأجدد الترحيب بالدكتورة نادين الكحيل الباحثة والسياسية اللبنانية في برنامجكم خلف الحدود. أهلا ومرحبا بك دكتورة. يعني كنا نتكلم دكتورة نادين يعني عن سيناريو لاستخدام ضربات بقنابل نووية تكتيكية يعني ضد مدن الصواريخ الإيرانية الحصينة تحت الأرض. كنا نتكلم أيضا عن ما مدى واقعية هذا السيناريو عسكريا وسياسيا. في حال يعني دكتورة اليوم يعني استهدفت هذه الترسانة المحصنة، كيف يعني سيكون شكل وحجم الرد الإيراني المتوقع؟
1: تمام، بداية بس اسمح لي بالعودة قليلا. انه السيناريو الاكثر واقعية عسكريا اذا نحن ما نحكي هو استخدام ضربات نوعية تكتيكية دقيقة او حتى عمليات تعطيل الكتروني واستخباري، وليس الانتقال فورا الى النووي. يعني اوكي، هاي اول شغلة. بالنسبة للإيراني، الرد الإيراني وحجب الرد الإيراني مش ضروري يكون متناسب، لأنه إحنا بنعرف أنه إيران تاريخياً وعلى مر الزمن يعني تعتبر مبدأ الرد غير المتكافئ من خلال توزيع الرد عبر ساحات متعددة. يعني إيران اليوم عم تشوف هذه الحرب هي حرب وجودية بالنسبة لها، فلذلك عم ترفع التكلفة على جميع هذه الدول من خلال استهداف دول الخليج ومصالح دول الخليج تحديداً والبنية التحتية وإلى آخره. وبالتالي فإذا مثل ما قلنا أنه الرد قد يكون غير متكافئ، وكمان من خلال يعني تحريك أذرع في المنطقة. بنعرف نحن مثل ما قلنا أنه في عنا باليمن الحوثيين بلشوا يتحركوا، حزب الله ودى لبنان لانتحار جماعي، العراق الحشد العراقي، وتهديد كمان يعني اليوم التهديد الذي صدر بالنسبة لسوريا عضو لجنة الأمن القومي علي خضريان حذر أن الحكومة السورية من الانخراط بتحرك أمني ضد الحزب. وبالتالي يعني اليوم عم نشوف كمان اليوم الحكومة السورية الجديدة عم تلعب دور كتير مهم بقطع جميع الامدادات لوصول أي تسليح لحزب الله في لبنان. وهلأ مؤخرا كمان هلأ قبل شوي يعني هيئة المنافذ السورية ضبطت 226 قنبلة لداخل سيارة كانت متجهة للبنان. صحيح. عبر معبر يابوت. وبالتالي حتى اللي كنا عم نحكي عنه يعني بقصة ضرب سوريا او هذا هي رسائل فقط من خلال يعني الضغط اللي عم تمارسه الحكومه السوريه على جميع اذرع يعني ايران في المنطقه، والتنسيق العراقي السوري يعني كمان على اعلى المستويات.
0: نعم، يعني اليوم دكتور يعني دكتوره في سيناريو يعني ما بعد المضيق، اذا نجحت واشنطن يعني في السيطره على مضيق هرمز ويعني عزل السواحل الجنوبيه بالقوه، ما هي الخطوه القادمه من الطرفين؟
1: يعني أنا بعتقد أنه المعركة إذا صح يعني تحقق هذا السيناريو في عنا العديد من الأمور، لأنه ليس فقط مضيق هرمز، في عنا الصواريخ الفلسطينية، عنا النووي، عنا الوكلاء في المنطقة اللي أساسا بلشت بقطع يعني أذرع في كل المنطقة. يعني نحن أضعفوا في جميع الدول يعني، وصار في عنا قرار موحد بين الرئاسات أنه يكون في عنا جيش واحد في الدولة هو اللي بيحكم. حتى اليوم ملفت تصريح اليمن يعني من خلال إعادة تطبيق القرارات الدولية. وبالتالي السيطرة، مرحلة السيطرة على الممر البحري هي بتقودنا لمرحلة إدارة تداعياتها السياسية والعسكرية، لأنه مضيق هرمز منه بس ممر بحري أو ملاحي فقط، بل هو ورقة استراتيجية عم تربط بالطاقة والتجارة والقدرة على التأثير على الاقتصاد العالمي. لأنه ما ننسى أستاذ محمد، في عنا مشاريع، المشروع الهندي وفي عنا المشروع الصيني اللي عم يتبارزوا بهذه المنطقة تحديدا ودول الخليج، وكمان في عنا المشاريع

0: العربيه يعني كمان احياء موضوع بانياس، خط بانياس بين العراق
1: كركوك.
0: وسوريا
1: نعم
0: الى اخره. نعم،
1: بانياس كركوك.
0: وبالتالي هذه الامور عم يحاولوا قدر الامكان استبدال مضيق هرمز بطرق اخرى تكون اكثر امانا، كمان بتعطي استقرار اقتصادي وامني وسياسي لدول المنطقه.
1: لكن هذا يحتاج الى وقت، وقد صرح يعني
0: نعم
1: الكثير
0: صحيح.
1: من هذا الامر. يعني اليوم بسيناريو، هل يمكن ان تدفع برايك يعني طهران بالحشد الشعبي او اذرعها او وكلائها يعني لاختراق حدود دول الجوار يعني مثلا كالكويت؟
0: للاسف يعني اذا نحن بنرجع لشهر مارس، وزارة الداخلية الكويتية إذا بنتذكر كشفت عن إحباط مخطط تخريبي توقف وراه خلية إرهابية يعني بمسمى تنظيم حزب الله، وألقت القبض عن 16 شخص من عناصرها بعد عملية رصد أمني كتير دقيقة. وبالتالي الاختراق الفعلي في دول المنطقة موجود للأسف، فأنه متى ستحركه من الداخل وليس اختراق بري. يعني أنا بشوف أنه الاختراقات موجودة فعليا في مناطقنا وفي دولنا، ولكن مدى هذا سوف يحدده تطور الحرب الحالية مع أمريكا ومن فتح أو إشعال جبهات أخرى. يعني نحن شفنا بداية هو توجيه أو إشعال الحدود إذا بدي أحكي بين فكرة اليمن من خلال الحوثي والسعودية وتحرك السعودي ضد الحوثي وإلى آخره، وبالتالي عم تحاول تضغط من كل الجهات إيران لوقف هذه الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات.
1: نعم، يعني اليوم شهدنا تحركات دبلوماسية دكتورة ووساطات كالمقترح القطري الأخير. إذا كانت يعني هذه الهدن والمذكرات مجرد تكتيك لإدارة الصراع وأخذ النفس إن صح التعبير، فما هي المؤشرات يعني اليوم الميدانية التي يعني قد تحول هذه التهدئة المؤقتة إلى صدام شامل؟
0: يعني للأسف بالنزاعات الكبرى والحروب التهدئة هي ما بتعني نهاية المواجهة بطبيعة الحال. يعني الأهداف الأمريكية المحددة منذ بدء الحرب، يعني الحرب اللي كانت 12 يوم بال2025 بحزيران تحديدا، أوكي، لم تلبي النتائج التي ترغب بها أمريكا ولا حتى إسرائيل يعني بنهاية المطاف. وبالتالي هيدي يمكن تكون مرحلة إعادة تموضع وإعادة بناء القدرات أو تحسين الشروط. يعني في بعض المصادر عم تتكلم عن تهدئة قد تكون بين أسبوعين وعشرة أيام، ولكن أنا بنهاية المطاف بشوف أنه الضربة القاضية قادمة لا محال، لا يمكن الاستمرار في هكذا نهج بالنظام الإيراني، لأننا نحن أصبح هش ومضعضع ومفكك من الداخل، وهو يحتاج إلى الضربة القاضية لإنهائه واستبداله بنظام آخر يكون مثل ما قلت نظام صديق للمنطقة، لا يشكل تهديدا لا على الملاحة الدولية ولا حتى على دول الخليج الدول الجوار للمنطقة.
1: نعم، يعني اليوم يعني إذا جمعنا بين مشهد عزل هرمز غان يعني المشتعل واستهداف محيط العقبة ومسار التفاوض اليوم اللبناني الإسرائيلي دكتورة، يعني كيف تبدو صورة التوازنات في المنطقة خلال الأشهر المقبلة؟
0: يعني أكيد المسارات كلها مرتبطة ببعضها، لأنه نحن أمام هندسة شرق أوسط جديد، ما فينا نفصل لبنان عن سوريا عن اللي عم يصير بإيران أو بالخليج أو إلى آخره. فنحن عنا ثلاث مسارات مترابطة: الضغط على إيران، إعادة ضبط أمن الممرات الإقليمية، وإعادة ترتيب الساحة اللبنانية. بالنسبة للبنان، مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي هو بيعكس مرحلة نقل الصراع لمنطق المواجهة لمنطق إدارة النفوذ وترسيم قواعد الاشتباك، واليوم عم نشوف تسوية كبيرة بالمنطقة من خلال القرارات الكبيرة اللي أخذها الجانب اللبناني، من خلال اعتبار أنشطة حزب الله هي أنشطة خارجة عن القانون، وحتى بحصرية السلاح والعمل.
1: يعني هنا دكتور سؤال يطرح نفسه، يعني هنا سؤال يطرح نفسه، يعني هذه التسويات السياسية يعني هل من الممكن أن تنتج يعني نظاما أمنيا جديدا في الشرق الأوسط، أم أن المنطقة يعني تنزلق نحو فصول أطول من الحروب الممتدة؟
0: يعني على مر العصور استاذ محمد اكيد الحروب لا تنتهي، هيدا اصبح واقع اذا بدنا نحكي، ولكن فتره السلام بهذه المراحل التاريخيه بتكون فتره استثنائيه واستثنائيه لاعاده اذا بدنا نقول المشاريع الاقتصاديه. اليوم في عندنا مشاريع كثير كبرى بالمنطقه بدها تمر، من اهمها هي انابيب الغاز والنفط، مشاريع الطاقه الاستثنائيه.

0: الاعمار، اعاده الاعمار، هذا شيء يتطلب نوع من السلام والاستقرار الداخلي، تمام؟ وبالتالي انا بشوف انه نحن امام مرحله انتقاليه بين نظام قديم وبين نظام جديد، وليس فقط على عم نحكي عن النظام السياسي الاقليمي، ولكن عم نحكي كمان عن النظام المالي اللي جاي، لانه اكيد في عنا نحن مرحله انتقاليه بنظام عالمي مالي قادم. ما ننسى نحن كمان الصين في يعني في هذا الحسبان، لازم ناخذ هذا الموضوع في عين الحسبان. فاذا بناء معادله اقليميه بدها تقوم على تقليص قدره الفاعلين غير الدوليين، يعني نحن عم نحكي عن الجماعات الخارجه عن الدوله، اوكي، وكمان حمايه امن الممرات البحريه والطاقه، وكمان ما ننسى كمان الانترنت، يعني الكابلات الكابلات الانترنت اللي عم تمر تحت هذه الممرات ومضيق هرمز، ودمج بعض الملفات بتسويات سياسيه كبرى من خلال مشاريع كثير كبيره قلت عنها اللي هي الممرات. فالمنطقه امام مفترق طرق، وهي يعني معركه مبطلت اذا بدي اقول على ارض الواقع من خلال بس قنابل والى اخره، بل هي على الممرات والاقتصاد بالدرجه الاولى لتشكيل نظام اقليمي بالجديد.
1: يعني دعيني انتقل الى الملف اللبناني، ويعني الوقت سيداهمنا، اريد يعني الاجابات لو تكرمت علينا دكتوره يعني باختصار اليوم. بالانتقال الى الملف اللبناني، انتهت الجولة السادسة من مفاوضات روما بتفاهمات أولية شملت تحديد منطقتين تجريبيتين يعني للانسحاب الإسرائيلي. كيف يعني تقيمين مخرجات يعني هذه الجولة؟
0: يعني بداية أكيد نحن نعرف أنه قرار دج حزب الله لبنان بهذه الحرب منا حربه، وبالتالي إذا بدي أقول اتفاق الإطار اللي صار ب 26/6/2026 هو ولد من رحم الانتحار الجماعي، وأكيد مش هو من أفضل الممكن، ولكن أكيد إسرائيل فرضت شروطها. بالنسبة للمعطيات الأولية، المنطقة اليوم اللي دخل إلى الجيش اللبناني هي زوتر الغربية والانتشار، هي بتشكل إذا بدي أقول اختبار لقدرة الدولة اللبنانية على فرض سلطتها و منطقة تحديدا. ولكن التحدي أنا بشوف أنه معقول يظهر بالتنفيذ الميداني إذا ترافق تعقيدات أمنية، وجرب حزب الله من إشعال الجبهة لوقف هذا المسار التفاوضي ويعني والانتقال إلى مسار أكبر، لأنه الفكرة الأساسية من مسار التفاوض المباشر
1: هو يعني هو مسار التفاوض طويل الأمد لكسب الوقت.
0: نعم هو مسار طويل، لأنه في عدة ترتيبات، يعني الأمريكاني والإسرائيلي بدهم من لبنان يعالجوا المواضيع المتعلقة بالسلام والانتقال لترتيبات وقف الصراع لإقامة علاقات مستقرة وسليمة بين لبنان وإسرائيل، وليس فقط الانسحاب ويعني نزع سلاح حزب الله، ولكن هناك مواضيع أكثر تعقيدا وبحاجة إلى قوانين، لأن القانون اللبناني.
1: لكن عذرا على المقاطعة دكتورة، لكن بالمقابل يعني هناك مماطلة إسرائيلية في هذا الخصوص، يعني وبيروت تنظر إلى الاتفاق باعتباره أفضل الممكن، ويعني تنتظر ترجمته ميدانيا على أرض الواقع. يعني اليوم ما هي الضمانات الدولية الكافية لمنع المماطلة الإسرائيلية في الانسحاب من المناطق الجنوبية؟
0: يعني أكيد رئيس الجمهورية قال أنه هذا منه المثالي، يعني ليس مثاليا ولكن أفضل الممكن، يعني ودفع بهذا الخيار إليه، ولكن الضمانات الأساسية للبنان هي الثوابت اللبنانية بمقدمتها، قلنا نحن أكيد الانسحاب الإسرائيلي وقف الاتحاد، الضمان الوحيد هو الرعاية الدولية إذا بدنا نقول من الأوروبي للأمريكاني، وخاصة أنه الأمريكاني اليوم فايد بتقله على هذا الشيء، يعني فايد بتقله على تنفيذ المقررات اللي صارت هلا مؤخرا باتفاق الإطار. فالضغوط الخارجية والموازين القوى هي الوحيدة الكفيلة إذا بدنا نقول ضمانة لبنان، والجيش اللبناني هو الضمان الوحيد لاستقرار الداخل.
1: دكتورة يعني اليوم في حال يعني استمر التعنت الإسرائيلي، ما هي أوراق الضغط الفعالة التي يمتلكها الجانب اللبناني على الأرض؟
0: يعني بطبيعة الحال مثل ما قلنا أن أوراق اللي بيمتلكها لبنان هي دبلوماسية، ما في عنده أوراق ضغط نقول عسكرية أكيد لا، بتمثل بالشرعية الدولية والغطاء العربي والدولي، أوكي، من خلال دعمه لمسار التفاوض ومطلب حصرية السلاح اللي هو مطلب أساسي، واستناد لقرارات مجلس الأمن اللي مقدمتها 1701، وكمان ما فينا نقول أنه يعني انخراط الأمريكاني بالوساطة وشخصيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالملف اللبناني، هذا عنصر قوة
1: يعني تعتمد عليه خاصة. نحن الآن يعني بتزامن مع قمة مرتقبة الرئيس اللبناني مع دونالد ترامب في البيت الأبيض. دكتورة يعني برأيك ما هي أبرز الملفات التي يمكن يعني ستطرح في هذه الزيارة؟

0: يعني بالاختصار ابرز الملفات هو اصرار لبنان على الثوابت على الانسحاب الاسرائيلي، وقف الاعتداءات، ترسيم الحدود، عوده الاسرى، دعم وتجهيز الجيش اللبناني، وهيدا بند اساسي بتزويده بالعتاد والتجهيز والتدريب، وان الملفين الاقتصادي والاستثماري ومشاريع اعاده الاعمار والطاقه والاتصال والمواصلات هول بشكل عام.
1: يعني اليوم كيف تنظرين الى مستقبل ملف سلاح حزب الله داخل المعادله اللبنانيه في ظل هذه المتغيرات الإقليمية الكبرى؟
0: يعني سلاح حزب الله اذا بدنا نقول اصبح هو، يعني نحن بنعرف انه اكثر ملفات تعقيدا لانه ما بيرتبط بس بالداخل اللبناني ولكن كمان بالتوازنات الاقليميه بان واحد، يعني هو في عنده وجه لبناني وعنده كمان وجه اقليمي، وبالتالي اعتقد ملف سلاح حزب الله دخل مرحله جديده بتختلف عن كل المراحل السابقه، لانه البيئه الاقليميه اللي نشا فيها حزب الله وهيدا السلاح تغير بصوره كبيره من سقوط نظام بشار الاسد للتغيرات بموازين القوى وتراجع حتى قدرة إيران لإدارة شبكة هذه النفوذ، وبالتالي المشهد الأمني بالمنطقة تغير كتير كبير، وبعتقد هناك شبه إجماع لبناني على ضرورة أن الدولة تحتكر قرار السلم والحرب، ولكن بالمقابل معالجة هذا الملف تحديدا بده مقاربة سياسية وأمنية تدريجية، ومثل ما قال الرئيس أحمد الشرق قال أنه الحل بلبنان بحاجة لصندوق من الحلول وليس حل واحد. وأكيد نحن يعني بدنا نوصل لبناء دولة لبنان الجديد بقيادة جيش واحد وسلطة ومؤسسات دولة وحدة تحترم القوانين الدولية.
1: نسأل الله السلامة يعني للبنان وسوريا ولكل الدول العربية. جزيل الشكر لك الدكتورة نادين الكحيل الباحثة والسياسية اللبنانية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لحضرتك أستاذ محمد، شكرا،
1: حياكم. مستمعينا الكرام، في منطقة تتسارع فيها الأحداث بوتيرة دراماتيكية غير مسبوقة وتتقاطع فيها الصراعات الوجودية، تبقى الأسئلة مفتوحة على كل الاحتمالات بين استراتيجيات الإنهاك المتدرج وعقلية المواجهة الصفرية، وبين منطق السلاح ومسارات التفاوض في روما وواشنطن من العقبة وبندر عباس إلى جنوب لبنان. يبدو أن الشرق الأوسط يقف أمام مخاض عسير يعيد رسم الكثير من المعادلات الجيوسياسية. متابعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من خلف الحدود أتوجه بالشكر الجزيل لضيفتي الكريمة والتي رافقتنا من لبنان الدكتورة نادين الكحيل على قراءتها المعمقة وإضاءتها القيمة، وشكر موصول لكم أنتم متابعينا ومشاهدينا الأحبة على كرم المتابعة والإنصات عبر شاشة وأثير إذاعة دمشق. وكل التحية لكم من فريق العمل في الإشراف العام مصطفى المقصوص، وفي الإعداد مهران مقداد، وفي الإخراج سناء أحمد.
2: قضايا إقليمية ودولية نناقشها مع مجموعة من الضيوف والمختصين في الشأن السياسي الدولي في برنامج خلف الحدود. تابعونا الثلاثاء 12:20 ظهرا بتوقيت دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير العدل مظهر الويس يؤكد أن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية تتطلب شراكة دولية فاعلة. رئيس هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان يطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يبحث مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان واقع النزوح الداخلي في سوريا وسبل تأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين. الجنايات الرابعة تتابع جلسات محاكمة عاطف نجيب المتورط بجرائم بحق الشعب السوري. أمانة جمارك جديدة يابوس بريف دمشق تضبط 226 قنبلة كانت مخبأة داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية. وفي خبرنا الأخير، محافظ حلب يطلع على عدد من المشاريع الخدمية في منطقة الأتارب ويلتقي الأهالي للاستماع إلى مطالبهم. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي.

0: أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
1: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: ألو نعم.
1: مرحبا أخي أبراكان.
0: ميت أهلين وسهلين، مين معي؟
1: شو ما عرفتني؟
0: لا والله، مين حضرتك؟
1: أنا سليم المنشح
2: من مكتبة الإذاعة السورية.
0: مين سليم المنشح بلا صغرات؟
1: لك شبك أخي، اللي بعثت لك مبارح على المسنشر من شان البيت يلي عرضه للأجار، شبك؟
0: يا ميت مرحبا، تذكرتك.
1: شو أخي، على موعدنا إن شاء الله اليوم؟
0: منين عم تحكي أنت هلا؟
1: من صحنايا.
0: كتير مليح، تعال عندي على المكتب نطلع سوا لهنيك.
1: مشوار الطريق بكون عندك إن شاء الله.
0: وأنا راح أحط دولة القهوة بالشمس.

0: إن شاء الله الزلمة آدمي.
1: في شي مرة أنا جبت لك مستأجر مو آدمي؟
0: شو وضعه؟
1: أخي الزلمة ابن عالم وأصول، بيشتغل بالتجارة والتعهدات.
0: كم ولد عنده؟ بس ما يكون ولاده كتار، يخربوا لي البيت. هاي أبركة.
1: لا لا اطمن، الزلمة عزابي مو متزوج، لا ولد ولا تلد ولا هم يحزنون. ومثل ما بتسلموا البيت بيسلمك يا مو ناقص دبوس.
0: والإجرة بركان، حكيت معه بالإجرة؟
1: شيء مثل ما اتفقنا سيدي. ولو
0: ايه، اذا هيك على بركة الله.

0: والله يا أبو خالد هالجار مو عاجبني.
1: شايفة عليه شي؟
0: ايه مو بس أنا.
1: شي مين كمان؟
0: الجيران كلها.
1: عم تحكي عن جد لك فريال؟
0: ايش عم امزح معك؟
1: مين من الجيران؟
0: جارتنا أم حازم حكت عليه حكي بكشش البدن.
1: اوف مثل شو؟
0: قال انه
1: احكي خلصيني شو قالت عنه أم حازم؟
0: أبو سليم ما بدنا نحكي عن ناس نتربح خبيطون.
1: اسمعي ما بيصير لازم أعرف.
0: قالت عم تشوف بنات.
1: بنات مين؟
0: شبنا عبد الباسط شبنا باينة تقبرني باينة.
1: العمى شو عم تحكي لك فريال؟
0: اي شو عم نغني بالطاحون لكان؟
1: مصيبة هيك جار مصيبة.
0: وهذا يا حبيب قلبي غير ريحة المشروب اللي عم تطلع من عنده.
1: لا هي وقاحة وقلة حياة.
0: وهذاك النهار بعد ليلة راس السنة حزير شو شفت؟
1: شو شفتي؟
0: قالوا طلعت لك على هسي لا ومفكرة حالة الفالحة انه ما حدا رح يشوفها.
1: لا ما منين اجانا هيك جار؟ مصيبة والله مصيبة. اي
0: والله مصيبة. شو مفكر عايش لحاله بالبناية؟
1: والله عيب عيب يا ناس.
0: والله العظيم مرتين وثلاثة كان بدي صورن على الموبايل وانشرن على الفيسبوك.
1: لا لا اوعك تغلطي يا فريال. ها
0: ليش اغلط؟ ليش تقبرني؟ كل الناس هلأ عم تصور وتنشر.
1: لانه هديك المرة سمعت لك بحكم العدالة كيف تحول واحد على المحكمة لانه كان عم يصور ويفضح الناس على الفيسبوك.
0: ليش لساته عم يطلع حكم العدالة؟
1: شي مثل العادة كل يوم ثلاثة على الساعة واحدة ونص.
0: ايوه يعني انحكم دخلك؟
1: معلوم حبسوه سنة. ومشان هيك تصوير الناس يا فريال ونشر صورهم من دون رضاهم بيوقعنا بمشكلة قانونية.
0: ايوه يعني حتى لو كانوا غلطانين؟
1: الغلطة بيتعالج بشكوى.
0: اصبح لإلك طريقة تتعامل انت وياه يا ابو خالد.

0: هاي شغله ما بنسكت عليها يا ديان، البنايه الا سمعتها.
1: هلا منشان هيك اتصلت فيني وطلبت تشوفني.
0: انت صاحب البيت ولازم تعرف شو عم يصير ببيتها.
1: يعني شو بتريدني اعمل له؟ ها كمان هو مستاجر، كل واحد حر.

0: مرحبا فيك.
1: أهلين جار أمور.
0: شو أمور مأمور؟ شو هاد اللي عم يصير عندك بالبيت؟
1: تخيل هطفي السيارة ونزل لعندك.
0: شرف.
1: خير إن شاء الله، شو اللي عم يصير؟
0: شو عم تغشم حالك يعني؟
1: لحظة جار، ليش عم تحكي معي بهي اللهجة بقى؟
0: لأنه الشغلة صار بدها ذوق، البناية إلها سمعتها، عنا حريم بالبناية.
1: إيه وشو قصدك يا باشا؟
0: مين النسوانية اللي عم تيجي لعندك قصاص الليالي؟
1: والله وانت شو دخلك لحتى عم تسألني هيك سؤال؟ كل مين بحاله يا جار؟
0: لا سيدي، مو كل مين بحاله.
1: ايه انا حر يا اخي، بستقبل مين ما بدي ببيتي، ما دخلها.
0: ايه شو علي؟
1: جار عن اذنك، عن اذنك، انا مالي فاضي لهيك علاقة مصدق.
0: لا ايه شو علي؟ متواجد.
1: الله معك.
2: سليم؟ سليم؟
1: اه؟ توفيق؟ لك مو معقول هاد انت، لك اهلين توفيق.
2: شو وين الغطة يا بطة؟
1: لك اهلين بتوفيق حبيب قلبي، لك شو عم تعمل بالقرنة؟ لك اهلا وسهلا.
2: والله مارق بالصدفة واذا بلاقي هالصيدلية فاتحة، قلت لحالي انزل شوف بلكي عندهم من هذا الدواء. اي والله ظنيتك تارك البلد ومسافر.
1: لك شو مسافر انت التاني، هالبلد ما بتركها لو بدها تطلع روحي. توفيق بس ما عرفتنا مين هي الامورة اللي معها؟
2: هي المهندسة تالا خطيبتي.
1: أهلا وسهلا المهندسة تالا يا ميد، أهلا وسهلا على عيني وراسي. أهلين وسهلين، تشرفنا أستاذي، أهلا وسهلا.
3: شكرا.
2: الأستاذة تالا موظفة معي بنفس المديرية.
1: يا سلام، عرفان تنقي يا ضرسان، برافو عليك والله.
2: هلأ ما قلت لي أنت شو عم تسوي هون بالقرنة؟
1: لحلك توفي أنا ساكن هون.
2: شو هالحكي؟ لك أنا بعرفك أنك ساكن بالضاحية، شو جابك لهون؟
1: هالحكي من أيام زمان، بس حالياً انتقلت وجيت وسكنت هون.
2: أيوة، ووين صاير بيتك؟
1: ليك أخي بهي البناية اللي مقابلك بالطابق التالي طلع لفوق، هاي بلكونتي.
2: هاي يا ما شاء الله، فعلا بناية حلوة.
1: توفيق ركز صفة سيارتك وانزل انت وخطيبتك وزوروني، والله مو حلوة هيك نوقف بالشارع وناخذ ونعطي. تفضلوا اخي تفضلوا.
2: معك حق بس سيدي، خيرها بغيرها.
1: انسى تالا، شرفوني ما بيصير والله.
3: نتشرف، شكرا كثير.
1: لا لا يا جماعة والله هيك مو راكزة ابدا، بالله عليك انزلوا اشربوا شي فنجان قهوة، كاسة شاي، كاسة مي لك اخي.
2: لك يا سيدي ان شاء الله بأقرب فرصة رح اعمل لك زيارة.
1: امانة امانة لك توفيق، تعال انت وخطيبتك، لك تعالوا نتسلى بنسهر بندردش.
2: لك خلص ابصلهم خلص، ما بتشوف غير دق قلت لك وقلت لك انا جاي.
1: توفيق لحظه اخي وينك؟ من الاخير ما صار شيء، بكره الساعه 7 المساء ناطرك انت والانسه تالا، لا تتاخروا. ها 7 المساء
2: ان شاء الله. ان شاء الله
1: والله بزعل اذا ما بتجي لك توفيق، بتعرف زعلي صعب. ها
2: خلص ان شاء الله بكره منكون عندك.
1: لك ميت اهلا وسهلا، بتنوروني اهلين وسهلين.
3: توفيق نزل كمل السهرة عنا.
2: حبيبتي الوقت صار متأخر وبيكونوا أهلك هلأ نايمين وما بدي أزعجهم.
3: ما في إزعاج حبيبي، شو هالحكي؟ بعدين مش عم تحكوا عن موضوع تحديد يوم العرس؟
2: بكرة منحكي بكرة، الصباح رباح.
3: طيب بدك تروح بكرة المساء عند هذا في أحسن؟
2: يعني مو غلط، منروح لنا ساعة زمن منتسلى. ما شفتي قديش ألح علينا؟
3: طيب مثل ما بدك، يلا بخاطرك.
2: الله معك يا حبيبة قلبي.
3: يي شو بلاقي رح تنزل؟
2: لا لا بس بدي وصلك على باب البناية.
3: ايه لا تعذب حالك.
2: لا عذاب ولا شي، ولك انت حبيبتي وحبيبة عمري، انزل لشوف.
3: والله رح تجنني.
2: شو بك؟ ليش عم تضحكي؟
3: يلي بشوفنا جايين بهالوقت ما رح يصدق انه انا مهندسة وانت مديري.
2: ولك الحب ما بيعرف لا هندسة ولا مدير ولا كبير ولا صغير. الحب يا تالا بيجي على الواحد مثل الصاعقة، بيغير له كل أحواله.
3: ايه
2: وأنا هيك صاير فيني.
3: توفيق شو بك؟ نحن بالشارع قدام بيتي، خرب زوقك.

0: أنا مالي مصدق إمتى نصير مع بعض على طول.
1: أي والله الأمر بإيدك، أنت اللي عم تمهيص وتضيع وقت.
0: خلص خلص، إن شاء الله بكرة جاي لعندكم وأحكي مع أبوكي. بس قربي لعندي بدي أقول لك شغلة.
1: شو؟
0: أنا بحبك.

0: شو البعثت وراي خير يا عبد الباسط؟
1: اي والله قلت لحالي مشان نحكي بموضوع هالجار الجديد يلي استاجر بيت دياب عنا بالحاره.
0: سليم
1: ضراب السخن هذا جحيم مو سليم.
0: بيني وبينك والله انا كنت حاطط ببالي شوفك مشان نفس الموضوع يا عبد الباسط.
1: لك عم تشوف يلي عم نشوفه
0: واكثر.
1: شلون اكثر يعني صالح؟
0: والله هذا الزلمه مبين عليه نجس وما بينفع.
1: شو هالحكي لك صالح؟
0: مثل ما عم قلك وشغلته ملعونه كمان.
1: العمى مصيبه سكنته هون بالبنايه. لك عنا حريم يا رجل.
0: واهل البنايه كلياتهم عم يحكوا بالموضوع
1: انه
0: الى اولو دوبارا يرحلوا من هون.
1: لك يا ريت يا صالح يا ريت. بس شلون على ما نقلعوا من هالبنايه؟
0: اخ شغلته بسيطه اخي.
1: هات لشوف.
0: نمسك دياب ومنفهمه الى ايلو دوبارا.
1: هيك قلتها؟
0: على اعتبار هو صاحب البيت وهو اللي اجره اياه.
1: اوكي شفته وحاكيته.
0: ايه شو قال لك؟
1: قال انا ما دخلني. عدوا وتفاهموا مع المستاجر من راسكم لراسه.
0: ها نقعد نتفاهم نحن والمستاجر من راسه لراسه؟
1: كانوا نحن يلي جبناه ونحن يلي اجرناه البيت.
0: سمعه والله.
1: تعرف بشو عم فكر اخي صالح؟
0: قول ابو خالد.
1: عم فكر انه باعتبارك انت رئيس لجنة البناء.
0: ايه
1: شو رأيك نطق له برغي مرتب عند الامن العام؟
0: برغي مرتب؟ كيف يعني؟ ما فهمت عليك.
1: منقول لهم هذا محشش وبيتعاطى وهربان وجاي يتخبى هون وهيك منكون رحلناه وارتحنا منه ومن قرفه.
2: يا ميت اهلين وسهلين. شرفت سيد عبد الباسط. تفضل. شو بتحب تشرب اخي؟ قهوه شاي زفورات؟ شو بتحب؟
1: لا لا شكرا.
2: شو هي شكرا؟ ايه ما بصير.
1: ما بدي اشرب اخي. جيت لعندك احكي معك كلمتين وامشي.
2: خير عمي؟ عندك بيت بدك تاجره ولا بيت بدك تبيعه؟
1: لا عندي بيت بدي اجره ولا عندي بيت بدي بيعه.
2: معناها جاي لعندي مشان تشتري؟
1: ولا مشان اشتري.
2: لكن مشان شو اخي؟
1: مشان تلاقي لنا حل لهالزلمه يلي استاجر بيت دياب.
2: شبو
1: عم تغشم حالك أبراكان؟
2: لا والله بس فهمني.
1: شو مالك من هالحالة؟ ما عم تسمع شو عم تحكي الناس؟
2: شو عم تحكي؟
1: خلص بقى خلصنا. المثل شو بيقول؟
2: شو بيقول؟
1: لا بلاها أحسن
2: يا بي. قال أنتو اشتكيتوا على الزلمة إلى الأمن العام صحيح الحكي؟
1: اي نعم اشتكينا. شو خايفين منه؟
2: وشو طلع من الشكوى؟
1: شو بيعرفني شو طلع منه؟
2: يا ابو خالد زمان اول تحول. ها
1: شو قصدك ابراك؟
2: يعني الامن العام ما بيتبلى حدا ولو مثل ما حكيت وطلع صحيح.
1: ايه
2: كان الامن العام عارف شغله معه بس هذا كله الحكي مو صحيح.
1: هيك عم تحكي يا ابراك؟
2: المي بتكذب الغطاس.
1: حتى انت يا ابراك مشان تاخذ سمسره اجره بيت بتجيب على الحاره ناس اشكال الوان.
2: ما دخل ما دخل عمي. أنا عم بحكي مزبوط.
1: بس شو علي يا أبراكا؟ لك الله لا يخليني إذا بدي خلي هالزلمة بهالحارة.
2: وشو رح تعمل يعني؟
1: بكرة بتشوف شو رح أعمل. وهي مسكة شوارب. ها

0: توفيق متأكد إنه بيته بهاي البناية؟
1: هيك قال لي وقت شفناه المرة الماضية. وهي صاحب المكتب العقاري وقت سألناه كمان أكد لنا إنه هون ساكن. بس ما بعرف إذا كان هذا المدخل ولا المدخل الثاني.
0: طيب ليك خلينا نسأل هذا اللي نازل على الدرج.
1: هو هيك. عدم المؤاخذة بدي أسألك.
2: تفضل أخي.
1: بيت السيد سليم مو بهالمدخل؟
2: عم تسأل على سليم؟ وشو بتكله حضرتك؟
1: عفواً ليش عم تحكي معي بهي الطريقة؟
2: عم أسألك جواب.

0: ابني انا صديقه. خير في شيء يعني؟
1: بيت سليم افندي هنيك بالطابق التالي.
0: طيب شكرا، يعطيك العافيه يا اخي.
1: الله يعافيك.
2: توفيق، شو بهاد؟ ليش هيك عم يحكي معه؟
0: شو بيعرفني؟ سبحان الله، كل واحد وله طبع.

0: وهي وصلنا على الطابق الثالث.
1: وهذا هو البيت، ها شوفي حاطط اسمه على الباب.
2: ايه يلا يلا جاي جاي يا ميت. اهلا وسهلا. بتصدق يا توفيق من وقت ما اتصلت فيني لهلا انا مالي مصدق حالي، مالي مصدق انك رح تجي وتزورني يا ميت. اهلين وسهلين.
1: ايه حاجتك سليم، حاجتك طلع من هالبواب، ما كنت تبطل هالعاده؟
2: على فكره خطيبك على طول ظالمني يا انسه تعالى على طول.
0: لا لا بس هو توفيق بحب يمزح.
2: تفضلوا تفضلوا يا جماعه، ليش واقفين هون؟ تفضلوا على الصالون. تفضلوا تفضلوا.
3: من مكتبه الاذاعه السوريه.
0: شو ظاهر المدام مو هون؟
2: يبدو انه ما عندك علم.
1: خير ان شاء الله.
2: والله يا توفيق مرتي سوزان اطلقت انا وياها من زمان.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: ايه والله يا توفيق انفصلنا بهدوء، يعني كل حدا راح بحال سبيله. الله يسر له.
1: سيدي الله يختار لك الخير ويبعث لك بنت الحلال اللي بتستاهلها.
2: لا لا لا لا لا لا يا سيدي، انا هيك كتير مرتاح، ما بدي وجع راس بنوب.
0: معناتها الظاهر نحن اجينا بوقت مو مناسب.
2: لا يا أنسة تالا، ليش غير مناسب؟ البيت بيتكم أمانة، ها أمانة، البيت بيتكم، خدوا راحتكم.
1: تسلم تسلم، حلو بيتك ما شاء الله، الله يهنيك فيه.
2: الحقيقة أنا مستأجره.
0: يلا الله يطعمك بيت ملك.
2: آمين آمين، من تمك لأبواب السماء.
1: أبو السلم ليش حاطط المسدس هون؟
2: الدنيا وأحوالها لك أخي، ما بتعرف شو بيصير مع الواحد، لا سيما أنا ساكن هون لحالي.
1: والله معك حق، والله الدنيا صارت بتخوف. على فكرة فردك مثل مسدسي بالضبط،
2: كمان 9-14
1: مثله تماما، بس اللي عندي نقل.
2: أحلى، الله يهنيك. يا أخي توفيق أنا بدي استأذن منكم 10 دقائق بس، بالكتير ربع ساعة، أمانة لا تأخذوني.
0: لا لحظة، أنت خد راحتك، نحن أصلا ماشيين، إن شاء الله منجي غير مرة.
2: لا والله ما بيصير. توفيق أحكي مع خطيبتك، أنا مضطر أنزل لهون على السوبر ماركت قريب، يعني 10 دقائق، يعني اعتبروا حالكم بيتكم أمانة. ها أنا بالكتير يا جماعة بالكتير، 10 دقائق ربع ساعة، البيت بيتكم، ها لا تأخذوني، ما بطول إن شاء الله. يلا
1: تعال. شو بك فرفدي؟ هذا سليم رفيقي من ايام ما كان ساكن عنا بالحاره، بعدين اهله انتقلوا وهو غطى فرد غطى وما عاد بين.
0: بس يبدو احواله منيحه.
1: والله فجاه يعني بين عليه العز، سبحان الله.
0: هذا البيت اللي مستاجره كتير حلو.
1: حلو كتير، بس انتي احلى يا كحلة.
0: توفيق انا عم بحكي جد، البيت كتير حلو مو حلو؟
1: وانا عم بحكي جد، البيت حلو لانه انتي فيه.
0: لك توفيق شبك، شيل ايدك عن ركبتي، بخاف يجي رفيقك على غفلة.
1: وين ليجي وين ليجي؟ قربي لعندي حبيبة قلبي، قربي قربي.
0: توفيق لك توفيق.

0: توفي. غلط اللي صار غلط.
1: ليش شو صار؟ ما صار شيء. بعدين انت اول على اخر رح تصيري مرتي.
0: اي واذا ما بعرف شو صار لي بلحظه ضعف.
1: لحظه ضعف؟ ولك هي احلى لحظه بحياتنا بتسميها لحظه ضعف؟ بكفي كانت لحظه صادقه وما فيها غش. انا بحبك يا تالا، بحبك من كل قلبي، من كل جوارحي، كل خلية فيه.
0: مين اجا؟ مين؟
1: انا قايم افتح الباب.
2: افتح توفيق، افتح. انا سليم.

0: أهلين أبو السلم، ليش ما فتحت بالمفتاح؟ ما البيت بيتك.
1: أنا مزوق مزوق كتير، يعني ما بحب إزعج حدا، خاصة إذا كانوا حبايب تتهنوا إن شاء الله.
0: شو قصدك يعني؟
1: لا لا أعوذ بالله، والله ما قصدي شيء. أهلا وسهلا، شرفتونا.
2: توفيق أنا ماشية.
0: لك وين ماشية؟ طالعين سوا، انتظري رح وصلك.
1: لك خليكم يا جماعة، خليكم مستأنسين.

0: يعطيك العافية أستاذة تالا.
1: ها؟ سيد سليم، هذا أنت، أهلا وسهلا.
0: الصراحة أنا قلت للسكرتيرة اللي برا إنه أنا مالي مستعجل أبداً، قلت لحالي بس تخلصي شغل منحكي مع بعضنا.
1: نحكي مع بعضنا؟ عفواً، عن شو بدنا نحكي مع بعضنا؟
0: لا لا أبداً أبداً، دردشة عادية. وهي قاعدة كمان.
1: أنا من إمتى كان في بيني وبينك دردشة؟
0: من هلأ ورايح يبدو ها رح يصير بيناتنا دردشات وحكي وأخذ وعطا.
1: شو قصدك؟
0: بتدخني؟ بتاخدي لك شي سيكارة؟ تفضلي تفضلي.
1: لو سمحت، أنت جاي على دائرة حكومية، احكي شو بتريد وخلصني.
0: أبداً، بس حبيت أسألك عن...
1: عن شو؟
0: عن سهرة امبارح.
1: أي سهرة؟
0: شبنا أستاذة، ما حلنا ننسى ولو السهرة اللطيفة الأنيسة اللي سهرتيها عندي أنت وحبيب القلب توفيق.
1: سيد سليم، خليك بأدبك ولا تتجاوز حدودك، أنا مالي فاضي لك.
0: وأنا مالي فاضي لك، أنا جاي لهون كمان بشغل.
1: شغل؟ ايه خير، تفضل، شو بقدر ساعدك؟
0: إلك عندي أمانة.
1: أمانة إلي أنا؟ وشو هالأمانة بقى؟
0: رسالة صغيرة. الحقيقة أنا عندي رقم موبايلك بس أنا ما حبيت أبعتلك إياها على الواتساب. لا لا لا لا لا، حبيت أنا وصلك إياها بذات نفسي. تفضلي.
1: ما عم بفهم عليك، شو هاي الفلاشة؟
0: هاي اللابتوب قدامك، بس تفتحيها يا كربوجة وتتفرجي عليها هديك الساعة رح تفهمي كل شي. خاطرك، أوروار.

0: أنا من الأول ما ارتحت له لهالزيارة ولا ارتحت له لهالزلمة.
1: طولي طولي بالك يا حبيبتي، طولي بالك. شو بك؟ شو صاير؟ والله لهلأ ما فهمت شي.
0: كل هالشي وما فهمت شي. عم قلك صاحبك سليم إجا لعندي على المكتب و...
1: وشو احكي؟
0: وعطاني فلاشة.
1: ما فهمت، شو هي الفلاشة اللي عطاك إياها لكتالة؟
0: فلاشة مسجل عليها سهرة مبارح.
1: سهرة مبارح؟ أي سهرة؟
0: سهرتنا لما تركنا وراح. توفيق كله مرتب ومخطط له. هذا رفيقك سليم كان حاطت كاميرا ومسجل كل شي صار بيناتنا.
1: يا لطيف، شو شو شو عم تقولي؟ مسجل كل شي كل شي؟ وينها هاي الفلاشة؟ وينها؟
0: كسرتها.
1: قومي قومي معي لشوف. قومي
0: لوين؟
1: عالطريق منحكي. قومي.
0: توفيق افهم علي، ما بدي حدا من اهلي او حدا بالمديرية يضرب اللي صار. انا وضعي حساس، لك وين بدي ودي وشي من الناس ومن اهلي ومن رفقاتي؟
1: خلص تالا خلص، خلينا بالاول نعرف شو بدنا نساوي. بجوز بجوز الرجل عم يمزح معنا.
0: عم يمزح؟ لا ما عم يمزح، عم يضحك علينا. هو فعلا اتضحك علينا، اتضحك علينا لما خلانا نروح برجلينا للفضيحة. توفيق كرمال الله، شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نساوي؟
1: هلأ رح تشوفي شو رح ساوي.
0: بمين بدك تتصل؟
1: مع هالحق.

0: حقير.
1: ولا كلمة. افتح سبيكر وسمعني.
0: هو هيك.
2: ألو.
3: أهلين وسهلين بالعينتين. مر.
2: سليم؟ سليم يا سليم، شو هالحركة البايخة اللي عملتها؟
3: الله يسامحك يا توفيق، هي حركة بايخة؟
2: سليم، أنا لازم شوفك ضروري.
3: بخصوص شو حبيب قلبي؟ ما فهمت عليك.
2: سليم لا تجذبها.
3: بالله بخصوص شو؟
2: ليك، كل شي بيلتعب فيه إلا أعراض وسمعة الناس، فهمان؟
3: ايه هلأ تماما فهمت قصدك.
2: انت وين بالبيت؟
3: وليش عم تسأل؟
2: سليم أنا لازم شوفك ونتفاهم.
3: ايه لا طبعاً مو غلط أبداً، لازم نتفاهم. انت وينك توفيق؟ وينك هلأ؟
2: شو سليم؟
3: أخي إذا بدك نتفاهم وتطلع من عندي مبسوط ومروق.
2: ايه والله العظيم هذا عشمي فيك.
3: ايه مو غلط أبداً. ايه
2: يلا أنا جاي على الطريق لعندك.
3: ايه طول بالك ولا تضوج يا فروج، لا تضوج.
2: لك هيك موضوع لازم ينحل فوراً.
3: برافو عليك، طبعاً لازم ينحل، بس جيب معك بطريقك وانت جاي 3000 دولار.
2: شو عم تقول؟
3: مثل ما سمعت يا حبيب
4: من
3: روحي،
4: من مكتبة الإذاعة السورية.
3: عداً ونقداً سمعت ولا رح تقلي ما نفهم عليك عم يقطش صوت راحت الشبكة؟
2: سليم شو عم تخبص بالحكي انت؟
3: وإذا ما بتجيبون أنا رح أتصرف معك.
2: ألو سكر الخط، لعمة بقلبه شو حقير.
1: لك الله لا يوفقه. دخيلك يا توفيق، خلصنا من هالورطة.
2: مو فشرة عينه، أعطيه دولار واحد.
1: شو رح تعمل يعني؟
0: ما بدي وقفه، رايح لعنده على البيت فورا. الحقير.

0: مين بده يجي لعندك بهالوقت سليمه؟
1: أنا مالي مواعد حدا.
0: ولي بس ما يكون حدا من الجيران شافني وأنا جاي لعندك.
1: ولك شباك رولا شباك، مين إله عنا؟ مين إله؟
0: ما بعرف، مو قلت لي هديك المرة إنه الجيران متضايقين منك؟
1: لك يتضايقوا ستي نكاية فيهم، بدي خليكي أنتي بذات نفسك تفتح الباب. قومي.
0: لا سليمو لا، مو حلوة بيبي.
1: لك حلوة ونص، بدي إياهم يعرفوا إنه ما حدا إله علاقة فيني. يلا مرور قومي قوي قلبك، يلا حبيبتي قومي افتح الباب، ومين ما كان يكون لا تخافي.
0: طيب مثل ما بدك.
1: يلا قومي.
0: ايه ايه ايه ايه.
1: ليك رولا، اذا كان حدا من الجيران
0: ايه
1: قولي لهم انه انا قولي لهم نايم.
0: ماشي حبيبي. ايه ايه ايه جاي جاي.
2: وينو سليم؟
1: اهلين توفيق افندي، نورتني، اهلا وسهلا بحضرتك.
2: اهلا. هلا هيك بدنا نضل واقفين على الباب؟ ما في تفضل يعني؟
1: لك خلصني فوت بالموضوع راسا، جبت المصاري ولا لا؟
2: بدي جيب اخرتك يا كلب.
1: توفيق المسدس ما في مسح بلوب، رجع المسدس اذا بتريد بوس ايدك.
2: انت اللي بديت والبادي اظلم، بدك تضيعني وتضيع سمعتي وسمعت خطيبتي يا حقير.
1: توفيق خلاص خلاص، انا مستعد صلح كل شيء، بوس ايدك بس لا تغلط وتقتلني، رجع المسدس بوس ايدك خلاص.
2: بدي اياك تحذف الفيلم وكل شيء نسخ عندك يا واطي.
1: خلاص خلاص بامرك. حاضر حاضر، انا غلط، حاضر رح امسح كل شيء مثل ما بدك.
2: وين حاطط الفيلم؟ وين؟ احكي احكي وين؟
1: شيل ايدك عني بعد.
2: لك عم تقاوم يا حقير؟
1: بعد ايش ومفكر حالك؟ واذا كنت حامل فرد
2: بدي اللعن ابوك على ابو ابوك يا كلب.
1: وصلتي لك توفيق.
0: قولي قولي قولي قولي قولي
2: قولي. من منين اجى الضرب؟ منين اجى الضرب؟

0: شو يا دكتور غسان؟
1: الوفاة محققة.
2: شبعان موت سيدي.
0: أنا لنشوف رأي رئيس النيابة. شو يا أستاذ مالك؟
3: منزبط أقوال الحاضرين ومنكلف الطبيب الشرعي بتشريح الجثة. يا دكتور غسان.
1: نعم سيدي.
3: إمتى بتقدر تعطيني تقريرك؟
1: إن شاء الله بأقرب وقت.
3: مقدم هشام، وينه المقدم هشام؟
0: أنا هون جنبك أستاذ مالك.
3: عفوا ما انتبهت.
1: مر
3: مشان تاخذ لي كل الأطراف على الإدارة وأنا سابك لهنيك.
0: طيب سيدي، من هون لحتى الشباب يخلصوا تصوير وأخذ البصمات بكون عندك.

0: بقدر افهم من كلامك انك مو انت اللي اطلقت النار.
1: لا يا سيدي، الله وكيلك، انا ما لي علاقه.
0: معناته انت اللي ضربته على راسه، صح؟
1: صحيح صحيح سيدي. انا اللي ضربته على راسه باخمص المسدس، بس الله وكيلك انا ما وصلت عليه ابدا.
2: توفيق.
1: نعم نعم سيدي.
2: عم تقول ما اطلقت النار على المغدور سليم؟
1: لا والله، يعني هات على شو ما بدك، لا احلف لك
2: انه
1: ما وصلته يا سيدي.
3: كذاب.
2: تركه يا هشام، تركه. بدي اسالك يا توفيق.
1: تفضل يا سيدي.
2: شلون الشرطة لقطت مسدسك؟
1: بعرف يعني شو قصدك من السؤال سيدي؟
0: قصده من السؤال انه المسدس ناقصه الطلقة.
1: يمكن يمكن يمكن طلعت غلط.
0: لا يا فلهوي، مو بس هيك.
1: مو بس هيك؟ شو كمان؟
0: شو كمان؟ تقرير المخبر الجنائي أكد أنه هباب البارود المتوضع على سبطانة المسدس حديث.
1: هباب يا سيدي، قسم والله، لا أقسم بالله أنا ما بتذكر أوصت عليه أبدا.
2: يعني مو أنت اللي أطلقت النار؟
1: والله العظيم، والله العظيم مو أنا، أقسم بالله مو أنا.
2: بس مو انت؟
1: والله العظيم ما
2: مين لكان؟ مين؟
1: والله العظيم يا سيدي ما بعرف.
2: ايه انا هلا انا بعرف كثير منيح كيف خليك تعرف. يا مساعد جميل، مساعد جميل.
4: لا لا لا، ما في داعي، ما في داعي يا مقدم هشام. توفيق.
1: نعم سيدي.
4: انت سمعت صوت طلق النار اللي صاب سليم؟
1: ايه طبعا سمعته.
4: واحد ولا اثنين؟
1: واحد يا سيدي.
0: هذا هو الطلق اللي أصاب سليم، ما في غيره.
1: مظبوط؟
2: والله مظبوط، معناها صحيح، الطلق اللي طلع من مسدسك.
1: والله العظيم، والله العظيم أنا ما وصلت.
2: لك حاج بقى.
1: أقسم بالله أنا ما وصلت يا سيدي.
0: أستاذ مالك، عفوا منك، أنا بشوف أنه الاستمرار معه بالتحقيق نوع من العبث.
2: شو قصدك؟
0: شغلي واضحة مثل عين الشمس، وعم يجائرنا مجائرة، إنكار ما له أي طعمة.
2: طيب أنت شو رأيك؟
0: اترك لي إياه، بلكي من هون لبكرة بيراجع نفسه والله بيلهمه يحكي لنا الحقيقة.
2: طيب رح أعطيك تفويض خطي لمتابعة التحقيق. تفضل، بس انتبه لقواعد وأصول التحقيق يا هشام.
0: ولا يهمك سيدي، ولا يهمك.
2: الأمور اختلفت يا هشام، ما بدي ذكرك.
0: ايه طبعا طبعا، ولو
1: والله العظيم ما عمل شيء.
2: خلاص.
0: ادخل.
5: احترامي سيدي.
0: طمني يا مساعد جميل.
5: ما في خواص سيدي.
0: معقول يكون راسه يابس لهالدرجة؟
5: سيدي بتعرف حضرتك
0: انه
5: قديش مر على راسنا موقوفين ما كانوا يعترفوا وبعدين طلعوا مدانين.
0: مزبوط، بس كان بيهمني كتير اعترافه.
5: سيدي مستعد يموت ولا يعترف.
0: شو يعني هالحكي؟ وين شطارتك؟ وين؟

0: وقديش صار له خطيبك موقوف يا أستاذة تالا؟
1: بالحساب هلأ صار له 10 أيام.
0: أوف، 10 أيام؟ معقول 10 أيام وما يكون تحول للقضاء؟
1: إيه والله ما بعرف، ولا عم بيخلوني قابله ولا شوفه يا أستاذ.
0: غريب، عن جد شي غريب. طيب وين صار الحادث؟
1: ببيته، قصدي بيت الزلمة يلي انقتل.
0: بعرف بعرف، بقصد بأي قسم شرطة حقق بالموضوع؟
1: المباحث عند المقدم هشام.
0: المقدم هشام، دائما المقدم هشام.
1: يا أستاذ الله يخليك، بقدر شوفه وأخذ له هالغرضين؟ خطي والله من يوم ما توقف لهلأ ما غير أواعيه.
0: في شيء أهم يا أستاذة تالا.
1: شو رح نعمل أستاذ؟
0: تركيني يدرس الموضوع.

0: بتعرف يا أستاذ وهيب، النيابة بتعطي تفويض لرجال الشرطة بمتابعة التحقيق.
1: صحيح، مظبوط، ولكن لفترة زمنية محددة، مو إلى أن تقوم القيامة. 10 أيام والزلمة موقوف بالمباحث يا أستاذ مالك،
0: بيكون ما انتهى التحقيق.
1: وليش حتى ما ينتهي؟ إما يكون مدان وإما غير مدان. أما أنه يبقى بعهدة المباحث كل هالمدة فهذا الشيء ما بيجوز.
0: أستاذ وهيب.
1: نعم أستاذ مالك.
0: جاي تعلمنا شغلنا؟ نحن عم نقوم بواجبنا ومنعرف شغلنا لو سمحت.
1: العفو أستاذ، لكن لا تنسى المحامي مثل القاضي، طرف بالدعوة لتوزيع العدالة والكشف عن الفاعل.
0: ما بدنا مين يعلمنا شغلنا.
1: اسمح لي قلك أنه القانون هو الفصل اللي بيني وبينك، والقانون هو المرجع الوحيد لكل واحد من بيناتنا.
0: طيب خلاصة القول شو بتريد؟
1: الإسراع بالتحقيق وإحالة الموقوف توفيق إلى القضاء.

0: ألو نعم،
1: شو صار معك لهلا يا مقدم الشام؟
0: والله يبدو أنه حتى الآن مصر على الإنكار.
1: مقدم هشام؟
0: نعم سيدي.
1: بتختم الضبط وبتحوله موجودا عن نيابة.
0: اختم الضبط
1: وفورا
0: قبل ما يعترف.
1: ما دام الدليل موجود يا هشام ما في حاجة للاعتراف.
0: ما فهمت شو السبب بالعجلة يا أستاذ مالك.
1: نحن استنفذنا كل فرص التمديد وما بيجوز إبقاءه موقوف إلا بموجب مذكر التوقيف صادرة عن القضاء.

0: وهلأ بعد ما صرت أمام القضاء صار بإمكاني استوعب كل تفاصيل القضية. هات لشوف، اشرح لي موضوعك يا أستاذ توفيق.
1: هذا يا سيدي من لما صورني أنا وخطيبتي وقت كنا عنده بالبيت.
0: لا لا، هاي التفاصيل ما بتهمني اسمعها منك.
1: ما بدك تعرف الحكاية من الأول؟
0: هالتفاصيل قريتها بمحضر الضبط.
1: لكن شو اللي رايد تعرفه أستاذ وهيب؟
0: بدي أعرف شغلة واحدة وبس،
1: إنه أنا اللي أطلقت

0: النار ولا مو أنا؟
1: بالضبط، أنت ولا مو أنت يا سيد توفيق. أنا مستعد لإلك التوصيف القانوني يلي بيخفف عنك العقوبة كتير.
0: أقسم لك بالله يا أستاذ مو أنا.
1: سيد توفيق، الشرطة صادرت منك المسدس وناقص منه طلقة، مزبوط ولا مو مزبوط؟
0: مزبوط، بس مو أنا اللي أطلقت.
1: والناس سمعت صوت طلقة واحدة.
0: مزبوط، وأنا سمعت صوت طلقة واحدة كمان، بس ما أنا اللي أطلقت.
1: مين اللي أطلق رصاصة يا سيد توفيق؟
0: والله ما بعرف.
1: معناتها ما استفدنا شيء. وبصراحة يا سيد توفيق،
0: تفضل تفضل عم اسمعك.
1: إصرارك على الإنكار بده يدفعني اعتذر عن الاستمرار بوكالتك.
0: أنا بعرضك يا أستاذ وهيب، شوف إذا مشان المصاري قد ما بدك بعطيك.
1: المصاري قال، الموضوع مو موضوع مصاري. أنا بشو عم فكر وأنت بشو عم تفكر.
0: يعني بالزور بدهم يلبسوني الجريمة؟ أنا بريء يا ناس، بريء يا عالم، بريء.

0: عزيزي المستمع، الأدلة كلها تشير إلى توفيق، والرصاصة خرجت من مسدسه، والشهود سمعوا طلقة واحدة. لكن السؤال الذي ما زال يطارد الجميع، إذا كان توفيق هو القاتل، فلماذا يصر على الإنكار حتى هذه اللحظة؟ وإذا لم يكن هو القاتل، فمن أطلق النار على سليم؟ نترك بين أيديكم خيوط القضية كما ظهرت حتى الآن، وننتظر تحليلاتكم وتوقعاتكم وتعليقاتكم، إلى أن نلتقي في الجزء الثاني.
1: المخرجان المنفذان إياد إسمندر وباسل يوسف.
0: حكم العدالة.
2: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
0: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: أيها السادة الكرام، نحييكم في مستهل فترتنا الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: وزير الخارجية أسعد الشيباني يؤكد أن الكويت فاعل مهم في المنطقة وشريك أساسي لسوريا.

0: الوزير الشيباني ونظيره الكويتي يتفقان على إنشاء لجنة تنسيق عليا وتفعيل اللجان المشتركة.
1: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
0: وفي نشرتنا أيضا بقيمة 10 ملايين دولار، الاتصالات توقع اتفاقية استثمار لبناء التطبيق الفائق لبي.
1: متابعي ومشاهدي أثير وتلفزيون إذاعة دمشق، سيكون معكم في تقديم هذه النشرة محمد درباس وفرح الشوفي، وفي الإخراج حليمة إبراهيم.

0: أهلا بكم. البداية من الأخبار السياسية، حيث أكد وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني حرص سوريا على تطوير العلاقات الثنائية مع الكويت وفتح آفاق أوسع للتعاون بما يواكب تطلعات البلدين الشقيقين. وجدد الشيباني في تدوينته عبر منصة إكس تضامن سوريا الكامل مع دولة الكويت وسائر الدول العربية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية المتكررة، مؤكدا أن الكويت فاعل مهم في المنطقة وشريك أساسي لسوريا. هذا وتوجه الشيباني بالشكر لولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، معربا عن بالغ التقدير والامتنان للكويت ومثمنا الإرث الإنساني الأصيل ومواقفها الأخوية المشرفة في الوقوف إلى جانب الشعب السوري.
1: اتفقت سوريا والكويت على إنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما بالأمس في العاصمة الكويت. مزيد من التفاصيل تتابعونها في التقرير التالي. الحراك الدبلوماسي المكثف الذي شهدته الساعات الماضية بين سوريا والكويت تبلور على شكل نتائج ملموسة واتفاقات تعكس توجها واضحا نحو تعزيز حضور البلاد في محيطها العربي والإقليمي وتوسيع شبكة التعاون الدولي بما يخدم مصالحها الاستراتيجية. ففي إطار الانفتاح المتنامي على دول الخليج، جاءت مباحثات وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في الكويت لتؤكد التزاماً متبادلاً بدعم العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تنظيماً وفاعلية. الجانبان اتفقا على إنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين وعلى تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة مختلف ملفات التعاون الثنائي، كما بحثا سبل تعزيز التنسيق والتعاون الدبلوماسي وتبادل السفراء فضلاً عن التعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال إنشاء مجلس أعمال سوري كويتي وتفعيل التعاون بين غرف التجارة ومجالس رجال الأعمال في البلدين. بدوره أكد الشيباني حرص البلاد على تطوير العلاقات الثنائية مع الكويت وفتح آفاق أوسع للتعاون، مجدداً تضامن سوريا الكامل مع دولة الكويت وسائر الدول العربية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية المتكررة. زيارة وزير الخارجية والمغتربين إلى دولة الكويت وما حملته من مخرجات عملية تعكس رؤية مشتركة وتبرز حجم التقدم المحقق في مسار تعزيز العلاقات الثنائية وتشكل أساساً يمكن البناء عليه لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بهدف خدمة مصالح البلدين ودعم الاستقرار الإقليمي.
2: يسعدني أن أرحب للحديث أكثر عن زيارة وزير الخارجية

0: الخارجية أسعد الشيباني إلى عاصمة الكويت، الأستاذ الخبير الاقتصادي والاستشاري المالي الدكتور غازي مهيني. أهلا بك دكتور غازي.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة.
0: حياك الله. إذن ما الرسائل الاقتصادية التي يمكن قراءتها من هذه الزيارة، وهل تعكس توجها جديدا في السياسة الاقتصادية السورية تجاه دول الخليج؟
1: بداية يعني هذه الزيارة تعكس أو تضيء على أن سوريا لم تعد ينظر إليها كسوق للمساعدات أو جهة تنتظر المساعدات والمنح وخلافه. سوريا اليوم أصبحت شريك اقتصادي استثماري. يعني هذه الزيارة وهذا الخطاب يعكس هذا التحول الكبير في العلاقات. أصبحنا ند اقتصادي استثماري كبير. اليوم من خلال هذه الزيارة ومن الزيارات الأخرى لدول الخليج أصبحنا نرى أن الدولة السورية تنظر إلى بناء شراكات مؤسسية مع دول الخليج، لا نكتفي فقط بالعلاقات السياسية والتجارية، وإنما ينطلق الموضوع أو ينتقل إلى بناء مجالس الأعمال وتنسيق العمل المشترك الاقتصادي بين هذه الدول.
0: نعم.
1: وأخيرا يعني سوريا بالنهاية اليوم يجب أن نعلم أن سوريا تسعى إلى جذب استثمارات الخليجية في مرحلة إعادة الأعمار. اليوم الدول الخليجية تمتلك القدرة التمويلية، تمتلك الخبرة، ونحن نمتلك الفرص الاستثمارية ونمتلك المكان والملاذ الجيد لهذه الاستثمارات. فهذه الزيارة بحد ذاتها تعكس تحول كبير في الرؤية وفي مستوى العلاقات وفي النظرة إلى سوريا بشكل عام من قبل دول الخليج.
0: نعم. طب أستاذ، يعني هذه الزيارة أسفرت عن نتائج عملية أبرزها إنشاء مجلس أعمال سوري كويتي، ما أهمية ذلك وكيف يمكن أن ينعكس على حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين خلال السنوات المقبلة؟
1: نعم، مجالس الأعمال بشكل عام وهذا المجلس بشكل خاص هي أدوات، هي جسور، وهي عبارة عن السفراء الاقتصاديين بين الدول. من مهام هذه المجالس بشكل عام هي يعني تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية بين الطرفين، إزالة العقبات، تنظيم الزيارات والملتقيات. فإنشاء مجلس أعمال سوري هو الترجمة العملية والفعلية لعودة هذا الخطاب وعودة هذه الاتفاقيات، وهي الأدوات التنفيذية لسياسات هذه الدول. مجلس الأعمال السوري أعتقد سيكون مشكلا من الإخوة في دولة الكويت وأيضا السوريين المغتربين في دولة الكويت، رجال الأعمال وأصحاب الاختصاصات والكفاءات. وهذا يعني المجلس إن شاء الله سيترجم ما تم الاتفاق عليه سياسيا إلى أرقام اقتصادية وإلى واقع اقتصادي جديد.
0: هل يعكس رغبة مشتركة في تحويل العلاقات السياسية إلى شراكات اقتصادية طويلة الأمد؟
1: بالطبع اليوم إنشاء هذا المجلس اليوم يعني أن الحكومة الكويتية قررت الدخول في سوريا استثماريا اقتصاديا، وهذا الشيء يحتاج إلى سفراء وأدوات تنفيذية على أرض الواقع.
0: نعم.
1: فاليوم بالطبع مجرد الإعلان عن تشكيل هذا المجلس هو عبارة عن أداة تنفيذية للانتقال من الأوراق والخطابات السياسية إلى أرض الواقع.
0: طب إلى أي مدى يمكن لاتفاق الجانبين على تبادل السفراء أن ينعكس على مستوى التنسيق السياسي؟
1: بصراحة اليوم يعني تبادل السفراء أو المقصود فيه هو مجلس الأعمال السوري.
0: نعم.
1: أنا لا أعرف هل موضوع السفراء قد انتهى أو أنه اليوم يوجد لدينا سفير كويتي، في سفير للدولة الكويتية، لكن بالطبع اليوم التبادل الدبلوماسي اليوم هو القاعدة الأساسية لانطلاق أي حوار اقتصادي وانطلاق أي حوار سياسي بين البلدين. فنرى اليوم أن دولة الكويت تعود للبوابة الكبيرة اليوم في العلاقات السورية، وهي في الأصل كان لدينا مع الكويت تاريخيا علاقات مميزة، لكن أرى أن هذه الزيارة هي انطلاقة رسمية سياسية شعبية لهذا الموضوع.
0: إذن نأمل كل التوفيق لكلا البلدين من خلال هذه الزيارة، وأشكرك جزيل الشكر الدكتور الخبير الاقتصادي والاستشاري المالي الدكتور غازي مهيني، شكرا جزيلا لك.
2: بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية

0: بحقوق الإنسان للنازحين داخليا بولا جافيرا واللجنة التوجيهية لرؤية سوريا بدون مخيمات واقع النزوح الداخلي في سوريا والجهود المبذولة لتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين، كما بحثا أيضا التحديات الإنسانية والخدمية التي تواجه الأسر النازحة وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والأمم المتحدة.
1: أشاد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون بالتحولات التي شهدتها سوريا عقب تحررها من النظام البائد، وقال ويلسون في تغريدة له على منصة إكس إن سقوط النظام البائد أعقبه انسحاب إيران وتدمير تنظيم داعش وعودة 3,500,000 سوري إلى منازلهم في واحدة من أكبر عمليات العودة في القرن 21. وأضاف ويلسون أنه كان قد أكد عام 2019 أنه لا يوجد حل للصراع في سوريا طالما بقي النظام البائد في السلطة.
0: بهدف صياغة رؤية مشتركة تعزز كفاءة المنظومة الاقتصادية بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية وبرعاية منظمة UNDP وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أطلق رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان ورشة عمل تشاورية، وجرت الورشة في فندق الدماروز بدمشق بعنوان نحو استراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في سوريا، وذلك بحضور وزراء الداخلية والعدل والمالية والاقتصاد والصناعة والاتصالات وتقانة المعلومات إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي. وبدوره أكد وزير العدل مظهر الويس أن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية تتطلب شراكة دولية فاعلة.
1: بدأت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق اليوم جلستها السادسة برئاسة القاضي فخر الدين العريان للنظر في الدعوى المقامة بحق عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، بحضور ذوي الضحايا من محافظة درعا وأعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. من المقرر أن تواصل المحكمة خلال جلسة اليوم استكمال سماع شهود الحق العام ومناقشة الأدلة والوثائق المدرجة ضمن ملف الدعوة. وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت في 26 من نيسان الماضي ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.
0: وفي خبرنا الأخير، وقعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اتفاقية استثمار لبناء التطبيق الفائق لبي ليكون أول استثمار خارجي جريء لشركة تقنية ناشئة بقيمة 10 ملايين دولار. وجرى الإعلان في خان سليمان باشا بدمشق بحضور مؤسسي التطبيق إياد القصار ومحمود الفوز إلى جانب أحد المستثمرين في التطبيق عامر وليد الزعبي مع عدد من رواد الأعمال والمستثمرين السوريين. التطبيق يوفر خدمات النقل والتوصيل وعدد من الخدمات الأخرى عبر منصة واحدة، حيث يهدف هذا التوجه لجذب الشركات وصناديق الاستثمار وتهيئة بيئة رقمية خصبة بما يعكس ثقة المستثمرين بمسار تطوير البنية التحتية السورية.
1: أيها السادة، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. وزير الخارجية أسعد الشيباني يؤكد أن الكويت فاعل مهم في المنطقة وشريك أساسي لسوريا. الوزير الشيباني ونظيره الكويتي يتفقان على إنشاء لجنة تنسيق عليا وتفعيل اللجان المشتركة. إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وكان في نشرتنا أيضاً بقيمة 10 ملايين دولار الاتصالات توقع اتفاقية استثمار لبناء التطبيق الفائق لبي.
0: متابعينا الكرام، وقبل أن تطوى أوراق فترتنا الرئيسية تقبلوا تحيات فريق العمل. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار.

وفي التقديم فرح الشوفي ومحمد الدرباس، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مساء الخير لكل مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها، وحلقة جديدة من برنامج أصداء. الإعداد والتقديم نسرين الجردي، الإخراج جنينة الخضر. مستمعينا، في هذه الأيام نتعلم المعنى الحقيقي لمقولة كل يبني وطنه من مكانه، بدءا من الطالب وانتهاءا بالمسؤول، لتبدو عملية البناء متكاملة. كل فرد يضع إنجازه على رقعة من الجغرافيا السورية. ما يدعو للطمأنينة في بلدنا هو تشارك الوزارات مع بعضها البعض للتسريع من وتيرة النجاح والإنجازات كما ونوعا ضمن خطط مدروسة. وهذا ما قامت به وزارتا التعليم العالي والصحة، حيث أطلقتا حملة شفاء 4 لإجراء أكثر من 1000 عملية مجانية. هذه الحملة انطلقت في 5 تموز ولازالت مستمرة حتى 28 آب لعام 2026. مستمعينا، للحديث أكثر حول هذه الحملة وتفاصيل الخدمات التي تقدمها، يسرني أن أستقبل في الاستوديو الدكتورة داليا الخباز، منسقة الميديا في فريق شفاء 4. مساء الخير.
2: أهلا وسهلا فيكي مس النور.
1: أهلا وسهلا، نورتينا.
2: شكرا كثير على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على الحملة، إن شاء الله هلا هنحكي عنها أكثر.
1: أهلا وسهلا، واجب. مستمعينا، سنبدأ الحوار لكن بعد الفاصل. من جديد نحييكم مستمعين عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها، وموضوع حلقة اليوم من برنامج أصداء حول حملة شفاء 4 التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والصحة. وأذكر بضيفة حلقة اليوم من برنامج أصداء الدكتورة داليا الخباز، منسقة الميديا في فريق شفاء 4. مرحبا من جديد.
2: أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا وسهلا. يعني دكتورة، بداية أي شيء نقوم به يبدأ من فكرة.
2: صحيح.
1: كيف أتت هذه الفكرة؟
2: هلا الحمد لله، بعد ما تغير الوضع بسوريا وصار التحرير، انطلقت فكرة إنه ليش ما هالكوادر الطبية الموجودة بالمغترب بكوادرها الطبية العلمية إنه تجي وتقدم المساعدة لأهلنا وإخوتنا في سوريا.
1: نعم.
2: بعد التحرير الحمد لله انطلقت حملة شفاء 1، استكملت باثنين وثلاثة، ونحن هلأ بحملة شفاء 4.
1: نعم.
2: تمام. بعام 2025 حابة سلط الضوء، الحمد لله تم إجراء أكثر من 2000 عمل جراحي، ومعاينة وتشخيص وعلاج أكثر من 15,000 مريض. فهي رحلة مستمرة، وعنواننا كان وما زال يدا بيد من أجل بناء سوريا.
1: نعم، يعني للحقيقة هو عمل إنساني بحت. يعني بكثير من الأحيان تكون هذه الفكر موجودة لكنها لا تستمر.
2: صحيح.
1: الجميل اليوم أنها حملة شفاء 4.
2: تمام، وإن شاء الله مستديمة بأفكار وورشات أكثر وأكثر بإذن الله.
1: إذن دعينا نتحدث الآن عن أهداف هذه الحملة، بما أنها الحملة رقم 4.
2: هلا الحملة الرابعة فينا نقول أهدافها تركزت على 3 محاور. أول محور اللي هو معاينة وتشخيص وعلاج وتقديم العمليات الجراحية بشكل مجاني بالكامل. المحور الثاني هو دعم القطاع الصحي وتزويد المشافي والمراكز الطبية بالأجهزة والمستلزمات الطبية الناقصة.
1: هي بداية، حتى لو قاطعتك دكتورة، عندما نتحدث عن دعم القطاع الصحي، أن هذه الحملة هي خاصة.
2: تمام.
1: هي من الذي يقوم بها؟ أطباء خارج سوريا؟
2: تنظيم الحملة عموما. نعم. هي تحت إشراف فريق شفاء الطبي المتواجد في ألمانيا.
1: نعم.
2: مع منظمة ميد جلوبل.

0: المتواجدة في أمريكا.
1: نعم
0: تمام. هلأ اللي بيصير إنه في عنا تبرعات،
1: نعم،
0: أطباء من الخارج أو أي حدا شخص تاني حابب يفيد
1: بإمكانه أن يقدم التبرعات،
0: في نعم. يعني لينك بيتم التبرع عن طريقه.
1: نعم
0: تمام. بس نقول إنه جهة هي المسؤولة عن إمدادنا بالتبرعات، لا هي مفتوحة.
1: هو لفت انتباهي دكتورة إنه مساندة القطاع الصحي تمام. في سوريا.
0: تمام تمام. إيه ما شاء الله عنهم زملائنا والدكاترة الموجودة بالخارج، يعني اللي بيقدروا عليه عم يتم طبعا تحت إشراف وزارة الصحة مثل ما ذكرتي، وزارة التعليم
1: نعم.
0: العالي بتمدنا أحيانا شو النواقص الموجودة وبالتنسيق ما بين بعضهم عم يتم التزويد.
1: وبالنهاية الأطباء السوريين والأطباء السوريين هم من خيرة الأطباء في العالم بشهادة الجميع. قبل قليل كنا نتحدث عن أهداف هذه الحملة، وتحدثت أيضا قبل قليل وقاطعتك، كنت تتحدثي عن المعاينة،
0: المعاينة والتشخيص
1: والتشخيص التشخيص والعلاج.
0: تمام.
1: نعم. لكن الحملة هي عمليات جراحة.
0: تمام. لا، في عمليات وفي غير عمليات.
1: نعم.
0: بس التركيز
1: يعني
0: هي الحملة الرابعة طبعا على العمليات
1: نعم.
0: الجراحية.
1: نعم.
0: والحمد لله يعني ما شاء الله زملائنا قطعوا شوط كبير، مع انه نحن لسه ببداية الحملة تقريبا هذا الأسبوع الثالث، وان شاء الله مستمرين لآخر شهر مثل ما ذكرتي. تمام. اللي حابه كمان ركز عليه مثل ما تفضلتي انه هي باشراف وزاره الصحه وزاره التعليم العالي، وتم تغطيه معظم المحافظات السوريه من الشمال للوسط للجنوب. الحمد لله زملائنا شغالين باللاذقية، حمص، حماة، دمشق.
1: إذن دكتورة خلينا نتحدث عن آلية عمل الفريق. تتحدثين عن عدة محافظات، عن عدة عمليات تشخيص، معاينات، وأيضا عمليات جراحية. وتحدثت أيضا قبل قليل بأن هذه الحملة، حملة شفاء 4، هي متخصصة بالعمليات الجراحية. لو نتحدث عن هذه الآلية منذ البدء مع المريض.
0: تمام. هلا بداية وزارة الصحة نشرت رابط عبر موقعها لتسجيل المرضى.
1: نعم. لما في كافة المحافظات.
0: تمام. هذا نعم. مرابط كان على الموقع.
1: نعم.
0: يعني ونحن
1: هلا أكيد دكتورة نحن بنعرف، لكن نحن بنحب إنه باقي المستمعين يعرفوا بهذا الموضوع. ما كل الناس بتنتبه على الروابط أو بتعرف شو في إعلان، في البعض بيسمعوا من العالم فقط.
0: صحيح. ما هو نعم. هون كمان يعني حتى نحن كأفراد حاولنا طبعا بنشر هذا الموضوع يعني على الميديا.
1: نعم.
0: تم تسجيل المرضى عن طريق الروابط، وبعدها الأسماء أحيلت للجنة طبية متخصصة هون بسوريا عن طريق وزارة الصحة.
1: هلا تم التسجيل بالمرحلة الأولى من قبل المرضى.
0: تمام. تسجلت المرضى، أحيلت الأسماء،
1: أحيلت الأسماء إلى اللجنة. نعم.
0: هي اللجنة هي المسؤولة مثل ما بنقول عن غربلة الحالات
1: أو النخب.
0: يعني الأشد في
1: الحالات
0: الأشد.
1: نعم.
0: بتقول مثلا أنا هذا المريض بحاجة للعلاج للعلاج كذا أو عملية كذا، ونحن بتجينا الأسماء حسب يعني جدول زمني منتظم، والدكاترة والزملاء عنا بتبلش بمهامها.
1: هن اللي
0: يعني
1: بيقرروا
0: يعني
1: الأشد حاجة
0: تمام.
1: للعمل الجراحي وإعطاء المواعيد بناء على وضع الوضع الصحي للمريض. يعني في هذه الحملة دكتورة داليا، ما هي العمليات يعني
0: تمام.
1: التي تم إقرارها في هذه الحملة؟
0: نحن
1: يعني نحن كما نعرف أنه قلبية عصبية.
0: هلا أذكر لك بالتفصيل. نحن
1: نعم.
0: الحمد لله مغطين حوالي 14 تخصص.
1: 14 تخصص.
0: تمام. عنا الجراحة القلبية، الجراحة الصدرية، الجراحة العصبية، الجراحات النسائية، جراحة الأورام، جراحة الأطفال، الجراحة البولية، جراحة العيون، وعنا كمان القسطرة والتداخلات القلبية، التداخلات العصبية والتداخلات الهضمية، بالإضافة لتخصصات تانية بتدعم القطاع الصحي.
1: تقريبا شامل كافة الاختصاصات.
0: إيه لا ما شاء الله يعني. ومن يعني تواجدنا واتصالنا بزملائنا ما شاء الله محققين شوط كتير كبير.
1: ما شاء الله. لكن اليوم دكتورة داليا نتحدث عن أكثر من 1000 عملية جراحية، هل المشافي الحكومية قادرة على تغطية هذا العدد أم هناك مساعدة من المشافي الخاصة أو القطاع الخاص في سوريا؟
0: هلأ شوفي، مبدئيا هو تم التنسيق.

0: ما بين مشافي وزارة التعليم العالي ومشافي وزارة الصحة. مشافي وزارة الصحة ما شاء الله عددها كبير
1: بالتأكيد.
0: إيه وما كان ما تم يعني التركيز على مدينة معينة. اللي عم أقول لك ما شاء الله اشتغلوا بحلب، حمص، حماة، لاذقية، دمشق، وحتى كل تخصص يعني مثل تخصص له مركزين إلى 7 مراكز حسب الحاجة. يعني في تخصصات مثل القلبية وهيك لا يعني تهيئ لها أكثر من مركز. هي يعني مشكورة وزارة الصحة وزارة التعليم رشحت لنا هي أسماء المراكز وتم التعاون معها.
1: جميل. يعني اليوم من خلال هذه الحملة، حملة شفاء 4 لإجراء هذه العمليات الجراحية، نستطيع التوصل لأكثر الأمراض في سوريا. يعني اليوم شو استشفيتي دكتورة؟ شو أكثر الأمراض التي تحتاج لعمليات الموجودة في سوريا حاليا؟ قلب أو صدرية أو أو أو
0: يعني احنا اذا بدنا نخصصها حسب الشغلات
1: حسب اليوم اي
0: هي لا هي ما تنقاس هيك يعني نحن عنا بكل
1: هلا بس بالتاكيد ما صار مسح بس لكن انه شو بهي الحمله تحديدا شو اكثر العمليات التي تتطلب
0: باعتبار لسه العمليات ما خلصت فنحن يعني لسه الاحصائيات الاخرانيه بنقدر نوصلها باخر الحمله ان شاء
1: بالتأكيد.
0: الله يعني احنا عم نعمل مثل جرد كل أسبوع بأسبوعه. وإذا تفضلتوا وشفتوا كمان موقعنا بحملة شفاء هتلاقوا يعني تغطية إعلامية ما شاء الله كبيرة.
1: هلأ نحن الدكتورة بنعرف أنه في تغطية إعلامية كبيرة وبنعرف أنه مشغولين كتير لدرجة أنه نحن من أكثر من أسبوعين عم نحاول أنه نستضيفكم، لكن نحن ضغط العمليات اللي عم تقوموا فيه يعني كبير. تفهمنا هذا الشيء
0: يعني تجيكي بالنص شوية عراقيل أمور تنظيمية فهذا كمان لابد منه وبياخد من الوقت
1: هذا
0: يعني.
1: أكيد بدنا نحكي عنه بنهاية الحلقة. كنت بدي أسألك دكتورة داليا عن الأعمار للأشخاص اللي بدهم يجروا عمليات، هني فقط للبالغين أم للأطفال أيضا؟
0: لا هلا لما انفتح الباب انفتح الباب بكل التخصصات الموجودة مثل ما ذكرت صار في جراحة أطفال معناته كان في أطفال بس عم أقول لك
1: دائما بيكون في حساسية لموضوع الأطفال مع أنه للأسف في أطفال يعني بيوجعوا القلب من أمراض
0: صحيح
1: عندهم.
0: صحيح. وهي كمان النقطة أنه هل الدكاترة اللي جاية مثلا تجري هاي العمليات والإجراءات مثلا عندها الخبرة الكفاية بعمل مثلا كل الشيء اللي بيخص الأطفال؟ هي هون كمان يعني بده يتم مثل توازن ما بين الكفاءات الموجودة بالخارج وما بين الاحتياجات بالداخل. فهي هون النقطة. ومثل ما ذكرت لك وزارة الصحة هي اللي أقرت مين يعني بحسب الليستة الموجودة عنها مين هن المرضى الأشد في الأشد لعمل هذه العمليات. يعني
1: دكتورة من خلال هذه الحملة كان هناك شروط للتقدم لهذه العمليات؟
0: شو قصدك بشروط؟
1: يعني مثلا على سبيل المثال اليوم أنا لما قرأت الإعلان عبر وزارة الصحة كانت العمليات لإجراء أكثر من 1000 عملية للأكثر حاجة. معناته اليوم المتقدمين إنه لازم يكونوا بأمس الحاجة لهذه العملية، ما بيكونوا مرتاحين ماديا وبدون يجوا يعملوا عملية مجانا.
0: صحيح. هلا لك كمان فكرة إنه نحن ما شاء الله لهلا متقدم عنا 53,000 طلب تقريبا. طب هل 53,000 طلب؟
1: للأسف
0: يعني الله هيك يعني
1: ان شاء الله الله بيشفيهم وما بيحتاجوا للعمليه.
0: بس كمان مو كل المرضى بحاجه لعمليات، هي كمان نقطه حابين نحن نوجه يعني نلقي الضوء عليها. عم اقول لك نحن غير العمليات في عندنا معاينات وعلاج. طب انا ممكن معناتها حالات تقدمت لي هي تفكر انه بدها عمليه بس هي لا ما تحتاج لعمليه وتحتاج
1: هو اليوم دكتوره كانه انتم بموقع كمان صعب. يعني انه اليوم في فرق بحمله تقرر اجراء عمليه بحسب تقرير طبي مسبق وشخص ما بيعرف اصلا اذا كان هو بالاصل بحاجه عمليه او لا. يعني انتم عم تشتغلوا بكافه المراحل، ناهيك عن ذلك الكثير من المرضى اللي بيمتلكوا وساوس العمليه انه انا بحاجه عمليه، اذا وجعهم راسهم بيقولوا انا بدي عمليه.
0: صحيح.
1: خلاص بيروح لعند الدكتور بيقول له شبك شو عم يوجعك، بيقول له انا بدي عمليه.
0: صحيح.
1: يعني اليوم المعاناه كبيره ومضاعفه
0: لانه نحن بحاجه للوعي كمان. هذا عنصر ثاني نحن مفتقدينه. فنحن عم نحاول كمان أن هذا الهدف الثالث اللي ما ذكرته ضمن أهداف الحملة اللي هي الندوات والمؤتمرات وورش العمل للأطباء المقيمين هون وللكوادر الطبية المحلية لحتى نساهم بتطور التعليم الطبي المحلي.

0: مستمر. يعني احنا بحاجة لنشر الوعي وما بين زملائنا الموجودين هون لهن كمان ينقلوها للمرضى والمراجعين وبشكل أفضل.
1: كيف لما عم تستقبلوا مريض معين لإجراء عملية، كيف عم تعرفوا وضعه إذا كان هو بحاجة أو لا؟
0: قلت لك نحن يعني الأشد في الأشد، يعني مثال
1: يعني في
0: العمليات
1: أوراق
0: الجراحية،
1: في أوراق مثلا بيقدمها
0: صور عاملها، تحاليل مثلا مسبقة، استشارات
1: أنا
0: سابقة.
1: أنا اللي بقصد ماديا. هلأ كتير أحيانا خلينا نكون واقعيين، بنشوف ناس فقراء عفيفين النفس وبيكونوا بحاجة عمليات ما بيتقدموا. في أشخاص مرتاحين ماليا، لكن أنه هذه الرياح المادية بتدفعهم أنه أنا ليش أنا بحاجة هالعملية، ليش أدفع مصاري. كتير نحن ما بدنا ننكر في عفيفين نفس ما بيتقدموا لهذا النوع من العمليات، بيخجلوا.
0: نحن بالعكس ندعنا لهدول الأشخاص لأنه هنن هدول بأمس الحاجة. فيعني إذا حضرتك أو أي حدا من اللي عم يسمعنا هلأ عرف بهي الحملة وبيعرف مريض هو مثلا بأمس الحاجة، ليك يعلمه. لو هو ما بيعرف يحاول يساعده بطريقة التسجيل.
1: يعني إذن لكل مريض أو لكل شخص بيحتاج لعملية بإمكانه التقدم بطلب عبر اللينك الموجود عبر رابط وزارة الصحة. وإذا كان عنده أوراق وصور تثبت أنه بحاجة عملية بيكون أفضل.
0: تمام. يعني هلأ حتى هو مثلا بيعاني من مشكلة، قال له أنه أنت مثلا بحاجة لعمل جراحي، لما هو يستكمل أوراقه ووزارة الصحة مثلا تنقل اسمه ضد الفريق المتخصص اللي مخصصته وزارة الصحة أنه هذا مثلا بحاجة لعملية، طبعا هو مطلوب منه تحاليل، ممكن صور، شو بتقدر المشفى تقدم له خلال هاي الفترة لحتى خلص تبلش له.
1: ممكن ما تعمله بشكل مجاني.
0: هذا اللي عم يتسعى له الحملة طبعا، انه يعني انه المريض ما يتكلف بشيء، يعني اجراء العملية او اجراء الشيء اللازم له بشكل مجاني بالكامل.
1: دكتورة داليا، حضرتك منسقة الميديا في فريق شفاء 4، يعني حضرتك على اطلاع كامل عن العمليات المجراة حتى هذا اليوم. يعني لو تضعين بشكل بسيط حول وضع المرضى الحالي.
0: هلا شوفي، ما شاء الله زملائنا غطوا قسم كبير مثلا بجراحة العيون في حمص وفي دمشق، ما زالوا مستمرين. جراحة القلب في دمشق وإن شاء الله قريبا في إدلب. الجراحة العصبية اللي ما كانت أصلا موجودة في مشفى حمص الجامعي، مشكور زميلنا كمان، يعني فينا نقول نشط القسم بالداخل وقام بأكثر من عمل جراحي. جراحة الأورام وجراحة الأطفال أيضا كمان الحمد لله كلل بالنجاح لأكثر من 5 عمليات. عم قل لك يعني هي الإحصائيات لسه مستمرة لنهاية الحملة. نهاية الحملة إن شاء الله.
1: إحنا كتير كان بودنا أنه نحكي مع حدا من المرضى نطمن عليه، وكمان المستمعين عبر أثير إذاعة دمشق ومنصات يسمعوا صوته ويطمنوا ويعرفوا الخطوات اللي عم بتقوم فيها وزارة الصحة ووزارة والتعليم العالي أو الحكومة بشكل عام حول هذه الإجراءات الإنسانية التي تقوم بها. يعني الموضوع ملفت جدا، خاصة أنه إنساني.
0: تمام، إنساني بحت. يعني حتى بدي نوه لنقطة كتير مهمة.
1: تفضل.
0: إنه كل زملائنا ودكاترتنا بالمغترب، ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، وحتى زملائنا بالخليج العربي، كله نزل على نفقته الخاصة من خلال تكاليف السفر، من خلال الإقامة، ومن خلال حتى التبرع والدعم لهذه الحملات. فيعني مشكورين كل زملائنا. يعني حتى في ناس
1: مشكورين.
0: قطعت من إجازاتها ونزلت لحتى تخدم أبناء وطنها. وبالنهاية يعني هذا العمل من أبناء سوريا لأبناء سوريا لخدمة أهلنا
1: بالتأكيد
0: وبلدنا.
1: يعني أنت انتبهتي على المقدمة اللي كتبتها عن جد. بالفعل أنه كل شخص بيبني الوطن من مكانه، بدءا من الطالب ونهاية بالمسؤول، أو حتى كل إنسان أو مواطن سوري في عنده واجب تجاه وطنه.
0: تمام.
1: بإمكانه
0: تمام.
1: يعبي هذا الواجب على رقعة الجغرافية.
0: صحيح.
1: من سوريا، وهيك الوطن بيكون أفضل ويتعافى بشكل أسرع إن شاء الله. يعني حضرتك دكتورة داليا قبل قليل تحدثتي عن تقريبا 14 تخصص، يعني تقريبا كم عدد الأطباء الذين وفدوا من خارج سوريا؟
0: حوالي 140 طبيب. تمام.
1: دفعة واحدة لكن أو بتناوب؟
0: لا طبعا، بحيث تتغطى الفترة الزمنية للحملة كلها. وكمان حابة نوه أنه حملة شفاء هي تقريبا الحملة الأوسع بهي الفترة من حيث التخصصات ومن حيث الانتشار الجغرافي ومن حيث المدة الزمنية يعني.

0: تقريب قرابة الشهرين.
1: رح تستمروا دكتورة لحتى لآخر مريض؟
0: إن شاء الله إن شاء الله. يعني
1: نحن يعني ما نحمل عدد المرضى خلاص، لكن أنه لحتى ينتهوا عدد.
0: نحن حتى الـ يعني عم يتم المتابعة مع بعض المرضى عن طريق مثل مجموعات إلكترونية. يعني نحن مو موضوع خلاص حملة وانتهت، نحن إن شاء الله
1: الموضوع مستمر يعني ممكن أنه نحن نعرف أنه هذا الموضوع من الخطط المستقبلية في حيث انتهت عدد الحالات المرضية في هذه الحملة، في المستقبل يوجد حملات أخرى وتخصصات أخرى. في بداية الحلقة كنت تتحدثي عن بعض الصعوبات، لو نتحدث عنها بشكل سريع، بعض الصعوبات التي واجهتكم خلال هذه الحملة، تفضل.
0: يعني هي موضوع أكثر شيء تنظيمي، يعني خاصة بتعرف في يعني الدكاترة جايين من الخارج مثلا ماشيين على على منهجية معينة. فهي بس موضوع تنظيمي، موافقات كذا، والحمد لله مشكورة يعني مثل ما ذكرنا وزارة الصحة ووزارة التعليم ساعدتنا كتير بهي الأمور. نقص الإمكانيات يعني هي كمان أحد الصعوبات اللي واجهت زملائنا، بس الحمد لله يعني بالتبرعات بدعم القطاع، وإن شاء الله يعني القادم بإذن الله يعني مبشر بالخير
1: إن شاء الله.
0: هي العراقيل شوي شوي إنه نحاول إنه يعني تنقص.
1: يعني كل هاي العراقيل ما شاء الله وعم تحكي عن أكثر من 1000 عملية بشكل مجاني، ما بعرف شو بدي لكن إن شاء الله ما يكون في عراقيل أبدا. لكن بنهاية الحلقة أكيد أول شيء بدنا نتوجه بالشكر لكل الأطباء السوريين الذي ساهموا في إنجاز هذه العمليات وقدموا من الخارج على نفقتهم الخاصة، وأيضا الشكر موصول لكل متبرع سواء سوري أو غير سوري لشفاء أكبر قدر من المواطنين السوريين. الحلقة انتهت، بنهاية لقائنا معك كل الشكر لك الدكتورة داليا الخباز منسقة الميديا في فريق شفاء 4. أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا كثير لكم، شكرا على الاستضافة، ومثل ما قلتي نتمنى إن شاء الله إنه نوصل لكل المرضى في سوريا، والله يقدرنا على العمل الخير وبجهود الجميع إن شاء الله الوضع من أحسن لأحسن
1: إن شاء الله. وأنتم مستمعينا كل الشكر لطيب المتابعة، انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في ذات التوقيت. دمتم بخير، إلى اللقاء. أصداء. الإعداد والتقديم نسرين الجردي، الإخراج جنينة الخضر. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
3: الثالثة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: أهلا بكم. وزارة الاقتصاد تعقد اجتماعا موسعا مع وفد من بنك التنمية الإسلامي بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لبحث آفاق التعاون المشترك. وزير الطاقة محمد البشير يبحث مع محافظي حلب عزام الغريب ومديري شركتي المياه والكهرباء واقع العمل وتحدياته وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. الإدارة المحلية تبحث مع منظمات دولية دعم تعافي قطاع الإسكان في سوريا. أمانة جمارك جديدة يابوس تضبط 226 قنبلة.

0: مقبولة من نوع RGC كانت مخبأة بإحكام ضمن مخابئ سرية داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية. انتهاء الجلسة 6 من محاكمة المتهم عاطف نجيب وتحديد يوم 28 من تموز الجاري موعداً للجلسة المقبلة. وفي خبرنا الأخير، جامعة إدلب تكرم الخريجين الأوائل للعام الدراسي 2024-2025 في جميع الكليات والمعاهد المتوسطة. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
1: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

0: حياكم الله متابعي إذاعة دمشق أينما كنتم، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صافرة عالمنا. عالمين. يقولون إن الرجال يكذبون والنساء تكذب، لكن الأرقام لا تكذب أبدا، فخلف كل رقم قياسي في كأس العالم قصة عرق وتعب وربما قليل من الحظ. اليوم نغوص في لغة الأرقام، تلك التي تحطمت في مونديال 26 وتلك الصامدة منذ قرن تقريبا، وليس هناك أفضل لمرافقتنا في هذه الرحلة من المؤرخ السوري ورئيس قسم الرياضة في صحيفة الوطن الأستاذ محمود قرقورة. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود، ضيفا عزيزا في استوديوهات إذاعة دمشق.
1: أسعدت أوقاتا زميل زين، أنت وكل المستمعين الكرام، ودائما تعطوني أكثر من حقي بصراحة.
0: لا حقك ومنقصين كمان منقصين بوصفك أستاذ محمود. كما يمكن لمتابعينا مشاركة رأيهم عبر رسائل الواتس أب على الرقم 0987810950، والسؤال إلى أين تتوقع أن يذهب مبابي في المونديالات القادمة؟

0: أستاذ محمود، حلقتنا اليوم دسمة، رح نقسمها لشوطين، شوط أول للأرقام اليوم وشوط لأرقام الماضي، وكتير رح كون سعيد إذا بنروح على أشواط إضافية.
1: جاهز.
0: أستاذ محمود، خلينا نبلش من الحدث الأبرز في مونديال 26. كيليان مبابي رسميا يتربع على عرش الهداف التاريخي للمونديال ب 22 هدف، متخطيا ميسي وكلوزا. بصراحة كنت أتوقع أنه مبابي رح يوصل لهذا الرقم، خاصة بهذا السن الصغير؟
1: طبعا
0: كنت متوقع هذا الشيء.
1: نعم، لأنه في الأعداد الأولى لليالي المونديال طلب مني مادة تتحدث عن الأرقام التي ممكن أن تتحطم.
0: نعم،
1: فقلت بأن الرقم قابل للتحطيم لليونيل ميسي، لكن كيليان مبابي هو الذي سيكون زعيم هدافي كأس العالم. قل ذلك صراحة، أعداد ليالي المونديال موجودة يعني.
0: وبعض الحلقات أنت كمان حكيت بيعيش المونديال. نعم، حكيت عن هذا الموضوع.
1: بالنهاية يعني الرقم عاد إلى بيته. ماذا أعني بذلك؟ لأنه الرقم القياسي لنسخة واحدة هو فرنسي جوست فونتين. جوست فونتين تربع على عرش هدافي كأس العالم من 58 لل 74 حتى كسره جيرد مولر. جيرد مولر بقي من 74 حتى 2006 عندما كسره رونالدو داليما. 2006 لم يصمد طويلا، ب 2014 كلوزي.
0: نعم،
1: في هذا المونديال ميسي ثم مبابي. لذلك مبابي لن يتوقف عند هذا الرقم،
0: ساعته صغير 27
1: فرصة سنة. على الأقل على الأقل عنده نسخة مونديالية واحدة على الأقل.
0: طبعا إن شاء الله
1: يعني عنده نسختين بالحالة الطبيعية، لكن على الأقل عنده نسخة مونديالية بكامل الأبهة والجاهزية لتسجيل أرقام جديدة. اليوم كيليان مبابي ما في نقاش، هو أهم مهاجم في العالم بدون نقاش. يعني نتحدث، ميسي فرض نفسه في هذا المونديال، أعاد العالم كله إلى الإجبار على احترامه وتقدير مكانته في عالم المستديرة، خلافا لكريستيانو الذي يعني خلينا نقول بصمته كانت بمجرد أن سجل بمرمى أوزبكستان ليكون الوحيد الذي سجل في 6 مونديالات يعني، لكن تأثيره كان ضعيفا على المنتخب البرتغالي يعني لم يكن بالشكل الموجود. لكن ميسي هو الذي جعل الأرجنتين تصل إلى النهائي. هو اليوم كنت عم تحدث، اليوم ميسي هو الذي أعطى نكهة لهذا المونديال، أعطى نكهة إضافية دون أدنى شك. المنتخب الإسباني فريق جماعي، كرة القدم لعبة جماعية، قدم الكثير، أجبر العالم على الاحترام، منظومة متكاملة دفاعيا وهجوميا، يستطيع الوصول إلى مرمى الخصوم متى شاء، يستطيع الحفاظ على نظافة شباكي أكبر قدر ممكن. لكن اليوم ليونيل ميسي إذا تحدثنا عن نجم، هو النجم الأول لكأس العالم بغض النظر عن جائزة التي ذهبت لرودري، لكن ميسي هو الذي يستحق جائزة أفضل لاعب في كأس العالم. لم يكن أحد يتوقع أن يفعل ما فعله ميسي. أنت اليوم تتحدث بعمر 39 وشهر اليوم تقريبا، هو 24 سنة، كان ممكن أن تتوقع لميسي أن يفعل ذلك في المونديال الفائت والذي سبقه والذي سبقه إلى ما هناك؟ لكن في هذا المونديال أراهن أن أحدا كان يتوقع أن يظهر ميسي بهذا الشكل. يعني هو شيء أجبر العالم على احترامه، لكن اليوم أنت تقول المكانة الطبيعية، وليس كل الأرقام تكون لليونيل ميسي. بالنهاية هو أكثر من ساهم بعدد أهداف في كأس العالم، 33 مساهمة، لكن الوصول لشباك الخصوم كيليان مبابي وصل إلى هدف 22 في 22 مباراة،
0: هدف في كل مباراة
1: تقريبا. نعم، إذن هذا رقم خلينا نقول مترف عادة. رأينا صديقه يعني أو سلفه الفرنسي جوست فونتين وصل إلى أكثر من هدفين بالمباراة الواحدة بنسخة واحدة، 6 مباريات.
0: نعم،
1: وبالمناسبة جوست فونتين كان أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في 6 مباريات متتالية بهذا الرقم في مونديال واحد.
0: نعم،
1: جاء بعده جيرزينيو. لكن ماذا فعل ميسي؟ ميسي سجل في 9 مباريات متتالية، هذا رقم خرافي
0: أكيد.
1: ماذا فعل ميسي؟ ميسي ساهم بأهداف منذ المونديال الفائت أمام أستراليا سجل، أمام هولندا سجل وصنع، أمام كرواتيا سجل.

وصنع في النهائي سجل في هذا المونديال على الجزائر سجل نقول في الترتيب على النمسا سجل على الأردن سجل تأتي في الدور الثاني على الرأس الأخضر سجل على مصر سجل المباراة التي تلقى

0: مهما كانت المنظومة الجماعية
1: يعني 10 أهداف في بطولة واحدة
0: مهما كانت المنظومة الجماعية إذا اللاعب لا يمتلك الإمكانيات لا يصل. نحن نقر بنجومية مبابي وعبقرية مبابي قبل المنظومة الفرنسية، لكن ما أجمل الأمرين إذا اجتمعا، يعني اجتمعت المنظومة مع العبقرية دون أدنى شك. هذا شيء مهم ما فعله كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، منظومة ريال مدريد خدمته، لكن لو لم يمتلك الحس التهديفي المرهف لا يصل إلى ما وصل إليه. ما قام به إكزافي وإنيستا وبقية الفريق الجميل لبرشلونة بهذه المنظومة التي خدمت ميسي، لكن لو لم يكن ميسي سوبر عبقري لا يصل إلى هذا إلى ما وصل إليه. وأنت تتكلم هناك العديد من النجوم الخارقين، على سبيل المثال زيكو في البرازيل كانت المنظومة كلها كاملة وزيكو عبقري، لكن لم يصل. لماذا؟ عبقرية ميسي عبقرية كريستيانو أعلى. شاهد أنت ما قام به مثلا رونالدو داليما كهداف داخل منطقة الجزاء، ما قام به روماريو كهداف داخل الصندوق، هذا اللاعبان لا يتكرران داخل الصندوق، في عبقرية بالموضوع، لكن في منظومة إذا اجتمع الأمران شيء مهم. هذا ما أود أن أقول.
1: خلينا ننتقل من الهجوم للدفاع، وخاص يعني بدي خص حراسة المرمى. الحارس الإسباني أوناي سيمون كسر رقم صامد من عام 1990 للحارس الإيطالي زينجا
0: وولتر زينجا.
1: نعم،
0: لكن هون أستاذ زين بدنا نفرق بين أمرين. هو كسر الرقم في مونديال واحد أم في مونديالين متداخلين؟ هون السؤال. ذلك في مونديال واحد الرقم بقي صامدا، لأنه رقم وولتر زينجا 517 دقيقة، بينما في هذا المونديال 491 دقيقة فقط. إذن الرقم بقي صامدا في نسخة واحدة. وولتر زينجا ساعده الدفاع المثالي ذاك الوقت للمنتخب، وهو كان حارس متمكن.
1: بالنهاية عم تحكي على إيطاليا،
0: تمام؟ لأنه كان في بذاك الوقت أنت عندك فرانكو باريزي، بتتحدث عن بيرغومي، بتتحدث عن مالديني، واليوم المنتخب الإسباني أيضا عنده الإمكانيات، يعني لاعب صاعد يختار أفضل لاعب صاعد كوبارسي.
1: نعم، 16 سنة.
0: إذن في لاعبين عباقرة.
1: هو أصغر لاعب توج بكأس العالم.
0: العمر تعطيني العمر الدقيق. العمر الدقيق، لأنه في بيرغومي الإيطالي أنا أذكر كان هو أصغر لاعب متوج قبل هذا المونديال. نشوف العمر.
1: نعم.
0: تمام. لا أصغر لاعب متوج بيليه، عفوا لا يأتي أحد بيليه. بيليه. نعم.
1: بيليه. 17 سنة.
0: بيليه. نعم. أصغر لاعب، أنا بيرغومي أصغر إيطالي. أنا راح فكري على راح فكري عمر آخر، إنه اجتمع في منتخب واحد ذاك الوقت الإيطالي أكبر فارق في العمر بين لاعب ولاعب. إنه كان دينو زوف بالوحدة 41 ولاعب بيرغومي، الفارق بين منتخب واحد متوج فرق كبير كان.
1: يعني 21 سنة.
0: تمام أعتقد كان فرق كبير أكثر. لكن بيليه ما زالت أرقام بيليه لا تكسر. بيليه أصغر متوج وأصغر من لعب مباراة نهائية وأصغر من سجل في كأس العالم وأصغر من سجل هاتريك في كأس العالم وأصغر من سجل في المباراة النهائية.
1: كل هدول.
0: والوحيد الذي فاز باللقب ثلاث مرات. يعني ذلك يعني.
1: ولعب مبارتين نهائيات من ثلاث مرات.
0: لعب مبارتين نهائيتين. نعم. يفصل بينهما 12 عاما.
1: نعم.
0: تماما كما فعل ميسي، لكن ميسي لعب ثلاث مباريات. كافو لعب ثلاث مباريات. لكن ميسي الوحيد الذي لعبها كاملة، وميسي الوحيد اللي كان الكابتن. في فروقات.
1: نعم.
0: في فروقات عند النقاد وعند المتابعين. يعني أنا بتمنى تعطيني العمر الدقيق لكوبارسي بصراحة.
1: كوبارسي 19 سنة وحوالي شهرين.
0: إيه بس إذا في فرق
1: في فرق كبير
0: في فرق كبير بين بيليه. نعم. لذلك لماذا لم ألتفت إلى الرقم؟ ألتفت إلى لأن الرقم لم يكسر، رقم بيليه، فأنت تنتبه دائما تذهب إلى الرقم الذي يكسر. ذلك تتحدث هون أنت عبقرية بيليه، يعني هو ذهب بيليه لكن أرقامه صامدة. من الصعب أن تأتي بلاعب يسجل هاتريك في نصف نهائي ويسجل في المباراة النهائية هدفين، يعني عمل كل شيء. إذا تصور أصغر لاعب، أصغر من مسجل، أصغر مسجل هاتريك، أصغر مسجل في المباراة النهائية، أصغر فائز. كل هدول يعني.
1: نعم.
0: حدث عن بيليه.
1: طيب
0: يبقى دينو زوف أكبر متوج.
1: نعم.
0: تمام.
1: رقم، خلينا نرجع لرقم سيمون اللي كسر.
0: تمام. تحدث
1: عن خلينا نحكي عن المنظومة الدفاعية اللي كانت قدام سيمون، هل هي ساعدته؟ يعني هو
0: نرجع
1: هو
0: نقول نعم. المنظومة تساعد وفي عبقرية، لكن للأمانة
1: ما تلقى كثير تسديدات. 11 تسديدة بكل المونديال تلقى هدف.
0: تماما. إذا هذا الأمر أمر يستحق الاحترام.
1: نعم.
0: يعني أنت اليوم تتحدث وولتر زينجا تلقى لتهديدات أكثر في مونديال 90، لكن ليست بالتهديدات الكثيرة. يعني أعتقد أنه ما زلت أذكر يعني ذاك المونديال مباراة النمسا كان شبه نزهة، ذات

0: شيء مباراة أمريكا تعرض بتذكر لمباراة أمام تشيكوسلوفاكيا، سجل سكورافي هدفا ألغي بداعي التسلل غير الموجود. هذا واحد من الأهداف التي ظلمت سكورافي في ذاك المونديال، لأنه لو احتسب الهدف لا وصل إلى 6 أهداف.
1: تحكي بالتسعين
0: في مباراة الدور الثاني كانت أمام الأورغواي، كانت التهديدات قليلة. أمام إيرلندا كان في تهديد ببداية المباراة، لكن أعتقد كرة جانبت قائم كرة رأسية. تلقى تهديد أمام الأرجنتين خصوصا في الشوط الثاني، تلقى التهديد ذاك الوقت لأن الأرجنتين قدمت أجمل مباراة لها في نصف النهائي أمام إيطاليا. مباراة المركز الثالث تلقى بعض التهديد من إنجلترا، تلقى تهديدا أكثر، لكن سيمون في منظومة دفاعية، لكن هو حارس متمكن. أنت ترجع إلى المونديال الفائت، يعني هو أمام 39 دقيقة أمام اليابان و120 دقيقة أمام المغرب، إضافة إلى هذا المونديال إذا المباريات الخمس الأولى، إذا وصل إلى 650 دقيقة متواصلة. هذا رقم قياسي في لمونديالين متداخلين، لكن في مونديال واحد بقي الرقم بعهدة والتر زينجا 517 دقيقة. الذي لكن شوف المفارقة، الذي طرق مرمى لزينجا كان كانيجيا، والذي طرق مرمى سيمون البلجيكي، كلاهما يلعب في أتلانتا. شوف هذه مفارقة تأتي أحيانا بين الحين والآخر يعني.
1: نعم. قبل ما ننتقل للأرقام المستعصية واللي صعب بتحسها من عالم تاني إنه تنكسر، في أرقام صنعت في هذا المونديال أو كسرت في هذا المونديال؟
0: طبعا أهم شيء تتحدث عن التهديف.
1: نعم.
0: يعني في المونديال الفائت عندما سجل كيليان مبابي هدف التعادل 3-3، كان إنه 172 جول أكثر بهدف من المونديال الذي سبقه، يعني من الرقم القياسي بهدف. لكن هذه المرة إجباري يوصل لعدد 308 أهداف. لماذا؟ إنه عدد المباريات كبير.
1: نعم. إذا 104 بس هناك كانت 64
0: تماما. لكن فيك تقول لي ما هو الرقم التهديفي الذي لن يكسر؟ واضح، المعدل التهديفي في مونديال 54 5.38 بالمباراة الواحدة.
1: 5.38 ورغم انه يعني كانوا 16
0: منتخب بس مباريات قليله. نعم. كان ذاك الوقت انه في نتائج. نعم. عاليه، لذلك الرقم الخرافي هذا الرقم، انه معدل التهديفي من الصعب، ما في رقم تهديفي تحدث انه هذا صعب يكسر. او خلينا نقول من المستحيل ان يكسر، انه شاهد مباريات كره يد لحتى تكون المعدل التهديفي 6 أهداف في المباراه الواحده، ما بصير في في في في ظل المنظومات الدفاعيه. في ذاك المونديال تتحدث الالمان يخسرون امام المجر 8-3، المجر بتفوز على كوريا 9-0، التركية بتفوز على كوريا 7-0، بتشوف انت الأوروغواي على اسكتلندا 7-0، النمسا على تشيكوسلوفاكيا 5-0، بتلاقي مثلا بمباراة 4-2 في دور في ربع النهائي ونص النهائي، الأوروغواي مع البرازيل والأوروغواي مع المجر 4-2 4-2، تجي نص نهائي ألمانيا عم تفوز على النمسا 6-1. لاحظ هذه النتائج كبيرة جدا كبيرة جدا، لذلك في حتى برازيل على المكسيك 5-0، في نتائج كبيرة جدا، يعني حتى المباراة النهائية 3-2. يعني لذلك هذا المونديال 54 تهديفيا لا يمس من حيث المعدل، لكن في هذا المونديال سجل 308 أهداف في 104 مباريات بمعدل 2.96، معدل طبيعي
1: تقريبا 3. نعم
0: معدل طبيعي.
1: نعم نعم. لكن خلينا ننتقل للأرقام اللي بتحسها جاية من كواكب أخرى.
0: هاي واحد حكينا عنه، معدل التهديف،
1: معدل التهديف،
0: معدل التهديف المونديال. لكن اليوم بتشوف أنت الرقم الثاني، التسجيل في مونديال واحد 13 جول.
1: هاي بدي أحكي عنه، عن جاسين فونتين. يعني نسخة واحدة بالسويد ب 58، يعني قبل هذا المونديال والمونديال اللي قبله كان الهداف يسجل 6 أهداف بكأس العالم ويعتبروه يا ويلي. يعني
0: أنا ترجع أنت
1: يهتفوا باسمه يعني.
0: لو عندما سجل كوشيش ساندرو. نعم. ساندرو كوشيش للمجر 11 هدفا في مونديال 54، قالوا إن هذا معدل عالي. لكن كسروا جاسين فونتين بالمونديال التالي مباشرة. لكن انخفض العدد إلى 4 أهداف في المونديال الذي تلاه.
1: كرة القدم الحديثة يعني بكل تفاصيلها وتقنياتها وتحضيراتها البدنية ما قدراني تنجب لاعب يكسر هذا الرقم.
0: لكن أعتقد في قادم المواعيد يكسر.
1: يعني إذا صار 64 مثلا،
0: حتى لو 8 مباريات أنت تلعب. 8 مباريات، يعني أنت عمليا خذ المونديال الذي انقضى. ميسي أضاع ركلتي جزاء ولم يسجل في آخر 3 مباريات، يعني كان قريبا من كسر هذا الرقم. وميسي يعني ليس مهاجما صريحا.
1: صح.
0: تتحدث عن كيليان مبابي، اعتقد انه في مونديالات قادمه عنده القدره، ان لم يكن مبابي ياتي مهاجم اخر يكون يامال. يعني لا ندري، هالاند في هذا المونديال قام بجوز منظومه منتخب النرويج لا يساعده، لكن اذا اتى هداف من طراز رفيع مع منتخب هجومي هذا الرقم سيكسر لاحقا. لانه اليوم انت بتشوف، لكن انت ترفع القبه على

0: جوست فونتين. لماذا؟ اولا جاء مهاجمون عباقره في عالم كره القدم، تتحدث انت عن بيلي ذروه البرازيل، تتحدث عن نيمار عباقره، ألمانيا تتحدث أنت عن جيرد مولر القزم الأشقر، هذا هداف يعني لا يشق له غبار من حيث المعدل.
1: نعم.
0: بتتحدث أنت في إنجلترا أتى جاري لينيكر وأتى هاري كين، وواين روني على سبيل المثال اكتفى بهدف واحد مونديالي، يعني هناك العديد من عباقرة. ليونيل ميسي لم يسجل أكثر من 8 أهداف، هذا أفضل معدل له. كيليان مبابي وصل إلى 10 أهداف، يعني هناك العديد من عباقرة اللعب. كريستيانو رونالدو يعني أفضل معد أفضل مونديالي له 4 أهداف. إذا هذا الرقم أنت ترفع القبعة لجوست فونتين، تصور يعني الرقم مضى زمن بعيد، مضى زمن بعيد من عام 58 هذا الرقم صامد، لكنه سيكسر. الأرقام خلقت لتكسر، ما في مجال. لكن أنت تقول لي مثلا معدل تهديفي 5.38، هذا معدل في ظل تطور كرة القدم والمنظومات الدفاعية من الصعب أن يكسر. تأتي بمعدل، هذا المعدل صعب، 5.38 معدل صعب، يعني رقم كتير كبير.
1: يعني تتوقع أنه رقم جوست فونتين
0: سيكسر لاحقا؟ سيكسر إن لم يكن في المونديال، في مونديالات قادمة يعني الله يعطينا العمر ونشوف
1: إن شاء الله يا رب. في رقم عجيب آخر، الروسي أوليغ سالينكو سجل 5 أهداف في مباراة واحدة ضد الكاميرون عام 94،
0: هذا لابد أن يكسر، لابد أن يكسر في ظل ارتفاع
1: ميجا هاتريك. يعني ممكن نشوف
0: بنشوف. لماذا؟ لأنه شفنا 4 أهداف، كثيرون هم اللاعبون الذين سجلوا 4 أهداف في كرة قدم. أنت تصدق بأن جوست فونتين سجل 4 أهداف في مدالة 58 بالمركز الثالث ورابع أمام ألمانيا ولم ينفذ ركلة الجزاء؟ كان عنده ركلة الجزاء ممكن سيصيروا 5 بـ58. هل تصدق بأن فيلموفسكي اللاعب البولندي الذي سجل سوبر هاتريك بمرمى البرازيل عام 38، خسرت البولندا 6-5 مع البرازيل مباراة أولى، في الموفسكي هولندا سجلت 5 أهداف أحدها بلنتي، لم يسدد البلنتي ركلة الجزاء، كان ممكن يسدد 5 أهداف منذ عام 38 في هذا المونديال. يعني أعتقد منتخب كوراساو أمام ألمانيا كان مجالا خصبا لتسجيل سوبر هاتريك، يعني خماسية أو سداسية. هذا الرقم سيكسر، ما في مجال. لو سيأتي منتخبات تصل إلى كأس العالم ولا تستحق الوصول مع ارتفاع عدد المنتخبات بطريقة أو بأخرى، ويأتي مهاجم ومنتخبه يخدمه، لأنه أنت بتشوف في ملاعب كرة القدم اليوم، في الملاعب من السهل أنه لاعب في هناك طفرة خلال موسم واحد سجل 5 أهداف، هذا سيحدث، سيكسر.
1: نعم. طب خلينا نروح على رقم السرعة، 11 ثانية هكان شكور عم سجل هدف، هو أسرع هدف في تاريخ كأس العالم عام 2002. صفتك أنت كخبير،
0: يعني هذا سيكسر أيضا.
1: هل هو نتاج خطة تكتيكية مدروسة باغتت الخصم، أم هو مجرد خطأ ساذج وضربة حظ لا تتكرر إلا مرة كل 100 عام؟
0: ضربة حظ صحيح، لأنه طيب المعلومة بدي أقول لك إياها تستغرب.
1: نعم.
0: ضربة البداية كانت بحوزة المنتخب التركي من كوريا الجنوبية،
1: لا الكوري
0: فرقة، يعني هذه واحدة من المفارقات.
1: لا بتذكر الهدف تماما، يعني
0: أعطيك مثال بسيط. في تصفيات كأس العالم 94 تواجهت إنجلترا مع سان مارينو، سان مارينو فريق يعني مثل فرق الدوري السوري،
1: لا لا نزعل هيك،
0: لا لا لا مثل فرقنا يعني مستوى الدوري السوري، لأنه لعب مع هو لعب بدورة المتوسط، يعني ما منتخبنا 3-0 يعني فريق دوري سوري أبدا يعني بصراحة. سجلت سان مارينو على إنجلترا في تصفيات كأس العالم بعد 9 ثواني فقط
1: بالتصفيات،
0: لا أحد يصدق.
1: نعم.
0: 9 ثواني فقط سان مارينو تطرق مرمى إنجلترا، هذه وصمة عار بتاريخ الكرة الإنجليزية. طبعا بالنهاية ربحت إنجلترا 7-1، لكن هم ركزوا على هذا الهدف طويلا، يعني ما في شيء، يعني مشان ما تزعل انه فرق الدوري السوري، انا لا لا لا لا, لا نقصد الإهانة،
1: لا اكيد بعرف
0: منتخبنا ابدا من الدوري اخي، بدك الدوري الأردني ولا الدوري اللبناني، كل فرق الدوريات، خلينا نقول دوريات ليست دوريات النخبة في آسيا، لا دوريات النخبة في آسيا لا يصل إليها. تتحدث عن الدوري السعودي، تتحدث عن الدوري المصري، الدوري الجزائري، الدوري المغربي، لا لا لا يصل منتخب سان مارينو. شوف انت اليوم هذا المنتخب 9 ثواني سجل، اذا لا بد ان يكسر هذا الرقم في يوم من الايام. لكن هل المساله سهله؟ لا بالتاكيد مساله خارقه التعقيد.
1: هلا اسرع هدف اليوم، اسرع هدف في هذا المونديال اتوقع اجى بعد 56
0: 64 ثانيه
1: 64 او 71 ثانيه،
0: طيب يعني هذا رقم
1: 64 ثانيه 64 ثانيه
0: رقم يعني وارد. هلا شوف انا بتذكر الهدف الثاني قرانا كثير عن ماشيك تشيكوسلوفاكي مشك
1: بمرمى، وطبعا الصيباري سجل 71 ثانية
0: تمام. نعم. أسرع هدف عربي طبعا

0: نعم تشيك.
1: بالواحد ضد اسكتلندا.
0: نعم. مشك التشيكوسلوفاكي سجل بمرمى المكسيك في مونديال 62 بعد 14 ثانية. تصور 14 ثانية في مونديال. ظننا أنه هذا الرقم لا يمس، لكن أتى مونديال 2002
1: كسره.
0: وتعرف أنه هذا الهدف في مونديال 2002، أحكي لك قصة. وقتها المحطة الأرضية السورية نقلت التلفزيون، تم شراء حقوق البث من تلفزيون ART ونقل على التلفزيون السوري المحطة الأرضية. آخر مونديال ينقل على التلفزيون
1: الأرضي
0: السوري. نعم. ينقل بمأجور مدفوع يعني الثمن. لكن وقتها التلفزيون السوري كان هناك إعلانات، لذلك تم الانتقال مباشرة إلى المباراة، لكن كان في إعلانات لم نشاهد الهدف، شفناه لاحقا بين الشوطين.
1: للأسف. في أرقام بتحب تحكي عنها بشكل عام أستاذ محمود كانت موجودة هلا في لعنات، اللعنة إنه ما في مدرب أجنبي بياخد المونديال مع فريق وطني.
0: أي أنت حكيت.
1: أو في عندك كمان صاحب الكرة الذهبية لا يتوج بالمونديال.
0: هذان أمران مهمان جدا.
1: نعم.
0: هذان أمران مهمان جدا. لذلك أنت بدك تتحدث دائما في هناك ثوابت. هناك ثوابت دون أدنى شك. طبعا أنا بقول إنه السؤال
1: أنا مسميه لعنات هذول.
0: طيب أنت بتشوف كريستيانو.
1: نعم.
0: لم تكن عنده البصمات المونديالية المطلوبة في 27 مباراة في 6 نسخ، لكن كريستيانو سجل في 6 نسخ. هل سيأتي لاعب يسجل في 6 نسخ مونديالية؟ هذا سؤال. 2، ميسي وكريستيانو شاركا في 6 نسخ مونديالية، هل سنشاهد لاعبين يشاركون في لاعبين يشاركون في 6 نسخ مونديالية؟ سؤال يعني بصراحة يعني موضوع ترقب. طيب السؤال الأهم، انه حتى لحظه انتهى كاس العالم لم يعلن اللاعبان الاعتزال
1: تماما.
0: لم نسمع تعليق. في شيء غير طبيعي عالم كره القدم نتيجه النظام الغذائي، خلينا نقول نظام اللياقي، تطور الوسائل التغذيه والحميه، خلينا نقول ممكن اللاعب يحافظ على مستواه يلعب بال 45 كاس العالم. ما في شيء غريب يعني. ميسي بيكون عمره 43 سنه، ما بنعرف. لم يعلن كلاهما، لم يعلن الاعتزال ولم نسمع أي شيء، لكن كلاهما غادر المونديال بالدموع. هي القاسم المشترك بين اثنين. طبعا هذا الأمر إنه يكون لاعب يساهم بأهداف تسجيل وصناعة مثلا بأسست على الأقل أسست في 6 نسخ مونديالي، هذا عمله ميسي، قدم تمريرات حاسمة في 6 مونديالات، رقم غريب.
1: هو المونديال الوحيد ما سجل فيه كان
0: ما سجل 2010 لكنه قدم أسست.
1: نعم.
0: قدم أسست، يعني نقول ساهم بأهداف. طب أنت اليوم بده يجيك لاعب يساهم ب 33 جول بين تسجيل وصناعة، كمان رقم كتير كبير. قال لكن مبابي سيكسره، لأنه لا أحد يتوقع. لكن ميسي
1: مبابي عنده كان 4 صناعات بهذا المونديال. تمام. بالإضافة إلى 10 أهداف 14. تمام. وبالإضافة للمونديالات السابقة.
0: تمام. أنت اليوم تتحدث عن ليونيل ميسي لعب 34 مباراة بكأس العالم، هذا رقم كتير كبير. أنه ليكسر هذا الرقم، ليكسر عليه على مبابي أن يلعب في المونديال القادم، وعليه أن يصل إلى دور متقدم ثم يفكر في المونديال التالي، إذا رقم كتير كبير. لأنه أنت تتحدث أنت أستاذ زين، عندما وصل لوثر ماتيوس إلى المباراة رقم 25 في كأس العالم، 25 في كأس العالم، الأمر كان في مونديال 98.
1: نعم.
0: صمد هذا الرقم حتى مونديال 22، لكن عندما وصل 2217 دقيقة باولو مالديني في مونديال 2002 آخر لحظة إلى لحظة الاعتزال بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية، ليونيل ميسي وصل إلى هذا الرقم إلى دقيقة 2217 دقيقة يوم سجل من ركلة جزاء بمرمى فرنسا في نهائي 2022، وكل الدقائق التي لعبها بعدها هي زيادة تحطيم رقم قياسي. تتحدث أنت على بالدقيقة 22 اللي بتتحدث عن 68 دقيقة ثم 30 دقيقة وقت، ثم تأتي إلى مباراة الجزائر في المونديال الحالي لعب قرابة 80 دقيقة، لعب 90 دقيقة أمام النمسا، لعب في وقت متأخر
1: مع الأردن.
0: أمام الأردن. نعم. ثم لعب كامل دقائق الأرجنتين، ومن حسن حظه أنه يعني في معدل مباراة إضافية اللي هي 30 دقيقة أمام الرأس الأخضر و30 دقيقة أمام سويسرا و30 دقيقة أمام إسبانيا. يعني هذا الرقم مستحيل،
1: صعب
0: مستحيل هذا يكسر. لماذا؟
1: كعدد دقائق.
0: لا عدد مستحيل.
1: نعم.
0: يعني أنا لم أحسب الدقائق بدقة بصراحة، لكن هذا الرقم مستحيل مستحيل. لماذا؟ لأنه ما أنت بدك لاعب مو بس أنه يشارك في كأس العالم، بدك يشارك وبدك يصل لأدوار متقدمة ليلعب المرابط.

0: المربع الذهبي، هذا رقم خرافي. لكن ميسي بمشاركاته وصل مربع ذهبي 2014، وصل مربع ذهبي 2022، وصل مربع ذهبي 2026، يعني لعب 3 مباريات نهائية. طيب ما ظنناه بأن كافو الوحيد الذي يلعب 3 مباريات نهائية، الوحيد 3 مباريات نهائية، هذا الرقم ظنناه أنه من الصعب أن يكسر، لأنه من الصعب أن فريق يصل 3 نهائيات، لكن ميسي كسر وصل هذا الرقم.
1: 2000 وكأنه عم يعني 2394 رقم دقيق ولا؟
0: ممكن أنت، لأنه كان وصل للرقم المونديال الماضي فيه، هذا قريب صحيح.
1: نعم
0: صحيح، هذا الرقم يعني ما بده يوصل له
1: 28 مباراة. لا هو لعب أكثر من 28 مباراة.
0: لا هو 34.
1: 34 لا هي موزعة 28 مباراة، إذا في غلط يعني في 6 مباريات غير محسوبة.
0: لا لا لا لا يعني الرقم سهل إنه نحسب يعني.
1: طيب في سؤال أنا سألته ببرنامج عيش المونديال.
0: بس فيك تسأل عدد الدقائق اللي لعبها ميسي في المونديال الحالي فقط. الباقي سهل. لأنه المونديال السابق 2314 دقيقة فقط.
1: نعم. في سؤال 831
0: ضيفهم ل 2314.
1: رقم كثير كبير. في سؤال سألته من أحد متابعي عيش المونديال بالبرنامج اللي كان عم يغطي
0: 3145 دقيقة، بجوز ذاك الرقم صحيح بس محسوب الوقت البدل الضائع.
1: نعم. هو أيهام كان عم يسأل يا ترى ليش كانت في كثير محاباة لميسي ومحبة لميسي في هذا المونديال، وما كان هاي المحبة موجودة لمارادونا؟ إذا هذا الحكي صح،
0: هذا الحكي طبعا غير منطقي.
1: نعم.
0: أولا لو كان
1: ما بعرف إذا نقلتها بشكل صحيح.
0: طيب يا أستاذ زين. نحن دائما هذه مشكلة. اليوم أحد الزملاء الإعلاميين عامل بوست على الفيس إنه إساءة لميسي إساءة صارخة، مدلل الفيفا وعليه أن يذهب إلى يلعب بالأحياء الشعبية. إعلامي سوري.
1: لا
0: يعني يذهب إلى الدوري الأمريكي، دوري الأحياء الشعبية، وهذا مدلل الفيفا وهو لا يستحق أن يأخذ المونديال الفائت وحاول الفيفا. طب هذا كلام كإعلامي بالنهاية ما لا يجوز طبعا. تمام. نسأل اليوم، نحن يجب كثيرا ما تكلمنا بها هنا، يجب أن نخرج من عباءة أنه أنا بشجع ريال مدريد بدي أنتقد ميسي، أنا مشجع برشلونة بدي أنتقد كريستيانو. يا أخي هذا كلام غير منطقي. كلا اللاعبين يعني أشعرنا، يعني كلا اللاعبين أشعرنا يا أستاذ زين بأن هناك في كرة قدم عم نشاهدها كرة قدم حقيقية. يعني كريستيانو على مدار 22 سنة عم يقدم لك كرة، عم يقدم لك شغف، عم يقدم لك إصرار، عم يقدم لك عزيمة، عم يقدم لك أنه أنا لازم سجل، أنا بدي أصل للهدف الأطلق. طب هذا لا ينتقد. ذات الشيء ليونيل ميسي اللي عم تشوفه بهذا المونديال أنه هو اللاعب الأهم بالأرجنتين، أتحدى من يقول
1: بهذا العمر،
0: أتحدى من يقول بأن ميسي المجموعة تخدمه، لكن هو يخدم المجموعة، يلعب لأجل المجموعة.
1: للأمانة يعني هل هو المنتخب الأرجنتيني كان ميسي بهذا المنتخب؟
0: نعم. يعني في على مدار 5 نسخ ماضية في العمر الصغير لم يكن ميسي بهذا التأثير. صح. لم يكن ميسي بهذا التأثير. أنا اليوم ميسي بدي أقول محابة فيه. طيب إذا كان الفيفا يحابي ميسي فلماذا لم يأخذ جائزة أفضل لاعب؟ هل تأخذ أنت بقناعتك وبقرارة نفسك؟ هل أثر رودري على منتخب إسبانيا أكثر من تأثير ميسي على الأرجنتين؟ هل أثر رودري في كأس العالم أكثر من تأثير ميسي في كأس العالم؟
1: لا لا أكيد.
0: طبعا أحيانا في شيء لو كان كذلك لكان يعني أخذ جائزة أفضل لاعب. بالنهاية هل هناك هدف لميسي غير صحيح في كأس العالم؟ بالعكس صادرت له تقنية الفيديو هدف على الجزائر يقال بأنه صحيح، أن الخطوط كانت خاطئة. هذا الأمر غير منطقي. نحن دائما يجب أن لا نجلد الآخر، لا تلغي الآخر، هذا الأمر نقوله دائما. أنا ماني مع هذا الطرح، لأنه ميسي على مدار 20 سنة عيشنا حالة كرة قدم شغف غير طبيعي. أنت اليوم كانت الناس تنتقد ليونيل ميسي أنك أنت ما فزت بألقاب مع المنتخب، هذا عندما فاز كريستيانو رونالدو بيورو 2016، لكن لاحقا فاز ميسي بالكوبا مرتين وفاز بكأس العالم مرة،
1: وصيف كأس العالم مرتين.
0: تمام، وصيف كأس العالم مرتين، لكن خسر كوبا أمريكا نهائي 2007 وخسر نهائي 15 و16. يعني انت عمليا وصل 5 مرات لنهائي القارة، ووصل 3 مرات لنهائي كأس عالم، وصل الى 33 مساهمة بكأس العالم، وصل الى العدد الدقائق الغير الطبيعي.
1: نعم.
0: وصل الى يعني المساهمة باهداف في 6 مونديالات. يا اخي هذه الارقام هل تأتي من لاعب عادي؟
1: يعني اكيد.
0: هل تأتي من لاعب يحابيه الفيفا؟
1: اكيد لا.
0: يعني من فترة سمعت فيديو لأحد الإعلاميين العرب البارزين يقول بأن كرة القدم هناك 5 أشخاص، ما زلت أذكر ماذا قال بالضبط. دي ستيفانو تحدث عن دي ستيفانو، تحدث عن يوهان كرويف، تحدث عن الظاهرة، تحدث عن كريستيانو، تحدث عن مارادونا وعن كريستيانو،

0: وعن ميسي ودي ستيفانا وكرويف. طبعا هو نسي بيلي ونسي الظاهرة رونالدو. طب أمر آخر ويقول ميسي هو الأقل بين هؤلاء الخمسة. طيب يا أخي شو أقل؟ شو أقل بين هؤلاء الخمسة؟ يعني أنا شيء أنا أنت تتحدث. نرجع لمارادونا. مارادونا لاعب عبقري. مارادونا ظلم في مونديال 94. مارادونا ظلم في مونديال 94. مارادونا تآمر الفيفا على مارادونا في مونديال 94، هذا غير نقاش. لكن ألم يساعد مارادونا سوء؟
1: بتوقع هي الحيثية اللي عم يحكي عنها. تآمر بال94.
0: لكن أقول لك شغلة، هل ميسي سوعد في كأس العالم أكثر من رونالدو أكثر من مارادونا؟ لا، مارادونا سجل بيده واحتسب وذهب كأس العالم في اتجاه الأرجنتين. تمام. لكن أمر آخر، في مونديال 90 الأرجنتين خسرت افتتاحا أمام الكاميرون 1-0. المباراة الثانية كانت أمام الاتحاد السوفيتي، مارادونا قطع كرة بيده من على خط المرمى في الدقائق الأولى من المباراة، يعني طرد واحتساب ركلة جزاء للسوفيتي. السوفيت خرجت من دور الأول، الأرجنتين تابعت وصلت اثنين، كان مارادونا خرج من دور المجموعات في المونديال التالي. إذن هذه قال يقال بأن مارادونا لمس الكرة بيده 9 مرات في كأس العالم، اللقطتان الوحيدتان اللتان لم تحتسبها هدف على إنجلترا والغاء هدف مع الاتحاد السوفيتي، بينما 7 التانيات غير المؤثرين الحكام رأوا. نعم. مارادونا سوبر عبقري كما ميسي. يعني اليوم ابنه لمارادونا يقول لك لا تقارنوا ميسي بمهما فعل ميسي، انه مكانه اثنين والمقارنه غلط والزمن يختلف، هذا الامر صحيح. لكن ايضا مارادونا في فتره من الفترات هو كان يعني المدلل الاول. يعني انا لا شوف، دائما احنا كعرب ننتقد ميسي ولا يعجبنا سلوك ميسي كشخص والمواقف السياسيه طبعا اللي احنا نمقتها طبعا دون ادنى شك، لكن نفس المواقف كانت عند مارادونا
1: تماما.
0: لكن انت اليوم من بيقول انه ميسي مارادونا احسن من ميسي؟ ذات الشيء هم نفسهم انصار كريستيانو رونالدو، يعني يحاربون ميسي بكريستيانو بريان. هذا الامر يجب ان نخرج منه. بالمناسبه لو سمحت، لو اعطيتني مجرد دقيقه،
1: تفضل.
0: تاثير مارادونا في الارجنتين يعني هم وصلوا الى مرتبه، يعني انه هو ميسي عفوا ان مارادونا اصل كل شيء في الارجنتين. يعني لدرجه حاشا لله العباده انه هذا الرجل
1: في ديانه بالارجنتين، صار اسمه ديانه مارادونا اتوقع.
0: نعم. لا شغلي بمطلع الالفيه الثالثه دخل مارادونا الى المشفى بين الحياه والموت.
1: نعم.
0: تمام. فاتت الى المشفى رساله تقشعر لها الابدان، رساله لا تصدق.
1: نعم.
0: لا يصدق ما وصف فيها. أنا الرسالة قرأتها طبعا وحفظت منها الشيء الكثير. فتقول هي
1: طويلة،
0: هي من أم أرجنتينية إلى مارادونا، بتقول بتقول له دييغو إنني أصلي لله كي تشفى، لا لأنك قديس أحترمه، فأنا أختلف مع ثرثرتك وهرطقتك وقذارة لسانك، لكنني أصلي لله كي تشفى لأنك ما زلت تشعرني بأن قلب زوجي ينبض بالحياة، ما زلت تشعرني بأن العائلة في بيتنا على قيد الحياة. فزوجي بكى عندما أنجبنا طفلنا الأكبر، لكنه بكى أكثر عندما أحرزت كأس العالم للأرجنتين، وبكى أكثر وأكثر عندما طردوك من كأس العالم في أمريكا. أنت في كأس العالم 66 أدخلت الفرح إلى كل بيت في الأرجنتين. كنا لا نجد ما نأكله، كنا نقطات في المساء كسيرات الخبز التي نأكلها في الصباح، كنا شعبا فقيرا مقهورا محروما، يعني لا شيء، لكنك أدخلت الفرح إلى كل بيت وأنسيتنا كل تلك الويلات. وعندما طردوك من كأس العالم في أمريكا، عم تقول له بالحرف، قالت له أقسم لك بحياة أولادي الثلاثة لم أرى العالم حزينا كئيبا مثل ذاك اليوم. الأرجنتين كلها تبكي، البشر، الشجر، الحجر. مشيت في الشوارع هائمة لا أدري ماذا أفعله، الناس كلها تبكي في صمت رهيب، فأخذت أبكي ولم أكن أدري لماذا أبكي بالضبط. عندها قلت في نفسي أي عظمة لهذا الرجل الذي جعل الأرجنتين كلها تفرح لفرحه وجعل الأرجنتين كلها تبكي لبكائه. فالأرجنتين كان في مؤامرة على مارادونا دون شك. بتمنى هي الرسالة يعني خاصة. أنا تستغرب أن حافظ جزء كبير منها بصراحة. هذا جزء من الرسالة.
1: بلش هيك شوي الوقت يضيق، ففي عندي هيك وصلنا أصوات إضافية، فبدي يعني إجابات خاطفة دون تفكير. فيك تعمل باص إذا في سؤال ممكن تحسه محرج، فيك تعمل باص إنه بلا. ميسي أم رونالدو؟
0: ما في نقاش، ميسي.
1: نعم. الثنائية القادمة بعد الاعتزال الملكين.
0: حتى اللحظة مبابي يامال، حتى اللحظة.
1: نعم. رقم قياسي تتمنى شخصيا إنه ينكسر قريبا.
0: طبعا كرة القدم دائما هي للتحطيم، بتمنى مستوى التهديف. قلت لك حكينا عنه، لا، لكن رقم جوستفنتي سيكسر.
1: شو

0: هذا رقم
1: رقم جوست فونتي في مونديال واحد سيكسر في مونديال يعني ورقم ورقم مبابي سيكسر رقمه في المونديال القادم رقمه اللي هو اليوم 22 جول سيكسر رقمه مبابي.
0: نعم رقمين قياسيين حكيت عن واحد مستحيل مستحيل انه ينكسروا ابدا. انت حكيت عن
1: دقائق ميسي
0: بالاضافه للنسبه التهديفيه 5.2 بمونديال
1: تمام مستحيل مستحيل.
0: نعم طيب لو رجع فيك الزمن لورا من هو اللاعب اللي بتتمنى لو انه حظي بفرصه رفع كاس العالم ولم يسعفه الحظ وبس بدك تعطينا ليش هون بدك تعطينا ليش؟
1: طبعا زيكو البرازيلي
0: ما انه انجليزي يعني
1: لا لا لا لا زيكو نعم. البرازيلي انه كان يستحق ان يرفع كاس العالم يعني الاصابه اثرت في مستواه في مونديال 86 وهو ذاته الذي اهدر ركل جزاء في مباراه امام فرنسا اعتقد لو مضت البرازيل كان ممكنا وزيكو يعني كانوا يقولون عنه بيلي الأشقر أعتقد أن بيلي عفوا أن زيكو هو بيلي الأبيض كان يستحق أن يرفع كأس العالم هذا من وجهة نظر شخصية كواحد برازيلي لكن أنت بتتجه للاتجاه الهولندي كله يقول كرويف كرويف كان عنده محاولة واحدة بـ 74 لكن الأمر الثالث أنا كلاعب كعاطفي أنا أتكلم بالعقل العقل قلت لك زيكو قلت لك يعني بالعاطفة كنت أميل لكارل هاينز رومينيغا الألماني لأنه الكابتن الوحيد اللي خسر نهائي كأس العالم مرتين وفي هذا المونديال بات ميسي ثاني كابتن يخسر كأس نهائي كأس العالم مرتين
0: نعم
1: رومينيغا أنا كنت لاعب أعشقه بصراحة
0: نعم حديث لا يمل ومعلومات تزن ذهبا يعني مثل ما يقول المؤرخ السوري ورئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن الأستاذ محمود قرقورة شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الممتع وعلى تشريفك إنه في حلقة اليوم من صافرة عالمية
1: أتمنى دائما أن يكون خفيف الظل على المستمعين لكن بالتأكيد أنا كنت سعيد معكم وفيني أقول لك كل 4 سنين وأنت بخير مو كل عام وأنت بخير لأنه كأس العالم نستناه كل 4 سنين
0: نعم
1: أكيد حقنا المخرج
0: أكيد أرجنتينية المخرج حليمة أرجنتينية
1: لا لا بس أكيد إذا بتقولي لي إنك ما تأثرتي بالرسالة مستحيل
0: أكيد تأثرت

0: يعني كمان بدي اشكر فريق العمل اللي كان بيعيش المونديال، الاستاذ فاروق حسون، الاستاذ مصطفى شمشان، زميلي قصي حمود وزميلي مهران خربطلي، على تعبهم وعجهدهم ببرنامج عيش المونديال. انت شكرتهم بالحلقه الاخيره
1: دون ادنى شك. نعم. يعني الفريق يستحق الاحترام.
0: نعم. نعم.
1: فريق يستحق الاحترام، والفريق بصراحه امبارح كان في جمعه، يعني مع جمعه تكريم.
0: انا ما كنت موجود.
1: انت بس في غيرك بيذوب عنك.
0: طبعا الشكر موصول لكل متابعينا الاعزاء في كل مكان. الارقام في كره القدم ليست مجرد احصائيات جافه، بل هي مستودع للذكريات والمشاعر التي تجعلنا نعشق هذه اللعبه. فريق العمل. كنت معكم بالأداد والحوار زين العابدين خضور، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. تابعونا الأسبوع القادم في نفس التوقيت، وإن شاء الله تبقوا بألف خير بأمان الله.

0: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: مباحثة سورية صينية لتعزيز التعاون وتطوير مشاريع النقل في سوريا. وزارة السياحة تسجل معدلات نمو استثنائية خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس ارتفاع الثقة بسوريا كوجهة سياحية وتزايد الطلب الإقليمي والدولي على زيارتها. وزارة الأوقاف تعتمد الدليل العلمي لتصديق الإجازات القرآنية بما يسهم في ضبط معايير الإقراء وتوحيد مرجعياته العلمية. وزير الطاقة محمد البشير يعلن عودة مياه الشرب إلى 4 بلدات في ريف دير الزور الغربي بعد انقطاع دام أكثر من 14 عاما. وزير الزراعة باسل السويدان ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد يجريان جولة تفقدية في مديرية الزراعة ومركز صوامع الحبوب للاطلاع على واقع العمل والخدمات. وفي الخبر الأخير، وزارة الزراعة تؤكد أن المنطقة الشرقية تحظى بأولوية كاملة في دعم المزارعين. هذا ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الناس بالمونديال كانت ملتهية عم تشجع، وفريق بيخسر فريق بيربح، ولكن نحن فعلا حنانة لنكون على الهواء وناطرين انه يخلص المونديال لنرجع سوا على الهواء.
2: ميت سهلة وميت ألف مرحبا، حوطتك بالله من كل عين صايبة وكل عين نايبة. اتفضل تفضل تفضل.
3: كان لازم يبقى
1: والله واشتقنا كثير.

0: بس احلى شيء احمد انه بيضوه اخر شيء بالمونديال، يعني يستحق للامانه يفوز.
1: قد انبسطت اسبانيا اكيد جداً. اسبانيا مبروك للاسبان وعشاق المنتخب الاندلسي. رجعنا من بعد ما انتهى المونديال وتغطية الخاصة لإذاعة دمشق عيش المونديال، لنكمل معكم مسابقات الويا إذاعة.

0: هاي الأغنية مني ومن أحمد لنحتفل بالمستمعين برجعتنا بعد غياب شهر. اشتقنا لكم كتير نحن وأحمد، أكيد اشتقنا للاتصالات واشتقنا للناس الطيبة اللي بتحكي معنا وبتتواصل معنا ببرنامج ألو يا إذاعة، معي أنا الفتوى
1: أحمد الشامية.

إذن عبر هو أثير إذاعة دمشق مسابقات الإذاعة تخرجها لكم على الهواء بكل إحساس وبعد غياب جنينة خضر. مساء الخير.

0: يسعد مساكم من جديد، واكيد بنذكركم بالارقام والاتصالات على 22 534 6 و22 534 7 و22 8 3 4 3. اكيد جوائزنا المقدمه هي سلال غذائيه مقدمه من شركه الاتحاد للتحويل والصرافه، مشكورين، وشركه فيتا للمواد التجميليه.
1: وبتمنى من كل حدا بيربح معنا اليوم انه يستلم جائزته يوم الخميس بين الساعة 10 والساعة 2 الظهر.

0: وعلى الميجنة وعلى هواء أثير إذاعة دمشق نمسي على الجميع ببرنامج الوعي إذاعة برفقة أحمد الشامي وألفت سليمان وجنينة خضر.
1: العالم قديش طاقوا لأسئلتك أحمد؟
0: محضر الأول سؤال.
1: من زمان ما عاد حدا استفزني يعني هلأ.
0: كل ثلاثة تحية من الثلاثة دائما الموجودين معكم بالاستديو.

0: يلا حنروح لأول اتصال من عند جنينة. ألو.
1: الله يسعد لي هالمساء.
0: مساء النور.
1: كيفك يا معلمنا؟
0: كتر خير الله. مين معي؟
1: لا
0: عبد. كيفك عبد؟ كيفك يا عبد؟ لك أهلين بعبد.
1: مساء الخير ألفاك.
2: يسعد لي مساك. كيفك أنت يا عبد؟
1: حياتي إليك. والله
2: غيرتك الحمد. يا مرحبا بعد غياب، اشتقتوا لنا؟
1: والله استخناكم.
0: يا هلا هلا بعبد.
1: أكيد يعني كانوا بالعيش المونديال كل الفريق عم بيقول الله يعطيهم العافية.
0: وجه تحية لكل زملائنا بالقسم الرياضي.
2: أكيد. أكيد. مين كنت عم بتشجع عبد؟
1: نعم.
2: مين كنت عم بتشجع؟
1: هلا كنت عم بشجع أنا أول شيء البرازيل، وصلتنا
2: أول شيء. أهلا يا زميل.
1: كنت شجع كمان الأرجنتين بس كنت من نقطة ما طالعوا مصر.
2: لا ما اتفقنا بهاي، بالبرازيل أوكي بس بالأرجنتين لا ما اتفقنا. هلا بدنا نزعلوا جماعة الأرجنتين أحمد.
0: عبد عم تحكينا من حما ما هيك؟
1: سلالين سايلين وسايلين عليه.
0: عبد عم تحكينا من حما؟
1: إيه تمام.
0: حابب تشارك معنا بالمسابقة ولا بس هيك سلام وكلام؟
1: والله بسلم عليكم وأطمن عنكم.
0: شكرا يا عبد كلك
2: ذوق. يسعد أوقاتك يا عبد.
0: مشكور يا عبد معنا اتصال. وحياتي
1: اللي ردك عليه شو الطاقة الإيجابية.
0: جنينة بدي أقول لها مساء الخير لجنينة.
1: بس أطلب أغنية معلش.
0: أطلب. والله برنامجنا برنامج مسابقات يلا شو الغنية؟
1: أي شيء لفرقة السكان.
0: أي شيء لمين؟
1: لفرقة السكان.
0: فرقة التكات. أنا سمعت السكر.
2: أوكي.
0: شكرا كتير لك يا عبد. ويلا ما حدا أحسن من حدا. أنا بطلب غنية من جنينة اللي فعلا اشتقنا للمساتك يا جنينة. ثالث مرة بتجرحني لنجوى كرم. إذا موجودة بدي
2: أنا
0: كل السمع.
2: ما بطلب من جنينة لحالة.
0: والله أنا على قد ماني مبسوط مع جنينة فطلبت الغنية.
2: حابب بس تسمع أغاني جنينة.
0: عودنا والعود أحمد ومعكم المستمع الدائم إبراهيم المحمد. مرحبا يا إبراهيم.
2: يسعد أوقاتك يا إبراهيم.
0: يسعد مساكم أحمد وألفت وجنين المبدعين وكل كادر إذاعة دمشق. والحمد لله على السلامة. أنا انتصار ربحت من الملوك باستراد المزي وما أخذت القسيمة وخبرتكم وقلتوا لي لبعد المونديال.
2: تحياتنا لك انتصار الخميس. انتصار الخميس إذا الله راد بين العشرة والتنتين.
0: والعشرة والتنتين فيك تستلمي الجائزة إن شاء الله
2: من هون بس من المبنى
0: من مبنى الإذاعة والتلفزيون.

0: في بقى انتصار.
1: انتصار بلا تواصلت معي، المفروض موجود عندي الاسم الثلاثي، وما عليه ترجعي تبعتي لنا يا انتصار. معنا اتصال جديد جنينة. الو
2: الو
1: يا مرحبا.
2: اهلا غالي، انا سعيد اسمع صوتكم يا عمري.
1: يا حبيبي نحن السعيدين اكثر.

0: الشريف واحمد الشامي الغالي.
1: الله يسعد اوقاتك يا رب، كيفك؟
0: سعدتونا بزياره حمص يا غالي.
1: والله ان شاء الله. لك هديه ما هيك؟
0: ايه ما لك والله، بس انت هديتي.
1: الله يسعدك يا رب. طيب نحن

0: السبت ان شاء الله في هيك هديه حلوه لك.
1: ان شاء الله يطول بعمرك ويعطيك الصحه والعافيه يا رب، يسعد اوقاتك.
2: لا
1: دائما هيك صوتك بينورنا بالبرنامج، يسعد اوقاتك.
2: ما بدي شيء انا، الله يخليكم طيبين يا عمرك.
0: الله يسعدك يا رب،
1: طولنا بعمرك يا رب
0: ودائما تبقي بخير
1: ان شاء الله. حبيبه قلبي يلا ما احلاها.

0: يعني تمام انتصار. بعثت لنا الاسم الثلاثي احمد. يعني الواحد من ثالث مره ليتعلم ليه؟ ليش بننطر للثالثه للضربه الثالثه؟
1: لانه مشكله ما بعرف ليش ترجع لنفس الشخص اللي بيجرحك. نرجع نسمع. لا تدخلوني بهالمتاهه.
0: انت اللي طلبت احمد. انا
1: طلبت هيك والعفويه. انا يلا او جنينه.

0: معنا اتصال جديد. ألو،
1: تحياتي كل شيء بالاستديو.
0: ألو يا إذاعة، يا مرحبا.
1: تحياتي لألفت سليمان وتحياتي لأحمد الشامي.
2: أهلا يحيى،
1: الله يحميك يا أحمد الشامي.
2: كيفك؟
1: والله أنت بالشرف في مدينة حلب يا أستاذ.
2: شو عرف جاي على حلب؟
0: شمنا الريحة قبل ما توصل على حلب.
2: حبيبنا يا يحيى، شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله، مشكر الله يا أستاذ.
0: تحية لك ولكل أهلنا بحلب.
1: شو نالكم يا أستاذ؟
0: خلينا نحن بالأكثر والله.
1: نعم
0: يحيى، نحن بالأكثر اشتقنا لكم واشتقنا للمتصلين.
1: الله يسلمكم يا أستاذ.
0: ولأسئلة أحمد ما اشتقتوا يحيى؟ ما اشتقتوا لأسئلته لأحمد؟
1: الكل انسب طبيعا.
2: خلينا اياك يحيى، بتشارك معنا بالمسابقه ولا بس سلام وكلام؟
1: لا استاذ، مكالمه هيك، حبيت اصلا احكي معكم مكالمه.
2: الله يسعد وقتك. شكرا يا يحيى.
0: يسعد وقتك يا يحيى.
2: تحيه لحلب.
1: جاي الارجنتين. ها
2: انت ارجنتيني؟ هارد لك.
1: خلص يا استاذ.
2: يا مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: هلا هلا.

0: أحمد أيوة. بلش لي أنا معي هيك مشتاقة لأسئلتك لأنه اليوم أنت قبل الهوى ما عطيتني ولا سؤال يعني ما قلت لي
1: أول
0: هيك شاركتني فيه.
1: أكتر حدا بحسه هيك بيحب الأسئلة هي جنينة للأمانة.
0: هلا شوف هلا جنينة كيف بدها تصفن يعني.
1: جاهزة يا جنينة؟ الضيوف ببيتك وهنن منن ببيتك من هنن؟ لا ضيوف بالبيت موجودين ناس موجودة بالبيت وهنن منن موجودين ناس بشر موجودين ببيتك.
0: بشر يعني؟
1: لا الصور هي صور عائلية هنا من البيت. لا صور لا لا لا صور جماد. أنا بحكي عن ناس موجودين بالبيت وهنن منن بالبيت. مين هنن هدول الأشخاص؟
0: ضيوف ببيتك؟

إذن سؤالنا مستمعي إذاعة دمشق، قالوا يا إذاعة هنن موجودين ببيتك ومنن ببيتك، مين عن مين عم نحكي أنا وإلفت؟ بعتونا اتصلوا فينا على الهواء مباشرة واربحوا من الاتحاد للصرافة وأيضا بلاس جائزة مقدمة من فيتا.

0: اللي بعتنا على الرقم 682 أنت قربت، بس في جواب أقوى هو صح. تقريبا أنا بقول لك جوابك 70% صح، 80%
1: قريب.
0: صح
1: قريب
0: لا في الجزء الثاني من الجواب ما بينشافوا. أوكي بس الأولانية لو قايل لي كذا
1: أفهمت
0: علي بقول لك إيه. فكري فيها شوي الفاتح. لا في جواب وصل الجواب على الواتساب، بس بنقول لو انه يجيني جواب بطريقة اكثر دقة 500

0: 27 و682 نفس الإجابة،
1: نفس الإجابة بس بدنا شيء أكثر دقة، أدق، في شيء أدق، أدق بكثير. عم نحكي مستمعينا إذا جوائزنا مقدمة من الاتحاد للصرافة، هنن ببيتك ومنن ببيتك، مين هنن هدول الأشخاص اللي عم نحكي عنهم أنا وألفت؟ يا ريت تشاركونا وعرفوا عن شو عم نحكي، بدنا جواب يكون شوي دقيق.
0: ضيوف
1: بقالوا يا إذاعة
0: وبشر مش عم ما يحكوا هيك، يعطوا شغلات قصص وجماد أو قصص يعني لوحات مراي، هدول شغلات
1: لا لا لا
0: يعني.
1: لا.

0: في حدا يعني
1: 333
0: فتفت
1: السؤال
0: فتفت وفتفت يعني عن جد برافو عليك.
1: بتشوفي جنينة إذا هيك لقلت غششتك على لولا.
0: طيب هنروح لاتصال معك يا ألفت.
1: ألو
2: ألو
1: اللي هي إذاعة يا مرحبا.
2: ألو
1: يسعد مساك.
2: مساء الخير.
1: مساء الخيرات. مين معي؟
2: أحمد.
1: أحمد من وين عم تحكينا يا أحمد؟
2: من نبك.
1: أهلا وسهلا فيك أحمد. اسمك الثلاثي؟
2: أحمد سليم مستو.
1: أحمد
0: سليم مستو.
2: أيوة
0: يا أحمد، شو هالنبك وشو هالأكل بالنبك وشو هالقعدة الحلوة بالنبك؟
1: شو أكلت أحمد وقت طلعت النبك؟
0: وفصلنا الاتصال، طلعنا عدير عطية.
1: نكمل السيرة معك يا أحمد، عم تسمعنا؟ حاول أنك تجرب مرة تانية تتصل فينا.
0: طلعنا عدير عطية وتغدينا بالنبك. عم نصور رئيس البلدية، فصعب انه تعرفي رئيس البلدية بياخذ نهار كله تصوير نهار كامل.
1: الله يعطيك العافية، عم تتعبوا كتير.
0: الله يصلك يا ألفت. فصورنا صورنا بدير عطية، فرحنا تغدينا بالنبك. يعني ما شاء الله. أحمد كيفك؟
1: الجو برود ولقمة.
2: انتو كيفكم ان شاء الله؟
1: تمام. عم يحكي لي أحمد على الغداء اللي تغدى بالنبك.
2: شو تغديت؟ مندي؟
0: لا مش مندي، لا لا مو منصف.
2: كباب ومشوي.
0: دقيقة شوي، يمكن انتم مشهورين فيه بالنبك. في شيء له علاقة بالنبك يعني؟
2: الكبة بكشك.
0: وكمان جابونا ايضا من التفاصيل الحلوة النبكاوية يمكن وجبة.
2: ايوه
0: عبارة أعتقد مش سودا، والله نسيت، بس أنا بتذكر إنه الأكل كان لبكي يعني، وكتير كتير في تفاصيل.
1: هي من الشغلات المشهورين فيها يا أحمد.
2: نعم.
0: أبو حميد تحية للنبك من خلالك.
2: الله يحييك.
0: حياك الله.
1: أحمد هلا شهر كل المستمعين يطلعوا على النبك.
2: المهم الجواب يعني.
1: شو هو
0: هلا الجواب؟ شو هو
2: هلا الجواب؟ أنا عندي أحمد وإلفت.
0: ايش بو؟ الله عليك مظبوط.
1: الله يسعدك يا أحمد.
0: يعني يعني يعني كل شيء بنشوفه بالتلفزيون هن ببيوتنا ضيوف، بس هن منا بالبيت، منهم بالبيت.
2: ايوه
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: والله صعبتوها كثير.
0: ليش صعبناها؟
1: بالعكس لهيك دغري جاوبت.
0: انت جاوبت عليها مباشرة.
2: يعني مظبوط؟
0: شو؟
2: مظبوط انه
0: لك ايه هذا هو الجواب.
1: صح
2: هذا هو الجواب.
0: لك كل شيء بالتلفزيون عم نشوفه هنا.
1: انت احمد لحشته هيك ولا؟
2: احلى ضيوف والله.
1: دخيل عليك يا احمد.
2: احلى ضيوف.
1: تحياتنا لك ولكل اهلنا بالنبك والله.
2: يسعد مساكم.
1: تربح معنا يا احمد سلة غذائية مقدمة من شركة الاتحاد. تفضل.
2: اعطوها للمتصل اللي بعدي.
0: اوكي
1: خلص.
0: يا هل ترى مين المتصل اللي بعده؟ صار عندي فضول.
2: هو حظه.
0: احمد.
2: نعم.
0: ضل بخير.
2: الله يخليك.
1: يسعد اوقاتك يا احمد. تحياتنا لك. وعليكم السلام. يا هلا. برافو عليك.
0: حبيت.
1: ما بنعرف شو رايك بالجواب جنينه.
0: طيب هو سؤالي دائما، عرفي احمد كيف عم بفكر؟
1: يعني الشغلات اللي ما بتخطر على البال لازم تخطر على البال انه احمد هي بيقصدها.
0: بس من منطقي ولا لا؟
1: طبعا. لا يا 730.
0: لا ابدا.
1: حج يوسف الحسن يسعد اوقاتك. تحياتنا لك. 013 اسامه.
0: الجواب ان
1: المذيعين. مو بس المذيعين فقط،
0: مباريات كره القدم، المتفرجين، الافلام، الرياضه،
1: مسلسلات،
0: كل شيء عم نشوفه. صحيح.
1: يعني احمد من نبك وقت اللي حكى، لانه نحن هلا طالعين مباشر. فنحن هلا ضيوف عندكم كلكم.
0: شايفينكم على
1: فكره. انتم شايفيننا هنا بالقلب.
0: معنا اتصال على الهواء. اوكي.

0: الانتظار.
1: 193، الله يعافيك يا ربي، سعد اوقاتك، تحيه لإلك. 164 الصور يلي بالمصاري. لا
0: الصور يلي بالمصاري. طيب
1: لانه ممكن يا عبد المالك احيانا ما يكون في مصاري بالبيت. ما دائما
0: شو الشيء؟ رح نروح للسؤال الثاني وله علاقه ايضا بالبيت.
1: هل
0: هنطرح السؤال؟ يلا جنينه. الله توني كيوان. شو الشيء اللي هو برا وجوا البيت؟ سؤال من ثلاث كلمات.
1: متنقل معنا ولا
0: لا؟ ثابت بتلاقيه برا وجوا البيت. هو بالبيت بس برا وجوا، وما بيزبط إلا هيك، لازم يكون برا ولازم يكون جوا.
1: طيب أنا لحقت بدي أكتب لها هاك أنت يا جنينة.
0: سؤال سهل بس اللي عنا جائزة بدها تروح للمتصل الثاني.
1: 174,000 الحمد لله على السلامة يا جنينة ويا أحمد يا ألفات، من سمير عبد الرحمن من الغوطة الشرقية. تحياتنا لإلكم، يسعد أوقاتكم يا ويلي. هلأ بالغوطة الفواكه،
0: الغوطة بشكل عام،
1: غوطة الزبداني، الفواكه الصيفية اللي
0: حدا عم بيقول الموبايل على عينه. سؤال الموبايل
1: أكيد على سؤال 182.
0: مظبوط 182 جوابك صح فكرة.
1: حظ الموبايل انه بيضل بالبيت وبيطلع معك برا البيت، اجباري بده يكون معك بالبيت.
0: لا يعني بس احنا عم نقول شيء ثابت، هو برا وجوا البيت.
1: وانا لما سالته لو منتبهين اول شغله سالته يا احمد انه ممكن متنقل.
0: لا ثابت.
1: لا اول شخص ذات نفسه 682.
0: لك اليوم بما انه رجعنا بعد غياب الاسئله سهله جدا، نذكركم بأرقام التواصل 225-346-225-347 و228-343.
1: يعني بس شد حالك شوي، خليك على 22 أحمد، يعني أنا قلت الحمد لبعض هالغياب هيك تغير شوي.
0: على فكرة كمان جواب 64 صح. كمان جواب صح على فكرة. أنا حطيت جوابين على فكرة لهذا السؤال، في كذا احتمال له. كاتي حرب
1: جنينة
0: عم تختار غنية

0: من دلال.
1: معنا اتصال ايضا.
2: الو
3: مرحبا.
2: يا مرحبا. يا مرحبا.
3: يعطيكم العافيه.
2: الله يعافيك يا رب، كيفك؟
3: بخير
2: الحمد لله. مين معنا؟
3: وائل، ممكن اشارك؟
2: تكرم عينك يا وائل. وائل اول شيء اسمك الثلاثي؟
3: وائل محمد علي.
2: من وين عم تحكينا يا وائل؟
3: من دمار، مشروع دمار ضواحي.
1: بدك تحدد دمار ولا مشروع دمار؟
3: ضواحي يعني، هو حي الورود.
1: اهلا وسهلا بوائل.
3: حضرتك استاذ احمد.
1: ايوه كيفك؟
3: والله بخير الحمد لله.
1: شو عم تشتغل يا وائل؟
3: والله انا متصل بالمره كثر خيركم، وانا عندي اعاقه بصريه ما بشتغل فيه.
1: الله يقويك يا رب.
3: بسمع الراديو والمسابقات والامور المنيحه.
1: وائل متزوج حضرتك؟
3: متزوج نعم.
1: شو عندك اولاد؟
3: والله الله السماء كرمني.
1: الله يكرمك ان شاء الله بالذريه الصالحه يا رب.
3: امين يا رب
2: يكرم الجميع.
1: وائل اجتك هديه من احمد سليم مستو، سله غذائيه.
3: شكرا لك.
1: اهلا وسهلا فيك.
2: يعني انت المتصل المحظوظ اللي اتصل بعد احمد، وقال المتصل اللي بعدي.
3: والله اللي هو المحظوظ اللي علق معه الخط يا احمد.
2: هو ما على الرسول الا البلاغ يعني. احنا وصلنا رسالتنا يا احمد، ان شاء الله يكون على السماء. ومبروك لك يا وائل.
3: الله يبارك فيكم. بس طريق
1: السلام
2: الخميس من العشرة، بين العشرة والتنتين الظهر، لكن بمبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بساحة الأمويين.
3: اليوم عفوا
2: الخميس.
3: شكرا لكم.
2: يا مرحبا.
3: الله يعطيك العافية.
2: يا مرحبا. هلا.

0: صورته.
1: احذري شو، انا حدا بعث رساله فدغري قلت كيف انا ببعث على البرنامج موبايلي على الشحن لانه
0: نسيان احمد شو حاطط صوره على الواتس كمان؟
1: لا انه ما شاء الله في شبه كثير كبير. معنا اتصال يا جنينه؟
0: 541
1: راح الاتصال.
0: 541 بعث لنا اسمك. انت شبيهه لاحمد.
1: 364 اوكي بلا بلا ما رح اقول اسمه. شو الجواب؟ انا جاوبت الحلقه الماضيه، انا صباح حماده الخليف. شو جاوبت يا صباح؟ انا خربطوا بيني وبين انتصار، صار في سوء تفاهم يعني بالموضوع.
0: ما عندي علم والله، بس لو نوضح الصوره اكثر.
1: ما فهمنا بالضبط شو الموضوع. ابو عبدو محمد جمعه مزبوط جوابك، خطوط الكهرباء والماء، ونهايه الرقم 93 33 ايضا جوابك
0: هو صحيح. اول واحد يمكن
1: نعم
0: 333.
1: طيب على الموسم الجديد ان شاء الله من قلبي ايزاع انا والفتح نخصص مساحه للمشاركات عبر الواتساب. حربحكم والله
0: اكيد بيستحقوا احمد يعني،
1: لانه في عم نشوف منافسه كثير قويه على
0: الارض وعم يعطوا الاجوبه اسرع. حتى معنا اتصال جديد. الو الو
2: الو
0: مرحبا.
2: ايوه
1: مرحبا. ايوه
2: مرحبا.
1: مرحب
2: كيفكم؟
1: اهلا وسهلا
2: معكم محمد.
0: يا مرحبا يا محمد، كيفك يا محمد؟
2: الحمد لله تمام.
0: من وين عم تحكينا يا محمد؟
2: من الميدان.
0: اهلا وسهلا فيك وباهل الميدان كله.
2: الحمد لله تمام.
0: يعني عنكم بالميدان الواحد ما بيسترجي يروح لهنيك، بده ياكل كل شيء.
2: اي ما شاء الله.
0: ليه هيك يعني؟ ليه حرام؟
1: قد ايه وزنك محمد؟
2: نعم
1: قد ايه وزنك؟
2: وزني 75.
1: اي معلوم من الميدان 75 قليل.
0: ايه
1: بدنا نشتغل. بدنا نشتغل شوي يا محمد.
2: انا ما بشتغل.
1: لا بدنا نشتغل نوصل ل 90. بدنا نوصل على 90 و100 كيلو ان شاء الله.
2: ان شاء الله
1: يا رب. الله يهويك.
0: احمد اول ما بتمرق من الجزمات يا شو اول شغله هيك بيخطر على بالك؟
1: دغري فطاط
0: فورا.
1: ما بدي افكر بالموضوع. ولا وباكل احيانا في شيء ما اكله بس اكلته بالميدان صراحه يعني.
2: والله خلص عزيمتكم عنا
1: بالبيت. كفو والله.
0: دخل
2: عليك والله. شو
1: بدكم على
0: تسلم. تسلم
1: ابو حميد.
2: نعم.
1: شو الشيء اللي هو برا وجوا البيت؟
2: هلا هو جماد
0: ما بنعرف.
1: هلا والله سؤال واضح لكم محمد، شو هو الشيء اللي هو برا وجوا البيت؟ يعني هو من برا البيت وجوا البيت موجود. يلا يا محمد.
2: هلا ما انا جاب بالي عتبه البيت، عتبه الباب.
0: لا
1: حدد اكثر. العتبه لا، بدنا شيء انه اللي احمد هذا برا وجوا البيت.
2: الضوء.
1: الضوء مين قال لك الضوء؟
2: زوجتي والله.
0: شو في خيارات ثانيه عندك يا محمد؟
1: شو عاملين الغدا اليوم؟
2: اليوم عاملين بامي ورز.
1: بعتها على المطبخ معلي.
2: روحي على المطبخ.
1: يلا يا محمد. محمد ليك ركز معي.
0: ليش احمد عم تستهين بالنساء؟
1: لانه قالت له ضو ضياع. انا ما بدي يعني ما بدي اخسره لمحمد اليوم.
2: الله يخليك
1: ابو حميد الغالي. ليك هو شوف انت تخيل انت بالبيت هلا.
2: نعم.
1: شوف شو الشيء اللي هو برا وجوا، من برا ومن جوا.
2: شيء بينشاف يعني.
1: لك ايه بينشاف؟ ملموس ملموس. شو هو الشيء اللي برا وجوا البيت؟
2: هلا شايف حيطان يعني شو.
1: ركز شوي بتعرف الجواب. انه هو برا وجوا البيت. يلا يا محمد.
2: ما
0: محمد يعني شكلك هيك متقل بالفول اكل له.
2: لا والله ما اكل
0: صحن فول.
1: عم يستنى الغدا. عم يستنى الغدا.
2: شوف ما باكل. لا فول.
1: يا محمد ليك الناس كلها عم تجاوب صح. طيب انت تطلع ببيتك محمد اخر نظره عن جد ليك نظره تامل.
2: نعم.
1: اوكي شوف شو الشيء اللي هو من جوا البيت وبرا البيت موجود. يعني نفس الشيء من برا ومن جوا. من جوا البيت وبرا البيت.
0: جماعه الواتساب على فكره
1: يعني على الواتساب مولع الامور والاجابات كلها صحيحه. اطلع حواليك، اطلع بالبيت وشوف شو الشيء الموجود برا وجوا البيت.
2: ما ادري شو غير زرار هون حيطان يعني.
1: ايه ايه ايه شو كمان؟ ايه
2: جرس البيت ما
1: لك الجرس برا.
2: انا
0: احمد مضي الوقت يا
2: احمد. زرار و ها شوف.
1: اوكي محمد كثير سعيد باتصالك يا محمد. حاولت والله
0: بس لا تصدقوا ما دخل المدام ها.
1: اقول لك كان ضو ضو يا مدام.
0: حياتنا لك يا مدام.
1: شكرا يا محمد. لا
0: لا لا لا
1: اصرار مستمر. يلا تحياتي للميدان.

0: مكملين معكم ببرنامج الو يا اذاعه ومعنا اتصال جديد. الو
1: الو
0: يا مرحبا.
1: يسعد مساكم ويعطيكم العافيه.
0: الله يعافي قلبك
1: ورجعتوا نورتونا
0: بوجودكم. انتم اللي منوريننا نحن اصلا يسلمك. اشتقنا لاصواتكم الجميله لتواصلكم معنا. مين معي؟
1: كلك ذوق ولطف.
0: تسلم. مين معي؟
1: استاذ احمد يعطيك الف عافيه.
2: يا مرحبا
1: يا جار الرضا.
2: الله يسعد مساك
0: يا جار الرضا.
1: انا محمد جمال الحاج.
2: محمد جمال الحاج عم تحكينا من وين؟
1: من جديدي.
2: والله
0: يا مرحبا.
2: اهلا وسهلا فيك.
0: يا مرحبا.
1: اهلين.
2: كيف الجديده؟ كيف وضع؟
1: نحكي جمال فاز 6000.
2: كيف الوضع بجديده؟ كان تمام؟
1: ايه تمام الحمد لله، الامور جيده جدا الحمد
2: طيب.
1: لله.
2: طيب محمد، في حال ربحت فيك تستلم هديتك من جديده.
1: عيد السؤال بالله.
2: في حال ربحت هلا بامكانك تستلم الهديه من جديده، تمام؟
1: والله ايه ايه ايه، بس انا بالبيت ما بقدر اطلع من البيت، ما بعرف.
2: مو مشكلة، لا مو مشكلة، ما منه خلاف. محمد شو الشيء يلي هو موجود جوا وبرا البيت؟
1: يعني هذا هو ممكن يكون على كذا جواب.
2: هلا او في كذا جواب. ايه
1: عبارة عن بس راديو اسمعه جوات البيت، بس تلفزيوني اسمعه جوات البيت.
2: لا لا لا لا، عم نقول في شيء بالبيت هو من برا ومن جوا نفس الشيء، يعني برا وجوا موجود.
1: برا وجوا
0: ما بتحركه، يعني الراديو ممكن انت تحركه من مكان لمكان او من اوضه لاوضه.
2: هذا موجود بكل البيوت.
1: الضوء مثلا؟
2: لا. في ناس ما عندها ضوء برا. لا لا
0: اخر
2: لا.
0: احتمال اخر احتمال شو عندك يا محمد؟
1: والله ما
0: يا محمد
2: ما عرفت الجواب.
0: حظ اوفر ان شاء الله المرات الجايه يا محمد. تحياتنا لإلك.
1: كسبت سماع صوتك.
2: نحن اللي كسبنا سماع صوتك.
0: نحن اللي كسبنا سماع صوتك. تحياتنا لك يا محمد، تضل بخير يا رب.
1: الله يسلمك.
0: هلا 441.

0: جوانا ملاحة والله ثقافتي منيحة إذني نظيفة. معي اتصال على الهواء إذا عدي معشق
1: قبل أحمد صباح حمادة الخليف رح نشوف الموضوع نحن شو موضوع الجائزة. يا مرحبا
2: كيفك أنت؟
1: يا مرحبا يا أهلا وسهلا. مين معنا؟
2: معك درة من القطيفة.
1: يا درة يا ويلي شو هالاسم هي درة؟
2: تسلمي
0: درة كيفك؟
2: الحمد لله. أنا كتير بحب إذاعة دمشق وبحب برامجكم
0: لأنه إذاعة دمشق بتحب جمهورها.
2: تسلم تسلم.
0: شو بتشتغلي يا درة؟
2: أنا عصر رياضة.
0: رياضة
1: حلو.
0: الله يقويك يا رب.
2: الله يقويك.
0: مدام درة نحن طرحنا سؤال من شوي.
2: أنا بظن الباب اللي هو بشوفه من برا ومن جوا.
0: وشو في غير الباب؟
2: الشباك من برا ومن جوا.
0: من برا ومن جوا الشباك من برا البيت لأنه هو لازم يكون برا وجوا.
1: في عندك احتمال ثالث كمان درة خطر على بالك؟
2: لا ما عندي. بس لا
0: هو الأقوى.
2: سلمنا عليكم وكسبنا فوز.
1: يا حبيبة قلبي.
0: درة اسمك الثلاثي مالي؟
2: درة الحاج خالد.
0: والنعم منك يا درة.
1: من القطيفة يا درة.
2: من القطيفة.
1: هلا درة أنت أول مرة كأنه بتحكي معنا؟
2: أنا من عشاق إذا عندي مشكلة دائما بجرب بس هلا أول ما بدي
0: أحكي. شو أكثر شيء متابعة درة على إذا عندي مشكلة؟
2: نعم.
0: شو أكثر شيء متابعتي على إذا عندي مشكلة؟
2: الأخبار صباحكم سوري أغاني فيروز الصباح برامجكم برامج الرياضة يعني.
0: نعم صغير. متابع كل البرامج ما شاء الله.
2: في وبنام وباكل وبشرب على
0: حبيت.
2: على الأغاني
0: يا هلا بدرة
2: إذا كتير راقية.
0: شكرا جزيلا.
1: تسلمي يا درة.
0: درة حتربحي معنا
1: سلي غذائية مقدمة من شركة الاتحاد للصرافة
0: بالإضافة لفيتا أيضا.
2: طب إمتى فيني استلمها؟
0: هلأ فيك تستلمي الخميس بين العشرة والتنتين.
2: بين العشرة والتنتين؟
0: من المبنى.
1: بس نحن بدنا ننوه كمان نتمنى نحن اللي ربحوا وهلأ بنقول بآخر البرنامج أسماء الرابحين أنه الالتزام بيوم الخميس لأنه أحيانا بيصير في خربطات بالأيام أو منكم متواجدين يعني كذا ظرف يعني فبنتمنى ففي حال إذا حدا
0: وكمان في قصة تعرضنا لها بشكرك يا درة.

0: انه في ناس مثلا تخيلي من اسبوع حدا ربحان معي من رمضان جاي يستلم جائزته، فالموضوع كمان له في عنا ليميت محدد لاستلام الجوائز.
1: تمام، من فنحن رمضان كل أسبوع لهلا يعني انه
0: تخيلي هنا جاي قربنا على رمضان الثاني، فنحن حنقول انه خلال الاسبوع اللي بيربحوا ببرنامج الو يا اذاعه بيستلموه الخميس.
1: تمام،
0: يعني خلال الاسبوع العرض الحلقه بعدها بتروح الجائزه، حتى ما يصير عنا يعني موضوع النطره ويصير معنا اي اشكال.
1: أكيد.
0: وهذا للاسف صار معنا من فتره.
1: ونتمنى كمان انه احمد اكيد الهويه اصطحاب الهوية لأنه الاسم الثلاثي، بدكم تعذرونا أي حدا بديل عن الأشخاص، أكيد ما رح نقدر نحن الشخص صاحب العلاقة يكون هو موجود، وبتوقع أنه كله قادر هو يجي يستلمه للجائزة. يعني لو حدا مو قادر كان خبرنا أنه هو مو قادر، أو بيعطينا اسم البديل اللي بده يستلم عنه الجائزة.
0: يلا معنا اتصال أيضا وسؤال جديد. ألو.
1: يا ألو الو.
0: يا مرحبا، كيفك؟
2: الو
0: الو، انت على الهواء مباشره.
1: بيصفنوا ليتاكدوا انه نحن على الهواء.
0: مين معنا؟ بس
1: الله يعافيك. وحده ثانيه، يعطيك العافيه. مين معي؟
2: اسامه الجمعه.
0: اهلا
1: وسهلا اسامه. من وين عم تحكينا اسامه؟ من وين عم تحكي؟
2: من المانيا.
0: من المانيا.
1: يا مرحبا.
2: ايه
0: اسامه.
1: اسامه انت معلي شيء هيك الصوت الراديو او عم تسمعنا؟ بيطول ليوصل الصوت.
2: لا انا حاليا بالقطار عم بحكي معكم.
0: اهلا وسهلا. كثير سعيدين بهذا الاتصال من المانيا.
1: انت نورت البرنامج اليوم يا اسامه، اتصالك نور البرنامج والله.
0: يا مرحبا اسامه، اذا ربحت معنا اليوم لك حدا بالشام بتربح الهديه؟
1: لا، بده يجي من المانيا على الشام
0: يستلم الجائزه،
1: بده يزورها للشام.
2: يصار مصر وربحت يعني هديه لشخص يعني بعدين ان شاء الله.
0: طيب ما في مشكلة إذا بدك تهدية لحدا. يا أسامة، حتى استغل الوقت عم يداهمنا، سؤالنا الثالث والأخير بحلقة اليوم، سؤالنا سهل، أنا بدي أحكي بلسان شيء معين، أوكي؟ يا أسامة، أنا بدي أحكي بلسان شيء معين، أنا لحالي ما لي قيمة، بس إذا كانوا معي ناس بصير لي قيمة، مين أنا؟ أنا شيء، أوكي؟ إذا كنت لحالي ما لي قيمة، بس قيمتي بتصير بس صار حدا معي.
1: صفنة جنينة.
2: الرقم يعني الصفر أو الواحد؟
0: لا حدد أكثر. شو يا أسامة؟ شو الجواب؟
2: الصفر.
0: الصفر، ليش الصفر؟
2: لأن الصفر لحاله صفر ما بده أي شيء، ولكن إذا حطينا أي عدد
0: من إذا حطينا له واحد صار له قيمة، صح 100%.
1: والله برافو يا أسامة.
0: أسامة لمين؟
1: أسامة لمين بدك تعطي الجائزة؟
2: لأي شخص يجي بعدي.
0: أوكي.
1: أي حدا بعدك للحلقة الجاية إن شاء الله لكان؟
0: لا هلا معنا ممكن اتصال
1: من لحق.
2: طيب إذا في مجال بعد ببعث أختي تستلم عني.
0: أختك تستلم عنك.
1: تعطينا اسم الثلاثي بعد إذنك.
2: غصون محمد الجمار.
1: غصون
2: محمد الجمعة.
1: محمد الجمعة.
2: أيوة.
1: تمام. يوم الخميس إن شاء الله بين 10 و2 من مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
2: إن شاء الله.
1: تحياتنا لك يا أسامة.
2: إن شاء الله.
1: ولكل الشباب المغتربين، يسعد أوقاتك.
0: معنا آخر اتصال على هواء إذاعة دمشق. ألو يا إذاعة. ألو.
3: ألو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: شلونك يا استاذ احمد؟
0: والله بخير.
3: الله يجبر خاطرك.
0: وخاطرك طيب ان شاء الله. والله تمام.
3: انا معك ابو انس من الازرار.
0: اهلا عمي ابو انس، كيفك؟
3: اخبارك؟ بريق.
0: نعم؟
3: بريق طبيب.
0: اهلا وسهلا فيك.
3: اخبارك؟
0: والله ماشي الحال.
3: الله يجبر خاطرك. بدنا نشارك ولا ما فينا نشارك؟
1: طبعا فيك تشارك. شو السؤال يا احمد؟
0: ابو انس.
3: نعم.
0: كيف يا ما؟
3: والله الحمد لله.
0: الله يسعدك.

0: ربا
1: انت والناس اللي معك.
2: يسعد اوقاتك يا ابو انس، يعطيك الصحه.
0: بيشيل الدنيا كلها وما حدا بيشيله، شو هو؟
1: نعم،
0: بيشيل الدنيا كلها وما حدا بيشيله. عن مين عم بحكي؟
1: بيشيل الدنيا كلها؟
0: ايه مش الدنيا يعني، حتى ما تقولوا احمد قال، يعني بيشيل وما بينشال، بيشيل على الناس والناس ما بتشيله. مين هو هذا الشيء اللي بيشيل الناس والناس ما بتشيله؟
1: الارض.
0: لا مش الارض، بيشيل ناس والناس ما بتشيله، وما ممكن الناس تشيله.
1: طيب
0: جنين، عرفتي شو هو اللي بيشيل الناس؟ موجود عندنا باخر الكوريدور، باخر الكوريدور.
1: الاسانسور.
0: لا شو؟
1: الاسانسور.
0: الاسانسور؟
1: نعم.
0: متأكد؟
1: نعم.
0: شو عرفك؟
1: لانه هو بيحمل الناس وما حدا بيشيله.
0: يعني يعني لا شو، لا انه الناس ما بتشيله،
2: هو بيحمل البشر،
0: بيحمل البشر الناس ما بتشيله. الاسانسير. لا الدرج غلط، الدرج غلط.
1: بس ما حدا
0: عم بتغلطك جنينه يا ابو انس.
2: بس لا كمان مع حق جنينه.
0: لا جنينه عم بتغلطك يا ابو انس، انا عم بحاول اعمل هيك يعني. انا انا انا انا مرسول المحبه والسلام على فكره.
2: يا الله يا احمد، يا الله من اسئلته مبينه.
0: ابو انس فينا ناخذ اسمك الكامل بالله؟
1: طيب اعطيك اسم الثلاثي؟
0: الثلاثي اوكي.
2: الاسم الثلاثي اللي بده يستلم الجائزة. ابو انس؟
1: تميم خالد الاديب.
2: سمير خالد؟
1: تميم خالد الاديب.
0: تميم خالد الاديب.
1: نعم.
0: انت ربحان معنا سابقا يا تميم؟
1: الاديب.
0: اي انت ربحان معي ما؟
1: ربحت معك بس من شهرين ثلاثة.
0: من شهرين ثلاثة؟
1: نعم.
0: والله طيب تمام، انت هلا ربحت، بس نتمنى انه نعطي فرصه لناس حتى تاخذ كمان فرصه تربح معنا على الهواء الاثير اذاعه دمشق. يا تميم بتمنى فعلا كل حدا ربح معنا سابقا انه يعطي فرصه لحتى نعطي مجال اكثر عدد ممكن من الناس تشارك معنا وتربح معنا ايضا على اثير اذاعه دمشق. شكرا يعني تميم. لا خلص اوكي، ربحناك تكرم عينك ولو.
2: بس الخميس الاستلام بعد الخميس تماما، لانه نحن في عندنا ادوار في اوقات محدده.
0: شكرا
2: ان شاء الله
0: يا تميم.
1: الله يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا.

0: مبروك مبروك لكل حدا ربح معنا اليوم.
1: طيب انا حزورتي حزور شو احمد.
0: ايوه
1: شو كنا عم نحكي انا واحمد هلا تحت الهواء؟ يا عشاقنا عشاقنا
0: كان في نقاش. اذا قدمنا لكم على هواء اثير اذاعه دمشق
1: برنامجنا الو يا اذاعه، ورجعنا لكم بعد غياب شهر. يا مرحبا بكل المتصلين واللي ما قدروا يتصلوا، والمستمعين بكل مكان عبر اثير اذاعه دمشق. مني انا الفت سليمان
0: واحمد الشامي. الو يا اذاعه اخراج
1: جنينه خضر.
0: يا الو الو
1: الو يا عبعال
0: ضلوا بخير، نلتقي الاسبوع المقبل، الى اللقاء،
1: باي باي.
2: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الخامسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم وأهلا بكم وفي هذا الموجز. وزير الداخلية أنس خطاب يبحث مع نظيره البحريني سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني وعددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع بالتعاون مع المجلس الدنماركي لدعم اللاجئين وبرنامج إزالة مخلفات الحرب تتلف كميات من الألغام ومخلفات الحرب في ريف دمشق الغربي. وزارة السياحة تسجل معدلات نمو استثنائية خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس ارتفاع ثقة بسوريا كوجهة سياحية وتزايد الطلب الإقليمي والدولي على زيارتها. وزارة الأوقاف تعتمد الدليل العلمي لتصديق الإجازات القرآنية بما يسهم في ضبط معايير الإقراء وتوحيد مرجعياته العلمية. وزير الطاقة محمد البشير يعلن عودة مياه الشرب إلى 4 بلدات في ريف دير الزور الغربي بعد انقطاع دام أكثر من 14 عاما. وفي الخبر الأخير، مديرية صحة إدلب تكرم أكثر من 30 قابلة تقديرا لجهودهن خلال سنوات الثورة. الموجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

شعوب وحضارات. حيث نغوص في أعماق التاريخ لنروي حكايات الشعوب العظيمة وتراثها الخالد.

شعوب وحضارات معي أنا سمعان فرزلي. الإعداد عيسى الظاهر والإخراج سليم محفوظ. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة إلى هذا اللقاء الذي يتجدد معكم أسبوعيا، والذي نتناول فيه شعوبا وحضارات قديمة قدمت للبشرية نماذج حضارية في سالف العصور والأزمان.

أيها السادة، في حلقة اليوم نتابع ما بدأناه في الحلقة السابقة عن حضارة إسبارتا، والتي تضم أثينا والإغريق اللتين تحاربتا لمدة 27 عاما، حتى وقعت أثينا التي بدأت تشكل خطرا واضحا على إسبارتا في فخ ثوسيديس، واحتلت إسبارتا أثينا مدينة الفلسفة وعلوم الطب والرياضيات والهندسة والتجارة والازدهار.

وقعت أثينا في فخ ثوسيديدس ورزحت تحت حكم إسبارتا. وفي تلك المرحلة خلد الشعراء وأهمهم على الإطلاق الشاعر هوميروس الذي كتب الملحمة الشعرية الإلياذة، وهي تتحدث عن تحكيم

تشيد إسبارتا جيوشها لغزو أثينا بسبب خطف الأمير باريس للأميرة الإسبرطية هيلين والذهاب بها إلى أثينا، وبروز المحارب أخيل الإغريقي الذي شكل وجود عامل تحفيز لجيوش إسبارتا وهزيمة لأثينا، والذي ما كان ليتم لولا حصان طروادة الذي خدع أثينا وأدى إلى دخول نخبة مقاتلي جيش إسبارتا إلى القلعة المنيعة لأثينا التي صمدت نحو 27 عاما أمام حصار إسبارتا.

بعد ذلك كتب هوميروس الملحمة الشعرية الثانية الأوديسة، وهي تصف طريق عودة المحاربين إلى ذويهم بعد احتلال أثينا، وذلك الطريق الذي انتصروا فيه على العملاق ذي العين الواحدة، والذي كان يأخذ السفن العابرة ويلتهم من عليها. شكلت تلك المرحلة في تاريخ الإغريق نقطة مهمة جدا في حياة أوروبا التاريخية، وربما كان فضل الإغريق على القارة ماثلا حتى الآن.

كانت الملحمة الشعرية ملهمة لسينما هوليوود التي جسدتها في فيلم تروي أو طروادة. بعد انتصار الإغريق على أثينا أصبحت أثينا أي اليونان وإسبارتا دولة واحدة تعرف تاريخيا بالإغريق. بعد ذلك واجه الإغريق محاولة الجيش الفارسي غزوهم، وسطر الإغريق ملاحم بطولية في صد الغزو الفارسي الذي جسدته السينما العالمية في هوليوود بفيلم 300. وفيلم 300 هو ملحمة سينمائية صدرت عام 2006 مقتبسة من رواية مصورة. يروي الفيلم بأسلوب خيالي أسطوري أحداث معركة ثيرموبيل عام 480 قبل الميلاد، حيث قاد ملك إسبارتا ليونيدس 300 من نخبة محاربيه لصد الغزو الفارسي.

وفي أبرز تفاصيل القصة بداية الصراع، يرسل الملك الفارسي خشيارشا زركسيس مبعوثين لطلب الخضوع، لكن الملك الإسبرطي ليونيدس يرفض ويقتل المبعوثين. الملك الفارسي يبدأ بإرسال الوعود والرشاوى للقادة في إسبرطا إذا لم يدخلوا في الحرب، وزوجة الملك تفشل أمام مجلس الشيوخ والبرلمان الإغريقي في دعم زوجها بدخول الجيش ووصول الدعم للدفاع عن الإغريق، وأمام جيش مهول مؤلف من مئات الآلاف من الفرس يهرب المقاتلون الإغريق، ولا يبقى مع ملك إسبرطا سوى 300 محارب آمنوا بالنصر. وربما كانت مقولة الملك ليونيدس مخاطبا هؤلاء الأبطال هي الحافز الكبير للانتصار، حيث قال مقولته الشهيرة: أيها الأبطال اجتمعوا، لا تراجع لا استسلام، هذا هو قانون إسبرطا، وبموجب قانون إسبرطا سنقف ونقاتل ونموت.

إغريق الغزو الفارسي، وواحد فقط من المحاربين الإغريق ركض 42 كيلو مترا ليخبر الجميع بأنهم انتصروا، وتلك المسافة والملحمة خلدها التاريخ حتى الآن، وهو ما يعرف ببطولة الماراثون العالمية الأولمبية، وذلك كما قلنا تخليدا لتلك المعركة ومدينة ماراثون اليونانية، ولذلك البطل المحارب فيديديس الذي جرى كل تلك المسافة بلا توقف وهو يصرخ لقد انتصرنا.

أيها السادة، تعتبر الحضارة الإغريقية أو اليونانية حضارة اليونان القديمة التي امتدت من عام 1200 قبل الميلاد فور انتهاء الحضارة المكينية أو المسينية حتى موت الإسكندر الأكبر في عام 323 قبل الميلاد. ومن الجدير بالذكر أنها كانت فترة مليئة بالإنجازات العلمية والسياسية والفلسفية والفنية، حيث تركت أثرا لا مثيل له على الحضارة الغربية.

إنجازات الحضارة الإغريقية في الفن. برع الإغريق في فن النحت، فقد كانت أعمالهم مثيرة للإعجاب في تمثيل الإنسان، حيث أبدعوا في تفصيل الشعر والملابس مع إضافة حركة إبداعية للتماثيل.

في العلوم السياسية كان للحضارة الإغريقية أثر كبير على العلوم السياسية، فقد كانت أول من قدم دراسة منهجية لنظام حكم البشر، وأول من درس الأشكال المختلفة من أنظمة الحكم مع تحديد نقاط الضعف والقوة لكل منها، حيث قدم أفلاطون أول حكم سياسي في كتاب الجمهورية والذي يتحدث فيه عن العدالة، كما قدم أرسطو الكثير من السياسات التي درست نهج الكثير من حكومات المدن اليونانية القديمة، ثم صنفها حسب نقاط الضعف والقوة لكل منها.

في الرياضيات قدمت الحضارة اليونانية مساهمات عديدة ومهمة في مجال الرياضيات، مثل نظرية فيثاغورس وأعمال إقليدس المتخصص بعلم الهندسة، حيث كان كتاب العناصر لإقليدس مرجعا أساسيا للنصوص الهندسية خلال السبعينيات.

في الرياضة ساهمت الحضارة اليونانية في العديد من أصناف الرياضة التي تمارس حالياً، ومنها الألعاب الأولمبية والماراثون اللذان اكتسبا أسماءهما من اللغة اليونانية، بالإضافة إلى صالة الألعاب الرياضية والملاعب.

في التاريخ اهتم الإغريق وقدموا أفضل الأعمال التاريخية الحقيقية، وكان من بينهم أفضل المؤرخين وهم ثوسيديدس وزينوفون وهيرودوت. ومن الجدير بالذكر أن هيرودوت

قدما عملا تاريخيا مثيرا للإعجاب عن الحروب الفارسية، لأنه قدمها بطريقة تتجاوز مجرد الأحداث الماضية، فحاول تفسير سبب حدوثها والعبر التي يمكن أن تدرس من التاريخ الماضي، بالإضافة إلى تناوله العلاقات الأسرية وغيرها.

أما في الشعر فكان للحضارة الإغريقية تأثير دائم، حيث إنهم كانوا أول من حلل الشعر بشكل منهجي، وعلى رأسهم أرسطو المبدع في النقد الأدبي، إضافة إلى تقديمهم الأشعار والقصائد، ومنها الإلياذة والأوديسة لهوميروس والشاعر الأسطورة سافو.

العلوم. العديد من المصطلحات العلمية المستخدمة حاليا أصلها أسماء يونانية، لأنهم كانوا أول من استكشف هذه المجالات، مثل الفيزياء وعلم وظائف الأعضاء والأحياء وعلم الحيوان. من الجدير بالذكر أن طاليس الفيلسوف اليوناني الأول وأبا الفيزياء كان على الدوام يطرح أسئلة أساسية وجوهرية عن الكون، وأيضا أرسطو الذي اعتقد أن العالم يتكون من 4 عناصر أساسية، ليأتي من بعده يونانيون آخرون ويضيفوا أن هذه العناصر تتكون من جسيمات غير مرئية وغير قابلة للتجزئة تسمى الذرات، كما قام أرسطو بتقديم العديد من الأعمال الأخرى في علم التصنيف وعلم الحيوان وعلم النبات.

أما في مجال البناء والعمارة فإن الإغريق أول من أتقن فن البناء بالحجر وأسسوا ثلاثة أنماط معمارية، الدوري والأيوني والكورنثي، واعتمدت هذه الأنماط على العمود وهو دعامة رأسية للسقف الحجري، وكانت المباني الضخمة كالمعابد باهظة الثمن ومبهرة تشبه ناطحات السحاب اليوم. تشتهر العمارة اليونانية بإدخالها أنماطا معمارية فريدة كالدوري والأيوني والكورنثي، يتميز كل منها بأسلوبه الخاص في تصميم الأعمدة والعتبات، وقد أرست هذه الحضارة بتركيزها على التناسب والتناظر والتوازن معيارا للجمال لا يزال صداه يتردد في التصاميم الحديثة إلى يومنا هذا.

متابعينا الكرام، انتهت حلقة اليوم، وإلى أن نلتقي معكم في حلقة جديدة وشعوب وحضارات كانت تركت للبشرية إرثا حضاريا وفكريا متعددا في شتى مناحي الحياة، إرثا للأجيال التي ستتابع مسيرة الإنسان والحضارة على هذه الأرض. إلى الملتقى، وبأمان الله ورعايته. شعوب وحضارات، حيث نغوص في أعماق التاريخ لنروي حكايات الشعوب العظيمة وتراثها الخالد.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: شو سياسي. الإعداد والتقديم دعاء قنطار. شو سياسي. الإخراج نورة سكريدي. يا مرحبا فيكم بحلقة جديدة من شو سياسي. اليوم رح نحكي عن لا كاسا دي بابيل، بس مو الإسباني، النسخة العراقية. هو مسلسل إسباني بيحكي عن بروفيسور مهووس بالسرقة وكملوه بالعراق. كيف؟ هلأ رح خبركن. الحفلة بلشت لما نوى رئيس الوزراء العراقي يعمل حملة على الفساد المستشري بالبلد وقال لهم
2: بهاي الحكومة أي فاسد ما عنده حصانة،
1: وبلشوا المتحصنين يغلوا ويفوروا مع كشف عمليات خطف العملة ونبش المقابر المالية تحت الأرض، وأحجار الدومينو الفاسدة بلشت تكر بعد أول حجر يلي هو
2: أي فاسد ما عنده حصانة
1: الإسكوبار عدنان الجميلي، وكيل وزير النفط السابق يلي حاول يرشي رئيس الوزراء العراقي ب200 مليون دولار. الله يهديه. إذا الرشوة هالمبلغ معناها العينتين نايم على كنز.
3: نايم شو مالي؟
1: لا هو عن جد نايم على كنز، بس يا فرحة ما تمت، اعتقلوه ولاقوا عنده شي الفلاني. من هون مليارات ودنانير، ومن هنيك سبائك ذهب، والشعب جوعان. وطبعاً اعترف على كل اللي متورطين معه بسرقة المال العام. هذا الوفا يلي الله يحرمنا منه.
3: هاي وفك إلهي.
1: حملة الفساد السياسي كشفت عن تورط واعتقال 47 سياسي ونائب، والحبل على الجرار، ومن بينهم عاليا ناصيف نائبة سياسية ارتبط اسمها بمحاربة الفساد، بس شكله الخيط ما بيلقى. عاليا بالتحديد لقوا عندها 15 مليار ونص دولار غير الذهب والمقتنيات الذهبية، وهي بالتحديد. تعوا اسمعوا لي شو حكياني.
4: الحكومات السابقة من الفاسدين سنجعلهم يخرجون من الشباك.
1: عن جد غرورقت عيناي بالدموع. ولسه المسلسل مكمل مع النائبة العراقية هند العباسي يلي مالها بالقصر من مبارح العصر، وهي لقوا ببيتها 57 مليون دولار و27 كيلو ذهب.
5: يا لطيف.
1: من أين لك هذا؟ لا تقليلي من فضل ربي. بمسرح السياسة العراقية لمع اسم
6: ثروة مثنى اللي جت يوفق القانون والحق والمنطق، وبتعبنا وبذراعنا ما جبنا من أحد. أنا لم أغتني على حساب المال العام.
1: مثنى السامرائي رئيس تحالف العزم، وبيدلعوه بأخطبوط السياسة، ويبدو الأخطبوط إيديه الكتيرة امتدت على المال العام.
7: أعمل نفسك ميت.
1: وقالوا إنه ثروته بتوصل لأكثر من 40 مليار دولار. قلنا لكم أخطبوط، بس السامرائي سبق عليهم وقال إنه المصاري اللي معه قلت بعد ما صار نائب. كلهم بيقولوا كده في الأول. مغارة علي بابا فتحت وقال لك الكريم خود. الشعب العراقي كان عن جد مصدوم، يعني بالوقت يلي عم يعاني منه من الغلاء وقطع الكهرباء كانت المصاري عم تنضب، والموازنة على أساس منهكة، ومال الشعب مسروق من الإيد يلي أقسمت بأنها تحافظ عليه. يرحم أهل الأمثال يلي قالوا للحرامي حليف وقال لهم إجاني الفرج.
8: مافيا مافيا مافيا مافيا أنا مافيا مافيا مافيا مافيا.
1: وما يخطر لكم أبداً أنه المصاري انحطت بمكان واحد أو ببنوك والذي منه.

0: الفساد بالعراق كان بروماكس وأخذ شكل تاني تماماً، يعني شي عقارات وسيارات وفلل ومزارع خيول وشوارع بأكملها. البطر البطر والعياذ بالله، وشي بعبوات المي وشي حفر وطمر بالأرض، غير اللي قلبوه ذهب، كونه الذهب بتعرفوا يعني ما بيخسر. ولسه يلي لقوه بأجهزة التكييف أو الحيطان أو المسابح، على الأقل حطوا المصاري بمكان يحترمه، ما بتخافوا يرطبوا لك ياخدوا برد لك؟ مو نعمة الله هاي.
1: يا عيب الشوم عليكم بس.
0: حملة صولة الفجر كشفت أنه الفساد ما نو مجرد أرقام بالسجلات، بالعكس هي جبال من المال تحت رجلين العراقيين يلي عم يعانوا من ضائقة اقتصادية بتخوف. وما وقفت عند هالصولة، يا ما حنشوف صولات وجولات لسه، ويمكن أجزاء جديدة للكاسا دي بابيل للعراق. انتظرونا. شو سياسي. الإعداد والتقديم دعاء قنطار. شو سياسي. الإخراج نورا سكريدي.

اللقاء الآخر. مسلسلة في حلقات. التأليف فيصل الكردي. موسيقى عبد القادر ترجمان. اللقاء الآخر مع المخرج مصطفى فهمي البكار.

0: سامي، فاطمة اجيت.
1: وينها؟
0: ليش عم تسأل وينها؟
1: غريب طبعك يا سهير، كيف بتضيق على الواحد انفاسه؟
0: انت شو ما عملت ما علي شي، لكن غيرك مجرد الحكي عم يضيق لك انفاسك، ما هيك؟ وهلا بدها البنت اخر كلمة منك، يعني بصراحة مطمطة ما عاد بدها، وما رح خبي عليك اذا قلت لك انه كانت هي بدها تحسم الامر من عندها، لانه انت ما عم تقدر انه البنت الها كرامتها ونفسها عزيزة عليها، وخاصة وحدة مثل فاطمة.

0: ولا يهمك يا ابني، لبينما الله سبحانه وتعالى يفتح بوشك وتصلي شي مسابقة عنا هالأرضيات والحمد لله عم نشتغل فيه هون وماشي الحال.
1: أنا دبرت شغل أبي ورح ضل ساعدكم بشغل الأرض بأوقات الفراغ.
0: ها؟ دبرت شغل؟ وشو هالشغل اللي دبرته علي؟
1: بدي اشتغل مع ابن عمي بالبناء وتعمير البلوك.
0: بس مو معقول، مو معقول أنت تشتغل بالبناء وعمار البلوك.
1: ليش أبي مو معقول؟
0: يعني هي لو كنت بدك تشتغلها ما كانت بتحتاج لدراسة 4 سنين. من 4 سنين لهلأ كنت صرت معلم لمعلمين.
1: وين البديل أبي؟ وين البديل وانت بتعرف انه اللقمة صعبة؟ بعدين انا لساتني بأول حياتي، اذا ما اشتغلت هلأ امتى بدي اشتغل؟ ومثل ما بتعرف يا أبي اني لازم أمن حياتي شوي، يعني على القليلة ما أبى هيك.
0: ايه الله يوفقك يا ابني.

0: أختي أنا تعبان، تركيني بحالي.
1: تعبان؟ حاجتك حجاج. بعدين يا أخي، إذا ما بدك البنت ليش معيشة على الأمل؟
0: الصراحة ماني عارفان شو بدي قلك.
1: طبعاً مالك عارفان شو بدك تقلي. هلأ مو أنت طلبت مني إنه أقرب بينك وبينها؟ ولما اكتشفت إنها مو مثل البنات الصايعات يلي كنت أنا بشوفهم بعيني عم بيروحوا معك، بحثت عن البنت لأنها ما بترضى تروح وتجي على كيفك، ما هيك؟
0: زوتيها كتير سهير، فهماني شو عمل ليك؟

يا ترى وين بيكون سامح هلا؟ معقولة تقدر عليه سهير وتخليه ينفذ لي كل شيء فورا؟ طب هو ليش ما عاد بيجي يسأل عني؟ ولا حاسس كأني رجعت؟ أكيد حاطط بذهنه شيء.

0: يا خليل.
1: نعم معلمي.
0: لك لساتك هو روح عمل مثل ما قلت لك. يلا لشو.
1: حاضر معلمي.
0: يلا شباب همي.
2: يلا يلا.
0: عدم المؤاخذه ابن عمي، يعني لو ما تكون ابن عمي كان لازم اعطيك اجراء اقل من باقي العمال.
2: ليش بقى؟
0: لانه عدم المؤاخذه انت متعلم على الراحه والقلم والورق، يعني ابن مدارس وبدك فتره لحتى تتعلم على الشغل.
2: كتر خيرك والله.
3: ما بدها شيء كلا انه يتعلم يحط هالبلوكه بشكل صحيح، وبعدين بصير يحط كل بلوكه مثل اللي قبلها. بشهر زمان بصير معلم ولو.
0: لك لك لك لك انت شو دخلك؟ لك ضب لسانك وانتبه لشغلك. يلا لشوف. يلا شباب خفوا ايدكم. شو

0: مرحبا فاطمة.
1: أهلين أهلين سهير.
0: أمي أمي لنروح، عايزتك شوي.
1: قولي لي بالقبل لوين بدنا نروح.
0: لك أمي عايزتك.
1: سهير أرجوكي تركيني، وما بدي روح لمحل أعرف لوين.
0: بدنا نحط حد لأخي سامح. يا هيك يا هيك.
1: والله أنا مالي فهمان الشي. قولي لي، سامح قال لك شي؟
0: ما قال لي شي، بس إذا كنتي معي أكيد منوصل لحل نهائي.

0: والله يا أبو علي، الناس عم تحكي الأستاذ علي إنه درس 4 سنين بالجامعة لحتى يشتغل بالبناء. يعني هاي الشغلة عدم المؤاخذة ما بدها دراسة.
1: يا حمدان، الشاب عيب يقعد بلا شغل. علي هلأ عم يشتغل، ولبين ما تصر لشي مسابقة بيقدم عليها.
0: بس أنا شايف إنه الشغلة مو بمحلها، يعني لازم الأستاذ علي ما يكون اشتغلها لأنه الناس بلشت توتوت حكي.
1: ابني علي عقله كبير يا حمدان، وبيعرف شو عم يشتغل، وما بيهمه حكي الناس إذا كان عم يشتغل صح. بعدين أنت بتعرف الشغل مو عيب.
0: صحيح الشغل مو عيب، بس يعني
1: ما في لا بس ولا شيء. كل إنسان بيعرف وين مصلحته، ونحنا مصلحتنا بالشغل.

0: مو مشكلة.
1: يعني أنا تأخرت لحتى سمعت من سهير إنك إجيتي.
0: بس أنا خبرتك من وقت اللي إجيت.
1: سهير المعنى؟
0: يعني المعنى ما بدنا عزار وحكي، سمعت البنت منه كتير، خلينا ندخل بالموضوع اللي إجينا مشانه دغري.
1: بس أنت فاجأتيني، وبعدين أي موضوع عم تحكي عنه؟
0: طبعاً فاجأتك بفاطمة.
2: سهير؟ يعني أنت مالك متفقة مع سامح على هالجيل؟
0: لا بس أنا حكيت معه بموضوعي ما وصلت لنتيجة، فحبيت تكوني معي لأني أنا كمان عم أتعذب مثلك يا فاطمة، لأني حاسة أنه أنا كنت السبب وأنا اللي ظلمتك وخليتك تفكري بأخي.
1: سهير أنت ما دخلك، وأنا وفاطمة بنلاقي حل.
2: والحل هلأ لازم يلتقى يا سامح، أنا ما عاد عندي أبدا وقت للمطمطة هلأ، يا بتقلي إيه يا بتقلي لا.
1: والله إذا كان الأمر لازم ينحسم بهالسرعة، أنا هلأ أموري كلها مانا جاهزة.
0: يا سلام
1: يا ستي، الناس بيكونوا متجوزين وبيختلفوا.
2: هذا آخر كلام عندك يا سامح؟
1: يعني الصراحة أنا ماني ناوي على الزواج هلأ.
2: مالك ناوي على الزواج؟ على كل الأحوال عندي كلمتين وبدي أقول لك ياهن قبل ما أمشي. أنا كنت دائما أقول لحالي إنك عم بتخبي شخصية تانية ورا شخصيتك الحقيقية، بس كنت أقول لحالي ما معقولة صديقتي سهير تكون عم تخدعني، وهذا اللي خلاني استمر معك وخالف كل ظنوني فيك، لأنه سهير كانت تتأكد لي إنك شاب طيب وكويس وإنك ما عم تتلهى. على كل الأحوال أنا ماني ندماني هلأ على شيء، اكتشفتك على حقيقتك، واللي صار بيناتنا ما بيخليني اندم، بالعكس هذا درس، درس يا أستاذ سامح.

0: شو يا ابني؟ إذا مالك مرتاح بالشغل بلاها.
1: مين قال لك إني مالي مرتاح يا أبي؟
0: يعني ناس عم يقولوا إنه خلص جامعة مشان يرجع يشتغل بالبلو.
1: أنا ما بيهمني كلام الناس.
0: إيه؟
1: بعدين أنا مو معقول أقعد بالبيت لا شغلة ولا عملة.

0: درس بس دفعت ثمنه غالي كتير. أنا اللي أجرمت بحق نفسي، لحقت سراب المال والمظاهر وتخليت عن الإنسان اللي احتواني وحبني بصدق. كانت كل عواطفه ومشاعره معي، بقي لآخر لحظة معي ناديلي وأنا أمشي وروح ورا بريق المال. أنا اللي سكرت بإيدي كل الأبواب بوشه. آخ شو بيفيدك الندم هلأ يا فاطمة؟ شو بيفيد؟ فات الأوان، بس أنا لازم كمل مشواري، ولازم أرجع وشوف علي مهما كانت الظروف. بتذكر أنه عنوانه كان عندي. على كل حال أنا بروح لعنده عالضيعة، وهنيك بالضيعة رح لاقيك علي، وإن شاء الله لاقي قلبي معك، أكيد ما رح ضيع.
1: والله يا أستاذ يوسف، شهرين ثلاثة وبصير علي معلم عمارة من الدرجة الأولى.
2: أحسن له من التدريس، لأنه التدريس يتعب المخ، أما هيك بيتعب شوي وآخر النهار بيرجع بيغسل وينام مرتاح.
1: بس الناس عم تحكي عليه.
2: الحق عليه، ليش يروح 4 سنين من عمره وآخر شي يرجع يشتغل بالبلوك؟
3: أبي أنا رايح على الشغل، بدكم شي؟
4: بس تكون معطلي. الله يرضى عليك، عنا شوية شغل بالقرب.
3: مو مشكلة أبي، مو مشكلة.
5: بسد عيوني. اوف والله يا فاطمة.
0: مرحبا علي.
5: فاطمة خير؟ شو اللي جابك؟
0: من حقك تستغرب يا علي، بس انا اجيت قلك اني خيبت املك وفرطت بحبك اللي ما كان له تمن. انا جاي هلا

0: مو مشان نرجع علاقتنا مثل ما كانت، لا، أنا جاي مشان تغفر لي، مشان تسامحني وتخلص من عذاب ضميري. يا علي
1: أنا مسامحك يا فاطمة، أنت ما عملت شي خطأ. أصلاً أنا ما بحسن برتبط فيكي لأنه ارتباطنا كان مجرد وهم.
0: معنى كلامك إنك ما سامحتني يا علي.
1: بالعكس، أنا مسامحك من كل قلبي، وأنا بهالسن ما رح أقدر أقدم لك اللي المفروض يتقدم لي.
0: أنا يا علي،
1: أنا هلأ عمري 25 سنة وخريج جامعة، ومثل ما بتعرفي خريج الجامعة بده سنين لتجي مسابقة.
2: كنتم مع الحلقة الأخيرة من المسلسلة الإذاعية
3: اللقاء الآخر. صور شخصيات في هذه الحلقة وحسب سماع الأصوات:
2: فدوى محسن، حسان يونس، عبد السلام الطيب، أحمد ملي، نسيمة ظاهر، وضاح حلوم.
4: وعز الشرق أوله دمشق.
5: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
6: نشرة الأخبار المحلية

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى النشرة المحلية والتي نستهلها بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: معاون وزير الداخلية يبحث مع نظيره البحريني القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: مباحثات سورية صينية لتعزيز التعاون وتطوير مشاريع النقل في سوريا.
1: وزارة الاتصالات توقع اتفاقية استثمار لبناء تطبيق الفائق لبي.
0: وفي النشرة أيضا انطلاق ورشة استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في دمشق. في تقديم هذه النشرة أحمد شحادة وعفراء الجرف، وفي الإخراج حليمة إبراهيم، والبداية مع الزميل أحمد.
1: أهلا بكم من جديد. استقبل وزير الداخلية أنس خطاب بحضور معاونه وعدد من مديري الإدارات معالي وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويدعم ركائز الأمن والاستقرار.
0: بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع سفير جمهورية الصين الشعبية في دمشق شي هونغ وي سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل وأفاق تطوير الشراكة بين البلدين، ولاسيما في مجالات النقل المستدام والتحول التقني ودعم البنية التحتية للنقل. وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية الاستفادة من التجربة الصينية المتقدمة في تطوير قطاعي الطرق والسكك الحديدية، مع إبداء الرغبة في تعزيز التعاون والاستفادة من المنح والبرامج الصينية المخصصة لبناء القدرات والتدريب.
1: وقعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اتفاقية الاستثمار لبناء التطبيق الفائق لبي بقيمة 10 ملايين دولار. ويقدم التطبيق خدمات النقل والتوصيل وعددا من الخدمات الأخرى عبر منصة واحدة، كما يهدف المشروع إلى جذب شركات وصناديق الاستثمار وتهيئة بيئة رقمية خصبة بما يعكس ثقة المستثمرين بمسار تطوير البنية التحتية السورية. وجرى الإعلان عن الاتفاقية في خان سليمان باشا بدمشق بحضور الوزير عبد السلام هيكل ومشاركة مستثمرين إقليميين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خطوة تعد الأولى من نوعها لناحية جمع مستثمرين من المنطقة للاستثمار المباشر في القطاع التقني السوري.
0: أطلق رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوة رسلان ورشة للعمل

0: على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وذلك في فندق الدمروز بدمشق وبحضور رفيع المستوى. والمزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: إطلاق ورشة العمل الخاصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح خطوة محورية في مسار تعزيز منظومة الحوكمة المالية والأمنية في البلاد. فالاجتماع الذي جمع نخبة من الوزراء والجهات الوطنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعكس توجه الحكومة نحو بناء إطار مؤسسي متكامل يرفع كفاءة المكافحة بتعزيز التنسيق بين المؤسسات، بحسب ما أكده رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوة رسلان. رسلان أوضح أن إعداد هذه الاستراتيجية يعكس رؤية وطنية مشتركة ومكافحتها ركن أساسي للاستقرار الاقتصادي والمالي وعنصر رئيسي في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نزاهة النظام المالي وترسيخ الثقة بالمؤسسات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن العمل جار على استكمال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والفنية وتعزيز فعالية منظومة المكافحة لدعم جهود البلاد لاستيفاء المتطلبات الدولية والخروج من القائمة الرمادية بأقرب وقت. بدوره أوضح الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلاد روحي الأفغاني أن الاستراتيجية جاءت ضمن أولويات البلاد بعد أكثر من عقد على العزلة المالية، لافتا إلى أنها تشكل الإطار الذي يعيد توجيه التدفقات تدريجيا نحو القنوات الرسمية ويحصن الاقتصاد. من جانبه أكد وزير العدل مظهر الويس أن البلاد تولي ملف جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية خاصة باعتباره جزءاً أساسياً من جهود ترسيخ سيادة القانون وتعزيز النزاهة وحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من المخاطر الناجمة عن الأنشطة المالية غير المشروعة، مؤكداً أن مكافحتها مسؤولية جماعية تتطلب شراكة دولية فاعلة. جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أبرز التحديات التي تواجه الدول ولها آثار مباشرة على الأمن والاستقرار وسيادة القانون، بحسب ما أكده وزير الداخلية أنس خطاب، مبينا أن الوزارة تطلع بدور محوري في المنظومة الوطنية لمكافحتها عبر إنفاذ القانون وكشف ملاحقة الشبكات الإجرامية وتعزيز قدرات وحدات البحث والتحدي وتطوير آليات جمع وتحريك المعلومات والتنسيق المستمر مع الهيئة. وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أكد أن تطوير المنظومة الوطنية يوفر أساساً قانونياً متكاملاً بدءاً من التدابير الوقائية والعقوبات والتعاون الدولي وصولاً إلى تعزيز استقلالية قدرات وحدة الاستخبارات المالية وتمكينها من استقبال وتحديد تقارير العمليات المشبوهة وربطها إلكترونياً بالجهات الرقابية والقضائية لإنفاذ القانون. مجمل المداخلات تظهر أن إعداد الاستراتيجية الوطنية يبرز أهمية تقاطع جهود الوزارات والهيئات الوطنية مع دعم الشركاء الدوليين بهدف بناء منظومة أكثر قدرة على حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نزاهة النظام المالي وترسيخ سيادة القانون وضمان الأمن والاستقرار.
0: ولتسليط الضوء على أجواء هذه الورشة معنا مباشرة على الهواء مراسل إذاعة دمشق نائل قداح. مساء الخير نائل.
2: مساء النور عفرا.
0: ما تفاصيل هذه الورشة وأهدافها؟
2: نعم عفرا، حقيقة يعني انطلقت اليوم في العاصمة دمشق ورشة أو
0: نعم
2: معي عفرا؟
0: نعم معك.
2: نعم، مؤتمر لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. حضر الجلسة على رأسها رئيس هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الأستاذ صفوة رسلان، وأيضا معالي وزير العدل الأستاذ مظهر الويس، وأيضا معالي وزير المالية دكتور محمد ياسر برنية، وأيضا معالي وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال شعار، وعدد من الشخصيات التي تمثل المجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها من الحضور في المرتبة الأولى. اليوم هذه الخطة الاستراتيجية هي تأتي مزامنة مع خطة الحكومة السورية لمكافحة

0: مكافحة الإرهاب ومكافحة الداعمين للإرهاب ومكافحة من يعمل على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، خاصة لأن سوريا انضمت إلى مكافحة أو حلف مكافحة الإرهاب عالميا. ويعني كل هذه التفاصيل هي أوجبت على الحكومة السورية الاتحاد بين كل الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة وحتى يعني الشخصيات التي تمثل المجتمع المدني لكي تتحد، وهدفها الأول هو الحد من هذه الظاهرة الخبيثة ومحاربتها إن وجدت، وأيضا العمل على آليات يعني تحارب وتوعي الشعب قبل الأشخاص الذين يأتون ليورطوا يعني ليورطوا أشخاصهم للأساس يعني ليس لهم علاقة في هذا الموضوع. فاليوم هي بالخطة الأولى هي التوعية، وأيضا يعني بالمشاركة مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وكافة الوزارات التي يعني من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة، وأيضا مع وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال التوعية ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية. كل هذه الوزارات وكل هذه المؤسسات هي اجتمعت اليوم لكي تضع خطة استراتيجية لمحاربة هذه الظواهر التي هي من شأنها أن تهدم مجتمعات.
1: صحيح.
0: وخاصة اليوم هي سوريا متقدمة وتواكب التطور العالمي الذي تشهده سوريا في كل مجالاتها، وهو الانفتاح على العالم وبناء علاقات وشراكات مع كافة المؤسسات التي هي من شأنها التوعية ويعني العمل على هذه الظواهر.
1: نعم نائل، هل هناك جدول زمني لتنفيذ مخرجات الورشة أو متابعة التوصيات التي ستصدر عن هذه الورشة؟
0: نعم عفقا، هلا بداية كل ما تعمل عليه الحكومة السورية اليوم هو يأتي ضمن مراحل. المرحلة الأولى التي حدثت اليوم هو طرح هذه المشاكل والعمل على إنشاء خطط واستراتيجيات لمحاربة هذه الظواهر، ومن ثم تأتي آلية التنفيذ التي ستكون في المرتبة الأولى تحت رعاية يعني عدة وزارات، منها وزارة الداخلية، ويعني كلها تحت إشراف هذه اللجنة التي تشكلت. لا يوجد إلى هذه اللحظة مخطط زمني يعني يوحي بأن هناك يعني كما يقال أن هناك جدول زمني لتنفيذ. كل ما هنالك بأن بدأ العمل أو بدأت نقطة العد الأولي في السير نحو تنفيذ هذه الخطة، وسيتم العمل عليها في الوقت القريب جدا.
1: نعم، شكرا لك نائل قداح مراسل إذاعة دمشق.
2: انطلقت اليوم قافلة تضم أكثر من 300 عائلة من مخيمات إدلب للعودة باتجاه بلداتهم وقراهم في ريف إدلب وحماة. نظمت القافلة من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضمن جهود دعم العودة الطوعية للأهالي. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا مراسلنا من إدلب أحمد سلوم. مرحبا بك أحمد.
3: تحياتي أحمد.
2: ضعنا في صورة عودة هذه القافلة وانقل لنا شعور وردات فعل الأهالي.
3: نعم أحمد، يمكننا القول أن اليوم انتهت رحلة النزوح لأكثر من 300 طائلة من مخيمات الشمال السوري في العودة إلى منازلهم في القرى التي هجروا منها منذ سنوات. كانت القافلة برعاية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة إدلب بالإضافة إلى الشؤون الثانية لشؤون اللاجئين. أحمد، ربما المشاعر كانت واضحة جليا على وجوه الأهالي بعد انتهاء قصة نزوح وعذاب استمرت أكثر من 14 عاما. بعض العوائل كانت قد هجرت إلى مخيمات الشمال منذ أكثر من 13 عاما. كانت الطرحة موجودة على وجوه الأهالي العودة إلى منازل هجروا منهم منذ سنوات وأغلقوا أو أنهوا قصة اللجوء في المخيمات والعذاب خلال السنوات السابقة ليعودوا إلى منازلهم في القرى التي هجروا منها ليستقروا في منازلهم ويعودوا لبناء أحلامهم وأحلام الأطفال. أيضا كانت المشاعر موجودة والفرح كان عم لو قلنا عم أكثر من 100 مخيم. القافلة نظمت من أكثر من 100 مخيم تضمنت عودة أكثر من 1500 شخص إلى القرى سواء في

0: كفرنبل او حاط او ريف الدبء الجنوبي وايضا قرى ريف حماة الشمالي. القافلة ليست الأولى وليست الأخيرة منذ عدة أيام، والشؤون الاجتماعية ومحافظة إدلب تعمل على تنظيم قوافل بشكل متكرر، وبحسب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أن كل أسبوع سيكون هناك قافلة لعودة الأهالي من المخيمات، وحتى إغلاق ملف المخيمات بشكل كامل ضمن حملة الحملة التي أطلقها الرئيس السوري أحمد الشرع حتى آخر خيمة لإنهاء ملف المخيمات بشكل كامل.
1: نأمل يعني نحن أن نصل إلى هذه المرحلة ونصل إلى مرحلة صفر خيمة وأن تستمر هذه القوافل مرة بعد مرة. شكرا لك أحمد سلوم مراسل إذاعة دمشق من إدلب.
2: كشفت أمانة الجمارك في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان اليوم أنها ضبطت 226 قنبلة من نوع RGC، وأضافت الجمارك أن القنابل المضبوطة كانت مخبأة بإحكام ضمن مخابئ سرية داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية. وجاءت العملية ضمن جهود هيئة المنافذ والجمارك في مكافحة شبكات التهريب وضبط وتعزيز أمن الحدود مع الدول المجاورة.
1: بحث معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري تعزيز التعاون الفني في مشاريع المياه والكهرباء وتسريع تنفيذ ذي الأولوية منهم بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضحت وزارة الطاقة أن الاجتماع استعرض سير المشاريع المشتركة في قطاعي المياه والكهرباء، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل محطة علوك لضخ المياه في محافظة الحسكة، إضافة إلى مناقشة استراتيجية عام 2027 والمشاريع التي يجري تنفيذها حالياً.
2: وفي الخبر الأخير، بحث معاونا وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة يوسف شرف وللشؤون الفنية محمد ياسر غزال مع وفد من البنك الألماني للتنمية KFW وبرنامجي الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والأمم المتحدة المستوطنات البشرية UN Habitat النهج المتكامل لدعم تعافي قطاع الإسكان في سوريا. وبيّنت الوزارة أن هذا النهج يهدف إلى توفير سكن آمن ودعم عودة السكان وتنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال شراكة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية بما يسهم في تحقيق تعاف مستدام وإعادة إعمار أكثر كفاءة وفعالية.
1: هذه نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. معاون وزير الداخلية يبحث مع نظيره البحريني القضايا ذات الاهتمام المشترك. مباحثات سورية صينية لتعزيز التعاون وتطوير مشاريع النقل في سوريا. وزارة الاتصالات توقع اتفاقية استثمار لبناء التطبيق الفائق لبي. وكان في النشرة أيضا انطلاق ورشة استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في دمشق.
2: ختام النشرة المحلية، تقبلوا تحيات فريق الأعداد في منظومة أخبار إذاعة دمشق. قدمناها لكم أحمد شحادة وعفراء الجرفة، وفي الإخراج حليمة إبراهيم.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

يوم حسب حتى اللون سعيد لهنا يحلى بيقول تضحك أنا وابكي أنا هو العمر مرد وفرح ومرح مشك مجرح وسعد أنا وشدة واكتب شعر وارسم عمر وابقى على

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الموجز، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد خلال جلسة مجلس الأمن أن سوريا تعود لتكون جسرا يربط بين مختلف قارات العالم. العلبي يؤكد أن سوريا الجديدة اختارت طريقا واضحا مع الجوار بعيدا عن الحروب والأزمات، وهي لن تكون ممرا للسلاح غير الشرعي أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو منطلقا لتهديد أمن دول المنطقة وشعوبها. نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني يشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا والالتزام بدعم المؤسسات والشعب السوري خلال الفترة الحالية. مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن تشير إلى أن سوريا تواصل تحقيق التقدم على الأصعدة السياسية والإنسانية والأمنية. وزير الداخلية أنس خطاب يبحث في دمشق مع وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة، يبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وفي الخبر الأخير، وزير الحرب الأمريكي يحذر من أن الولايات المتحدة سترد بقوة مضاعفة 10 مرات إذا واصلت إيران استهداف السفن التجارية في المنطقة. ختام الموجز، هذه تحية والسلام عليكم.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

0: أجمل أرض وأطيب شعب للدنيا بلادي وأهلها.
1: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحياة.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. ننتقل مباشرة إلى مدينة الباب في ريف حلب لنقل فعاليات افتتاح مدينة الباب الإدارية.
1: وإنما بما تحدثه من أثر في مستقبلها ولحظات لا يكون فيها حجر الأساس مجرد بداية لبناء جديد، بل بداية لرؤية جديدة ولأمل يتجدد ولمرحلة ترسم ملامحها بالإرادة والعمل. واليوم تقف منطقة الباب أمام واحدة من تلك اللحظات. نجتمع اليوم لنشهد انطلاق مشروعين يعدان من أهم المشاريع التنموية في تاريخ المنطقة. مشروع يؤسس لمنارة علمية جديدة تحتضن أبناءها بالعلم والمعرفة، ومشروع آخر يرسم ملامح الإرادة والإدارة الحديثة ويؤسس لمرحلة جديدة من تطوير الخدمات الحكومية، بما يليق طبعا بتضحيات أهل هذه المدينة وتطلعاتهم. إنها إذن رسالة بناء ورسالة ثقة بالمستقبل تؤكد أن المدن التي آمنت بالعلم وأحسنت الإدارة وامتلكت إرادة العمل كانت دائما الأقدر على صناعة الغد. فمرحبا بكم جميعا في هذا اليوم المبارك، وشكرا لحضوركم الذي يزيد هذه المناسبة شرفا وبهاء. أيها الحضور الكريم، نبدأ برنامج حفلنا المبارك بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتوها على مسامعنا القارئ محمد عمر الحمادين، فليتفضل مشكورا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بلا

إنك أنت التواب الرحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والآن حضورنا الكريم يشرفنا أن ندعو مدير منطقة الباب الدكتور حسن الشهابي لإلقاء كلمة الترحيب بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي السيد وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

0: الدكتور مروان الحلبي، سعادة السيد محافظ حلب الأستاذ عزام غريب، السادة المسؤولون، السادة الضيوف الكرام، أهلنا الأعزاء في مدينة الباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني باسمي وباسم أهالي مدينة الباب أن أرحب بكم جميعا في مدينتكم الباب، مدينة الصمود والعطاء، في هذا اليوم الذي نعده يوما مفصليا في تاريخ منطقتنا، حيث نجتمع لوضع حجر الأساس لمشروعين استراتيجيين كبيرين، مشروع الجامعة ومشروع المدينة الإدارية، وهما مشروعان لا يمثلان مجرد منشآت عمرانية، بل يؤسسان لمرحلة جديدة من التنمية وبناء الإنسان وتعزيز مؤسسات الدولة. إن مشروع الجامعة ليس مجرد أبنية وطاعات دراسية، بل هو مصنع للعقول ومنارة للعلم وجسر يعبر بأبنائنا نحو مستقبل أكثر إشراقا. إن مشروع كما أن إقامة الجامعة إلى جانب المجمعات السكنية الحديثة تجسد رؤية تنموية متكاملة تجعل من العلم محورا للحياة، وتوفر للطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والمواطنين بيئة متكاملة تليق بطموحاتهم، وتسهم في بناء مجتمع المعرفة وصناعة المستقبل. أما مشروع المدينة الإدارية فهو خطوة رائدة نحو تطوير العمل المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات وترسيخ الإدارة الحديثة التي تلبي تطلعات المواطنين وتواكب متطلبات المرحلة القادمة. إننا اليوم لا نضع حجر أساس فحسب، بل نضع أسساً لمستقبل تبنى فيه العقول قبل المباني، وتنهض فيه المؤسسات جنباً إلى جنب مع الإنسان، لتبقى مدينة الباب رمزاً للإرادة والعمل وبوابة للعلم والتنمية في شمال سوريا. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في التخطيط والدعم والعمل حتى وصلنا إلى هذه اللحظة المباركة، وفي مقدمتهم الجهات الحكومية والوزارات المعنية، وأخص بالشكر فضيلة الشيخ سامر بيلقدار وسيادة المحافظ حلب المهندس عزام غريب وكل العاملين والمهندسين والقائمين على تنفيذ هذه المشاريع. كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أهل الخير إدارة ومتبرعين في حملة حلب ست الكل، الذين أسهموا بسخاء في دعم جزء من مشروع المدينة الإدارية، فكان لعطائهم أثر كبير في تحقيق هذا الإنجاز. ونؤكد من هذا المنبر أن مدينة الباب ستظل بعون الله شريكا فاعلا في مسيرة البناء والإعمار والتنمية، وحاضنة للعلم والعمل والاستثمار، وساعية إلى توفير كل ما من شأنه خدمة أهلها وأبنائها والإسهام في نهضة وطننا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع بما فيه خير وطننا، وأن يبارك هذه المشاريع وأن يجعلها نواة لمزيد من الإنجازات التي تعزز نهضة سوريا وتخدم أبنائها في كل مكان. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم في مدينة الباب، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا لكم الدكتور حسين الشهابي. والآن يشرفنا حضورنا الكريم أن نستمع إلى كلمة السيد محافظ حلب المهندس عزام الغريب، فليتفضل مشكورا. التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، سماحة مفتي حلب الدكتور إبراهيم شاشو، رئيس جامعة حلب الدكتور أسامة رعدون، السيد سيادة العميد فهيم عيسى معاون وزير الدفاع، السادة الحضور الأكارم، أهالي الخير، أهالي باب الخير، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: على سفح جبل الشيخ عقيل تبدأ اليوم مدينة الباب ملامح مرحلة جديدة. فالمكان الذي كان يطل على حكاية المدينة وشاهدا على ما مر بها وعلى صبر أهلها وعلى أمل لم ينطفئ في قلوب أبنائها سيكون جزءا من نهضتها في رؤية تجعل من العلم والإدارة ركيزتين في مسيرة التعافي والبناء. يأتي مشروع حي الجامعة ليضع العلم في قلب مسيرة المدينة فتزيد فرص الشباب في العلم والتعليم بعد أن كان كثير من أبنائها يبحثون عن فرص خارجها. أما المدينة الإدارية التي تمثل خطوة نحو إدارة أكثر تنظيما وقربا من المواطن تجمع الجهات الخدمية ضمن بيئة واحدة وترسخ مفهوم العمل المؤسسي في مشروع يمزج بين هوية المكان ومتطلبات المرحلة. نريد للباب ومن أهلها أن تنتقل من مدينة تودع أبناءها باحثين وطالبين للعلم إلى مركز يستقبل الطلاب ويصنع الكفاءات ويفتح الطرق المستقبل، وهذا ينسجم مع رؤية بناء الدولة الحديثة، دولة يكون الإنسان فيها محور التنمية وتكون المعرفة ركيزتها والمؤسسات أداتها في خدمة المجتمع، وهي المعاني التي يؤكد عليها فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في مسار بناء سوريا الجديدة. أيها الحضور الكريم، لقد عرفت مدينة الباب عبر تاريخها بحب العمل وإتقان الصنعة وروح المبادرة، وما تشهده اليوم هو امتداد لهذه الروح. فالمدن لا تبنيها الحجارة وحدها، بل تبنيها الإرادة والعلم والإصرار والمؤسسات وأبناء يؤمنون بأن المستقبل يصنع بالعمل. أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم في إعداد هذه المشروعات، وكل عقل خطط، وكل يد عملت، وكل جهة دعمت هذا المسار، سائلا الله عز وجل أن يبارك هذه الجهود وأن يجعلها خيرا لمدينة الباب ومنطقة الباب وأهلها الكرام ولمحافظة حلب ولبلدنا سوريا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا لكم سعادة المحافظ محافظ حلب المهندس عزام الغريب. حضورنا الكريم، العلم هو الاستثمار الذي يبقى أثره للأجيال القادمة، ومن هذا المنطلق تنطلق أولى محطات هذا اليوم. نتابع الآن مع عرض مشروع فرع جامعة حلب في منطقة الباب، يقدمه الأستاذ عمر السكيف متبوعا بعرض مرئي يوضح الرؤية الكاملة لهذا المشروع، فليتفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي السادة الوزراء، السيد محافظ حلب، السادة الكرام دون ما استثناء، أهلا وسهلا بكم في مدينة الباب، المدينة التي حق لها بعد ليالي الظلام أن ترى النور وأن تزدهر وتعبر عن سوريا المستقبل. فعلى قمة جبلها جبل الشيخ عقيل ستكون هناك منارة، منارة علم ومعرفة، فرع لجامعة حلب بكليات ثلاث، ونأمل أن تصبح تسع بإذن الله عز وجل بحسب ما خطط وصمم. فعلى مساحة 200,000 متر مربع وعلى قمة جبل الشيخ عقيل وعلى منطقة مشرفة تماما على السهول الغربية والشمالية للمدينة، سيكون هناك مشروع كليات الباب فرع جامعة

بالإضافة إلى المشروع السكني الذي سيسمى بحي الجامعة. يتألف أولا موقع المشروع المشار إليه باللون الأزرق تماما بمساحة أكثر من 200,000 متر مربع، يتميز بالإشراف المرتفع على السهول الغربية والشمالية للمدينة. تم دراسة المشروع التخطيطيا بما يتوافق وينسجم مع المخطط التنظيمي الموجود في مدينة الباب، بحيث تم الحفاظ على المحاور الأساسية، هذه المنطقة المنظمة وهذه حدود التنظيم، فتم الحفاظ على المحاور التنظيمية الموجودة لتخدم المشروع من كل الاتجاهات. طبعا عدد المقاسم السكنية هي 118 مقسم بمساحة 90,000 متر مربع تقريبا، والكليات الجامعية بمساحة 46,000 متر مربع، أما الشوارع 40,000 متر مربع. كذلك يوجد مركز تجاري وحدائق ومدرسة وجامعة ومركز إداري وخدم. ممكن تقلقنا. الشكل الافتراضي للمشروع كما خطط سيكون هناك الزون السكني المحيطي الذي يؤمن الإشراف بكل اتجاهات على السهول الغربية والشمالية للمدينة. أما بالنسبة للخط الثاني من الكتل السكنية فتم تأمين إشراف باتجاه الحدائق والفعاليات الأخرى كما هو موضح في الشكل. تم تأمين مساحات آمنة للأطفال والعوائل بحسب الكودات العالمية من نسب الحدائق والمساحات المائية والألعاب في المشروع، كما تم تخديم المشروع محيطيا، وتم تخصيص طابق فرق منسوب لمواقف السيارات في كل بناء. نلاحظ استخدام الحجر الحلبي وهو ما يبرز الهوية المحلية لمحافظة حلب بالعموم ومدينة الباب بالخصوص. بالإضافة إلى ذلك تم استخدام الأسقف المائلة الجملونات في الطابق الأخير ليعبر عن الطابع الجبلي وموقع المشروع. ذكرنا مساحة الكليات الجامعية تبلغ 46,150 متر مربع وتتوسط حي الجامعة المشاة. هذه الكتل المخصصة للجامعة وعددها 9. تم اعتماد 3 كليات الآن كفرع لجامعة حلب في مدينة الباب، وهي كلية الطب البيطري وكلية العلوم بالإضافة إلى كلية الزراعة. والآن مع البرومو والفيديو لمشروع حي الجامعة، وشكرا لكم.

0: حضورنا الكريم، بعد أن تابعنا هذا العرض التفصيلي لمشروع الجامعة، نتشرف الآن ببدء مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع جامعة حلب في منطقة الباب بين إدارة منطقة الباب ووزارة الأوقاف، إذانا بالبدء في تنفيذ هذا المشروع المبارك. ندعو أصحاب المعالي السيد وزير الأوقاف فضيلة الشيخ محمد أبو الخير شكري، السيد مدير أوقاف حلب فضيلة الشيخ عمر عكاش، مدير منطقة الباب الدكتور حسين الشهابي، رئيس مجلس مدينة الباب الأستاذ علي الرجب للبدء بمراسم توقيع مذكرة التفاهم. لهذا المشروع المبارك كل النجاح والتوفيق. تتم الآن إذن حضورنا الكريم مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين إدارة منطقة الباب ووزارة الأوقاف، إذانا ببدء العمل على هذا المشروع المبارك على هذا الصرح التعليمي الذي شاهدنا قبل قليل العرض التفصيلي والمرئي الخاص به. نسأل الله التوفيق لكل القائمين على هذه الأعمال الطيبة الخيرة ذات الأثر النافع. نعم، باكورة خير إن شاء الله.
1: كان يتمنى يطلع
0: بهذا التوقيع. نفتح صفحة جديدة في مسيرة التعليم في منطقة الباب، سائلين الله أن يبارك هذه الخطوة ويجعلها فاتحة خير وعلم ونفع للأجيال القادمة.

0: في ضرب كذا شيء.
1: حسنا ضربنا صافي.
2: لا تمام.
0: مبسوطين. مصفين الحالة.
3: حضورنا الكريم، والآن يشرفنا أن نستمع إلى كلمة معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، فليتفضل مشكورا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخي معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي حفظه الله تعالى، أخي سعادة محافظ حلب الشهباء المهندس عزام غريب حفظه الله تعالى، سادة المسؤولين الكرام، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن خرب النظام البائد البنيان والإنسان، نعود من جديد لنبني البنيان ونبني الإنسان. فلقد قال ربنا عز وجل عن الظالمين: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. تعود سوريا لتشرق من جديد بعد التحرير الذي أكرمنا الله عز وجل به، فكان منة من الله عز وجل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وبتنا جميعا في سوريا بعد إكرام الله لنا بالتحرير أن نكون جميعا تحت نظر الله عز وجل. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وها نحن نري الله عز وجل منا ما يحبه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما يرضى به ربنا علينا إن شاء الله تعالى. ها هي سوريا تشرق من جديد بالعلم والمعرفة، ببناء الجامعات، ببناء الإنسان. فيتعاون الوقف مع التعليم، ويتعاون الوقف مع التربية، ويتعاون الوقف مع النماء، نماء الإنسان ونماء البنيان. أرض وقف منذ 100 عام لم يقترب منها أحد ليضعها في خدمة الإنسان، فإذا بنا يكرمنا الله عز وجل أن نضعها في خدمة الإنسان، في خدمة الإيمان، في خدمة الإسلام، في خدمة البشرية جمعاء. ها هي بلاد الشام، ها هي سوريا تشرق من جديد لتقول للعالم كله: ها هي سوريا أرض العلم والعلماء، ها هي سوريا.

0: أرض النماء، ها هي سوريا بلاد الشام، أرض البركة والعطاء في بناء البنيان وفي بناء الإنسان، لنبني المدينة الإدارية ومعها ما نبني به عقل الإنسان ونبني به فكر الإنسان. فكانت وما تزال بلاد الشام ودرتها سوريا تصدر العقل والمعرفة والعلم إلى كل أرجاء العالم. وهذا فضل الله علينا، يحملنا مسؤولية كبيرة أن نكون على خير تحت نظر الله سبحانه وتعالى. هذا هو التكامل المعرفي بين وزارة الأوقاف وبين وزارة التعليم العالي وبين محافظة حلب الشهباء، بين كل مستويات هذا البلد ومسؤوليها ووزاراتها، من أجل أن تتكامل جميعا في بناء البنيان وفي بناء الإنسان معا. فهيا أيها الإخوة الكرام، هيا يا أهل حلب، يا أهل مدينة العلم والعلماء، يا أهل الباب، أنتم أهل حلب الكرام الذين تشع من هذه الأرض المباركة أرض الخير والعطاء، لتشع إلى كل بلدان العالم إن شاء الله تعالى. ما تزال وزارة الأوقاف وكل وزارات الدولة تسعى من أجل رقي هذا الإنسان وإفعاده، ليقول الإنسان السوري: نحن هنا إن شاء الله ببركة من الله عز وجل وبتوفيق من الله وبجهد أبناء سوريا. فإذا قامت الباب ناهضة بمثل هذا المشروع العظيم سوف يشع على سوريا كلها إن شاء الله. فإذا نمت الباب نمت كل مدينة وكل بقعة من بقاع سوريا، وهذا عمل خير إن شاء الله. فإن وجدنا على هذه الأرض المباركة، على أرض مدينة الباب، من أجل أن يباركنا الله سبحانه وتعالى وأن نتعاون جميعا في الخير والبركة والعطاء، في تنمية الوقف وفي تنمية التعليم وفي إشادة الجامعات وفي كل ما ينهض ببلدنا. هذه البلد المباركة التي فيها خير كبير، وقلت في أكثر من موطن إن الرابح الوحيد هو الذي يستثمر في بلاد الشام، لأنها البركة ولأنها الخير ولأنها العطاء، ولأن كل من يعمل فيها ويستثمر فيها سوف يبارك الله عز وجل ربحه وتجارته وعمله إن شاء الله تعالى. هذا عمل اليوم من أجل عمل الخير للبشرية جمعاء إن شاء الله تعالى. جزى الله إخواننا في محافظة حلب وإخواننا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكل من شارك في إنجاح هذا العمل المبارك. اللهم وفقنا لكل خير واجعلنا أهلا لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا لفضيلة الدكتور محمد أبو الخير، شكري على كلمته الطيبة. والآن حضورنا الكريم، نتشرف بدعوة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. فاضل معالي وزير الأوقاف الدكتور أبو الخير شكري، وما أصعب التحدث بعدك صعبة المهمة، الأخ العزيز المهندس عزام غريب محافظ حلب الشهباء، سماحة مفتي حلب، أستاذ الحضور الأجلاء كل باسمه وصفته، أهلا الكرام في مدينة

وريف حلب الشرقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم في مدينة الباب أمام مشهد يتجاوز تدشين مبنى أو وضع حجر في أساس.

0: نفتتح 3 كليات تدفع إلى جامعة حلب، كلية الطب البيطري وكلية الهندسة الزراعية وكلية العلوم، فإننا لا نفتتح قاعات للتدريس فحسب، بل نؤسس منظومة علمية تربط الجامعة بالأرض والبحث بالإنتاج والمعرفة بحاجات الناس. فكلية الطب البيطري هي ركن في حماية الصحة العامة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ضمن مفهوم الصحة الواحدة الذي يربط الصحة صحة الإنسان بصحة الحيوان وسلامة البيئة. وكلية الهندسة الزراعية هي استثمار في الأرض والسيادة الغذائية، نريدها أن تدخل التقان إلى الحقل والبحث إلى مشكلات الفلاح وأن تعمل على الزراعة الذكية وإدارة المياه وحماية التربة وتطوير الصناعات الغذائية. أما كلية العلوم فهي القاعدة المعرفية لكل نهضة، فلا زراعة حديثة من دون أحياء وكيمياء، ولا تقانة من دون رياضيات وفيزياء وعلوم حاسوب، ولا مستقبل من دون منهج علمي يقيس ويجرب ويبتكر. أيها السادة الحضور، إن رؤيتنا لهذه الكليات لا تقف عند منح شهادات، بل تقوم على تعليم قائم على الكفاءات ومخابر فاعلة وتدريب ميداني حقيقي وبحث يدخل مشكلات المنطقة وينتهي إلى حلول لها. وحين تصل الجامعة إلى مدينة باب فإنها لا تقتصر المسافة فحسب، بل تفتح الفرصة وتحمي الطالب من الانقطاع وتبقي الكفاءة في مجتمعها لتسهم في بنائها. ختاما، إننا لا نضع اليوم حجرا في أساس المجمع الحكومي فحسب، بل نضع حجرا في أساس الثقة بين الدولة والمواطن. ولا نفتتح 3 كليات فحسب، بل نفتتح 3 بوابات إلى مستقبل هذه المنطقة. بوابة لحماية الثروة الحيوانية، وبوابة لنهضة الأرض والزراعة، وبوابة للعلم والاكتشاف والابتكار. نبني اليوم مباني لكن غايتنا بناء الإنسان، ونفتح كليات لكن رسالتنا فتح العقول، ونؤسس مؤسسات لنؤسس بها سوريا الجديدة، سوريا العلم والعمل والقانون والكرامة. مبارك لمدينة الباب هذا الإنجاز، ومبارك لجامعة حلب هذا الامتداد العلمي، ومبارك لأبنائنا الطلبة هذه الأبواب الجديدة نحو المستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا لكم معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي. والآن حضورنا الكريم، ننتقل معكم لنتابع فيديو تعريفي يبرز أبرز ما قامت به مدينة الباب وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، فلنتابع.
2: في ريف حلب الشمالي الشرقي تتوسط مدينة الباب منطقة واسعة تضم عشرات المدن والبلدات والقرى. مدينة كتب تاريخها الحديث في ميادين الثورة، ومرت بسنوات قاسية من الحرب والدمار قبل أن تتكلل تضحيات السوريين بالنصر. دفعت الباب ثمناً باهظاً من عمرانها وبنيتها التحتية ومؤسساتها وخدماتها، وتراكمت فيها الاحتياجات حتى غدت الحلول المؤقتة واقعاً يومياً طال مختلف جوانب الحياة. وفي تموز من عام 2025 تسلمت إدارة منطقة الباب مسؤولية إدارة المدينة لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها تنظيم العمل وإعادة تفعيل المؤسسات والاستجابة للاحتياجات العاجلة بالتوازي مع التخطيط لمشاريع استراتيجية تمتد آثارها إلى مستقبل المنطقة بأكملها. وكان تأمين المياه في مقدمة الأولويات، فأعيد تأهيل محطة عين البيضاء وتوسعت شبكات مياه الشرب. وبعد سنوات من الانقطاع وصلت المياه للمرة الأولى إلى عدد من أحياء مدينة الباب وإلى عدد من البلدات والقرى لتستعيد مئات الأسر خدمة أساسية طال انتظارها.

0: ولأن الماء لا يروي السكان وحدهم، كان مشروع ري سهول الباب وتادف من أولويات الإدارة منذ بداية العمل. وبعد جهود كبيرة ومتابعة متواصلة، جرى الحصول على الاعتماد اللازم للمشروع، مشروع استراتيجي للمنطقة سيعيد عند تنفيذه الحياة إلى مساحات واسعة وإلى قرى وبلدات أنهكتها سنوات الحرب ودمرت مقوماتها، واضطر كثير من أهلها إلى مغادرتها. وبالتوازي مع المشاريع الخدمية، بدأت عملية إعادة بناء العمل المؤسسي. مدارس كانت قد تحولت خلال سنوات الحرب إلى مقرات حكومية، أعيدت إلى وظيفتها التعليمية، وانتقلت المؤسسات إلى مقرات بديلة رغم محدودية الخيارات المتاحة. كما أعيد تفعيل المؤسسات، وتسارعت عملية دمجها وتنظيم عملها، وأعيد افتتاح بعض الخدمات في مدن المنطقة وبلداتها لتستعيد المؤسسات دورها وتقترب خدماتها من المواطنين. وفي تفاصيل الحياة اليومية، امتد العمل إلى الطرق والأسواق والمرافق العامة في المدينة والريف معا، فأطلقت حملات لإصلاح الطرق وتأهيلها وإزالة الأنقاض وفتح الطرق المغلقة، إلى جانب رصف الشوارع والأرصفة وتأهيل مداخل المدن وتوسيع شبكات الصرف الصحي. وفي ريف المنطقة جرت إزالة خندق وساتر ترابي امتد لمسافة 30 كيلومترا، وكانا يشكلان عائقا أمام حركة السكان ووصول المزاررين إلى أراضيهم. وفي مدينة تادف شكلت حملات إزالة الأنقاض وفتح الشوارع خطوة أساسية لتهيئة المدينة وتسهيل عودة أهلها واستعادة الحياة إلى أحيائها. كما امتد الاهتمام إلى الواقع البيئي، فنفذت حملة لزراعة 10,000 شجرة في مدن المنطقة وبلداتها. ولم يتوقف العمل عند الزراعة، بل تواصلت أعمال الري والعناية والمتابعة، ما أسهم في تحسن ملحوظ للغطاء النباتي. وافتتحت نقاط للاستجابة السريعة لحرائق موسم الحصاد ضمن تدخلات تحمي السكان ومصادر رزقهم. ورغم ما أنجز، بقيت أمام المنطقة تحديات لا تكفي لمعالجتها الحلول المؤقتة. فالمؤسسات الحكومية ما تزال تعمل في مواقع متفرقة، بعضها ضيق وبعضها بعيد، وبعضها لم يصمم أصلاً للعمل الإداري. وفي المقابل، بقيت الحاجة قائمة إلى تعليم جامعي حكومي قريب توفر لهم بيئة أكاديمية مستقرة ويربط مسارهم العلمي بجامعة حلب. لذلك لم يعد المطلوب مجرد توفير مقرات بديلة أو حلول مؤقتة، بل بناء بنية إدارية وتعليمية دائمة تواكب حجم المنطقة وتستجيب لاحتياجات أهلها. ومن هنا جاءت المدينة الإدارية لتقدم حلاً دائماً لأزمة المباني الحكومية، وتجمع المؤسسات والخدمات ضمن مركز متكامل يسهل وصول المواطنين وينظم العمل الإداري وينهي سنوات من التشتت والحلول المؤقتة. وبقربها تنطلق كليات الباب التابعة لجامعة حلب لتفتح أمام أبناء المنطقة مساراً جديداً للتعليم الجامعي الحكومي، وتوفر بيئة علمية تليق بطموحاتهم وتربط مستقبل المنطقة بإحدى أعرق الجامعات السورية. مشروعان لا يقتصر أثرهما على تشييد مباني جديدة، بل يؤسسان لتحول طويل الأمد في واقع المنطقة الإداري والتعليمي. فكيف ستغير المدينة الإدارية واقع المؤسسات والخدمات؟ وكيف ستفتح كليات الباب آفاقاً جديدة أمام أبناء المنطقة؟
1: بارك الله في هذه الجهود، ونسأل الله تعالى أن تكون منطقة الباب باباً لكل خير لسوريا. أيها الحضور الكريم، بعد أن شاهدنا ما تحقق، ننتقل إلى ما نطمح إلى تحقيقه.

0: نتابع الآن مع العرض التعريفي لمشروع المدينة الإدارية يقدمه الأستاذ عمر السكيف. يتبعه أيضا عرض مرئي يوضح تفاصيل المشروع ورؤيته المستقبلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى مع مشروع أكثر تميزاً، مشروع المدينة الإدارية في مدينة الباب، التجربة الواعدة لهذه المدينة كما نتمنى أن تكون تجربة ناجحة إن شاء الله وتطبق في سائر المناطق وسائر المحافظات والمدن. نحن الآن نقف ونجلس في أرض المدينة الإدارية التي بإذن الله عز وجل ستكون في غضون سنة ونصف أو سنتين قائمة بشكل كامل. مشروع المدينة الإدارية في مدينة الباب ليس فقط تجمع حكومي فحسب، بل هو مشروع عمراني حضاري إداري يعبر عن سوريا المستقبل وعن الهوية العمرانية لمدينة الباب التابعة لمحافظة حلب شمال سوريا. هدف المشروع، أولا الغاية من المشروع، حقيقة معظم المؤسسات والمباني الحكومية الموجودة في مدينة الباب من مبنى السراي القديم، من مبنى المياه ومبنى الكهرباء، مؤسسة الكهرباء، كلها دمرت أثناء الحرب وأثناء الثورة. فكان لابد القيام هكذا مشروع في المدينة، ويهدف المشروع إلى تجميع المديريات والمراكز الإدارية ضمن موقع واحد، يؤمن سهولة وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية ويعزز الترابط والتنسيق بين المؤسسات الرسمية، كما يخفف الازدحام في وسط المدينة. يقع المشروع على أكثر شوارع مدينة الباب حيوية وتميزا من حيث اتساعه، وهو المدخل الغربي لمدينة الباب من محور محافظة حلب، مما يمنحه أهمية استراتيجية ويؤمن سهولة الوصول إلى المشروع من داخل المدينة ومن خارجها. هذا دوار طريق حلب، ونحن الآن في موقع المدينة الإدارية كما هو موضح في المخطط. لأي مشروع لابد من كونسيبت، لابد من فكرة، فاستلهمت الفكرة التخطيطية لهذا المشروع من الخلية الأولى في النسيج العمراني التراثي في المدن الإسلامية، وهو البيت العربي ذو الفناء الداخلي. فهنا مخطط ومسقط لبيت أو نموذج لبيت عربي تراثي، وهنا مخطط المدينة الإدارية. كما يتوسط البيت التراثي الفناء الداخلي، يتوسط المدينة الإدارية ساحة الشرف، وهي ساحة مركزية ستوجد في لب وقلب هذا المشروع، ويميز كلا المساحتين وجود العنصر المائي، نافورة المياه الموجودة في كل بيت تراثي في حلب، في دمشق، في الباب. كذلك الأمر يوجد في كل بيت عربي عنصر أساسي موجه دائما باتجاه الشمال، هو الإيوان. يقابله في المدينة الإدارية مبنى إدارة المنطقة، كذلك الأمر موجه باتجاه الشمال. وتحيط الكتل الإدارية حول هذا الفناء كما يحيط الغرف في صحن الدار في البيت العربي القديم. ميزات هذا التخطيط، هذه الفكرة. أما الميزات، فإن التخديم بهذه الطريقة يصبح محيطيا، بحيث يؤمن دخول محيطي كامل لكامل المشروع وخروج، يتوزع عليه كافة الفعاليات وكافة المؤسسات والمباني الحكومية، ويؤمن اصطفاف لأكثر من 700 موقف للسيارة.

للمراجعين بالإضافة إلى مواقف داخلية لكل كتلة على حدة خاصة بالإداريين والموظفين في كل مؤسسة. هذا التخطيط يعطينا أيضا ميزة نحتاجها بعد تجربة، هي ميزة رفع مستوى الأمن والأمان. فعندما يكون لدينا ساحة وسطية هي ساحة وعليها المباني السيادية، يجب أن تحاط بطريقة أو بأخرى بسور أمني الأول، وهو عبارة عن الرئة الخضراء، والسور الثاني هو عبارة عن الكتل الإدارية، ويمنع فيه الدخول بالسيارات لتأمين حركة المشاة الداخلية، ويمنع دخول السيارات إلى قلب المشروع. مكونات المشروع: أولاً مساحة الأرض التي نحن عليها، مساحة الأرض المخصصة للمدينة الإدارية في منطقة الباب 66900 متر مربع، فيها 14 مقسماً إدارياً بمساحة 24700، بالإضافة لوجود ساحة الشرف والشوارع والمواقف والمساحات الخضراء كما هو موضح بهذا المنظور. تكلمنا عن الهوية التخطيطية للمشروع التي استلهمت من البيت العربي التراثي القديم، والآن نتكلم عن الهوية المعمارية. استلهم التصميم تفاصيله المعمارية من الإرث المعماري العريق لمدينة الباب. هذه المشاريع الثلاثة أو المباني الثلاثة الموجودة على الشاشة الآن، كل شخص من أبناء المدينة يعرفها تماما. فعلى اليمين مبنى السراي القديم، وهذه الصورة تعود إلى عام 1920. هذه صورة لمسجد أو الجامع الكبير في مدينة الباب، وهذه الصورة تعود إلى عام 1900. وهذا جامع الشيخ عقيل الذي هدم بشكل كامل، ولكن هذه صورة قديمة له. نلاحظ استخدام أشكال العقود، العقد ذو الفصوص المستخدم في مبنى السراي القديم تم استخدامه في المدخل الرئيسي للمدينة الإدارية، ليعطي طابعا عمرانيا مرتبطا بالإرث السابق لهذه المدينة ويعبر عن مستقبلها. بالنسبة للعقد الآخر أو القوس الآخر، هو العقد ذو المركزين المستخدم في الجامع الكبير، المستخدم في جامع الشيخ عقيل، ومستخدم في الكثير من المباني الموجودة قديما في مدينة الباب. تم التركيز على هذا العقد في مجمل الواجهات والمباني للمدينة الإدارية. نحن تكلمنا كثيرا عن الماضي، يجب أن نتكلم عن المستقبل. فالاستدامة الرؤية المستقبلية لهذه المدينة يجب أن تكون حاضرة لتعبر عن سوريا المستقبل. فهذا المشروع لا يقتصر على استحضار الماضي، بل يتطلع إلى بناء مستقبل إداري متطور يعتمد على أحدث التقنيات، ويشمل الربط الإلكتروني ما بين المديريات، فكرة التحول نحو الإدارة الرقمية، بالإضافة إلى استخدام المواد الحديثة في البناء وأنظمة العزل الحراري والصوتي، بالإضافة إلى وجود مساحات واسعة من المناطق الخضراء التي تحسن المناخ المحلي وتعطي استدامة للمشروع. هذه صور للواجهة الرئيسية للمدينة الإدارية. طبعا تم التأكيد وسطيا على الإكس مكان الدخول تماما، مكان ما نحن واقفين، بوجود العقدين المفصصين، بإضافة استخدام الكتل الإدارية الثانية لتوحيد الواجهة الأمامية لتكون صورة عن طابع عمراني حديث مرتبط بالأرض في مدينة الباب. والآن إلى الفيديو التعريفي والبرومو للمدينة الإدارية، وشكرا لإصغائكم.

0: أيها الحضور الكريم، اليوم لم نوقع مذكرة تفاهم فحسب، ولم نضع أيضا حجرا في الأرض فحسب، بل وضعنا لبنة في بناء المستقبل. وغدا بإذن الله تعالى ستقف الجامعة منارة للعلم، وستنهض المدينة الإدارية مركزا لخدمة الناس، وسيبقى هذا اليوم شاهدا على أن الإرادة الصادقة قادرة على تحويل الرؤية إلى واقع. ختاما، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذه المناسبة، ولكل من جعل من البناء خيارا ومن التنمية رسالة ومن خدمة الإنسان غاية. شكرا لحضوركم الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رامي رامي
2: يلا يا رامي. شوف سامي، شوف سامي اللي يحكي مع الإدارة يفصل سامي.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

0: الإعداد والتقديم صابرين الورار. الإخراج نورس الكريدي.
1: كهوف باتاغونيا الرخامية، القصور التي نحتها الماء داخل الجبل. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الأرض. كهوف باتاغونيا الرخامية، القصور التي نحتها الماء داخل الجبل. المكان كهوف الرخام في بحيرة كاريرا العامة، باتاغونيا بين تشيلي والأرجنتين. هذه منطقة مميزة جداً بصرياً وعلمياً في أقصى جنوب القارة الأمريكية، حيث تمتد جبال الأنديز نحو أطراف العالم. توجد بحيرة تبدو من الأعلى كأنها لوحة فنية رسمتها يد خفية، لكن تحت سطح الماء هناك عالم آخر، جدران من الرخام الأزرق والرمادي، ممرات طبيعية، أقواس عملاقة، ونقوش تبدو وكأن فناناً أمضى آلاف السنين في نحتها. إنها كهوف الرخام في باتاغونيا، مكان لم يبنه الإنسان ولم ترسم تفاصيله باليد، بل صنعته الطبيعة ببطء شديد عبر آلاف السنين. اليوم في برنامجنا سنكتشف كيف استطاع الماء أن يحول صخرة صلبة إلى واحدة من أجمل التحف الطبيعية على كوكبنا. في نهاية العالم تقريباً، تقع المنطقة في قلب باتاغونيا، وهي واحدة من أكثر المناطق عزلة وبرودة على سطح الأرض. جبال شاهقة، أنهار جليدية، رياح قوية، ومساحات واسعة لا تزال تحتفظ بطبيعتها البرية. هناك تقع بحيرة كاريرا العامة، وهي بحيرة ضخمة تمتد بين تشيلي والأرجنتين، وتحت مياهها تخفي واحداً من أغرب التكوينات الجيولوجية. كيف صنعت الطبيعة هذه الكهوف؟ قبل ملايين السنين تكونت طبقات ضخمة من الصخور الكلسية، ومع مرور الزمن بدأت المياه تتحرك عبر هذه الصخور. الماء ليس ضعيفاً كما يبدو، فهو يحمل معه مواد كيميائية قادرة على إذابة الصخور ببطء شديد. على مدى آلاف السنين حفرت المياه ممرات وأنفاقاً وأشكالاً دائرية داخل الرخام. كل منحى في الكهف هو نتيجة عمل طبيعي استغرق زمناً يفوق عمر أجيال كاملة من البشر. لماذا تتغير ألوان الكهوف؟ عندما تدخل أشعة الشمس إلى المياه الفيروزية للبحيرة تنعكس على جدران الرخام، فتظهر ألوان مذهلة: الأزرق، الأبيض، الرمادي، وأحياناً درجات خضراء. لكن اللون لا يأتي من الطلاء أو أي مادة غريبة، بل هو من انعكاس الضوء وخصائص المعادن الموجودة داخل الصخور. ولهذا يبدو المكان وكأنه عالم خيالي. ذاكرة الأرض داخل الصخور. الصخور ليست مجرد جماد صامت، فهي تحمل تاريخ الكوكب. يدرس العلماء طبقات الصخور لمعرفة كيف تغير المناخ عبر العصور، كيف تحركت القارات، وكيف تشكلت الجبال والبحار. كهوف الرخام ليست فقط مكاناً جميلاً، بل كتاباً جيولوجياً مفتوحاً. الخطر الذي يهدد التحفة الطبيعية. رغم صلابة الرخام، فإن هذه الكهوف حساسة جداً. تغير مستوى المياه وتأثير المناخ والنشاط البشري قد يؤثر في شكلها مع مرور الزمن. فالطبيعة تحتاج ملايين السنين لتصنع تحفة كهذه، لكنها قد تتغير خلال فترة قصيرة إذا لم نحافظ عليها.

لماذا تأسرنا الأماكن التي صنعتها الطبيعة؟ ربما لأن هذه الأماكن تذكرنا بحقيقة مهمة، أن الإنسان مهما تقدم يبقى أمام قوة الطبيعة تلميذاً صغيراً. الجبل، البحر، الكهف والنهر، كلها قصص مكتوبة بلغة مختلفة تحتاج فقط لمن يقرأها. مياه البحيرة شديدة النقاء، تعد بحيرة كاريرا العامة من أنقى بحيرات العالم، لأن مياهها تأتي في معظمها من ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الأنديز، لذلك تكون شفافة بشكل استثنائي، ويزداد جمال الكهوف كلما كانت المياه هادئة. المشهد يتغير مع الفصول، الكهوف لا تبدو بالشكل نفسه طوال السنة. في الصيف يرتفع منسوب الضوء وتصبح المياه أكثر زرقاء، فتبدو الجدران وكأنها تتوهج. أما في الشتاء فتتغير درجات اللون ويصبح المكان أكثر هدوءاً وغموضاً. من أكثر الأمور إثارة أن معظم الزوار يصلون إلى الكهوف عبر قوارب صغيرة أو قوارب الكاياك، لأن الصخور شديدة الانحدار ولا توجد ممرات برية مباشرة إليها، وهذا يجعل الرحلة نفسها جزءاً من المغامرة. الرخام هنا نقي بشكل استثنائي، تشير الدراسات الجيولوجية إلى أن نسبة نقاء الرخام في هذه المنطقة مرتفعة جداً، وهو ما يمنحه لمعانه وألوانه المميزة ويجعله يعكس الضوء بطريقة تختلف عن كثير من أنواع الرخام الأخرى. عندما تدخل الأمواج إلى الممرات الضيقة يتردد الصوت داخل التجاويف الصخرية بطريقة تشبه الصدى الموسيقي، لذلك يشعر الزائر وكأن الكهف يتنفس مع حركة المياه. لماذا يسمى المكان كاتدرائية الرخام؟ لا يقتصر الموقع على كهف واحد، بل يتكون من ثلاث تشكيلات شهيرة. كاتدرائية الرخام بسبب القبة العالية التي تشبه سقوف الكاتدرائيات. كنيسة الرخام، وهي أصغر حجماً لكنها تتميز بانعكاسات ضوئية رائعة.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان صوت يناديني، من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

كل فجر في تلك اللحظة الهاربة بين النوم واليقظة أسمعه كلمة واحدة فقط: تعال. لا أعرف من يقولها ولا من أين تأتي. أحاول أن أقنع نفسي أنها بقايا حلم أو وهم يصنعه الإرهاق، لكنها تعود فجرا بعد فجر بالإلحاح ذاته وبالغموض ذاته. سارة تراقبني منذ أسابيع، تراني أصحو مذعورا، أحدق في الضباب خلف الزجاج وكأني أبحث عن شيء ضائع. تسألني بما تحلم؟ فأجيبها بصمت يطول أكثر مما ينبغي. ورنيم ابنتي الصغيرة صارت تتجنب الممر في تلك الساعة، تختبئ خلف باب غرفتها حتى أمر، وكأن وجهي في الفجر يحمل ملامح رجل لا تعرفه. أما في العمل فزميلي يبتسم تلك الابتسامة الباهتة التي يبتسمها من لا يجد ما يقوله، ويسألني أحياناً: أتسمع صوتاً يا صديقي؟ تبدو شارداً كل صباح. فأضحك ضحكة مجاملة لا تشبهني، حتى جارتي العجوز صارت تتمتم كلما مررت: ربك يحفظك، وكأنها تحرسني من شيء لا تراه. كان النداء يجرني إلى الخلف، إلى زمن ظننت أني أغلقت بابه منذ سنوات طويلة. كنت قبل 10 سنين أحمل حقيبة قديمة فيها طباشير وكراسة قصص، أعبر الحارة كل فجر قبل عملي الرسمي نحو باحة مدرسة صغيرة حيث ينتظرني أطفال الحي.

0: ليسمعوا حكاية قبل أن يتوزعوا إلى مدارسهم. كنت أناديهم بأسمائهم، وكانوا ينادونني بلقب صنعوه لي وحدي. ثم جاء يوم رفضوا فيه طلبي لافتتاح مكتبة صغيرة هناك، فأغلقت الحقيبة وأغلقت معها باباً ظننت أنه لن يفتح ثانية. في ذلك الفجر، بدل أن أتجاهل الصوت كعادتي، نهضت وتبعته. سرت في الضباب الذي يلف شوارع دمشق في تلك الساعة حتى وجدتني أمام باحة المدرسة القديمة، تلك التي ظننت أن الزمن قد محاها من الخريطة. وهناك رأيتهم، ليسوا أشباحاً بل أطفالاً حقيقيين يتجمعون في الباحة المهجورة كما كان يفعل أطفال الحي قبل 10 سنين، ينتظرون شيئاً لا يعرفون اسمه بالضبط. سألت أحدهم بصوت متهدج، ماذا تفعلون هنا كل فجر؟ فأجابني بعفوية الأطفال، أمي تقول إن هنا كان معلم يروي حكايات لا تنتهي، ننتظر أن يعود. ثم أضاف وهو ينظر إلي بعينين لا تعرفان أنهما تتحدثان إلى ذلك المعلم بالذات، نسميه دائما النداء. لم يكن صوتا يأتي من خارجي، إذن كان صدى نسيته في داخلي، يتردد كل فجر بين أطفال ورثوا الانتظار عن أطفال أكبر منهم، حتى وصل إلي أخيراً بعد 10 سنين من الصمت. جلست بينهم وفتحت حقيبة لم أكن أحملها، لكني رويت كما لو أن الحكاية لم تتوقف يوماً، ولم أنتبه إلى الوقت إلا حين رأيت ظل سارة عند بوابة الباحة وقد جاءت تبحث عني، فوقفت تراقب من بعيد وعيناها تفهمان أخيراً ما لم تستطع الكلمات أن تشرحه. وفي الفجر التالي كانت رنيم تمسك يدي وهي تعبر الممر معي، لا تختبئ بل تسأل، هل سأسمع النداء أنا أيضاً يوماً؟ لا أملك جواباً، لكني أعرف الآن أن النداء الذي طاردني لم يكن يسحبني نحو شيء انتهى، بل كان يدفعني نحو شيء لم يبدأ بعد. الفجر لا يخبرنا بما ينتظرنا، لكنه لا يكف عن الطرق على الأبواب المغلقة بابا بعد باب حتى يجد من يفتح. واليوم حين يسألني أحدهم عن ذلك الصوت الغامض الذي طاردني فجراً بعد فجر، أبتسم ولا أشرح كثيراً، أكتفي بأن أقول لم أعد أنتظر النداء، صرت أنا من ينادي.
1: خاطرة.
0: خاطرة من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق أوله لمشكور.
2: مطران حنا، لماذا لم يصدر بيان يعني يفند كل هذه الادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي؟
3: نص ألسنة الناس اللي قاعدة عمال بجح بهيك قصص لحتى تخلق فتنة، وبعتقد أن نحن كسوريين أكبر من هيك بكثير.
2: ما هو السبب الرئيسي والحقيقي لمغادرة الراهبات حلب؟
3: الفرق شاسع ما بين تنتين، فلا يمكن ربط الحكي مع بعض البعض.
2: لم يعد موجودات في حلب الراهبات مطران حنا؟
3: يرجعوا يفكروا بالعداد اللي هن لازم يكونوا فيها والأشياء اللي عمال يعملوها.
2: مطران حنا، إلى دمشق والحسكة الوجهة المقبلة للفرنسيسكان.
3: نعم.
2: هل لوجستيا الأمور أصبحت جاهزة؟ بنفهم من حضرتك أن الراهبات باقيات في سوريا
3: لحتى يعيشوا حياة جماعية، حياة صلاة، حياة تأمل، حياة تخشع وحياة خدمة.
2: مرحبا، حلقة جديدة من هيك حكوا على أثير إذاعة دمشق. مساء الخير لكل الناس اللي انضمت معنا بالمتابعة. خلال الأسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي

0: وبعض اللي يعني بيحاولوا انه يصدروا صوره سلبيه عن سوريا وموضوع التعايش السلمي بسوريا. دائما هناك من يريد ان يثير البلبله والقلقله في سوريا، سوريا التي عرف عنها على مدى عقود والتاريخ سوريا التعايش وسوريا الاخوه وسوريا التي تبنى بجميع أبنائها. خلال الأسبوع الماضي متابعي برنامج هيك حكوا، هناك من استغل موضوع مغادرة الراهبات الفرنسيسكانيات، راهبات السيدة مريم حلب، وبدأ الكلام، وهناك من حاول أن ينشر بعض المنشورات لإيهام الرأي العام الداخلي والخارجي بأن هذه المغادرة، مغادرة الراهبات الفرنسيسكانيات حلب، جاءت بنتيجة اعتبارات سياسية والوضع الأمني في سوريا وما إلى هنالك. وأنتم تعرفون دائما المقصد من بعض هذه المنشورات التي تريد بسوريا، دعونا نقول، أن تذهب إلى مواجهات، أن تفشل سوريا الجديدة. طبعا موضوع الراهبات الفرنسيسكينيات متابعينا يعود إلى عام 1913، تاريخ طويل، توقف عملهم خلال فترة الحرب العالمية الأولى. طبعا لهن مجال في تقديم الرعاية، الخدمات التعليمية، ميتم للفتيات والكثير من الأنشطة. اليوم في هيك حكوا حبينا نطرح الموضوع بعد ما حاول البعض نشر منشورات حاولوا تسييس موضوع مغادرة الراهبات. طبعا هناك الكثير من المنشورات، لن أعرض أي منشور لأنه يعني الذين يريدون بسوريا السوء هم كثر، لكن إن شاء الله سوريا ستنهض بهمة أبنائها. معي على الهاتف مباشرة من حلب المطران حنا جلوف، النائب الرسولي لقداسة البابا لون الرابع عشر في حلب للأعمال الرسولية ومطران اللاتين في سوريا. مطران حنا، مساء الخير وشكرا على وجودك معي في هيك حكوا.
1: مساء النور، هلا.
0: يا مرحبا مطران حنا. دعني أبدأ معك. أعتقد تابعت خلال الأسبوع الماضي ما تم الحديث عنه وكيف تمت التأويلات والكلام وما نشر عن مغادرة الراهبات حلب. دعني أبدأ معك بالسؤال، ما هو السبب الرئيسي والحقيقي لمغادرة الراهبات حلب؟
1: أول كل شكرا لاستضافتكم على هيك حكوا، وبنفس الوقت كمان بريد أوضح السبب الرئيسي لإنهاء خدمات الراهبات بحلب. أول كل الراهبات مش من اليوم عم بيفكروا إنه يرجع إعادة تموضع في كل أراضي الجمهورية العربية السورية، وخاصة بعد ما التحرير وانفتح تقريبا الأراضي كلياتها تحت سلطة الدولة. وهذا خلاهم كمان هن يفكروا إنه كيف يقدروا يرجعوا يعيدوا أعمالهم ويقدموا خدماتهم. فالقصة مش من اليوم، القصة صار لها تقريبا 10 سنوات عمال تتداول بين رهبانيات، يعني كان عددها 16,000 راهبة. اليوم عددهم بالضبط 5,580 راهبة بالعالم كلياتهم، وهن متواجدين ب 78 دولة، ومن هن كرهبات من 73 دولة. فهيدا بخلاهم بالعدد تقريبا التنازل اللي صار عندهم. أرادوا أنه يجمعوا قواهم وقدراتهم لخدمة أفضل بشكل عام. قانون الرهبة بيقول أنه ممنوع رهبات يتواجدوا في دير أقل من 4 رهبات. العدد اللي تم التنازل بهذا خلاهم يرجعوا يفكروا بالعداد اللي هن لازم يكونوا فيها والأشياء اللي عمال بيعملوها. فقرروا بالمجمع الرهباني تبعهم أنهم يتواجدوا بالأماكن الأكثر فقرا وبنفس الوقت كمان الأكثر احتياجا. فلذلك نشوف أنهم أرادوا أنهم يشددوا وتواجدهم كامل.

0: مسكه وان كان ان كان بدمشق.
1: لم يعد موجودات في حاله بالراهبات مطران حنا؟
0: لحد الان موجودين لشهر ايلول. ولكن بتمل انه بعد شهر ايلول رح يعطوا الرايه لرهبنه ثانيه اللي هي رهبنه السلزيان ونعمل عقد بيناتهم انه يكملوا المشاريع اللي هن كانوا عمال بيقوموا فيها ان كان مشاريع خيريه وان كان مشاريع خدميه وان كان خدمه طلبات الجامعيات وان كان مشاغل اللي عمال تشتغل فيها وحتى كمان العمل اللي عمال بيقوموا فيه وفي خدمه المعاقين.
1: طيب ابو طران حنا برايك لماذا اثارت هذه المغادره؟ يعني حضرتك عم بتقول انه هذا الموضوع يعني ليس وليد اللحظه. لماذا اثار كل هذه الضجه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ واعتقد قرات ايضا هناك من قال ان اسباب المغادره تعود الى اسباب سياسيه، الوضع الامني، حتى البعض ذهب قال ان هناك مضايقات من الحكومه السوريه ارادوا تصدير صوره عن عن عن عن الواقع بشكل مغاير. حتى هناك من ربط المغادره بزياره الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى دمشق. كيف تعلقون؟
0: اول كل ان حتى الناس اللي كتبت مش قادر تفرق ما بين الفرنسيسكان وبين فرنسا.
1: نعم.
0: في فرق شاسع.
1: نعم.
0: الفرنسيسكانيات هن رهبنه لاتينيه اسسها ماري دو لا باسيون وتابعه للرهبنه الفرنسيسكانيه اللي هي تاسست عام 1182 من قبل القديس فرانسيس الأسيزي. فالفرق شاسع ما بين التنتين فلا يمكن ربط الحكي مع بعض البعض. بعدين ماكرون ما جاي لحتى يشيل رهبات، رهبات متواجدات كلياتهم رهبات سوريات، فقال شيء لحتى يروح على فرنسا بدون فيزا. الحكي مو صحيح لا على الاطلاق لا من قريب ولا من بعيد. بعدين واحد بحبك وحسب يكرهوك، وللاسف في عنا عدة منظمات إن كانت لا تريد الخير لهذا البلد ولا التقدم، فمشان هيك بيقول لك إنه عطوها بعد سياسي وبعد اضطهاد ديني.
1: وبعد ألف لماذا لم يصدر مطران حنا، لماذا لم يصدر بيان يعني يفند كل هذه الادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: لا إن أول كل أنا حطيت على موقعين على قد السماء وعلى كمان سوريا اليوم حكيت الموضوع بشكل جدي. وبعدين امبارحة الرئيس العام لرابط الفرنسيسكانيات كمان أصدر بيان أنه الحكي مو صحيح.
1: طيب
0: واليوم بالضبط هلا الصبحيات كان في عنا تكريم للرابط من قبل محافظ حلب المهندس عزام غريب. يعني حتى يقولوا المضطهدين الحكي مو صحيح، حتى يقولوا انه اخذوا وعد سياسي كمان مو صحيح. ولكن انا بقول لك انه هذا موضوع داخلي داخل الرهبنه لا اكثر ولا اقل.
1: هناك من يحاول يصطاد بي
0: ويمكن كمان البعض مثل ما بقول لك دائما الحلبيه بيحبوا انه اعاده التاريخ، اعاده الذكريات، فمشان هيك بيقول لك انه هدول اشتغلوا عنا ليش لازم يروحوا؟ يعني كمان
1: بس عن جد مطران حنا ليش حتى يروحوا؟ يمكن كمان في علاقه روحيه صارت مع حلب.
0: اكيد بس مثل ما قلت لك يعني العدد اللي فرض عليهم للرهبات تواجدهم خلاهم ياخذوا القرار هيدا.
1: مين فرض عليهم العدد مطران حنا؟ مين فرض عليهم هذا العدد الاربعه حضرتك؟
0: قانون رهبني.
1: قانون الرهبني
0: باري لازم يكونوا اربع رهبات متواجدات في الدير. ما بتصير اقل من هيك لحتى يعيشوا حياه جماعيه، حياه صلاة، حياه تامل، حياه تخشع وحياه خدمه. يعني مو معقول تحط انت رابع وثنتين يعيشوا في بيت لحالهم. فمشان هيك لازم يكون في توازن للخدمات. فهيدا المفروض يتم، ولكن اذا ما تم بيرجع يعاد الموضوع. يعني هم مثل اول مره لاول مره بيسكروا بيت من بيوتهم، سكروا بمصر، سكروا بتونس، سكروا بلبنان، بالاردن، فحتى بمدغسكر. يعني انه في محل وقت، ولكن مثل ما بيقول دائما الوقت والمكان يفرض عليهم هالاخذ

0: إلى دمشق، مطران حنا إلى دمشق والحسكة الوجهة المقبلة للفرنسيسكان.
1: نعم.
0: هل لوجستيا الأمور أصبحت جاهزة؟ بنفهم من حضرتك أن الراهبات باقيات في سوريا ولا صحة لكل ما يتم تداوله.

0: بكل مكونات شعبها مطران حنا. سؤالي الأخير، اليوم هناك من يحاول تصدير صورة سلبية عن واقع المسيحيين في سوريا، والمتاجرة بقضايا كثيرة ولأسباب معروفة مطران حنا. بكل صراحة، كيف تقيمون واقع الطائفة المسيحية الكريمة في سوريا؟
1: أول كل أنا بعتقد أنه الطائفة المسيحية بسوريا لها دور أساسي وجوهري برفع سوريا إلى الأفضل. وكل عمرنا نحن ما كنا بحيرنا، كنا مكون بعيد عن الدولة، ولكن نحن دائما كنا إلى جانب الدولة وقيامة. ومن أهم وجودنا صيروتنا مش باليوم، ولكن نحن مكون رئيسي في هذا البلد. يعني ولا يمكن ولا في يوم من الأيام فكرنا نحن نكون غريبين عن المجتمع السوري. نحن من الأصل السوري، وإذا نرجع أصل سوريا كلية من السريان، والسريان من المسيحيين ما غير وليس غير ذلك. فمشان هيك ونحن هذا الكلام اللي عمال بيقولوا أنه المسيحيين ما لهم دور، المسيحيين ما ماشيين، فالعكي كلية كذب ونفاق. وقول حتى كمان نص السنة الناس اللي قاعدة عمال تبجح بهيك قصص حتى تخلق فتنة، وبعتقد أنه نحن كسوريين أكبر من هيك بكتير.
0: وهذا دورنا اليوم بهيك حكوا مطران حنا، يعني حاولنا فعلا أنه نطرح الموضوع بعد ما الكثير من الأقاويل ومحاولات فعلا ما حضرتك تفضلت زرع الفتنة بين مكونات الشعب السوري. مطران حنا، كلمة لإذاعة دمشق.
1: أول كل بتشكركم للاستضافة، وبنشكر كمان لكم أنه دائما نحن نرفع صلاتنا لربنا لحتى يبارك هذا البلد، يبارك رئيسه ويبارك حكومته ويعطيه القوة والحكمة لحتى ترفع من ازدهار هذا البلد ونرجع نعيد حضارة 3000 سنة اللي سوريا ما ترافقها.
0: أنا بدي أتشكرك مطران حنا جلوف، بعرف كان عندك اجتماع مع المحافظة، ورغم هذا الشيء حبيت تكون معنا لتوضيح الصورة. بدي أحييك المطران حنا جلوف النائب الرسولي للبابا لون الرابع عشر في حلب للأعمال الرسولية ومطران اللاتين في سوريا. كل شكر لحضرتك مطران حنا على حضورك معي حلقة هيك حكوا. إذن البعض قال على موقع التواصل الاجتماعي أن الراهبات ودعنا حلب بدون عودة وبدون ضجيج والبكاء، دعونا نقول وكأن هناك شيء ما في الخفاء. لكن الصورة كما وضحها المطران حنا هذا ترتيب الشأن البيت الداخلي للرهبنة طبعا، والوجهة دمشق والحسكة هي سوريا. أيضا ردا على من قال خلال الأسبوع الماضي أن مغادرة الراهبات الفرنسيسكانيات حلب جاء بالإجبار، على أي إجبار؟ ونحن كنا قبل قليل مع مطران حنا وتحدث بكل شفافية، الموضوع داخلي والراهبات تركنا حلب وأن الآن اتجهنا إلى الحسكة ودمشق، وهذا الموضوع طبيعي ليس فقط في سوريا بل في أكثر من 70 دولة. الكلام للمطران حنا. anyway، بكل الأحوال الصورة واضحة دائما، ضمن هيك حكوا نحاول أن نظهر الحقيقة بعيدا عن أي تشويش من بعض الذين يحاولون زرع الفتنة وخلق القلاقل في سوريا. سوريا عصية وسوريا قوية بأبنائها وبكل مكوناتهم. إلى هنا متابعينا أنهي معكم هذه الحلقة من برنامج هيك حكوا، ألقاكم في موضوع جديد وقضية جديدة الأسبوع المقبل الثلاثاء المقبل 9:30 على أثير إذاعة دمشق. لكم التحية مني ومن فريق العمل، إلى اللقاء.
2: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها سيدة المدن وهو

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القرى.

0: قصة وقصيدة. الإعداد فادية مصارع. التقديم عائشة الخراط. جلنار عز الدين. قصة وقصيدة، إخراج أحمد خطور.
1: لكل حادث حديث، ولكل قصيدة قصة، نستلهم منها حكمة وعبرة. والقصائد المشهورة هي عيون الأدب العربي وقيثارته التي تغنى بها شعراء مبدعون، وقلما نجد قصيدة ذاع صيتها وتداولها الناس دون أن يكون لها قصة معروفة كانت السبب في خروجها إلى النور.

وفي برنامجنا قصة وقصيدة نتناول أسبوعياً أشهر القصائد في الشعر العربي وحكاية كل قصيدة منها.

قصة عبد يغوث بن صلاء الحارثي هي واحدة من أكثر قصص العرب مأساوية وفخراً في وقت واحد، وتعد قصيدته التي قالها قبل موته من عيون الشعر العربي. فما هي تفاصيل قصة عبد يغوث الحارثي؟

يوم الكلاب الثاني هو أحد أكبر وأشهر أيام العرب لبني سعد من بني تميم على الحلف اليماني، المكون من 5 قبائل قحطانية يمانية كبرى: مذحج، همدان، كندة، قضاعة، وحمير. وقعت فيه معركة عظيمة بين قبيلة مذحج ومنهم بنو الحارث بقيادة عبد يغوث وقبيلة بني تميم وحلفائها. في البداية تفوقت قبيلة عبد يغوث، لكن المعركة انقلبت ضدهم وانتهت بهزيمتهم. هرب معظم المقاتلين، لكن عبد يغوث بقي ثابتاً يقاتل بشجاعة ليحمي ظهور قومه الفارين، حتى أحيط به وقبض عليه حياً.

عندما أسر عبد يغوث حاول قومه فداءه ودفع مبالغ طائلة من الإبل لإطلاق سراحه، لكن بني تميم رفضوا ذلك وقرروا قتله صبراً، أي قتلاً قصاصاً، بفارسهم النعمان بن مالك الذي قتل في المعركة بحجة أن عبد يغوث كان سيداً وقائداً عظيماً في قومه.

كانت بنو تميم تخشى من لسانه وشعره أن يهجوهم ويسير به الركبان ويخلد عارهم في العرب، فقاموا بربط فمه بقطعة قماش أو جلد ليمنعوه من الكلام. طلب عبد يغوث من آسريه أن يفكوا لسانه ليذم أصحابه الذين تركوه وينوح على نفسه قبل أن يقتلوه. وافقوا على ذلك، ثم قطعوا له عرقاً في يده يسمى الأكحل وتركوه ينزف حتى الموت.

في تلك اللحظات المؤلمة وهو ينزف، أنشد عبد يغوث قصيدته الخالدة في كتب الأدب العربي، والتي تعرف بمرثية عبد يغوث لنفسه، والتي يعاتب فيها قومه الذين خذلوه، ويصف شجاعته وواقعة أسره، ومطلعها: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا لي، ألم تعلما أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شماليا. فيا راكبا إما عرضت فبلغنا ندى مايا، من نجران أن لا تلاقيا. أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضرم.

ألا لا تلوماني، رثى فيها نفسه، فجاءت القصيدة مشحونة بكثير من العواطف المختلطة والتجاذبات النفسية المتناقضة التي تمثلت في الانهزام النفسي والانكسار والنخوة العربية والرغبة في البقاء وسيطرة شخصية الفارس زعيم القوم.

ظهرت في القصيدة شخصية القائد عزيز النفس ذي المكانة العالية، ومثلت تكوين الشاعر النفسي وما فيه من أنفة عربية أصيلة شب عليها فلازمته حتى لحظاته الأخيرة القاسية. كذلك فإن حالة التخبط والتجاذب التي عاشها الشاعر في عمق النص إنما هي انعكاس لتجاذب الشاعر بين شخصية القائد وأنفة العربي، وبين انكساره وتشبثه بالحياة الذي تمليه عليه طبيعة النفس البشرية. كما التزمت القصيدة بوحدة موضوعها، وهذا يخالف كثيرا من الشعر الجاهلي حيث لم يكن للشاعر استعداد نفسي لينوع في موضوعاتها، كما تنوع خطاب الشاعر في القصيدة تنوعا يتناسب مع الاضطراب النفسي الذي عاشه.

مرثية ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، وقفة عز مع فارس اليمن عبد يغوث الحارثي. لمن يسأل عن عظمة هذه الكلمات ونبرة القهر والشجاعة التي تسكنها، نحن هنا أمام واحدة من أعظم مراثي النفس في تاريخ العرب، عندما يقول عبد يغوث أسيراً يمانياً، فهو يختصر هوية أمة. النسب هو من بني الحارث بن كعب، وهم صلب قبائل الأصلي وصولاً إلى قلب البيضاء في اليمن اليوم.

0: حين قال عبد يغوث الحارثي: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بي، كان يخرس ألسنة الشامتين مؤكدا أن ما يمر به من قدر الموت أعظم من أي عتاب. وحين رد على المرأة التميمية التي ضحكت منه: ألم تري قبلي أسيرا يمانيا، كان يذكرهم أن الأسر لا ينقص من قدر الرجال، وأن اليمن ولادة للفرسان والملوك. رحل عبد يغوث بكرامة الفرسان، وبقيت قصيدته نشيدا لكل يماني شامخ. رحم الله ليث اليمن الذي أرعب خصومه حيا وأبكاهم شعرا وهو يساق إلى الموت.
1: قصة وقصيدة. الإعداد فادية مصارع. التقديم عائشة الخراط. جلنار عز الدين. قصة وقصيدة، إخراج أحمد خطور.
2: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
3: وعز الشرق أوله لمشكور.
4: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: حياكم الله وأهلا بكم مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم إلى حصادنا الإخباري لهذا اليوم 21 من شهر تموز 2026. يرافقكم في هذا الحصاد في الإشراف محمد الصطيف، في الإخراج عبد القادر ترجمان وفراس شنار، وفي التقديم والحوار بشار رضوان. حياكم الله. العلاقات السورية الكويتية تمثل نموذجا فريدا للأخوة والروابط التاريخية المتينة التي صمدت في وجه التحديات وتجسد أسمى صورها في المواقف الإنسانية النبيلة واللفتات الكريمة التي تبنتها دولة الكويت قيادة وشعبا تجاه الشعب السوري طوال سنوات الثورة السورية، وما تزال محفورة في الذاكرة بمداد من العرفان. اليوم تشهد هذه العلاقات وثبة مباركة تدخل بها مرحلة واعدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية. بعد زيارة وزير الخارجية

0: والمغتربين أسعد الشيباني إلى الكويت، ترجمت هذه المواقف الرفيعة إلى الاتفاق على تبادل السفراء بما يوطد جسور الدبلوماسية المشتركة، فضلا عن إرساء قواعد صلبة للتعاون الاقتصادي والاستثماري عبر تأسيس مجلس أعمال سوري كويتي مشترك وتفعيل دور غرف التجارة ومجالس رجال الأعمال لترسم بذلك ملامح مستقبل مشرق يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. إذن اتفقت سوريا والكويت على إنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في العاصمة الكويت. أيها السادة، للحديث عن هذه العلاقات وهذا المجلس أيضا وهذه اللجنة التي تم تشكيلها في العاصمة الكويت، ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي عبد الرزاق الحسين. أهلا بك أستاذ عبد الرزاق.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: وأيضا ينضم إلينا الباحث الاقتصادي الدكتور حسن حزوري. أسعد الله مساءك دكتور. يبدو أن فقدنا الاتصال مع الدكتور حسن، على كل الأحوال سنحاول الاتصال بالدكتور حسن حزوري، كان معنا على الهواء قبل قليل. بكل الأحوال أستاذ عبد الرزاق، يعني كيف تقرأ، طبعا بعد الترحيب بك، كيف تقرأ العلاقات السورية الكويتية بشكل عام؟
1: مساء الخير.
0: أسعد الله مساء.
1: سيدي، الكويت بلد صغير في جغرافيا، كبير في الانتماء إلى العرب والعالم الإسلامي. دولة الكويت بداية ونشأتها ضمت العرب وضمت الفلسطينيين وقمتهم، وكانت لها علاقات طيبة مع سوريا، وسوريا كان لها أيضا علاقات طيبة ودعم التعليم والتدريب ورفع البنية التعليمية بالكويت. يعني يقولوا إنه اليوم الكويت عادت بعد ذهاب النظام إلى وضعها الطبيعي العربي الرائد. هذا الشيء يدفعنا أن نقول كمان لماذا، هو وجود دولة سورية حديثة وضعها المعالي ما لها أي شيء يهدد تلك المنطقة، وهذا الشيء دعا التوج اليوم بنهاية زيارة السيد وزير الخارجية لدولة الكويت.
0: نعم. طيب، ما هي الانعكاسات الاستراتيجية المترتبة على قرار تبادل السفراء بين سوريا والكويت؟
1: نعم، دعني سيدي أشير أولا إلى نقطة مهمة، أنه خلال الدورة السورية الكويت بلد ما ضايق السوريين، حماهم، رفض تسليم بعض السوريين بالنظام، ومرت الفترة الحمد لله. نرجع اليوم لشيء مهم، ولما تقول تمثيل دبلوماسي بمستوى السفراء هو أعلى تمثيل بين الدول، يعني لا هو تمثيل قنصلي ولا هو تمثيل إداري ولا استشاري، هو مستوى السفراء. هذا بقول إنه بدأت المرحلة بالتنسيق بأعلى مستوى الدولتين بوجود سفيرين متبادرين بالدول. هذا يدفع لتوصيل شيء كبير من العلاقات القادمة بمستوى الدبلوماسية، بمستوى التجارة، بمستوى الاقتصاد، بمستوى التعليم، بكافة المجالات. والكويت بهالنوع من العلاقات اللي أشارت إلى الثقافة هي إن شاء الله تكون رائدة وداعمة لسوريا، وسوريا أيضا رح تكون سند قوي للكويت ما قد يعني يحاول بهز أمنه واستقراره.

0: الهجمات الارهابيه والايرانيه عليه في الفتره الحاليه وفيما سبق.
1: نعم استاذ عبد الرزاق، يعني كيف يمكن للكويت ان تساعد سوريا وكيف يمكن لسوريا ان تساعد الكويت؟
0: اولا استاذي، مجرد الشعور والاهتمام هي قضيه عليا نحن نسمنها من كسوريين، والكويتيين يسمنوا ايضا موقف الشعب والدوله السوريه من قضيتها العادله في صد العدوان الايراني عليها اللي هو عدوان على الامه العربيه الاسلاميه كامله. وهذا الشعور يكفي الكويتيين الضبط ومحبة للشعب السوري، أنه موقف الشعب السوري موقف صريح مما يتم فيه الاعتداء على الكويت. إذا ننطلق من قاعدة ثانية، أنه الكويتيين لا يرون ذلك يعني قضية رد جديد للسوريين لإعادة العلاقة أو غيرها، إلا أنه هي عودة جريان دماء الأخوة والعائلة معا. هذا الشيء احنا يعني كمختلطين في المجتمع الخليجي نقدر ذلك عند الكويتيين بدقة، انه دمائهم عروبية وفي محبة اولى للشعب السوري. تمام، برد انا باكد انه الكويت ايش؟ الكويت ممكن تكون في مجال دعم لوجستي ذكري، ممكن تكون في دعم مؤسسات طبيه ماليا بكوادر قد لا تستطيع ان تكون ماديا واجهزه، هذا شيء جيد. ربط اواصر الشعب السوري مع الكويتي، وبظن انه الكويت هي من اول البلدان اللي سيرت رحلات على سوريا باتجاه يمكن مطار دير الزور، كون وجود جاليه سوريه وهم في الكويت من منطقه القران. هذا شيء مهم بغض النظر عن كان التجاري الرابح او الخاسر، هو اليه لاعاده ربط المنطقه فيها عشائر وفيها زيجات فيها اهالي فيها قبائل مشتركه، وهذا شيء بشوفه انا جيد جدا اليوم في اعاده الروح الترابط بين الشعبين.
1: نعم. طيب أستاذ عبد الرزاق، يعني الفرص القطاعية الأبرز والأكثر جذبا لرؤوس الأموال الكويتية في السوق السورية ضمن مرحلة التعافي الاقتصادي المبكر، ما هي هذه الفرص وكيف يمكن أن نحميها قانونيا؟
0: هي حقيقة ممكن في شيء هواجس عند التجار خارج سوريا أو الشركات الكبرى، هو عدم قبول النظام الناظم لآلية عمل الشركات العربية أو الأجنبية بدقة. كل هذا الحكومة السورية تعيه وتقوم على إعداده وفق شيء بتتبع ضمن التجارة العالمية والدولية. اليوم سوريا أستاذي رتها مدمر، لا تنتمي إلى أي منظمة اقتصادية عالمية دولية وفق قوانين ونظم، بلد كان فوضى وقائم على الجريمة. فهو إعادة المؤسسات يتم التعامل في المنظومة الدولية. يعني سوريا في أقل شيء متأخرة 20 أو 25 سنة عن ربطها من منظمة التجارة الدولية. هذا شيء يعني عم تعاني من الشركات الخارجية وليس إعداده سهل. ولا ننسى كمان أنه تبعات نظام الحرب الاقتصادي على سوريا وضعها في دول الارهاب وغيرها، كل هذا اليوم ان شاء الله بدا يزال ويزال رسميا، الا انه اعاده تفكيره يحتاج فتره من الوقت حتى الشركات تنطوي تحت السوفت وير تبعه تحت المنظومه تبعه. هذا شيء ليس بالسهل، وفي جهود سوريه كبيره فيها بغض النظر انه مقيم القيصر ووزير غيره. اللي برجع بقوله انه منظومه الخليج هي منظومه مشتركه بالتجار بين السوريين وبين خليجيين كويتيين او سوريين او غيرهم. وهذا الشيء اللي بحب اشير له، انه توجه الكويت اتجاه المنطقه الشرقيه السوريه مهم، هو لوجود كوادر سوريه عامه

0: تجارية تمتلك مال وتمتلك شركات في الكويت تعود هذه الشركات لأصحابها اللي هم في منطقة دير الزور وأبو كمال وقامشلي والحزكة، وهذا شيء طبيعي وجيد متوجه لكويت المنطقة اللي فيها انتماء عربي وفيها أهلها الأصليين اللي منهم كمان قد يحوزوا جنسيتين مشتركة بين الكويت والسوري.
1: نعم، ما المطلوب من سوريا أستاذ عبد الرزاق؟ ما المطلوب من سوريا يعني من قوانين ناظمة؟ يعني ذكرت في معرض حديثك أن سوريا يجب أن تقدم يعني قوانين ناظمة تحمي رؤوس الأموال سواء العربية أو الكويتية تحديدا.
0: نعم سيدي، سوريا حقيقة تجهد التجارة والخارجية سورية ممكن بأعلى مستوى لتكون يعني بدل ما تكون خطوة اليوم ممكن نشوف 10، لأنه التراكم السابق الإداري والقانوني ليس سهل. موجود التجارة العالمية وقوانينها وربط الآلي، وهي قضية معقدة كثير، يعني لا يكفي إزالة السيطرة أو إزالة الحجر يبدأ التفريد، لا بدها أوامر إدارية تبدأ بالمؤسسات الشركات الكبرى ترفعها لأنه ما يصير في تعارض قانوني مع قضايا أخرى مع تحليل المال مع غيره. سوريا تسعى بجهد ولفت انتباهي مجال السورية بأمريكا عم تعمل بتواصل شخصي مع الشركات أو المؤسسات لدعم وتسهيل هذه الآلية. أظن أنه أنا متى ما صدر بشكل رسمي قانون الاستثمار وتفعيل التعامل مع الشركات عالميا رح نشوف غزوة تجارية لإعادة إنعاش سوريا، غزوة بمعنى الكثافة في دخول الشركات على الأسواق السورية، وهذا شيء مطلوب. أنا ما أشوفه أنه تخاذل عربي أو كويتي أو إسلامي من دخول الشركات كونه في كلام بالأحاديث تأخرت الشركات غيره أو لا، الشركات بتدخل بها قواعد عمل، بدها آليات لتحديد المال، لآليات الصرف، لعقود ديالية، وهذا الشيء هو اللي عم يأخر، ليس تقاعس أو نقوص عن اتفاقيات سابقة. الكويت أنا بتأمل إنه إن شاء الله نلمسه، وأنا شخصياً كمنطقة شرقية من دير الزور بحس بقدر إنه أقل شيء إنه أفق قراءة موضوعية إنه المنطقة ستنتعش بشركات مشتركة كويتية ومن أهالي دير الزور والحسكة والقامشلي وأبو كمال كونهم لهم ثقة الاقتصادي في الكويت وعلاقات عشائرية وقبلية وزيجات، وهذا شيء مفيد حقيقة لإعادة يعني نهضة المنطقة.
1: نعم أستاذ عبد الرزاق الحسين، وأنت محلل سياسي، يعني ما هي الآليات المتاحة أمام الدبلوماسية الكويتية للعب دور الوسيط أو المنسق المحوري في تدعيم الجهود العربية والدولية تجاه مسار الحل السياسي والاستقرار في سوريا؟
0: سيدي، الكويت تاريخيا تمتلك ثقة للكليب، يعني مشايخها ومراءها كانوا ثقل في الجامعة العربية في المصالحات، في إنهاء المشاكل، في إنهاء التوترات في المنطقة، لما يكتسبون من يعني من عمق أخوي عربي واحترام عربي، وهذا الشيء اللي عول عليه اليوم. بنفس الوقت يعني أدعو إنه الكويت إنه تخرج من محنتها كونها قريبة بلد يعاديها ويهدد أمنها وأمن المنطقة، إن شاء الله تحل المنطقة القضية بأقل الخسائر وتعود الكويت قوية لتمارس دورها الخارجي اللي اليوم تكبل شوية ببعض القضايا داخلية، وللأسف من تدمير منشآتها بانتداء إيران. وزيارة الشيباني للكويت تأخذ هذا الفهم القومي والعربي العميق، هو تواجد دعم سوري أقله أخلاقي ووجداني لموقف الكويت ضد الاعتداءات. وسوريا بإذن الله رح تكون داعم بطريقة أوضح لتخفيف الضغط على الكويت، أن سوريا تلعب دور ليبي وتلعبه اليوم بهدوء وإن شاء الله بكرة بقوة ووضوح.
1: نعم.
0: حماية الأمن العربي والإسلام.

0: إن شاء الله. طبعا حمى الله الكويت وشعبها يعني من كل خطر بإذن الله. أستاذ عبد الرزاق، إلى أي مدى يمكن للموقف الكويتي الثابت تاريخيا والذي يوازن بين الدعم الإنساني والبراغماتية السياسية أن يشكل نموذجا ومظلة سياسية اقتصادية لدعم تعافي سوريا وإعادة الإعمار؟
1: نعم سيدي، وإذا تكلمنا في المال، الكويت تمتلك رصيد مالي دولي واقتصادي واحتياطي جيد. الكويت تمتلك قرار حقيقة هي كمان إذا بدنا نبكي من السنة الماضية حاولت تنظف الصفوفة الحكومة من كثير من أدوات ظهرت مرتبطة بالإيراني بكل وضوح يعني. وهذا كان بشل بعض حركات الدبلوماسية أو تقييد بعض التحركات الدولية لدعم الشعب السوري. اليوم الكويت تتحرر الحمد لله من براهين ما تبقى من أشخاص عابري الحدود الاتباع على الأقل تحصول، وهي أدرى بتنظيف الصفوفة. الكويت بلد أريد أقول إنه صغير جغرافيا كبير بالإنسانية، السلطة قريبة من الشعب، إلها تواصل بمستوى يعني قريب من هموم الناس، وأي شخص بيرسل يقدم ويصل للسلطة. وأنا زرت الكويت عدة مرات وشفت كمان إنه في عندهم كبر لآراء السوريين، لشكاوى السوريين، للاهتمام بقضايا السوريين قدر المستطاع، كله ضد التطبيق الدولي اللي كان على السوريين في الفترة الماضية. يقولوا إنه في إنشاء صناديق دعم تمويل طويلة الأجل، لظن إنه سوريا لو كان التنسيق مع الكويت في الإعمار المتوسط ومتوسط التكلفة من الطبقة الوسطى، إنه تكون هالمشاريع في المنطقة لما تحط الفرص منطقة مدمرة قارب 100% مع انعدام أي بنية تحتية، واللي بنشوفه اللي ورثه النظام واللي ورثته منظومة الاحتلال القسدي للأسف. ومن العشر سنوات الماضية في منطقة تهور في النفط وفي القمح ما تورث إلا دمار دمار أقل.
0: نعم.
1: برجع بقوله إنه المشاريع الكويتية لو الحكومة السورية بلفت انتباهها هي أكيد عندها الدراسات بتكون في ميزان تهتم بقضايا المنطقة الجغرافية. حقيقة صحيح في كارثة عامة على سوريا، بس في كوارث تكون أشد في مناطق ما يعني محددة، مثلا هموم دير الزور، فترة تقوم في الهموم حلب، فترة تقوم في الهموم حمص أو غيرها. ثم لا بأس يكون وجود قاعدة ما بعرف إذا الدولة تعمل اليوم على قواعد بيانات صريحة ودقيقة ووفق اختصاصيين لمشاكل كل منطقة وكل بؤرة كان يستهدفها النظام لعنة الله عليه من تدمير وقتل، مشان تكون الأوليات للبناء. وهذا كمان يدفع انه حتى لو الطلب الشخصي انا بسميه من الحكومات العربية ومنها دولة الكويت اليوم كنا نتكلم عليها يكون رأس مال واضح لدعم بنسميه الصندوق الكويتي السوري، مثل ما كان في الصندوق الكويتي بدعم لبنان، بدعم مصر، بدعم فلسطين. اليوم يستوجب بحكم الأخوة مع الكويت وشعب الكويت يكون في صندوق كويتي ورأس مال عالي لدعم مشاريع متوسطة لأبناء سوريا. وما تقول هون من باب تفرقة، لا، بس انه تكون ضمن عمليات اليات النجاح، اليات عمليات النجاح اليوم تكون ضمن اهالي المنطقه وهي حوض الفرات. وليس من باب تخصيص لمنطقه، الا انه لنجاحها في منطقه.

0: نعم طبعا نحن نحاول الاتصال بالباحث الاقتصادي الدكتور حسن حزوري، ولكن حتى الآن فشلت كل المحاولات. يبدو أن المنطقة التي هو موجود فيها يعني لا يوجد فيها تغطية، لذلك نحن نحييه على الهواء مباشرة ونتمنى أن ينضم إلينا بعد قليل، ولكن ما باليد حيلة. يعني أستاذ عبد الرزاق، ما مهام مجلس الأعمال السوري الكويتي برأيك؟
1: سيدي، أول شيء أنا أشوفه هو رفع مستوى الثقة أنه التعامل اليوم وتأكيده تعامل مع دولة ذات سيادة وذات قرار وذات قوانين، وليست عصابة وميليشيات ومافيات. كانت تخشى الدول العربية الدخول في استخبارات سوريا أنه كان يتم السيطرة عليها كما حدث مع سيريا تيل وام تي ام اللي دخلوا فيها رجل الاعمال المصري وغيره، تم قبضوا عليها من بعض المخلوق وغيره. اللي بقوله انا ومشاريع ثانيه كبرى كثيره استثمارات قبضوا عليها، كان الامل والمخابرات ولا بشار نفسه ولا يعني هالمافيات العاليه. بقوله اليوم هو القوننه لآلية دخول الشركات، كمان ممكن تدخل شركات تبتلع جزء من الاقتصاد الوطني أو التجارة الوطنية، هذا شيء ما بيكون دقيق إلا بقوانين حماية. أنا ما أتكلم عن السويس، أتكلم أنه إذا فتح السوق يستوجب المراقبة ويستوجب الحماية، هذا شيء لازم يكون واضح بال لوائح دخول الشركات وتزكيها، أي أول نقطة. ويعني ما أنا ما عندي اطلاع دقيق على وتيرة العمل في المؤسسة الداخلية السورية على هالآلية بحد ذات، لأنه بتأكدها لأنه هي كانت الهاجس الحقيقي اللي كان بخوف كل الشركات اللي تدخل على السوق السورية بوجود يعني بين قوسين مافيات ذهب ثمانية طن، لأنه غياب القانون كمان بيخوف حتى لو كان البلد آمن.
0: صحيح.
1: رأس مال بده قانون في حالات نزاع، حالات الفشل، حالات إعادة الدول البناء، إعادة الدفعات، شركات التأمين، كلها بحاجة أن تكون منظومة متكاملة. واليوم الربط المنظومي ليس بس فقط أنه منظومة سورية عربية، لا، هاي الشركات متعددة، يعني هي شركة كويتية فيها جزء بفرنسا، جزء ببريطانيا، يعني بأمريكا. فهي القضية حاجة لقانون يكون يتوافق مع جميع الاتفاقيات الدولية اللي مرتبطة بالتجارة العالمية وبعمل الشركات داخل أو خارج حدود تسجيلها.
0: أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي عبد الرزاق الحسين على ما تفضلت به، كنت معي ضيفا كريما من الرياض، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا وسهلا.
0: وصلنا إلى ختام هذا الحصاد لهذا اليوم، أشكر ضيفي الكريم المحلل السياسي عبد الرزاق الحسين، كان معي من الرياض، كما أشكر أيضا الباحث الاقتصادي الدكتور حسن حزوري، ولكن لم يتم الاتصال نظرا لسوء الاتصالات. هذه تحيات فريق العمل، الإشراف العام محمد الصيف، الإخراج عبد القادر ترجمان فراس شنار، التقديم والحوار بشار رضوان. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

حكاية.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. المصاري بتروح والضحك بيضل.
2: ايه راضي، شو رأيك بفنجانين قهوة مع دق طاولة زهر؟ كتير كتير جاي على بالي خسرك اليوم.
1: كتير كتير واثق من حالك. ما في مشكلة يا سيدي، منشرب قهوة ومنلعب طاولة، لكن ليش نحن جايين على القهوة؟ مو لحتى نتسلى وننسى همومنا اليومية.
2: يا كامل، لك يا كامل، واحد قهوة وساط وواحد سادة، وهات الطاولة معك.
1: صابر شبك، شو قصتك اليوم؟ معقولة تطلب قهوة سادة بلا سكر؟ إيه والله مالك بالعادة.
2: إيه طبعاً، اليوم بدي أكسر العادات. أول شيء السكر بيزيد التكلفة، بعدين بلا لي إياها لهي السعرات الزايدة، وهذا غير وجع الأسنان مستقبلاً، وخد بقى زيارات ما بتخلص لعند دكتور الأسنان.
1: يعني مشان توفر هالقرشين بتبطل تشرب الشيء اللي بتحبه؟ يا شو عليك؟
2: اسمع يا راضي، الغني الحقيقي مو يلي بيصرف، هو اللي بيعرف وين بيحط مصرياته.
1: لك ما اختلفنا، بس انت مالك عم بتحطها، انت عم تخبيها تحت المخدة. ها
2: يا صاحبي، المصاري ما عم تجي بالسهولة، ولازم خبيها وكمان وفر بالمصروف.
1: لك اكيد اكيد يا اخي، بس اذا ضيعت احلى لحظات حياتك بدون ما تتهنى فيها، يعني عدم مؤاخذة شو بكل لزمتها المصاري؟ هات لشو، اقنعني.
2: بيني وبينك يا راضي، انا كتير متضايق، يعني مرة عزموني رفقاتي على مزرعة مشاركة، يعني
1: ايه
2: علينا نحن الكل، بس انا ما رحت معهم حتى ما اصرف شيء، بس والله حسيت بقهر لما رجعوا، الكل كانوا مبسوطين بالمشوار وفرحانين.
1: يعني ضيعت على حالك البسط والضحك مع رفقاتك. وهذا بس مشان تخبي مصرياتك وتحافظ عليهم.
2: بالضبط، يعني الله وكيلك، وهن عم يحكوا لي قديش انبسطوا، حسيت حالي مثل اللي عم يتفرج على فيلم بياخد عقل بس من دون صوت.
1: البخل يا صابر احيانا بيجي من الخوف،

0: بيجي من خوف من المستقبل أو خوف من القلة والعازة.
1: مزبوط، بس الخوف هذا يا راضي ما بيخلينا نعيش حياة ناقصة وبدون أي متعة بالمصاري.
0: المهم نعرف كيف نوازن بين التوفير والصرف ونعيش اللحظة مع عائلتنا وأصحابنا مثل ما منحب.
1: اسمع هاي،
0: تفضل.
1: مرة رحت لعند البقال يلي جنب البيت وشفت علبة حلاوة طلع عيوني عليها وبلشت اتلمض مثل القط الجوعان لك شخب ريقي، بس قلت لحالي يلا بلاها بلا ما أصرف، وطلعت من المحل وأنا عم فكر فيها وكأني عم أمشي على جمر. الله وكيلك،
0: والله البخل والحرص خلاك تعذب حالك أكتر من المصاري هاي اللي كنت رح تصرفها على علبة الحلاوة. حلوة.
1: إيه والله، يمكن البخل هو العدو الحقيقي للمصاري.
0: المصاري يا صاحبي بتروح وبتجي، بس الاستمتاع باللحظات الحلوة هي اللي بتضل. واحد شو أخذ معه؟ لك الإنسان لازم يعيش اللحظة مو بس يوفر بالمصاري.
1: معك حق، لازم اتعلم اصرف على حالي وعلى الناس اللي بحبهم مو بس صمد ووفر.
0: يا صاحبي الله يرضى عليك، لا تخاف من الصرف ولا تخسر الحياة مع عيلتك واصحابك كرمال كم ليرة.
1: فعلا يا رفيقي، المصاري بتروح واللحظات الحلوة ما بتتعوض.
0: وبعدين مثل ما بيقلك المثل،
1: هات لشوف،
0: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. يوميات من بلدنا.
2: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم إلى موجزنا لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشارع يبحث مع وفد ليبي برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية محمد عبد الكريم الرعيض سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. الرئيس أحمد الشرع يبحث في قصر الشعب مع وزير الداخلية البحريني الفريق أول راشد بن عبد الله آل خليفة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يعلن أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيزور سوريا قريبا في زيارة هي الأولى منذ توليه منصبه أمينا عاما للمنظمة الدولية. المندوبون الأعضاء في مجلس الأمن يشيدون بالتحول التاريخي في سوريا مؤكدين دعمهم لجهود الحكومة لترسيخ استقرار المؤسسات الوطنية وتحقيق التعافي الاقتصادي السريع. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن البلاد تشهد تحولا تاريخيا صنعه السوريون والسوريات بإرادتهم وتضحياتهم، مشيرا إلى أن سوريا انتقلت من ساحة للنزاعات إلى جسر يربط بين قارات العالم. وفي خبرنا الأخير، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يرحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية لوضع أساس لمستقبل مسالم للبلاد. الموجز انتهى.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: القصائد المغناة. الإعداد والتقديم عائشة الخراط. القصائد المغناة. الإخراج نورة سكريري.
2: ثنائية الحب والنغم، مرحبا بكم أيها الأحبة. ثنائية جميلة بدأت عام 1994 وأضافت إلى عالم النغم الجميل أعمالاً خلدها تميزها وحالة الإبداع التي اكتملت حين لحن كاظم وغنى كلمات الشاعر السوري الكبير الراحل نزار قباني.

كاظم مسرحاً في دمشق حيث كان يقدم حفلاً له، وأعلن في هذا الحفل أنه يبحث عن نزار ويرغب بلقائه والتواصل معه، فإن كان هناك أحد من الحضور يستطيع الوصول إليه فليبلغه الرسالة. وفعلاً كان أحد الحضور من أصدقاء نزار فأبلغه رسالة كاظم، وأعطى رقم نزار لكاظم الذي تحدث معه وطلب منه الإذن بتسجيل القصيدة، ولما وافق نزار سجلها كاظم باستوديو الياس الرحباني بعد أن أعاد توزيعها. أرسلها لنزار الذي أعجبه اللحن وقال لكاظم: الآن عرفت لماذا لم يغنيها أحد قبلك. صدرت الأغنية عام 1994 ضمن ألبوم سلامتك من القاع، وكانت بداية التعاون بين كاظم ونزار.

بعد إني خيرت كيف اختاري صدر ألبوم مدرسة الحب عام 1996 وتضمن أغنية زيديني عشقاً التي لحنها كاظم حين كان عمره 21 سنة فقط، ثم ركنها 15 سنة إلى أن أطلقها فيما بعد للناس، وهي واحدة من أبرز أغنيات كاظم الساهر من كلمات نزار قباني، وكانت ضمن ديوان أشعار خارجة على القانون تحت عنوان جسمك خارطتي. وبسبب بعض المفردات الجريئة لنزار كادت الأغنية ألا ترى النور، لكن تم تغيير واستبدال هذه المفردات. وبعد أن سجل كاظم الأغنية اتصل به نزار وقال له إن هناك بيتين يجب إضافتهما للقصيدة، هما يا أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيني، يا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني، مما اضطر الساهر لإعادة تسجيلها لإضافة هذين البيتين.

مدرسة الحب لحنها كاظم الساهر في بغداد خلال حرب الخليج، وبقيت ذكرى خالدة لكلمات نزار ولفترة لم تكن سهلة عاشها كاظم الساهر. كتبها نزار عام 1970 تحت اسم قصيدة الحزن، وصدرت ضمن ديوان قصائد متوحشة، وهي رحلة الرجل العاشق إلى ذاته حين يتحول حزنه إلى مساحة وحدود وتفاصيل، يخرج هذا الحزن من أعماقه ليشكل قصة تروى كل يوم، ويعيشها الشاعر عميقاً في داخله يومياً. وحين غناها كاظم جعلها عنواناً لألبومه الصادر عام 1996، وقد اتخذت فيما بعد عنواناً لمسلسل درامي حمل الاسم نفسه مدرسة الحب، واستوحى قصصه من أشعار نزار قباني.

ضمن ألبوم أنا وليلى صدرت أغنية إلا أنت لكاظم الساهر، وقد تم إطلاق الألبوم عام 1998. وكان نزار قد كتب هذه القصيدة في أواخر السبعينيات، وصدرت ضمن ديوانه الشعري الذي حمل عنوان القصيدة نفسها، وقد كتبها لزوجته بلقيس اعترافاً منه بتميزها كامرأة وتخليداً لقصة حب رائعة استطاعت أن تبقى حية نابضة وباقية في قلب نزار حتى بعد رحيل بلقيس وفي قصائده.

التحديات واحدة من أجرأ وأشهر قصائد نزار قباني، وقد نالت شهرتها الأكبر بعد أن لحنها كاظم الساهر، وكانت تحدياً أيضاً بالنسبة لكاظم، لأن نزار قال له إنها خطيرة ولا يمكن تلحينها إطلاقاً بسبب تفاصيلها وطبيعة كلماتها، لكن كاظم اعتبرها تحدياً وصاغها بلحن استثنائي ليؤكد براعته في تحويل أصعب الكلمات إلى ألحان جميلة. نشرها نزار في ديوانه أشعار خارجة على القانون عام 1972.

أخاف أن تمطر الدنيا ولست معي، فمنذ رحت وعندي عقدة المطر. قصيدة حبيبتي والمطر كتبها نزار في أوائل الستينيات، حيث نشرت لأول مرة ضمن ديوانه الشعري الذي يحمل اسم حبيبتي عام 1961. لحنها كاظم وغناها، وصدرت ضمن ألبوم حبيبتي والمطر في عام 1999.

0: تمسك هنا شعري.
1: أيضا في العام نفسه 1999 غنى كاظم من كلمات نزار أكرهها: قولي أحبك وممنوعة أنت، لست فاتنتي، وهي الروح والوجدان، هي حبيبة عمري، هي
0: أنا عاشق حتى البكاء.

وكأننا نوثق الحب أو نجدد عقده ووعده، وكأننا نؤكد رغم جهلنا بما ستحمله لنا الأقدار أننا على العهد وأن الحب باق ومستدام. كل عام وأنت حبيبتي، كتبها نزار ونشرها ضمن ديوان حمل اسم القصيدة عام 1977. لحنها وغناها كاظم ضمن ألبوم أبحث عنك، والذي أطلق رسمياً عام 2001.

أغلبنا أرسل رسالة لشخص عزيز عليه في صباح يوم ما ليقول له صباحك سكر. في ألبوم حافية القدمين الذي صدر عام 2003 سمعنا أغنية كاظم صباحك سكر التي نشرها نزار في ديوان الرسم بالكلمات الصادر عام 1966.

20 عاما مرت على المرة الأولى التي قال فيها نزار: هل عندك شك؟ بقيت قصيدته لوحة جميلة محفوظة في أوراق ديوانه الصادر عام 1983، الرسم بالكلمات، إلى أن أبدع كاظم بتلحينها وجعلها عملا فنيا جميلا عام 2003، وقدمها ضمن ألبوم حافية القدمين.

في عام 1970 كتب نزار قصيدته المتوحشة التي ضمها ديوان حمل عنوانا جريئا وغريبا وهو قصائد متوحشة. لكن لكاظم رأي آخر في اللحن الجميل الذي انساب بين أبيات القصيدة وحولها إلى كلمات أليفة لطيفة تدخل إلى القلب وتحفظها الذاكرة. في عام 2004 وفي ألبوم إلى تلميذة غنى كاظم الساهر أحبيني بلا عقدي وضيعي في خطوط يدي، أحبيني لأسبوع لأيام لساعات، فلست أنا الذي يهتم بالأبد.

واستمر الحب أيها الأحبة بين نزار وكاظم، وكان عمره طويلاً رغم أن نزار رحل عام 1998، لكنه ترك كلماته أمانة بين أنامل كاظم ومحبته في قلبه. كان لنزار وجهة نظر في فن كاظم وإحساسه وقدرته على الإبداع كل مرة بطريقة جديدة وخاصة تحمل توقيعه، لكنها أيضاً تحمل تميزه وخصوصيته وقدرته على التنوع والاختلاف، وكأنه يتحدى ذاته في كل أغنية يلحنها ويغنيها. أغنيات قاربت الأربعين استطاع كاظم بموهبته أن يحولها من أوراق إلى جمل لحنية وموسيقى تطير من بلد إلى بلد، ينثرها عطراً وورداً على مسارح العالم، إلى أن صدر الألبوم الذي يقال إنه المشروع الأخير بين كلمات نزار وألحان كاظم عام 2016، وقد سماه كاظم كتاب الحب، وضم 11 أغنية من كلمات نزار قباني.

0: وتبقى الحكاية مستمرة بين أحلى الكلام والألحان. نلتقي أيها الأحبة بإذن الله، دمتم بألف خير ومحبة وسلام.
1: في مدخل الحمراء كان لقاؤه، ما أطيب اللقيا بلا ميعاد، عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعاد.

هل أنت إسبانية؟ سألتها، قالت وفي غرناطة الميلاد. غرناطة غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقاد.

القصائد المغناة الإعداد والتقديم عائشة الخراط. القصائد المغناة الإخراج نورة سكريتي.

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.
1: وعز الشرق أوله لمشهد.
2: الثانية عشر والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: حياكم الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يبحث مع وفد ليبي برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية محمد عبد الكريم الرعيض سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. خلال جلسة لمجلس الأمن، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يشدد على أن ملف المفقودين يشكل تحديا أساسيا في مسار العدالة الانتقالية، مشيرا إلى معاناة العائلات التي انتظرت سنوات لتعرف مصير ذويها. رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف يعتبر أن العدالة الانتقالية تمثل استثمارا في مستقبل سوريا وليست معالجة للماضي فقط. رئيس الهيئة الوطنية السورية للمفقودين محمد رضا جلخي يؤكد أن قضية المفقودين تمثل حقا إنسانيا وركيزة لتحقيق السلام المستدام، مشددا على دعم حق العائلات في معرفة مصير أحبائها. مندوبة اليونان الدائمة لدى الأمم المتحدة أغلايا بالتا تشير إلى أن الشعب السوري بات مستعدا لبدء مرحلة جديدة من العدالة بعد عقود من المعاناة. وفي خبرنا الأخير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يضع حجر الأساس لكليات جامعة حلب في مدينة الباب إذانا ببدء مرحلة جديدة من تطوير التعليم العالي في المنطقة. الموجز انتهى، بأمان الله.
0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

0: إخراج أحمد خضور. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يتجدد معكم أسبوعيا على أثير إذاعة دمشق وفي برنامج ريادة نسائية. متابعينا، في حلقة اليوم نسلط الضوء على سيدة سورية ناشطة مجتمعية كان لها مساهمات إنسانية واجتماعية واستطاعت أن تتابع تأهيلها وتحصيلها العلمي والأكاديمي رغم الظروف الصعبة، كانت مثالا للعمل الإنساني والمجتمعي. يسرنا أن نرحب سوية بضيفتنا الناشطة المجتمعية السيدة عبير الفارس عبر إذاعة دمشق. أهلا بك. أهلا
1: وسهلا فيكم، سعيدة إن شاء الله بوجودي معكم.
0: ونحن أيضا سعيدين بمعرفتك أستاذ عبير. طبعا يعني دعينا نعرف السادة المستمعين على حضرتك، محافظتك، البيئة، العمل، الأسرة كبداية الحديث.
1: الاسم طبعا عبير الفارس، أنا من مواليد الكويت لكن عشت كل طفولتي في مدينة حلب لأني الأصل من حلب. عندي طبعا ثلاثة أولاد، اثنين ذكور وبنوتة. التحصيل العلمي درست في بداية تأهيل دبلوم تأهيل شرعي، ومع انطلاقة الثورة الكريمة بدأت في العمل، درست إدارة أعمال مهنية، حصلت على ماجستير إدارة أعمال مهني. ثم تابعت عن تحصيلي العلمي فأخذت دبلوم في الإرشاد النفسي من مصر، ثم من سنة تقريبا ولله الحمد تخرجت بكالوريوس علوم سياسية، وأنا حاليا أحضر لماجستير العلوم السياسية إن شاء الله في القانون الدولي.
0: ما شاء الله ما شاء الله. يعني سيدة عبير، يعني تنوع ما بين علوم سياسية، ما بين إدارة وأيضا تأهيل شرعي، يعني خلينا نحكي شوي عن هذا التنوع، كيف ساهم بتشكيل رؤيتك للعمل المجتمعي؟
1: سبحان الله، كان الأمر مرحلي. قبل الثورة كانت دراسة طبعا شرعية، وكنت أعمل كمعلمة في القرآن الكريم، تجويد القرآن الكريم، لأن الحمد لله حاصل على إجازة القرآن الكريم عن رواية حفص وشعبة أيضا. فكان هذا لازم بسبب عملي دراسي كانت اختصاصية، فهذا كان طبيعة العمل ربطه في الدراسة. أنا دائما عملي مرتبط في دراسي. مع انطلاقة الثورة الكريمة سبحان الله أصبحت في يعني معاقل الإدارة، فهنا كان يجب أن يكون بعد العملي يكون عندي تأهيل أكاديمي، انتقلت للدراسة الأكاديمية في إدارة الأعمال. قبل سنوات أنا كان حلمي بصراحة العلوم السياسية، وكانت لي قصة

0: كبيره بالعلوم السياسيه، لكن السنه اللي تخرجت فيها من الثانوي تقدمت للعلوم السياسيه، وطبعا لم اقبل في الجامعات، لان كان هذا الفرع بالذات مختص على فئه مجتمعيه محدده يعني، وطبعا معروفه من هي. فاكثر من مره تقدمت وتم رفضي، لم يتم قبولي. ثم سبحان الله لما افتتح فرع في مدينه اعزاز، وكنت اقطن هناك قبل التحرير طبعا، فقلت يعني انا اللي حلمي ان يتحقق، والحمد لله وكأني كنت يعني أعد لهذه المرحلة. فدرست العلوم السياسية وحاليا أحضر الماجستير. طبعا إضافة أني الله أكرمني في الفترة أني حصلت على أكثر من شهادة دولية في مجال التدريب الاحترافي.
1: ما شاء الله، يعني نتحدث عن سيدة لديها عدة إنجازات، فأيضا يكون لديها عدة تحديات. يعني دعينا نذكر للسادة المستمعين أيضا التحديات التي واجهتك كامرأة. إذا بدنا نقول يعني بالتوفيق بين هذه المجالات الأكاديمية المختلفة، شو هي التحديات، شو هي الصعوبات، لحظات الضعف؟
0: في البداية أنا أتممت دراستي وكان عندي 3 أطفال. عندما تخرجت من المرحلة الثانوية لم يتح لي الظروف أنه أكمل تعليمي الجامعي. ما كان حلم، كنت دائما أحلم، كان سبحان الله هاجتي أكون للنساء والبنات في عمر الريعان يحلموا متى سأكون ماما. هي أجمل كلمة كانت بالنسبة لها. أنا كانت بصراحة أجمل كلمة تعنيني أنسي. كنت كنا أطفال، كنا نلعب مع أخواتي وأصدقائي، فكنت أنا دائما أخذ دور الأنسة أو المديرة، فكان هذا هاجسي بصراحة. أنه ينطبق اسمي أنسة عبير وليس ومعبير.
1: نعم
0: سبحان الله. ولم تتح لي الظروف الاجتماعية أن أكمل تعليمي الجامعي إلا بعد أن أصبح لدي 3 أولاد، وكان الأكبر في تقريبا عمره 12 سنة يعني. فبدأت المرحلة التعليمية. كان أكبر تحدي أن لديك 3 أطفال ومسؤوليات، وهنا كنت أعمل في مجال التعليم القرآن الكريم، بين التوفيق بين عملك وبيتك ربة أسرة يعني، و3 أولاد، وكانت طفلتي صغيرة، كانت ما زالت مرحلة الرضاعة، فكان كثير أمر متعب إكمال تعليمي، وهي سبحان الله رب العالمين يعين في هذه الأمور. كان المجتمع انه خاصه خلينا نقول بالمرحله يعني، هو انت لسه ما زلت يعني في رياح الشباب، لكن اكثر الموضوع التحدي في عندما درست العلوم السياسيه. لما سجلت في الجامعه وجدت انه كلياتهم بعمر اولادي بصراحه، وكان احد المعيدين ومعلم يعني مدرسي في الجامعه كان طالبي في الصف السادس. كان هو في الصف السادس، انا كنت معلمته تربيه اسلاميه
1: وعربيه. نعم افهمك.
0: فان دخلنا فكنت ضحك، قال لي أنت عبير يعني، أنا كيف بدي أتعامل معك يعني، والله في أخجل يعني.
1: كأنستي ولا كطالبتي؟
0: إضافة أنه أغلب المعلمين، أنا في عام تقريبا 2014 ل 2016 كمدربة دربنا كل كوادر حلب في حلب وريف حلب، طبعا قبل فترة قبل حصار حلب وما بعدها تقريبا، فترة قبل الحصار دربت كل كوادر معلمين بحلب على طرائق التعليم والتعلم يعني، التعلم النشط والتعلم عن طريق اللعب وكذا، كانت سبحان الله سلسله متكامله بالتعاون مع التربيه الحره. ثم اكملنا بعد ما تهجرنا من حلب، اكملت مع ريف حلب الغربي، فكل المعلمين حضراني عندي تدريبات، فكانت ايضا من بعض المدرسين هم كمان حضرانين عندي تدريبات.
1: نعم
0: كان هذا كثير تحدي، لكن كنت اقول لهم دائما ما دمت انت تقف وراء طاوله المعلم فانت معلم، وانا اجلس في خلف المقاعد فانا طالب، عاملني على هذا الاساس.
1: صحيح
0: كانوا دائما يندهوا لي انت عبير.
1: نعم. طيب اذا بدنا نقول انه حضرتك يعني كنت مدربه تنمية بشرية دولية، فأكيد هذا الشيء ساهم بتطوير ذاتك أولا قبل ما تقومي بتدريب الآخرين. خلينا نحكي عن كيف توظف فعلا المهارات للمدرب بأنه يكون هو مطور لذاته ليستطيع إرسال هذا الشعاع إلى الآخرين.
0: سؤال فعلا جدا رائع، هذا كثيرا يعني ممكن يأخذنا لكثير أيضا من التساؤلات اللي النساء اللي بيستشيروني لهم في البداية. نحن في شيء بنسميه الذكاء العاطفي. نقول بالذكاء العاطفي 3 نقاط مهمة: اعرف نفسك، اعرف الآخرين، اعرف كيف تتعامل معهم.
1: نعم.
0: فعندما تعرف نفسك تعرف أهم شيء، للأسف الكل تسألي هذا السؤال ما هي نقاط قوتك، ما هي نقاط ضعفك، يجاوبني أنت بتعرفيني أكثر، ما حدا بيعرف الثاني أكثر من نفسه. جيد انك لما تعرف نقاط قوتك وتوظفها، يعني مثلا انا كان عندي قدره على التواصل والتشبيك المجتمعي، هذا جدا

0: فقدني في مثلا أكثر من مرة تنقلت في عملي كمديرة مكتب العلاقات العامة. فلما الإنسان يعرف أين نقاط قوته ويضيفها بشكلها الصحيح يستطيع أن في البداية يخدم نفسه أولا يستطيع أن يخدم الآخرين.
1: خلينا نحكي عن الأربع سنوات يلي كانوا بإدارة قسم التأهيل والتطوير بمؤسسة مسرات، شو هي البصمة الأبرز يلي ممكن تذكريها تركتيها بهذا المكان؟
0: سبحان الله، أنا بالنسبة لمسرات أكثر فترة يعني انجزت فيها كعملي كمدربة. أولا الشيء الذي أفتخر فيه تم تأهيل أكثر من 125 داعم وداعمة نفسية في مجال الإرشاد النفسي.
1: حلو.
0: كان في هذا الفترة لا يوجد عندنا جامعات في المناطق المحررة، وكنا بحاجة فعلا لمرشدين نفسيين وداعمين نفسيين. تعرفي نحن فترة
1: طبعا صحيح،
0: فكان عندنا ما عندنا خريجين اكاديميين فاعتمدنا على التدريبات. ففتره كانت اكاديميه تقريبا مده 6 أشهر، فانا وفي تعاون كان مع مدرب حمد السيد قمنا بتدريب عدد واطلقوا لكافه المدارس من تم تدريبهم، اطلقوا للمدارس يعملوا كناشطين وداعمين نفسيين. هذا فعلا انجاز افتخر به انه استطعنا ان نوجد داعم نفسي في كل مدارس المحرره. الانجاز الثاني افتخر فيه من علي الله في ان اجزت اكثر من 12 اخت في القران الكريم واكثر من 100 اخت في الرشيدي، اضافه الى حلقات التعليم اللي انا فعلا افتخر جدا فيها انه النساء الاكبر من 50 عام لعمر 70 عام اللي هن خلص انه فقدوا انهم يتعلموا، لكن انا كنت كثير محفز لهم خاصه عمري كان قريب منهم، والواحده منهم من الطالبات كانت والدتي رحمها الله.
1: نعم.
0: وكنت اتعامل معها وكانها طالبه.
1: نعم.
0: وكانت تغضب مني اذا ما اعطيتها العلامه التامه.
1: تمام.
0: سبحان الله.
1: تمام.
0: فكان فعلا انجاز
1: شعور جميل جدا.
0: نعم، تتعامل مع هاي الفئه انهم وصلوا لمرحله انهم شو بدنا بالعلم نحن يعني، لكن كان المحفز انه نبدا بالعلم لنستطيع قراءه القران بشكل صحيح. والحمد لله تم تاهيل اكثر من يعني لا اذكر العدد، لكن ما شاء الله ولحد الان افتخر انهم لما احد الاخوات اتصلت فينا ما زلت احتفظ بالتسجيل انه ما بعرف شو بدي ادعي لك لما بوقف وبقرا بصلاتي القصار الصور بشكل صحيح.
1: نعم. نتحدث أيضا يعني مع الأستاذة عبير الفارس بين تنقل ما بين إدارة فروع عزاز وحلب وعضوية مجلس الإدارة بمؤسسة إقرأ، إذا أماكن مختلفة، هنالك اختلاف بين الإدارة الميدانية وهنالك اختلاف عن التخطيط في مجلس الإدارة. أريد أستثمر وجودك معنا أستاذة عبير ويعني احكي لنا ما هو الاختلاف بين الإدارة الميدانية عن التخطيط في مجلس الإدارة.
0: لكي تجلس على كرسي وتخطط يعني تكون أصلا كنت في الميدان، هذا ما أفادني. في البداية كنت مديرة قرية الأمل، وهي قرية تحتوي العدد من الأخوات الأرامل مع أولادهم. كنت مديرتها لمدة 3 سنوات، في هذه الأثناء كمان انتقلت لمجلس الإدارة. فعندما بدأنا نخطط في خطط استراتيجية أو خطة تشغيلية، فكنت أنت وكمان أيضا كنت مديرة لعدد من المخيمات في الشمال السوري وفي شمال غرب حلب. فاحتكاكك في المجتمع وانك تعرفي ما هو يعني اهم احتياجاتهم واين بتستطيعي ما هي الموارد البشريه الموجوده اللي انت ممكن تستثمريها، هذا جدا بيساعدك على التخطيط المستقبلي انه تكون الموارد اللي انت عم تستخدميها هي موارد اصلا موجوده عندك لكن انت ما عم تستخدمي ما بتفعليها بشكل صحيح. هذا بيعطيكي قوه، ويعني بنقول هون في فرق بين مثل ما بنقول بين الكفاءه والفاعليه.
1: نعم.
0: هذا بيعطيكي الكفاءه اللي بتعطيكي تقدم وبتخليكي شخص اصلا انت معهم ومنهم.
1: نعم. يمكن فيني سميها وصفة إدارية، وصفة لكل شخص إداري بيعتمدها، ممكن تكون لأنجاح الفروع ببيئات العمل يلي ممكن تكون معقدة أو غير مستقرة، فأعطينا وصفتك الخاصة فيكي.
0: سبحان الله، تنقلي بالعمل من عدة مجالات وخاصة هلا حاليا في المرحلة الأخيرة انك تنتقلي بين عمل، وهون سبحان الله انا اكثر من بديتي من مسرات، حتى لما كنت بقسم التدريب والتطوير كانت المجال الاقسام اللي عم ندربها هي خاصة بالارامل والايتام، ثم انتقالي لاقرا في قضية الامل الخاصة بالارامل والايتام وكفالة ايتام. وانا اطلق علي لقب ام الايتام او ام الثوار، هلا انا معروفة بحلب ام الايتام.
1: نعم نعم، جميل جميل.
0: اني سبحان الله عشان اقول لهم الله ما اكرمني غير بثلاثه اولاد، لكن

0: حاليا بقرية الأمل عندنا 135 طفل بينادوا لماما.
1: نعم
0: زوجنا 4 منهم الحمد لله رب العالمين.
1: طبعا الحمد لله إنجاز بصراحة، والواحد بيفرح لما بيعمل هيك إنسانيا.
0: هو أنا بعتبرهم قصص نجاح، إنك دخلتي عليهم أطفال حاليا.

0: يعني بدأت من تعليم إعدادي أو ما دون، وحاليا هم أغلبهم في الجامعة، وبعضهم حصل على الماجستير وبعضهم في الدكتوراه، حاليا في مرحلة اختصاص. كيف الوصفة السحرية؟ سألوني مرة صراحة أحكيها باللغة العامية، لما تركت قرية الأمل وكان كثير في الحز علي، لأني أنا كنت أحس هذا ليس مشروع، هذا عمل يعني هذا مجتمع مفقر. كيف قدرتي تكتبيه؟ يعني كيف بدنا ندير؟ شو أعطينا طريقة ندير فيه العمل؟ قلت لهم حبوهم لحتى يحبوكم، وإذا حبوكم راح ينفذوا كل شيء أنتم بدكم.
1: حلو حلو كثير.
0: فأنا أحب عملك، عرفت كيف تتعامل معه؟ اتعامل مع العمل، ليس هو عمل أنا أداوم فيه كساعات. أنا عدت علي أيام بقرية الأمل، أنا معاهم مع الأرامل. كمان هيك بعرف قصصهم، بعرف أحزانهم، بعرف أوجاعهم. ولحد الآن أنا تاركتهم، صار لي 5 سنوات لحد الآن. المكان الأكثر فيه برتاح لما أكون مضغوطة نفسيا أو مضغوطة مش من العمل، أذهب إلى هناك. تقاربك مع عملك، إنه تشتغل العمل ليس إنه فقط أنا أعمل من أجل، نحن كل أكيد عنا احتياجات مادية وعنا احتياجات أسرية لازم نغطيها، لكن ما يكون هذا الهدف الأول. لما بيكون أنت تحب عملك فهو راح يحبك عملك وراح تبدع فيه.
1: صحيح.
0: الوصول إلى النجاح أمر بالفعل مو سهل، يعني نحن تخطينا كثير عقبات وتخطينا كثير أمور وتعرضنا لكثير يعني انتهاكات، إن كان من المجتمع أو الحياة. أنت بتعرفي نحن كنساء خلينا نسلط الضوء على الأمر، أنت كامرأة وأنت مضطرة بسبب عملك أو سبب وضعك الاجتماعي تتنقلي بين ريف حلب الغربي والشمالي بفترة كانت فيها القصف بأوجه على حلب وعلى مدينة حلب وعلى ريفة. وعلى فكرة أنا متعرضة للإصابة وتم استهداف سيارتي.
1: الحمد لله على سلامتك.
0: الحمد لله رب العالمين، ما زلت أعاني من بعض آثار الإصابة. لكن الحمد لله رب العالمين أنك تكوني شخص مستهدف، فأنا بالنسبة لي كان هذا فخر، معناته أن قديش كنت كايدت للنظام حتى يستهدف سيارتي لأكثر من مرة.
1: صحيح صحيح.
0: فهذا المجتمع اللي من هذا التحديات، إذا كنا عم نحكي عن نقطة التحديات، المجتمع بصراحة اللي ما كثير بيصير أنه المرأة تتنقل.
1: نعم. طيب ننتقل إلى يعني ما نسميه محور سياسي أو راهن للدور الحالي. يعني تشغلين حاليا منصب مديرة مكتب المنظمات السياسية بالشؤون السياسية بحلب. طبيعة نعم. هذا الدور وأهميته بالمرحلة الحالية من نظرة الأستاذ عبير.
0: طبعا منظمات المجتمع المدني كان لها دور كثير كبير في المرحلة السابقة، في الثورة 15 عاما كانت هي تقريبا تقوم بمكان الدولة. حاليا طبعا بعد صار في عنا دولة وصار في عنا هيئات الإدارية وفي عنا دوائر إدارية، كان في ما زال هناك دور كبير لمنظمات المجتمع المدني، لكن أخص المنظمات السياسية. دور فيه طبعا أنا تنقلي عملي كان كله ضمن المنظمات، فكان عندي خبرة كبيرة في عمل في مجال المنظمات المجتمع المدني. كون دراستي وعملي حاليا في شؤون سياسية، هذا خلاني أقرب لدمج بين المنظمات والسياسية. دور المنظمات هي المنظمات اللي بتقوم بتدريبات فيما يخص العمل السياسي، وخاصة عندي كمان كان تحدي أنه دمج المرأة في هذا المجال، أن يكون في عندها تمكين سياسي ودمجها في المحاور السياسية. عمل كمان أيضا جديد كان بالنسبة لي في المرحلة الأولى، وكان بالنسبة لي كثير تحدي. أنا أول ما عرض علي المكان قلت أنا شخص مجتمعي إنساني ولست شخص سياسي، لكن تتلمذت في هذه المرحلة في فترة التحرير كان أكون يعني ناشطة سياسية، وطبعا أنا كنت مرشحة أيضا لمجلس الشعب. نقلني نقلة من شخص مجتمعي إلى شخص سياسي.
1: نعم. ويعني إذا أردنا أن نعرف كيف ترين واقع المشاركة السياسية اليوم للمرأة بحلب والشمال السوري؟
0: للأسف ما زالت صراحة ضعيفة، يعني حاليا أنا المرأة الوحيدة في المكان هنا، حتى في عدة أماكن، خلينا نقول أماكن صنع القرار، لكن في أماكن أخرى ما شاء الله صار في تمثيل نسائي عندنا خاصة في حلب، لكن في أماكن صنع القرار ما زالت المشاركة النسائية قليلة. من فترة انطلقت مبادرة اسمها ناشطات حلب، هي وصول النساء لصنع القرار.
1: صحيح.
0: فكانت كثير إلى صدى وتأثير، وإن شاء الله في المرحلة القادمة وحتى في تعاون كبير طبعا من الحكومة والدولة بكل أطيافها، أنه تكون في نساء إلى دور كبير في أنه تكون في أماكن صنع القرار.
1: طيب بما أنه أنت عم تشتغلي مع المنظمات السياسية أو المكاتب خلينا نقول بشكل عام يعني السياسية، خلينا نحكي عن أبرز العقبات اللي ممكن تواجه هاي المنظمات بالتنسيق وبالعمل على أرض الواقع.
0: بالنسبة للعقبات كمنظمات هي خلينا احكي بحلب، توزع الاطياف، يعني في عندنا كثير اطياف في حلب، في عندنا الاسلام وفي عندنا المسيحيه، في عندنا الاتراك.

0: عاملة ازاي. عندنا توزع مجتمعي كبير ومساحات مجتمعية كبيرة في حلب. بصراحة هذا كان تحدي انه هاي المنظمات تقدر. طبعا نحن نعمل موضوع السلم الاهلي والتراخي بين جميع الاطياف. نحن بالاخير لا نتكلم باي جنسية او اي شيء اخر او اي عرق او اي لون. نحن بالاخير سوريون.
1: نعم.
0: ونفتخر بذلك.
1: نعم.
0: فهذا تحدي في البداية أول ما بدأنا كان كبير جدا، خاصة في مناطق اللي عنا في مثلا حلب، في عنا في حلب الشيخ مقصود الأشرفية قبل في بداية التحرير. كان في تحدي كثير كبير، لكن الحمد لله كمنظمات وكمجتمع محلي قدرنا فورا أن نستطيع أن ننصهر جميعا في منطقة واحدة وأننا سوريون.
1: صحيح. طيب يعني آخر 10 دقائق خلينا نستلم محور الريادة النسائية والتمكين، يعني من واقع خبرتك خلينا نحكي، هل تحتاج فعلا المرأة القيادية بمجتمعنا بالذات لمؤهلات مضاعفة لحتى تثبت جدارتها مقارنة بالرجل؟ يعني انتبهي، تفاصيل السؤال خطيرة جدا لأنه تفضلي.
0: ليش دائما بنقول دائما يعني ناخذ على النساء بحاجه ان تثبت وجودها لتصبح يعني تكون قياديه، بينما الرجل الابواب دائما مفتحه امامه. فانت بصراحه
1: يعني بتكون اقوى. ايوه
0: تمام. تحدي اكبر ان انت امراه وتثبتي وجودك.
1: نعم.
0: ما شاء الله في عندنا في مجتمعنا كثير من النساء الناشطات المتمكنات. احنا فتره الثوره اتاحت لنا بصراحه انه نحصل على كثير من التدريبات ان كان في داخل سوريا او في خارج سوريا. هذا الشيء مكن عدد من النساء انه يكونوا قادرات وممكنات انه يكونوا في اماكن صنع القرار.
1: حلو حلو.
0: لكن نحن كمجتمع بصراحه مهما قال الناس ومهما قلنا نحن كنساء او قال الرجال، مع انه في اشهد انه هناك كثير من الرجال تاخذ يد النساء يعني تكون في اماكن صنع القرار
1: متعاونه الى حد ما. نعم
0: تماما، متعاونه جدا. فهذا تحدي جدا كبير أن تصل المرأة. نحن ما زلنا في مجتمع يخضع إلى أعراف، يخضع إلى تقاليد، يخضع إلى نظم محلية أو مجتمعية تحد بصراحة من عمل المرأة، من خروجها لوحدها، من تواجدها مساء لوحدها في أي اجتماع. ما زالت يعني محصورة في دائرة تحاول قدر الإمكان المرأة الخروج منها، لكن ضمن ضوابط الشرعية. أنا لا أقول للمرأة أن تخرج، ولكن شيء يخالف شرعياتنا معاذ بالله. دائما نحن مضبوطين في أمور شرعية.
1: طبعا.
0: ما دمنا في هذه الدائرة فلما لا تكون المرأة في أماكن هي تستطيع أن يكون لها صوت وأن تكون في الكراسي الأولى. خلينا
1: مع الرجل
0: طبعاً.
1: لا نستطيع، لا نريد أن نسبق الرجل.
0: أكيد. نحن دائما أقول سبحان الله في أماكن خصصت فقط أقول الرجال يعني.
1: نعم صحيح.
0: في طبيعة فيزيولوجية في الجسم رب العالمين خلقها في الأنثى.
1: أكيد.
0: في أماكن قد لا تصلح إلا المرأة فيها.
1: صحيح.
0: في أماكن يصلح الاثنين. يعني في بعض الأماكن خلينا نقول نحن كنا دائما يعني لا ممكن أن يكون الرجل، لكن مثلا أنا عندما عملت في مجال الأرامل خاصة في بداية الثورة كان في كفالات للأرامل، فأغلب النساء كانت هي فتاة العدة اللي ما بيقدر أي رجل يدخل لعندها ويحاورها ويأخذ منها السبيل. فهذا المكان كان خاص يعني خاص جدا
1: بالمرأة.
0: نعم
1: نعم صحيح. طيب بالعودة للتنمية البشرية والتمكين الإداري، خلينا نحكي كيف أثر أو كيف ممكن يأثر فعلا على تغيير واقع نساء. حددينا بالمناطق اللي اشتغلتي فيها أنت، هل استطاع فعلا الربط بين التنمية البشرية والتمكين الإداري أن يغير واقع النساء ولو قليلا؟
0: طبعا.
1: تفضلي.
0: خاصة في مجال التنمية عندما عملنا كثيرا على موضوع مهارات التواصل، مهارات التفاوض، مهارات لغة الجسد، عنا مهارات التنظيم، عملنا أيضا في تدريب التنظيم المجتمعي، عملنا في تمكين النساء وتدريبات خاصة في النساء. وجدنا أغلب النساء كسرت حاجز، في البداية خلينا نقول كسرت حاجز الخوف من المجتمع، كسرت حاجز الخوف من التواصل مع الآخرين، أصبح عندها خبرة كيف تتعامل مع الآخرين، كيف تنخرط في المجتمع، كيف تستطيع أن تثبت وجودها في مهارات الإلقاء ومهارات الإذاعة أمام الوقوف
1: أمام الناس.
0: أمام الناس.
1: نعم.
0: كيف تستطيع أن توصل صوتها، لكن كن دائما أشدد ليس هناك خيط رفيع بين الجرأة والوقاحة.
1: طبعا.
0: كوني جريئة، طالبي بحقوقك امرأة، ولكن لا تدخلي نفسك وتقحمي نفسك في هذا الأمر.
1: صحيح.
0: في موضوع
1: صحيح.
0: أن يقال عنك هذا الأمر.
1: أحسنتي.
0: تمام. فكنا عملنا كثيرا على رفع مهارات النساء في كافة الأمور خاصة

0: على تقوية نقاط قوتها. إن أنت عندك نقاط قوة استخدميها وفعليها في مكان صحيح، عندك نقاط ضعف عرفيها بيها في البداية وابدأي أولا بأول تمكينها. كان أكبر نجاح إنه ضعي خطتك. أنا سبحان الله كان دائما برسمهم سهم، فإلا حاليا أنت بالعمرك بالمنتصف 30 سنة، قبل 5 سنوات شو كنتي؟ كان أنا حاليا مديرة، قبل 5 سنوات كنت معلمة، قبل 5 سنوات كنت طالبة. طيب أين ترين نفسك بعد 5 سنوات؟ الأغلب كان في البداية لا يعرف أين سيكون بعد 5 سنوات. نحن لا نعرف الغير، لكن أنت يجب أن ترسم خطتك لبعد 20 عاما. عندما كنت بال 25 سنة رسمت خطتي أن أكون بال 55 سفيرة السلام.
1: حلو،
0: كان ضرب من أحلام صراحة. لكن الآن أنا على خطوات إن شاء الله منها.
1: إن شاء الله إن شاء الله بتوصل إلى كل شيء حاططيه ببالك، لأنه يعني بالحقيقة أنا مستمتعة جدا بهذا الحوار مع حضرتك، حوار جميل شيق، يعني مليء بكثير من الأنوثة، وأيضا فخر بالمرأة السورية، نجاحات أهداف، كل الشرف والله بمعرفة حضرتك أستاذة عبير. بالختام خلينا نقول نصيحة ذهبية لكل امرأة سورية حصرا تطمح لدخول معترك العمل السياسي. أنت تعلمين هنالك معركة في هذا المكان أو أيضا الإداري أو حتى المجتمعي.
0: في البداية لا تقللي من أهميتك. أنت خلقك الله لتكوني، مهمتنا الأولى أن نكون أمهات، أن نكون زوجات، لكن هناك مهام نستطيع أن نقوم بها، بدليل أن الأنثى تستطيع أن تعمل أكثر من عمل في وقت واحد. فوضبي نفسك المكان الذي تجد نفسك فيه، لا تذهبي إلى مكان فرضه عليك الآخرين. أنصح حتى تكون دائما طلاب الجامعة، ليس من الضرورة أن يأخذنا معدل الجامعي هو الذي يحدد اختصاصي. ما يحدد اختصاصي أنا ما أرغب به، أنا ما أريده، أنا ما أجد نفسي فيه. أعرفي ماذا تريدين في البداية، وأعرفي إمكانياتك ووظفيها وأعملي عليها. العمر ليس عقبة.
1: حلو.
0: العمر ليس عقبة، على العكس دائما هو محفز. عندما كنا في العمر 18 عاما، عندما قدمت البكالوريا على سن الطبيعي، كانت الوالدة رحمها الله، يعني تعرفي الوالدات في هالوقت انه شو، لا تعملي شيء في البيت، بس ارجوك روحي درسي، روحي درسي. فانت كان عندك 24 ساعة انت عم تقدري تدرسي فيها. بينما لما بتكوني ام وعندك مسؤوليات وعندك مهام وظيفية وكذا، عندك ساعتين تدرسي فيهم فقط، لكن هاي ساعتين حققنا المعجزات. وظفي امكانياتك، وظفي طاقاتك، ارسمي اهدافك، ارسمي خطة استراتيجية، ضعي 5 أحلام ونطلبيها حسب الأولويات، وابدأي بتحقيق حلمك. حلم حلم، أنت صحيح. إنسان تستطيع أن تصلي إلى مراكز سيادية. أصبح لدينا نساء في مجلس النواب ووزيرات، وحتى في دول أخرى نساء هم في مقام رئاسي وأثبتوا نجاحهم ونقلوا بلدهم من واقع إلى واقع. إذا ما استطاعت غيري أن تنجزه، أستطيع أن أنجزه. فلما أنت واقفة للآن، ابدأي من الآن.
1: كل الشكر للأستاذة عبير الفارس، يعني على كل هذا الكلام وعلى معرفتك وعلى ما تضعينه في بالك من أهداف. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق في الخطوات القادمة.
0: الله يبارك فيكم يا رب يحفظكم.
1: والشكر موصول طبعا لكم مستمعينا الأكارم على حسن المتابعة في حلقات برنامج ريادة نسائية. إلى أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يعلن أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيزور سوريا قريبا في أول زيارة له إلى البلاد منذ توليه منصبه أمينا عاما للمنظمة الدولية. خلال جلسة لمجلس الأمن حول العدالة الانتقالية والأشخاص المفقودين في سوريا، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يوضح أن الهيئة الوطنية للمفقودين أنشئت لمتابعة ملف المفقودين ومعالجته ومواجهة التحديات المرتبطة به. رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف يؤكد أن الهيئة تعمل على إطلاق مسار شامل يقوم على الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، مع التركيز على كشف مصير المفقودين وإنصاف الضحايا. رئيس الهيئة الوطنية السورية للمفقودين محمد رضا جلخي يؤكد أن الهيئة استجابت لأكثر من 170 بلاغا حول مواقع يشتبه بوجود مقابر أو رفات بشرية فيها. مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أن استقرار سوريا يعتمد على معرفة مصير وأماكن وجود أكثر من 125 ألف مفقود. وفي خبرنا الأخير، وزارة الطاقة توقع مذكرة تفاهم مع شركة سيفر لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وبناء منظومة متكاملة لحماية البنى التحتية لقطاع الطاقة. الموجز انتهى، بأمان الله.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: كمل.

0: حكم العدالة.
1: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
0: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: ألو نعم.
1: مرحبا أخي أبراكان.
0: ميت أهلين وسهلين، مين معي؟
1: شو ما عرفتني؟
0: لا والله، مين حضرتك؟
1: أنا سليم المنشح
2: من مكتبة الإذاعة السورية.
0: مين سليم المنشح بلا صغراء؟
1: لك شبك أخي اللي بعتت لك مبارح على المزنشر من شان البيت يلي عرضه للأجار، شبك؟
0: آه يا ميت مرحبا، تذكرتك.
1: شو أخي، على موعدنا إن شاء الله اليوم؟
0: منين عم تحكي أنت هلا؟
1: من صحنايا.
0: كتير مليح، تعال عندي على المكتب نطلع سوا لهنيك.
1: مشوار الطريق بكون عندك إن شاء الله.
0: وأنا رح حط دولة القهوة بالشمس.

0: إن شاء الله الزلمة آدمي.
1: في شي مرة أنا جبت لك مستأجر مو آدمي؟
0: شو وضعه؟
1: أخي الزلمة ابن عالم وأصول، بيشتغل بالتجارة والتعهدات.
0: كم ولد عنده؟ بس ما يكون ولاده كتار يخربوا لي البيت. هاي أبركان.
1: لا لا اطمن، الزلمة عزابي مو متزوج، لا ولد ولا تلد ولا هم يحزنون. ومثل ما بتسلموا البيت بيسلمك يا مو ناقص دبوس.
0: والإجراء أبركان، حكيت معه بالإجراء؟
1: شيء مثل ما اتفقنا سيدي. ولو
0: إيه، إذا هيك على بركة الله.

0: ضعيف الجرند يا ما توفى بيه التأجيرية يا فريال.
1: اي والله يا ابو خالد هالجار مو عاجبني.
0: شايف عليه شي؟
1: اي مو بس انا.
0: شي مين كمان؟
1: الجيران كلها.
0: عم تحكي عن جد لك فريال؟
1: ايش عم امزح معك؟
0: ومين من الجيران؟
1: جارتنا ام حازم حكت عليه حكي بكشش البدن.
0: اوف مثل شو؟
1: قال انه
0: احكي خلصيني شو قالت عنه ام حازم؟
1: ابو سليم ما بدنا نحكي عن الناس نتربح خبيطون.
0: اسمعي ما بيصير لازم اعرف.
1: قالت عم تشوف بنات.
0: بنات مين؟
1: شبنا عبد الباسط شبنا باينه تقبرني باينه.
0: العمى شو عم تحكي لك فريال؟
1: اي شو عم نغني بالطاحون لكان؟
0: مصيبة هيك جار مصيبة.
1: وهذا يا حبيب قلبي غير ريحة المشروب اللي عم تطلع من عنده.
0: لا هي وقاحة وقلة حياة.
1: وهذاك النهار بعد ليلة راس السنة حزير شو شفت؟
0: شو شفتي؟
1: قالوا طلعت لك على هسي لقوا مفكرة حالة الفالحة انه ما حدا رح يشوفها.
0: نعم منين اجانا هيك جار؟ مصيبة والله مصيبة.
1: اي والله مصيبة. شو مفكر عايش لحاله بالبناية؟
0: والله عيب عيب يا ناس.
1: والله العظيم مرتين وثلاثة كان بدي صورهن على الموبايل وانشرهن على الفيسبوك.
0: لا لا اوعك تغلطي يا فريال. ها
1: ليش اغلط؟ ليش تقبرني؟ كل الناس هلأ عم تصور وتنشر.
0: لأنه هديك المرة سمعت لك بحكم العدالة كيف تحول واحد على المحكمة لأنه كان عم يصور ويفضح الناس على الفيسبوك.
1: ليش لساته عم يطلع حكم العدالة؟
0: شي مثل العادة كل يوم ثلاثة على الساعة واحدة ونص.
1: أيوه يعني انحكم دخلك؟
0: معلوم حبسوه سنة. ومشان هيك تصوير الناس يا فريال ونشر صورهم من دون رضاهم بيوقعنا بمشكلة قانونية.
1: أيوه يعني حتى لو كانوا غلطانين؟
0: الغلط بيتعالج بشكوى.
1: أصبح لا إلك طريقة تتعامل أنت وياه يا أبو خالد.
0: هاي شغلة ما بنسكت عليها يا دياب. البناية إلى سمعتها.
2: هلا منشان هيك اتصلت فيني وطلبت تشوفني.
0: أنت صاحب البيت ولازم تعرف شو عم يصير ببيتها.
2: يعني شو بتريدني أعمل له؟ كمان هو مستاجر وكل واحد حر ببيته بيعمل اللي بده اياه.
0: ومن امتى كنت عم تحكي هالحكي لك يا دياب؟
2: من هلأ سيدي.
0: ايوه من يوم يومك معدل وزقرت وما بتحب الزحلة.
2: شو يعني بدك يعني ما اجره للبيت؟
0: لك اجره لك اخي اجره ما حدا مانعك بس اجره لناس اوادم لناس محترمين.
2: ليش من شو بيشكي الزلمة؟
0: لك شو عم نغني بالطاحون؟ شو حكينا؟
2: اخي انا ما دخلني. إذا بدك عود أنت وياه وتفاهموا من رأسك لرأسه.
0: إيه شو عليه؟

0: مرحبا فيك.
1: أهلين جار أمور.
0: شو أمور مأمور؟ شو هادي اللي عم يصير عندك بالبيت؟
1: تخيل هات في السيارة ونزل لعندك.
0: شرف.
1: خير إن شاء الله، شو اللي عم يصير؟
0: شو عم تغشم حالك يعني؟
1: لحظة جار، ليش عم تحكي معي بهي اللهجة بقى؟
0: لأنه الشغلة صار بدها ذوق، البناية إلها سمعتها، عنا حريم بالبناية.
1: إيه وشو قصدك يا باشا؟
0: مين النسوان اللي عم تيجي لعندك بنصاص الليالي؟
1: والله وانت شو دخلك لحتى عم تسألني هيك سؤال؟ كل مين بحاله يا جار؟
0: لا سيدي مو كل مين بحاله.
1: ايه انا حر يا اخي، بستقبل مين ما بدي ببيتي، ما دخلك.
0: ايه شو علي؟
1: جار عن اذنك عن اذنك، انا مالي فاضي لهيك علاك مصدق.
0: لا ايه شو علي؟ نتواجد.
1: الله معك.
2: سليم؟ سليم؟
1: ها؟ توفيق؟ لك مو معقول هاد انت، لك اهلين توفيق.
2: شو وين هالغطة يا بطة؟
1: لك اهلين بتوفيق حبيب قلبي، لك شو عم تعمل بالقرنة؟ لك اهلا وسهلا.
2: والله مارق بالصدفة واذا بلاقي هالصيدلية فاتحة، قلت لحالي انزل شوف بلكي عندهم من هذا الدواء. اي والله ظنيتك تارك البلد ومسافر.
1: لك شو مسافر انت التاني، هالبلد ما بتركها لو بدها تطلع روحي. توفيق بس ما عرفتنا مين هي الامورة يلي معها؟
2: هي المهندسة تالا خطيبتي.
1: أهلا وسهلا المهندسة تالا يا ميت، أهلا وسهلا على عيني وراسي. أهلين وسهلين، تشرفنا أستاذة، أهلا وسهلا.
3: شكرا.
2: الأستاذة تالا موظفة معي بنفس المديرية.
1: يا سلام، عرفان تنقي يا ضرسان، برافو عليك والله.
2: هلا ما قلت لي انت شو عم تسوي هون بالقرنة؟
1: لحلك توفي انا ساكن هون.
2: شو هالحكي؟ انا بعرفك انك ساكن بالضاحية، شو جابك لهون؟
1: ايه الحكي من ايام زمان، بس حاليا انتقلت واجيت وسكنت هون.
2: ايوه وين صاير بيتك؟
1: ليك اخي بهي البناية اللي مقابلك بالطابق التالي طلع لفوق، هاي بلكونتي.
2: هاي يا ما شاء الله، فعلا بناية حلوة.
1: توفيق ركز صفة سيارتك وانزل انت وخطيبتك وزوروني، والله مو حلوة هيك نوقف بالشارع وناخذ ونعطي. تفضلوا اخي تفضلوا.
2: معك حق بس سيدي، خيرها بغيرها.
1: انسى تالا شرفوني ما بيصير والله.
3: نتشرف، شكرا كثير.
1: لا يا جماعة والله هيك مو راكزة ابدا، بالله عليك انزلوا اشربوا شي فنجان قهوة، كاسة شاي، كاسة مي لك اخي.
2: لك يا سيدي ان شاء الله بقرب فرصة رح اعمل لك زيارة.
1: امانة لك توفيق، تعال انت وخطيبتك، لك تعالوا نتسلى بنسهر بندردش.
2: خلص ابو السلم خلص، ما بتشوف غير دقيت لك وقلت لك انا جاي.
1: توفيق لحظة اخي وينك؟ من الاخير ما صار شي، بكره الساعة 7 المساء ناطرك انت والانسة تالا، لا تتأخروا. ها 7 المساء
2: ان شاء الله. ان شاء الله.
1: والله بزعل اذا ما بتيجي لك توفيق، بتعرف زعلي صعب. ها
2: خلص ان شاء الله بكره منكون عندك.
1: لك ميت اهلا وسهلا، بتنوروني اهلين وسهلين.
3: توفيق نزل كمل السهرة عنا.
2: حبيبتي الوقت صار متأخر وبيكونوا أهلك هلأ نايمين وما بدي أزعجهم.
3: ما في إزعاج حبيبي، شو هالحكي؟ بعدين مش عم تحكوا عن موضوع تحديد يوم العرس؟
2: بكرة منحكي بكرة الصباح رباح.
3: طيب بدك تروح بكرة المساء عند هذا رفيق سليم؟
2: يعني مو غلط، من رحلنا ساعة زمن منتسلى، ما شفتي قديش ألح علينا؟
3: طيب مثل ما بدك، يلا بخاطرك.
2: الله معك يا حبيبة قلبي.
3: يي شو بلاقي رح تنزل؟
2: لا بس بدي وصلك على باب البناية.
3: اي لا تعذب حالك.
2: لا عذاب ولا شي، ولك انت حبيبتي وحبيبة عمري، انزل لشوف.
3: والله رح تجنني.
2: شو بك؟ ليش عم تضحكي؟
3: يلي بشوفنا جايين بهالوقت ما رح يصدق انه انا مهندسة وانت مديري.
2: لك الحب ما بيعرف لا هندسة ولا مدير ولا كبير ولا صغير. الحب يا تالا بيجي على الواحد مثل الصاعقة، بيغير له كل أحواله.
3: ايه
2: وأنا هيك صاير فيني.
3: ايه توفيق شو بك؟ نحن بالشارع قدام بيتي، خرب زوقك.
2: تالا أنا مالي مصدق ايمتى نصير مع بعض على طول.
3: ايه والله الأمر بإيدك، أنت اللي عم تمهيص وتضيع وقت.
2: خلص إن شاء الله بكرة جاي لعندكم وأحكي مع أبوكي، بس قربي لعندي بدي اقول لك شغله.
3: شو؟
2: انا بحبك.
3: وانا بموت فيك.

0: شو البعثت وراي خير يا عبد الباسط؟
1: اي والله قلت لحالي مشان نحكي بموضوع هالجار الجديد يلي استاجر بيت دياب عنا بالحارة.
0: سليم
1: ضراب السخن هذا جحيم وسليم.
0: بيني وبينك والله أنا كنت حاطط ببالي شوفك مشان نفس الموضوع يا عبد الباسط.
1: لك عم تشوف يلي عم نشوفه
0: وأكتر.
1: شلون أكتر يعني صالح؟
0: والله هذا الزلم مبين عليه نجس وما بينفع.
1: شو هالحكي لك صالح؟
0: مثل ما عم قلك وشغلته ملعونة كمان.
1: العمى مصيبة سكنته هون بالبناية. لك عنا حريم يا رجل
0: وأهل البناية كلياتهم عم يحكوا بالموضوع
1: إنه
0: إلى أولو دوبارة يرحلوا من هون.
1: لك يا ريت يا صالح يا ريت. بس شلون على ما نقلعوا من هالبناية؟
0: آخ شغلته بسيطة أخي.
1: هات لشوف.
0: نمسك دياب ومنفهمه إلى إلو دوبارة.
1: هيك قلتها؟
0: على اعتبار هو صاحب البيت وهو اللي أجره يا.
1: أوكي شفته وحاكيته.
0: إيش وقال لك؟
1: قال أنا ما دخلني. عدوا وتفاهموا مع المستأجر من رأس كل رأسه.
0: ها نقعد نتفاهم نحن والمستأجر من رأسنا لرأسه؟
1: كأنه نحن يلي جبناه ونحن يلي أجرنا البيت.
0: سمعة والله.
1: تعرف بشو عم فكر أخي صالح؟
0: قول أبو خالد.
1: عم فكر أنه باعتبارك أنت رئيس لجنة البناء.
0: إيه
1: شو رأيك نطق له برغي مرتب عند الأمن العام؟
0: برغي مرتب؟ كيف يعني؟ ما فهمت عليك.
1: منقول لهم هذا محشش وبيتعاطى وهربان وجاي يتخبى هون وهيك منكون رحلناه وارتحنا منه ومن قرفه.
2: يا ميت اهلين وسهلين. شرفت سيد عبد الباسط. تفضل. شو بتحب تشرب اخي؟ قهوه شاي زفورات؟ شو بتحب؟
1: لا لا شكرا.
2: شو هي شكرا؟ ايه ما بصير.
1: ما بدي اشرب اخي. جيت لعندك احكي معك كلمتين وامشي.
2: خير عمي؟ عندك بيت بدك تاجره ولا بيت بدك تبيعه؟
1: لا عندي بيت بدي اجره ولا عندي بيت بدي بيعه.
2: معناها جاي لعندي مشان تشتري؟
1: ولا مشان اشتري.
2: لكن مشان شو اخي؟
1: مشان تلاقي لنا حل لهالزلمه يلي استاجر بيت دياب.
2: شبو
1: عم تغشم حالك ابراكان؟
2: لا والله بس فهمني.
1: شو مالك من هالحاله؟ ما عم تسمع شو عم تحكي الناس؟
2: شو عم تحكي؟
1: خلص بقى خلصنا. المثل شو بيقول؟
2: شو بيقول؟
1: لا بلاها احسن
2: يا بي. قال انتو اشتكيتوا على الزلمه للامن العام صحيح هالحكي؟
1: اي نعم اشتكينا. شو خايفين منه؟
2: وشو طلع من الشكوى؟
1: ايه شو بيعرفني شو طلع منه؟
2: يا ابو خالد زمان اول تحول. ها
1: شو قصدك ابراكا؟
2: يعني الامن العام ما بيتبلى حدا ولو مثل ما حكيت وطلع صحيح.
1: ايه
2: كان الامن العام عارف شغله معه بس هذا كله لحكي مو صحيح.
1: هيك عم تحكي يا ابراكان؟
2: المي بتكذب الغطاس.
1: حتى انت يا ابراكان مشان تاخذ سمسره اجره بيت بتجيب على الحاره ناس اشكال الوان
2: ما دخل.

0: ما دخل عمي، أنا عم بحكي مزبوط.
1: وشو علي يا بركان؟ لك الله لا يخليني إذا بدي خلي هالزلمة بهالحارة.
0: وشو رح تعمل يعني؟
1: بكرة بتشوف شو رح أعمل. وهي مسكة شوارب، ها؟

0: تفضل أخي. بيت السيد سليم مو بهالمدخل؟ عم تسأل عن سليم؟ وشو بتكله حضرتك؟
1: عفواً، ليش عم تحكي معي بهي الطريقة؟
0: عم أسألك جاوبني.
1: أنا صديقه، خير في شي يعني؟
0: بيت سليم أفندي هنيك بالطابق التالي.
1: طيب شكراً، يعطيك العافية يا أخي.
0: الله يعافيك.
2: توفيق، شو بهاد؟ ليش هيك عم يحكي معك؟
1: شو بيعرفني؟ سبحان الله، كل واحد وله طبع.

0: وهي وصلنا على الطابق الثالث.
1: وهذا هو البيت، ها شوفي حاطط اسمه على الباب.
2: ايه يلا يلا جاي جاي يا ميت. اهلا وسهلا. بتصدق يا توفيق من وقت ما اتصلت فيني لهلا انا مالي مصدق حالي، مالي مصدق انك رح تجي وتزورني يا ميت. اهلين وسهلين.
1: ايه حاجتك سليم، حاجتك طلع من هالبواب، ما كنت تبطل هالعاده.
2: على فكره خطيبك على طول ظالمني يا انستال على طول.
0: لا لا بس هو توفيق بحب يمزح.
2: تفضلوا تفضلوا يا جماعه، ليش واقفين هون؟ تفضلوا على الصالون. تفضلوا تفضلوا.
3: من مكتبه الاذاعه السوريه.
0: شو الظاهر المدام مو هون؟
2: يبدو انه ما عندك علم.
1: خير ان شاء الله.
2: والله يا توفيق مرتي سوزان اطلعت انا وياها من زمان.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: ايه والله يا توفيق انفصلنا بهدوء، يعني كل حدا راح بحال سبيله. الله يسر له.
1: سيدي الله يختار لك الخير ويبعث لك بنت الحلال اللي بتستاهلك.
2: لا لا لا لا لا لا يا سيدي، انا هيك كتير مرتاح، ما بدي وجع راس بنوب.
0: معناتها الظاهر نحن اجينا بوقت مو مناسب.
2: لا يا انسه تالا، ليش غير مناسب؟ البيت بيتكم امانه، ها امانه، البيت بيتكم، خذوا راحتكم.
1: تسلم تسلم، حلو بيتك ما شاء الله، الله يهنيك فيه.
2: الحقيقه انا مستاجره.
0: يلا الله يطعمك بيت ملك.
2: امين امين، من تمك لابواب السماء.
1: ابو السلوم ليش حاطط المسدس هون؟
2: الدنيا وأحوالها لك أخي، ما بتعرف شو بيصير مع الواحد، لا سيما أنا ساكن هون لحالي.
1: والله معك حق، والله الدنيا صارت بتخوف. على فكرة فردك مثل مسدسي بالضبط،
2: كمان 9-14
1: مثله تماما، بس اللي عندي نقل.
2: أحلى، الله يهنيك. يا أخي توفيق أنا بدي استأذن منكم 10 دقائق بس، بالكتير ربع ساعة، أماني لا تأخذوني.
0: لا لحظة، أنت خد راحتك، نحن أصلا ماشيين، إن شاء الله منجي غير مرة.
2: لا والله ما بيصير. توفيق احكي مع خطيبتك، أنا مضطر انزل لهون على السوبر ماركت قريب، يعني 10 دقائق، يعني اعتبروا حالكم بيتكم أماني. ها أنا بالكتير يا جماعة بالكتير، 10 دقائق ربع ساعة، البيت بيتكم، ها لا تأخذوني، ما بطول إن شاء الله. يلا
1: تالا شو بك؟ فرفدي، هذا سليم رفيقي من أيام ما كان ساكن عنا بالحارة، بعدين أهله انتقلوا وهو غط فرد غطة وما عاد بين.
0: بس يبدو أحواله منيحة.
1: والله فجأة يعني بين عليه العز سبحان الله.
0: هذا البيت اللي مستأجره كتير حلو.
1: حلو كتير، بس انت احلى يا كحلة.
0: توفيق انا عم بحكي جد، البيت كتير حلو مو حلو؟
1: وانا عم بحكي جد، البيت حلو لانه انت فيه.
0: لك توفيق شبك؟ شيل ايدك عن ركبتي، بخاف يجر فيك على غفلة.
1: وين لا يجي، وين لا يجي. قربي لعندي حبيبة قلبي، قربي قربي.
0: توفيق لك توفيق.
1: لا دخيل.

0: توفيق. غلط اللي صار غلط.
1: ليش شو صار؟ ما صار شيء. بعدين انت اول على اخر رح تصيري مرتي.
0: اي واذا ما بعرف شو صار لي بلحظه ضعف.
1: لحظه ضعف؟ ولك هي احلى لحظه بحياتنا بتسميها لحظه ضعف؟ بكفي كانت لحظه صادقه وما فيها غش. انا بحبك يا تالا، بحبك من كل قلبي، من كل جوارحي، كل خليه فيي.

0: مين اجا؟ مين؟
1: انا انا انا قايم. افتح الباب.
2: افتح توفيق، افتح. انا سليم.
1: اهلين ابو السلم، ليش ما فتحت بالمفتاح؟ ما البيت بيتك.
2: انا مزوق، مزوق كتير، يعني ما بحب ازعج حدا، خاصة اذا كانوا حبايب. تتهنوا ان شاء الله.
1: شو قصدك يعني؟
2: لا لا، اعوذ بالله، والله ما قصدي شيء. اهلا وسهلا، شرفتونا.
0: توفيق انا ماشية.
1: لك وين ماشية؟ طالعي سوا، انتظري رح وصلك.
2: لك خليكم يا جماعة، خليكم مستأنسين مبسوطين. اهلا، الله معكم، شرفتونا.

0: يعطيك العافية أستاذة تالا.
1: ها سيد سليم، هذا أنت، أهلا وسهلا.
0: الصراحة أنا قلت للسكرتيرة اللي برا أنه أنا مالي مستعجل أبداً، قلت لحالي بس تخلصي شغل منحكي مع بعضنا.
1: نحكي مع بعضنا؟ عفواً، عن شو بدنا نحكي مع بعضنا؟
0: لا لا أبداً أبداً، دردشة عادية. وهي قاعدة كمان.
1: أنا من إمتى كان في بيني وبينك دردشة؟
0: من هلأ ورايح يبدوها رح يصير بيناتنا دردشات وحكي وأخذ وعطا.
1: شو قصدك؟
0: بتدخني؟ بتاخدي لك شي سيكارة؟ تفضلي تفضلي.
1: لو سمحت، انت جاي على دائرة حكومية، احكي شو بتريد وخلصني.
0: ابدا، بس حبيت اسألك عن
1: عن شو؟
0: عن سهرة امبارح.
1: اي سهرة؟
0: شبنا استاذي، ما حلنا ننسى ولو. السهرة اللطيفة الأنيسة اللي سهرتيها عندي انت وحبيب القلب توفيق.
1: سيد سليم، خليك بأدبك ولا تتجاوز حدودك، انا مالي فاضيت لك.
0: وانا مالي فاضي لك، انا جاي لهون كمان بشغل.
1: شغل؟ اي خير، تفضل، شو بقدر ساعدك؟
0: إلك عندي أمانة.
1: أمانة إلي أنا؟ وشو هالأمانة بقى؟
0: رسالة صغيرة. الحقيقة أنا عندي رقم موبايلك بس أنا ما حبيت أبعتلك إياها على الواتساب. لا لا لا لا لا، حبيت أنا وصلك إياها بذات نفسي. تفضلي.
1: ما عم بفهم عليك، شو هاي الفلاشة؟
0: هاي اللابتوب قدامك، بس تفتحيها يا كربوجة وتتفرجي عليها، هديك الساعة رح تفهمي كل شي. خاطرك، أوروفوار.

0: أنا من الأول ما ارتحت له لهالزيارة ولا ارتحت له لهالزلمة.
1: طولي طولي بالك يا حبيبتي طولي بالك، شو بك شو صاير؟ والله لهلا ما فهمت شيء.
0: كل هالشي وما فهمت شيء. عم أقول لك صاحبك سليم إجا لعندي على المكتب و
1: وشو احكي؟
0: وعطاني فلاشة.
1: ما فهمت شو هي الفلاشة اللي عطاك إياها لكتالا؟
0: فلاشة مسجل عليها سهرة مبارح.
1: سهرة مبارح؟ أي سهرة؟
0: سهرتنا لما تركنا وراح. توفيق كله مرتب ومخطط له، هذا رفيقك سليم كان حاطط كاميرا ومسجل كل شي صار بيناتنا.
1: يا لطيف شو شو شو عم تقولي؟ مسجل كل شي كل شي؟ وينها هاي الفلاشة وينها؟
0: كسرتها.
1: قومي قومي معي لشوف. قومي
0: لوين؟
1: عالطريق منحكي. قومي
0: توفي افهم علي، ما بدي حدا من اهلي او حدا بالمديرية يضرب اللي صار. انا وضعي حساس، لك وين بدي ودي وشي من الناس ومن اهلي ومن رفقاتي؟
1: خلص تالا خلص، خلينا بالاول نعرف شو بدنا نساوي. بجوز الرجل عم يمزح معنا.
0: عم يمزح؟ لا ما عم يمزح، عم يضحك علينا. هو فعلا اتضحك علينا، اتضحك علينا.

0: إنا لما خلانا نروح برجلينا للفضيحة توفيق كرمال الله، شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نساوي؟
1: هلأ رح تشوفي شو رح ساوي.
0: بمين بدك تتصل؟
1: مع هالحقير. ولا كلمة.
0: افتح سبيكر وسمعني.
1: هو هيك.
2: ألو.
3: أهلين وسهلين بالعينتين. مر.
2: سليم؟ سليم يا سليم، شو هالحركة البايخة اللي عملتها؟
3: الله يسامحك يا توفيق، هي حركة بايخة.
2: سليم، أنا لازم شوفك ضروري.
3: بخصوص شو حبيب قلبي؟ ما فهمت عليك.
2: سليم لا تجذبها.
3: بالله بخصوص شو؟
2: ليك، كل شي بيلتعب فيه إلا أعراض وسمعة الناس، فهمان؟
3: إيه، هلأ تماماً فهمت قصدك. إيه،
2: أنت وين؟ بالبيت؟
3: وليش عم تسأل؟
2: سليم، أنا لازم شوفك ونتفاهم.
3: إيه، لا، طبعاً، مو غلط أبداً، لازم نتفاهم. أنت وينك توفيق؟ وينك هلأ؟
2: شو سليم؟
3: أخي، إذا بدك نتفاهم وتطلع من عندي مبسوط ومروي.
2: إيه والله العظيم هذا عشمي فيك.
3: إيه مو غلط أبداً. إيه
2: يلا يلا يلا، أنا جاي على الطريق لعندك.
3: إيه طول بالك ولا تضوج يا فروج، لا تضوج.
2: لك هيك موضوع لازم ينحل فوراً.
3: برافو عليك، طبعاً لازم ينحل، بس جيب معك بطريقك وإنت جاي $3,000.
2: شو عم تقول؟
3: مثل ما سمعت يا حبيب روحي،
4: من مكتبة الإذاعة السورية.
3: عداً ونقداً، سمعت ولا رحت اللي ما مفهم عليك؟ عم يقطش صوت راحت الشبكة.
2: سليم، شو عم تخبص بالحكي انت؟
3: وإذا ما بتجيبون أنا رح أتصرف معك.
2: ألو ألو ألو، سكر الخط. لا، ما بقلبه شو حقير.
0: لك الله لا يوفقه. دخيلك يا توفيق، خلصنا من هالورطة.
2: مو فشرة عينه، عطيه $1.
0: شو رح تعمل يعني؟
1: ما بدي وقفه، رايح لعنده هالبيت فورا. الحقير.

0: مين بده يجي لعندك بهالوقت سليمه؟
1: أنا مالي مواعد حدا.
0: ولي بس ما يكون حدا من الجيران شافني وأنا جاي لعندك.
1: ولك شباك رولا شباك، مين إلو عنا مين إلو؟
0: ما بعرف، مو قلت لي هديك المرة إنه الجيران متضايقين منك؟
1: لك يتضايقوا ستي نكاية فيهم، بدي خليكي أنتي بذات نفسك تفتح الباب. قومي.
0: لا سليمو لا، مو حلوة بيبي.
1: لك حلوة ونص، بدي إياهم يعرفوا إنه ما حدا إلو علاقة فيني. يلا مرور قومي قوي قلبك، يلا حبيبتي قومي افتح الباب، ومين ما كان يكون لا تخافي.
0: طيب مثل ما بدك.
1: يلا قومي.
0: ايه
1: ليك رولا، اذا كان حدا من الجيران قولي لهم انه انا قولي لهم نايم.
0: ماشي حبيبي. جاي
2: وينو سليم؟
1: اهلين توفيق افندي، نورتني، اهلا وسهلا بحضرتك.
2: اهلا. هلا هيك بدنا نضل واقفين على الباب؟ ما في تفضل يعني؟
1: لك خلصني فوت بالموضوع راسا، جبت المصاري ولا لا؟
2: بدي جيب اخرتك يا كلب.
1: توفيق المسدس ما في مسح بلوب، رجع المسدس اذا بتريد بوس ايدك.
2: انت اللي بديت والبادي اظلم، بدك تضيعني وتضيع سمعتي وسمعت خطيبتي يا حقير.
1: توفيق خلاص انا مستعد صلح كل شيء، بوس ايدك بس لا تغلط وتقتلني، رجع المسدس بوس ايدك خلاص.
2: بدي اياك تحذف الفيلم وكل شيء نسخ عندك يا واطي.
1: خلاص بامرك. حاضر انا غلطت، حاضر رح امسح كل شيء مثل ما بدك.
2: وين حاطط الفيلم؟ وين؟ احكي وين؟
1: شيل ايدك عني بعد.
2: لك عم تقاوم يا حقير؟
1: بعد ايش ومفكر حالك؟ واذا كنت حامل فرد
2: بدي اللعن ابوك على ابو ابوك يا كلب.
1: وصلت لك توفيق.
0: بولي
2: قتلوا لسلمة. منين اجى الضرب؟

0: شو يا دكتور غسان؟
1: الوفاة محققة.
2: شبعان موت سيدي.
0: معناها لنشوف رأي رئيس النيابة. شو يا أستاذ مالك؟
3: منزبط أقوال الحاضرين ومنكلف الطبيب الشرعي بتشريح الجثة. يا دكتور غسان.
1: نعم سيدي.
3: إمتى بتقدر تعطيني تقريرك؟
1: إن شاء الله بأقرب وقت.
3: مقدم هشام، وينه المقدم هشام؟
0: أنا هون جنبك أستاذ مالك.
3: عفوا ما انتبهت.
1: مر
3: مشان تاخذ لي كل الأطراف على الإدارة وأنا سابك لهنيك.
0: طيب سيدي، من هون لحتى الشباب يخلصوا تصوير وأخذ البصمات بكون عندك.

0: بقدر افهم من كلامك انك مو انت اللي اطلقت النار.
1: لا يا سيدي، الله وكيلك، انا ما لي علاقة.
0: معناته انت اللي ضربته على راسه، صح؟
1: صحيح صحيح سيدي. انا اللي ضربته على راسه باخمص المسدس، بس الله وكيلك انا ما وصلت عليه ابدا.
2: توفيق.
1: نعم نعم سيدي.
2: عم تقول ما اطلقت النار على المغدور سليم؟
1: لا والله، يعني هات على شو ما بدك، لا احلف لك
2: انه
1: ما وصلته يا سيدي.
3: كذاب.
2: تركه يا هشام، تركه. بدي اسالك يا توفيق.
1: تفضل يا سيدي.
2: شلون الشرطة لقطت مسدسك؟
1: بعرف يعني ما فهم. شو قصدك من السؤال سيدي؟
0: قصده من السؤال انه المسدس ناقصه الطلقة.
1: يمكن يمكن يمكن طلعت غلط.
0: لا يا فلهوي، مو بس هيك.
1: مو بس هيك؟ شو كمان؟
0: شو كمان؟ تقرير المخبر الجنائي أكد أنه هباب البارود المتوضع على سبطانة المسدس حديث.
1: هباب يا سيدي؟ قسم والله، لا أقسم بالله أنا ما بتذكر أوصت عليه أبدا.
2: يعني مو أنت اللي أطلقت النار؟
1: والله العظيم، والله العظيم مو أنا، أقسم بالله مو أنا.
2: بس مو أنت؟
1: والله العظيم ما بعرف.
2: مين لكان؟ مين؟
1: والله العظيم يا سيدي ما بعرف.
2: ايه أنا هلأ أنا بعرف كثير منيح كيف خليك تعرف. يا مساعد جميل، مساعد جميل.
4: لا لا لا، ما في داعي، ما في داعي يا مقدم هشام. توفيق.
1: نعم سيدي.
4: أنت سمعت صوت طلق النار اللي صاب سليم؟
1: ايه طبعا سمعته.
4: واحد ولا اثنين؟
1: واحد يا سيدي.
0: هذا هو الطلق اللي أصاب سليم، ما في غيره.
1: مزبوط.
0: والله مزبوط، معناها صحيح، الطلق اللي طلع من مسدسك.
1: والله العظيم، والله العظيم أنا ما وصلت.
2: لك حاج بقى.
1: أقسم بالله أنا ما وصلت يا سيدي.
0: أستاذ مالك، عفوا منك، أنا بشوف أنه الاستمرار معه بالتحقيق نوع من العبث.
2: شو قصدك؟
0: شغلة واضحة مثل عين الشمس، وعم يجائرنا مجائرة، إنكار ما له أي طعمة.
2: طيب أنت شو رأيك؟
0: اترك لي إياه، بلكي من هون لبكرة بيراجع نفسه والله بيلهمه يحكي لنا الحقيقة.
2: طيب رح أعطيك تفويض خطي لمتابعة التحقيق. تفضل، بس انتبه لقواعد وأصول التحقيق يا هشام.
0: ولا يهمك سيدي، ولا يهمك.
2: الأمور اختلفت يا هشام، ما بدي ذكرك.
0: ايه طبعا طبعا، ولو
1: والله العظيم ما عملت شيء.
2: خلاص.
0: ادخل.
5: احترامي سيدي.
0: طمني يا مساعد جميل.
5: ما في خواص سيدي.
0: معقول يكون راسه يابس لهالدرجة؟
5: سيدي بتعرف حضرتك
0: انه
5: قديش مر على راسنا موقوفين ما كانوا يعترفوا، وبعدين طلعوا مدانين.

0: مظبوط، بس كان بيهمني كتير اعترافه.
1: سيدي مستعد يموت ولا يعترف.
0: شو يعني هالحكي؟ وين شطارتك؟ وين سمعتك انك ابو الاعترافات؟ شو صار لك؟

0: وقديش صار له خطيبك موقوف يا أستاذة تالا؟
1: بالحساب هلأ صار له 10 أيام.
0: أوف، 10 أيام؟ معقول 10 أيام وما يكون تحول للقضاء؟
1: إيه والله ما بعرف، ولا عم بيخلوني قابله ولا شوفه يا أستاذ.
0: غريب، عن جد شي غريب. طيب وين صار الحادث؟
1: ببيته، قصدي بيت الزلمة يلي انقتل.
0: بعرف بعرف، بقصد بأي قسم شرطة حقق بالموضوع؟
1: المباحث عند المقدم هشام.
0: المقدم هشام، دائما المقدم هشام.
1: يا أستاذ الله يخليك، بقدر شوفه وأخذ له هالغرضين؟ خطي والله من يوم ما توقف لهلأ ما غير أواعيه.
0: في شيء أهم يا أستاذة تالا.
1: شو رح نعمل أستاذ؟
0: تركيني أدرس الموضوع.

0: بتعرف يا أستاذ وهيب، النيابة بتعطي تفويض لرجال الشرطة بمتابعة التحقيق.
1: صحيح، مظبوط، ولكن لفترة زمنية محددة، مو إلى أن تقوم القيامة. 10 أيام والزلمة موقوف بالمباحث يا أستاذ مالك،
0: بيكون ما انتهى التحقيق.
1: وليش حتى ما ينتهي؟ إما يكون مدان وإما غير مدان. أما أنه يبقى بعهدة المباحث كل هالمدة فهذا الشيء ما بيجوز.
0: أستاذ وهيب.
1: نعم أستاذ مالك.
0: جاي تعلمنا شغلنا؟ نحن عم نقوم بواجبنا ومنعرف شغلنا لو سمحت.
1: العفو أستاذ، لكن لا تنسى المحامي مثل القاضي، طرف بالدعوة لتوزيع العدالة والكشف عن الفاعل.
0: ما بدنا مين يعلمنا شغلنا.
1: اسمح لي قلك أنه القانون هو الفصل اللي بيني وبينك، والقانون هو المرجع الوحيد لكل واحد من بيناتنا.
0: طيب خلاصة القول شو بتريد؟
1: الإسراع بالتحقيق وإحالة الموقوف توفيق إلى القضاء.

0: ألو نعم،
1: شو صار معك لهلا يا مقدم الشام؟
0: والله يبدو أنه حتى الآن مصر على الإنكار.
1: مقدم هشام.
0: نعم سيدي.
1: بتختم الضبط وبتحوله موجودا عن نيابة.
0: اختم الضبط
1: وفورا
0: قبل ما يعترف.
1: ما دام الدليل موجود يا هشام ما في حاجة للاعتراف.
0: ما فهمت شو السبب بالعجلة يا أستاذ مالك.
1: نحن استنفذنا كل فرص التمديد وما بيجوز إبقاءه موقوف إلا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن القضاء.

0: وهلأ بعد ما صرت أمام القضاء صار بإمكاني استوعب كل تفاصيل القضية. هات لشوف، اشرح لي موضوعك يا أستاذ توفيق.
1: هذا يا سيدي من لما صورني أنا وخطيبتي وقت كنا عنده بالبيت.
0: لا لا، هاي التفاصيل ما بتهمني اسمها.

0: منك.
1: ما بدك تعرف الحكاية من الأول؟
0: هالتفاصيل قريتها بمحضر الضبط.
1: لكن شو اللي رايك تعرفه أستاذ وهيب؟
0: بدي أعرف شغلة واحدة وبس.
1: إنه أنا اللي أطلقت النار ولا مو أنا؟
0: بالضبط، أنت ولا مو أنت يا سيد توفيق. أنا مستعد لإلك التوصيف القانوني يلي بيخفف عنك العقوبة كتير.
1: أقسم لك بالله يا أستاذ مو أنا.
0: سيد توفيق، الشرطة صادرت منك المسدس وناقص منه طلقة، مزبوط ولا مو مزبوط؟
1: مزبوط، بس مو أنا اللي أطلقت.
0: والناس سمعت صوت طلقة واحدة.
1: مزبوط، وأنا سمعت صوت طلقة واحدة كمان، بس ما أنا اللي أطلقت.
0: مين اللي أطلق رصاصة يا سيد توفيق؟
1: والله ما بعرف.
0: معناتها ما استفدنا شيء. وبصراحة يا سيد توفيق،
1: تفضل تفضل عم اسمعك.
0: إصرارك على الإنكار بده يدفعني أعتذر عن الاستمرار بوكالتك.
1: أنا بعرضك يا أستاذ وهيب، شوف إذا مشان المصاري قد ما بدك بعطيك.
0: المصاري قال، الموضوع مو موضوع مصاري. أنا بشو عم فكر وأنت بشو عم تفكر.
1: يعني بالزور بدهم يلبسوني الجريمة؟ أنا بريء يا ناس، بريء يا عالم، بريء.

0: عزيزي المستمع، الأدلة كلها تشير إلى توفيق، والرصاصة خرجت من مسدسه، والشهود سمعوا طلقة واحدة. لكن السؤال الذي ما زال يطارد الجميع، إذا كان توفيق هو القاتل، فلماذا يصر على الإنكار حتى هذه اللحظة؟ وإذا لم يكن هو القاتل، فمن أطلق النار على سليم؟ نترك بين أيديكم خيوط القضية كما ظهرت حتى الآن، وننتظر تحليلاتكم وتوقعاتكم وتعليقاتكم، إلى أن نلتقي في الجزء الثاني.
1: المخرجان المنفذان إياد إسمندر وباسل يوسف.
0: حكم العدالة.
2: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
0: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثانية والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق، وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار.

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يعلن أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيزور سوريا قريبا في أول زيارة له إلى البلاد منذ توليه منصبه أمينا عاما للمنظمة الدولية. خلال جلسة لمجلس الأمن، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يشدد على أن ملف المفقودين تحد أساسي للعدالة الانتقالية، داعيا لكشف مصيرهم وإنصاف عائلاتهم. رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف يعتبر أن العدالة الانتقالية تمثل استثمارا في مستقبل سوريا وليست معالجة للماضي فقط. رئيس الهيئة الوطنية السورية للمفقودين محمد رضا جالخي يؤكد أن قضية المفقودين تمثل حقا إنسانيا وركيزة لتحقيق السلام المستدام، مشددا على دعم حق العائلات في معرفة مصير أحبائها. رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك يبحث مع وفدين من مجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة تعزيز التعاون والتنسيق القانوني والتشريعي بين الجهات المعنية دعما للعمل المؤسسي. وفي خبرنا الأخير، قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة تنفي الأنباء المتداولة حول استنفارات أمنية واستهداف للحواجز. الموجز انتهى، بأمان الله.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: إذاعة دمشق تقدم.

0: رؤية تصورات ذهن مريض آخر في كوكبنا.
1: لا لا، يكفي ذلك. ولكن أريد أن أسأل، ماذا يفعل الباحثون هنا مع هؤلاء المرضى؟ هل ينجحون أحيانا في علاجهم؟
0: نعم، خاصة أولئك الشبان الذين أصيبوا بالمرض العضوي سابقا، أي قبل خروجهم إلى قمر الحب وهم قلة هنا.
1: أيمرض البعض منكم أحيانا؟
0: بالطبع، ولكن الالتزام بالقواعد الصحية تبعد المرض نهائيا. أنا مثلا لم أمرض في حياتي، وكذلك ابنتي هامي وزوجتي وابني الأصغر.
1: فهمت. يمكن القول إن نسبة المرض عندكم صغيرة.
0: ليست صغيرة فقط، بل ونادرة الحدوث بين أعدادنا الهائلة. لنعد إلى هامي الآن، تأخرنا عليها.

0: أكانت الزيارة مفيدة لك؟
1: بالطبع.
2: أترغب برؤية أقسام أخرى في المستشفى؟
1: لا أعتقد. ما رأيك يا هامي؟
0: الأمر يعود إليك، وإن كنت أظن أنك أخذت فكرة واضحة عن مستشفياتنا.
1: نعم هذا صحيح.
2: أعتقد أن في برنامجك زيارة مركز تحول المادة إلى طاقة ضوئية.
1: ماذا؟
2: سترافقك هامي، يمكنك استيضاحها حول أي شيء ترغبه. أنا آسف، سألتحق بعملي الآن. أرجو أن تستمتع بزيارتك لكوكبنا.
1: شكرا جزيلا.
2: قد نلتقي بعد مدة، من يدري؟ أتمنى لك التوفيق.
1: فرصة طيبة. تقدير الخالص لتحملك كل هذه الفترة لأسئلة الملححة.
2: هذا واجبي. مع السلامة، إلى اللقاء يا هامي.
0: إلى اللقاء يا أبي.

وهكذا غادرهما من المستشفى بعد أن اطلعا على النشاطات والدراسات التي يجريها العلماء فيها، واتجه مع رفيقته لزيارة مركز تحولات المادة الذي كان متشوقاً لتعرفه، خاصة وأن تحويل المادة العاقلة إلى طاقة مبدعة كان أمراً يشغل علماء الحياة والفيزياء في الأرض منذ قرون طويلة. طلع همام رائد الفضاء العربي على نموذج من مستشفيات كوكب قوس قزح، واتجه مع فتاة الكوكب رفيقته في تجواله لزيارة مركز تحولات المادة الذي كان في شوق لتعرفه. وفي ذهنه سؤال محير: هل تمكن العلماء في هذا الكوكب المتطور من تحويل المادة العاقلة إلى طاقة مبدعة؟ ورغم أن هامي لم تحدثه عن هذا المركز من قبل، فقد أمطرها بالأسئلة الحائرة وهما في الطريق إلى المركز.

0: الأغنية التي تلمع وتتوهج بنور ذاتي من داخلها.
1: نعم، ضوءها يطغى على ضوء نجمة الكوكب المشعة، أقصد شمس كوكبكم.
0: هي الأبنية التي تجرى فيها التجارب على تحول المادة إلى طاقة ضوئية.
1: وما سبب توهجها بهذا الضوء؟
0: حين تتحول المادة المكثفة إلى ضوء يكون إشعاعها قوياً.
1: أجريتم هذه التجارب على أنفسكم؟
0: سترى ذلك، ها قد وصلنا.

0: أهلا وسهلا. تستطيع أن تسأل، إنها الخبيرة الأولى في المعمل. تفضلا من هنا.
1: ما هذا؟
0: انظر، انظر إلى ذلك الناقوس الزجاجي، أتراه جيدا؟ هناك فأر يتحرك داخل الناقوس.
1: نعم نعم،
0: سيتحول إلى ضوء. انظر، فوهات لأجهزة كثيرة مسلطة عليه.
1: كيف سيتحول إلى ضوء؟ المادة تتحول إلى طاقة.
0: نعم، والطاقة التي سيتحول إليها هي طاقة ضوئية.
1: إنه يختفي بالتدريج.
0: تمكنت أجهزتنا من إجراء مثل هذه التجارب بنجاح.
1: كيف؟ كيف؟
0: المادة هي طاقة مكثفة، عندما تتحول تنطلق كمية كبيرة من الطاقة.
1: يا إلهي، إنه ضوء ساطع قوي.
0: الزجاج يتحول إلى لون داكن حتى يخفف من شدة الضوء.
1: ألا يزال الفأر المتحول داخل الناقوس؟
0: نعم، لقد سيطر علماؤنا على هذا النوع من التجارب، وتمكنوا من إعادة الحيوانات المتحولة إلى طاقة إلى مادتها الأصلية.
1: ألم تجروا تجاربكم على كائنات عاقلة؟
0: ليس بعد، نحن ندرس حاليا سلوك الحيوانات التي طبقنا عليها التجارب، وأعتقد أنه بعد وقت لن يكون طويلا سنبدأ بتحويل الكائنات العاقلة إلى ضوء.
1: إنه عمل صعب التصديق،
0: ولكننا سنتوصل إليه مهما كان صعبا، وحين نصل إلى هذه المرحلة سيصبح التنقل بين الكواكب سهلا علينا، حتى اختراق النجوم الملتهبة ودراستها.
1: صعب علي أن أقتنع بذلك.
0: انظر الآن، الزجاج المعتم يعود إلى طبيعته من جديد.
1: يا إلهي، بدأ الفأر يظهر من جديد، يبدو بصحة جيدة،
0: بل ونشيط في حركته أيضا.
1: معقول؟ تبدو تجارب أشبه بالحلم.
0: ربما لو لم يكن مقيدا بأجهزة كثيرة تراقبه لكان قد قطع مسافات هائلة.
1: بالنسبة لحيوان أعجم تبدو العملية غير مفهومة، ولكن ماذا بالنسبة للكائنات العاقلة؟ كيف يتحول الكائن العاقل إلى ضوء؟ أين طاقة الفكر؟ أليس المخ هو المغذي الرئيسي لها في تلافيفه وتعارجه؟
0: لست أرى فيها هذه الاستحالة. من يتلاشى من كبار السن لا يموت فكره أو علمه، ألم أقل لك من قبل؟ إنه حين كنا نمر بمشاكل عسيرة في مختبراتنا ومحطات قدرتنا كنا نشعر كأن قوى مجهولة تساعدنا. تلك القوى المجهولة هي لكائنات من كبار السن عندنا، تلاشوا وظلوا على اتصال بنا، يساعدوننا بمعرفتهم في حل المشاكل المستعصية. الأبحاث التي نجريها ستمكننا في المستقبل حتى بالاتصال بأولئك الذين تلاشوا من كائناتنا العاقلة.
1: أعتقد أنني بدأت أفهم هذه التجارب، إنه عمل خارق ما تقومون به.
0: سترى أشياء أخرى من تجاربنا.
1: ما هذا الصوت؟
0: يبدو أننا سنشهد تجربة مثيرة في المركز الثالث، إنها شارته الخاصة، هيا بنا.

0: هذا أرى؟ ناقوس زجاجي ضخم وفي داخله شاب هادئ الملامح.
1: قدر لك أن ترى أول تجربة فريدة في تحويل كائن عاقل إلى طاقة ضوئية.
0: يبدو شابا واثقا من نفسه.
1: إنه أحد العلماء الشبان الذين يعملون في المركز. اقترح أن يكون أول شخص عاقل تجرى عليه عملية التحول.
0: أهو الذي اقترح؟
1: بالطبع، نحن لا نجبر أحدا على فعل شيء، تعلم قوانين كوكبنا.
0: يبدو متيقظا، ينتظر لحظة الصفر.
1: بدأ عمل الأجهزة.
0: يا إلهي، بدأ الشاب بالاختفاء كأنه يتلاشى تماما. يا لهذا الضوء الباهر القوي.
1: لون زجاج الناقوس يتحول أيضا، إنه يخفف من النور المبهر.
0: أين هو الآن؟ ألا يزال في الناقوس؟
1: أعتقد أن بعد تحويله إلى طاقة ضوئية ما زال معرضا لأجهزة التحويل، وهي في الناقوس حتما.
0: ما هذا؟
1: نجحوا في إرجاعه كما أظن. انظر.
0: يا إلهي، يبدو أن الضوء قوي جدا داخل الناقوس رغم لون زجاجه الداكن. إنه يخفض ويتحول زجاج الناقوس إلى شفاف. يا إلهي،
1: انظر، الشاب يدور حول نفسه. لقد توقف.
0: إنه يتمطى، ينظر حوله متأملا، وعيه يعود إليه بالتدريج.
1: لم يفقد وعيه أبدا، إذ لو فقد وعيه لم يجر التجربة.
0: لم أفهم.
1: يجب أن يعود صحيحاً واعياً نشيطاً، هكذا دلت النتائج. محطات قدرتنا لا يمكن أن تخطئ.
0: يا إلهي، إنه ينظر حوله بابتسام، يتأمل الجميع.

وهكذا جرت أغرب تجربة علمية أمامهما، حيث اختفى شاب متحولاً إلى طاقة ضوئية، ثم نجح العلماء في إعادته إلى طبيعته من جديد. وقد صمم همام على أمر لم يتردد كثيراً في إعلانه.

إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية من المسلسلة اليومية خلف جدار الزمن. كتبها للإذاعة الدكتور طالب عمران، أخرجها لكم نذير عقيل.